0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك 15 ماي 2026، ساعتين ونص العادة ترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص. فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية تراد والأخبار نرجو نحكيه على الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح تعرفنا على رسميا على قائمة ثلاثة فرق اللي تغادر الرابطة، ورسميا البارح الافريقي احتفل وسط جمهوره في رادة ضد الاولمبي الباجي وفي كامل شوارع العاصمة وكل المدن التونسية تقريبا. الافريقي احتفل ببطولته رقم 14 مرة اخرى، مبروك للاحمر والابيض. نحكي في الاخبار مسار في تونس والعالم تباعا تلة الساعتين ونص، نلعبوا مع التسعة غير درجين على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان، والتسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي. شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا، عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول، أكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. يقال ويرجح أنها بين العصر والمغرب، ويرجح أكثر أن تكون في الربع ساعة الأخير قبل أذان المغرب. أكثر من الدعاء وربي يستجيب منا ومنكم ومن الجميع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا إن شاء الله البرنس سلموا عليه برشا، ويقود الفريق ملك الرحبة أيقونة العلالة لوغران نجم المحادثات زيد المكي زيدون. صباح النور،
1: أهلا بك رفيق، نرحب بيك ورحب بالناس الكل. يا خويا الحمد لله مشيت معاه، الحمد لله مشيت معاه باش خديت لهم العلال. لا يا خويا اختار وهذا يهبط لي بالكيراتين ويعمل في اللاك في الرحب، الحمد لله هبطت معاك.
0: ميرسي زيدون
1: والله، وخذينا الاخوات رفيق
0: نسيب علينا
1: الاخوات وكل. من بعد نحكيوا اكثر تفاصيل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله جمعه مباركه، ان شاء الله العباد اللي قصده ربي الخدمه ربي يحلها في وجوهكم، وان شاء الله زينه لجماعه الباك يا رفيق، ما لازمش ننساهم وفاو الباك بلون باش يدخلوا في الريفيزيون، معناتها كيفاش يقولوا الباركور الاخراني. ان شاء الله ربي ينجحكم جاه النبي.
0: امين يا ربي، ربي ينجح الجميع. المواطن الوحيد في العالم اللي يتفقد علوش كان من قرونه، يشد قرونه يمسوا يعجبك حتى حاجه اخرى ما يتفقد.
1: لا رفيق نشوف،
0: انا متاكد انه العلوش اللي هزوا البارح ما يعرفوش لا انثى لا ذكر. هكاك ماشي فرحان، تحيه لكل واحد غادي يحب يضرب وخذا بخاطري ما مسوش، لانه مستفز، لانه مستفز بطريقه غريبه غريبه. نحكيو في تفاصيل الدورة في الرحبة بعد شوية، ولكن كما قال الأهم ورك ورك، خذينا لنسى بالباقي الأخوات، خذينا الأخوات. كان هكا عجبني وحايد عمل هكا جبت، قال أعطيني أخته ولا أخو، المهم يكون منه، المهم يكون منه. حضرة النقيب صباح الأنوار، كيف الحال؟
2: البارح صديقتي الصحفية سناء المجري تغطي في احتفالات النادي الإفريقي في باب جديد، معناتها آلاف من الجماهير، مبروك للنادي الإفريقي. سينا رفيق مرة أخرى، معناتها بور بوكلي لا بوكل، معناتها قانون الفنان. البارح السيد رئيس الجمهورية ختم قانون الفنان وخرج على صفحات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فهنيئا لكل الفنانين. هذا هو،
0: هنيئا للفنانين. نرحبوا به خبير الرياضة. البارح تعرفنا كما قلت على الفريق الثالث اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تشويق لآخر لحظة. الأولمبي الباجي في آخر ثانية تقريبا يضمن البقاء نتاعو، فما فريق نحبوه برشا غادرنا للأسف. قولوا مبروك الباجي، حس عيد للشبيبة جي اس كا، حس عيد للسليبير، حس عيد للمستقبل جابس اللي غادروا الثلاثة، وإن شاء الله في عودة. نحكيو في هذا بعد شوية. ناصر بدوي صورة، صباح النور،
1: أهلا بيك رفايا، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلام على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم، إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل، ربي إن شاء الله ينوركم كل ما تتمناه وكل ما تحبوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يا
0: جهان سليني، جهان صباح الانوار،
3: بونجور شبيبة، مرحبا مرحبا الناس الكل، مرحبا الفريق، مرحبا اللي تسمع، الناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ما نعرفش كان شفتوا ردة الشعب اللي في غزة على جيس اللي عملوا لامين يامال، اللي صوروا له جدارية على الحيط فيها تصويرته هو وكتبوا له اسمه بالرمل. الجيس راهو سيمبوليك باش يقولوا له انه حتى كان انت يهاجم فيك الكيان الغاصب نحن معاك. راهو الرد هذا يجي من عند ناس تعرف اللي هي عمرها ما باش قابل لامين يامال، عمرها ما باش تتفرج في ماتش فيه لامين يامال منهم ليها. دونك الجيست هو جيست رمزي. معليش اخترت نعاود نحكي حتى اليوم على غزة، على خاطر حسب الإحصائيات راهو الاهتمام العالمي بغزة طاح 2% مقارنة بالشيء اللي كنا نحكيو عليه مدة الحرب. الناس الكل تعتقد أو
0: معناها يهيئ لها أنه انتهت الحرب،
3: فوالا يهيئ لها أنه انتهت الحرب، في حين أنه الاعتداء مازال متواصل، الناس كل يوم مازالت تموت،
0: التهجير متواصل،
3: مشاكل في الماكلة، مشاكل في الدواء، مشاكل على كل المستويات، والاهتمام بغزة رجع طاح 2%. دونك نحاولوا في كل مرة نتفكروهم من زاوية من الزوايا. إن شاء الله نهاركم زين ومرحبا ناس الكل.
0: ربي يرفع الغم على الشعب الفلسطيني، ربي ينصر أخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله يا ربي وإحنا حيين نشوفوا ذلك الشعب العظيم متحرر من كل قيود الكيان الغاشم. نقرأ نقصك أنت البارح في الرحبة.
1: بونجور بونجور ساعة الناس الكل.
0: أنت كما نعرفك ومعه هو ثم واحد يتضرب هذي بش يسافك الدمار وهو ويسأل فيهم راهو يسوم علوش بزملين 400 قدي البلوفر متاعه مثلا مليون ومية
1: وتصور نصف القشار على البتين هو راهو فرحان وجي الصباح جي بكري أول واحد جي فينا ويقول علوشي وعلوش رفيق خويت وفخور جدا بذاك
0: لاخدين عائلة كبيرة
1: قعدت الناس نغر شوية خاطر حاب يناسبكم في العلي الشيخ سينو. راهو فما حاجة ديما كنت علاش كنت نتسائل علاش زياد ديما يقول لك شامو وهنا كنت بيت فيها. نحن البارح عملنا ريونيون رفيق جبد لي حاجة عنده 12 سنة عرفت العركة بتاع الكوبل انت ما تحكيش معايا تتفكر عام 65 اسمع كنت باش نناقش وعندي هكا شكارة ارجيباش سكت قلت
0: ما سيدي فوزي
4: انا مرة تعاركت مع رفيق سيف كامل ما نحكيوش على فطور متاع التورنات قالي ما تاكلش المرقة راك باش معاش
0: نجم
4: معاش نجم تخمم وباش على اساس كي ما ناكلش المرقة باش نخمم انا
0: خلي لي نهر
4: سيف كامل ما نحكيوش على مرق ليه وش قالي قالي شكرا راك باش تبخل معاش تخمم وكل معناتها كي ما تكلمش واني اشتاي معناتها في المناظرات
0: يلا نرحبوا بيه رابي الفوريت البوجور
5: صباح النور يا رب صباح الخيرات. شاء الله نهاية أسبوع موفقة للناس الكل، شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الراف في علاقة بريال مدريد بالله خاطر كل جمعة عركة جديدة. البارح بسم الله ما شاء الله مبابي واربيلو المدرب كلا وبعضهم لا مش لك الدرجة
0: من رحبة روحت القتل بوليا قدلو
5: مش لك الدرجة مش فهم هذا كل، ولكن خرج قال بسم الله ما شاء الله اربيلو ما هبطوش تيتولير ما هبطوش في الكلاسيكو وانا حاضر. وقال وش قال قالوا انت رابع مهاجم عندي معنا في الكلاسمون يجي مبابي الرابع من بعد الثلاثه الاخرين شكون بالله الكريم لا نعرف المشكله وين الاخر زاد اتكلم قال لك هذاك يدعي الاصابه في الكلاسيكو ومشى لايطاليا الاخر ها وتجاوبوا قالوا انا بتبعتي ما تفرش في الكونفرنس دو بريس نتاعك حاسيلو الامور مش نقول لك يا ودي راح نلعب البطوله نتاعنا في امورنا مريقله يا ودي راح نشوف الريال صاير فيها ان شاء الله ربي يهدي فوز خويا كيليان مبابي وان شاء الله ربي تستر الناس الكل
0: حتى شانس اربيلو انه يزيد
5: ما هو باكي ما روحش البارح يحمد ربي
0: يلا سيدي تنطلق الرحله 27 دقيقه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله ربي يعطيكم تتمناه وان شاء الله جمعه مباركه على الجميع. البدايه كالعاده بالزابيك ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل وقعدوا معنا حتى للتسعه ونص مكملين
6: راف ماج بوبليسيتي.
7: علاش كل ما نسالك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
8: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
7: عندك اورانج.
6: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
6: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعه من 7 ل 9:30 مع رفيق بشناق
0: بعد شوية نحكي على القائمة قائمة صبري للموشي. عندي تقريبا التسريبات ولا لاعب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم
5: تم استدعاء
0: ولا لاعب.
4: عرفت هذا ما عنده حد جديد يحب يحير اسمه والقول منيش مش جيبه
0: فهمي بلاح الرأس بلاح الهجوم سنلعب هجوم
4: سنلعب هجوم
0: سنلعب هجوم يلا نحكيه بعد شوية على اللاعبين. علي معلول والله أنا ما شفتش من الأولاد يحكيه على كاليتي باس عملها البارح حاجة عالمية. نحكيه على الجولة الأخيرة نحكيه على الفرحة فرحة الأفريقي دموع الجي اس كاش دموع الفرحة بالنسبة للأولمبي البيجي وذلك هو الموسم وانتهى الموسم الرياضي شهر كل عام وإحنا حيين بخير وحس سعيد في المواسم القادمة. أزابيك شو صار في حلقة البارح نرجع بعد لحظات للبلاتو
8: زابينج.
5: فيق زياد يا عزيزي المستمع بسم الله ما شاء الله حاجة عمري ما ريتها. أي لا لا لا لا يقول لك قريت أي كتاب في أي بلاصة ما يهموش
0: لو بتي روبير بتي روبير كتاب عندك معه أكيد
4: ولا خريته رفيق
0: خريته
4: وهما هذاك الكل الصغير وقمنا
2: في بالنتيفان
0: هذاك النتيفان
4: ها دخل بعدها لو ما خريتوش ما خريتوش
0: كبر روبير هذاك هو روبير صغير ما خريتوش جملة بالها
4: روبرت ديكسيونير دوري ترافيق امي تمرض كي تسمع هكا ارجوك راه امي تمرض
0: اي باهي لحظه
4: يا انا مسؤول على تقول تقري تقري وتشيولي امي روبير وبشرين
0: وعلى بكرتهم
4: يا ارجوك حب تحط اليومي
0: لطف عليك
4: رفيق ارجوك
0: كلها هذه دعابه بالعادي
4: مش دعابه
0: لان سيناريو بالبارح تفهمنا عليها
4: مكتوب مكتوب كله مكتوب
0: كله محضرين باش جيت باش نضحكوا لابارح
5: ايوه شفت الاحراج اللي احنا فيه اي لا لا لا واللي عاجبني زاد اللي الراف ما شاء الله ثقة في النفس عنده رهيبة يا ولدي وصف اللعبات قول هو شكون
0: نداء لأهالينا الكل في زغوان والكل أحبابنا في زغوان بربي قسم بنتي اليوم وخديجة مشي نرحلة لزغوان دونك نرجو معناها الأهالي غادي يعملوا
4: نسيسة طيب مهو الخدمة ويستنوا في الرحلة
2: فرقة نحاسية
4: طيب يعملوا فرقة نحاسية
0: نبدأ متهم قلب موهو وش على بنته فهمت أهالينا غادي هنيونا كذا دونك الرحلة باش تخرج من قلب العاصمة إلى زغوان نرجو التأمين
4: والمرور
2: تأمين الطريق
0: تأمين الطريق مع صغارة بش يعملوا حفلة وكذا
5: هاي ميسيرش ميسيرش خليها صغرونا وكذا ماشي في رحله خلي تتفرهد الدنيا هاي مدام رفيق لهنا قاعد نفركسولو نشوفولو في حل كيف يمشي مع المنتخب للكوب دي مون
0: نجيبش التستي راس حرب انا زين
4: هو ما عندوش وقت المشكله هذا شابت
0: كيف قلت
4: انا والتبارع انا وهبط لك للجامع
0: معناها ما سمح شوات انا زوز ما شاء الله طويل زوز كذا عليه معناها
4: يا رفيق تكلمت مخر القائمة حارة كان وتبارع على الأخر النصر حكي معاه وعمل جاريات وشوية
2: والمليار شكون ياخذ
0: لحظة المليار تاخذوا الديوان معناه ما نتشافش بون تلعبت معايا شفت
4: لا الله مصلي على النبي وعندك تلعب بالراس مالكي مش بينك وعلى بعض
2: خاف يغلط تشد الكورة
0: لا بيت دو بال في ظهر المنافس ربي ريتني في البحر
4: لا الله مصلي على النبي
5: هو اللي زبير صحاه
4: اغزال اما انا غالب مخر تو ريت ريت ساعات الزهر يلعب لعلوش كليك
0: رحبة كليك
5: وفي وسط أجواء الكورة بسم الله ما شاء الله على المستمعين متاعنا اي ملاوينك لفريقي هذا البطولة ولا هكا هو هكا هو
9: وانا الحقيقة رفيق البريودة دي لازم نطلع كين بيريبي ولا حاجة
4: الله يا ربي يا ربي يا شو ربي
0: دونك انت تو البريودة دي تسمع كين بيريبي
9: لازم نطلع كين هذيك لك سريع
0: بيريبي غنيها ترى غنيها
9: بيريبي بيريبي والبطولة
0: مبروك عليك فيروس مبروك البطولة
9: نبدأ سبيسيال مولتي زياد
2: صحيح صحيح
0: جمهور الفريق بشي عارف
5: أما تعرف تو بعيد على بيريبي والدنيا ذي زياد والإجابات في الكويز يا خويا وين ماشي يا باشا يا باشا وين ماشي
0: أشد إقداما من ماذا من أنا حيوان
4: ليها. أنا نعرفها بالانجليرة
0: خليك نقيب
2: يذور لي أفار
0: جواب صحيح حاتم جيهان النقيب زياد وي
4: صديقي بلاد بعث لي أفار باش نقرأ أيفر
0: أيفر
4: بحسوا الدم اللي بعث لي الجملة
0: خيرها بالانجلي
5: ماش قولك انت ياهي بعث له أفار قراها يسخيلها بالانجلي أيفر أي من وينك انت اجتهادات ما عنده حتى معنا يحب يبرز أكثر من لازم أي لا لا روعة
4: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
8: زابينج
0: تحية للجرام رامي الفراتي. نمشي تو سويت للعملية الإحمائية تو سويت لزع مشكونة.
8: زع مشكونة
0: 3-2-1 توب كرونو مواليد 24 مايو 1966. رجل
10: كوارجي.
0: نعم.
3: تونسي.
0: ليس بتونسي.
2: مغاربي.
0: ليس بمغاربي. لنديس الموالي. دافيد
4: بيكام.
0: بيكام.
4: لانجلتير رفيقة.
0: أعطيني سؤال واضح.
4: بالانجلتير.
0: نو.
1: من أوروبا.
0: نعم.
5: كاور في مانشستر يونايتد.
0: فترة صغيرة.
5: فترة صغيرة.
10: فرنساوي.
0: يحمل الجنسية.
3: إنجليزي زيدا.
0: لا. جنسية ثانية مش إنجليزية.
2: جنسية ثانية ألمانية.
0: ليست بألمانية.
4: زيت الثاني. دخل في عالم تيك توك توا.
5: تيك توك.
0: وي. عنده كون تيك توك.
1: هز كأس العالم.
0: ما هزش كأس العالم. لانديس قليرا.
5: ها عنده بالوندور.
0: لم يتحصل على الكرة الذهبية. لانديس الموالي. كونغ فو.
3: حتى نجد مخي كونغ فو باندا.
10: كونغ فو. لعب في الليكيب ناسيونال تاع فرنسا.
0: لعب.
3: هاز تشامبيونز ليغ.
0: لا.
2: مازال يلعب توا.
0: من عام 66 سايبنا خي.
10: حسابيه. اكبر مني. اكبر حسابيه.
4: اصحاب برشا وديشان.
0: ايه. شكون؟
4: سؤال عطيتك
1: اتاكون رفيق.
0: يلعب اتاكون ساعات.
5: ما وليش مدرب من بعد ولا مدرب معناها؟
0: لا. ما وليش مدرب. لانديس الموالي.
10: إيريك كونتونا.
0: مروان البرغوثي. جواب صحيح. حاتم بالحاج.
10: خاطر كونغ فو تضرب السوبورتير.
0: إيريك كونتونا ضربة الكونغ فو هكا سميها وقت اللي ضرب السوبورتير بتاع مانشستر هو ولا فريق منافس؟
10: لا لا نتاعو هو
0: فريق منافس. ما نعرفش ثبتوها من انتو كواحد في الببليك الحاضر غادي البارح حبة تصويرة مزيانة برشا كان عنا في الديجيتال يساند فيها الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي. نشوفوا التصويرة حتى 24 وكاتب مروان انضم الحملة عالمية اليوم تطالب بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وزعيم الأسرى مروان البرغوثي. كنت نعمل ملعبية اللي كانوا صعب الميراس صعب الترويض داخل الملعب وعنده مواقف خارج الملعب.
5: كريستال بالاس اللي ضرب من السوبورتير بتاع كريستال بالاس
10: كان يطلع الكل
0: كان يطلع الكل وجيل متاع ملعبية رو كانوا في المانشستر وقتها معناها حاجة
10: ورويكين
5: كلهم عنف رهيب.
0: على ذاك اش حبيت نقول تصور انت مدرب يزم يركح روكين ويريك كونتونا والاجواء هذيك الكل معناه في فيستير واحده ومن غير اللي عنده الفيزيك باش يفرحهم انا امور مورال واقدر. بعد الفاصل نرجو نحكيو على الاخبار سنة نهاركم اسعد الايام.
8: رافماك بوبليسيتي.
11: بابا يكومون فواياج ان باتو.
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: Agile Énergie t'offre le gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne t'offre une حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
15: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج اي اكيبمون دو لا مارك ان توب نهار 16 ماي ابارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون انتي من رابحين.
16: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
17: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
18: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن. سهلها تسهل.
19: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
20: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
21: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200، من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
22: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
23: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 37 دقيقة نمشي مباشرة لتراند جورة
24: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
23: أريدو، طور عالمك.
0: تراند جور، حكينا الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين جمهور والأفريقي يحتفل البارح باللقب متاعه 14 في ملعب رادس، ثم في كل شوارع العاصمة وكل مدن المدينة خرجت للاحتفال، ومدن تونس خرجت للاحتفال بالنادي الأفريقي. الترجي يحسم المركز الثاني بعد فوزه على بنقردان، رغم الفوز العريض للسياسة من النجم الرياضي الساحلي، لكن هذا ما كانش كافي. رسميا في الشامبيونز ليج، وهو ما يخلي نسبيا الاحمر والاصفر انقذ موسمه، لانه المشاركه في الشامبيونز ليج حاجه مهمه جدا بالنسبه للترجي. وكما قلت تعرفنا على ثلاثه فرق اللي غادرت: الشبيبه القيروانيه، مستقبل سليمان، ومستقبل جابس. هذو الثلاثه اللي غادروا البارح، والاولمبي الباجي في اخر اللحظات تمكن من البقاء. الموسم عموما ناصر، باش خرجنا شنو قعد لك من الموسم هذايا؟ تعدى لباس في الاخر ولا لباس الحمد لله، وفي البطل بطل، واللي قعد قعد، واللي تحت والثاني ثاني، كيما نقولوا ديما راه ماتش كوره باش يوفى ويجي من غدوه. ما السيزون فات وجاي السيزون جايه باذن الله. ناس
1: هو بالنسبه لي انا الموسم، معناتها باش نحكي على الناس اللي الساعه توجت اللي طلعت على البوديوم، معناتها ثلاثه فرق اللي طلعوا على البوديوم، سواء النادي الافريقي، سواء الترجي الرياضي التونسي، سواء النادي الصفاقسي، فما تدرج. اليوم مثلا نحكي، نبدا بالنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي من الفرق اللي عاودت كل شيء، خدمه جديده، هيئه تسييريه، مدرب محمد الكوكي جاء عطى اضافه كبيره للنادي الصفاقسي، خاطر النادي الصفاقسي ما كانش راه متران من في اول بطوله، مجموعه جديده من الملاعبيه، تلنسى برشا ملاعبيه صغار، برشا ملاعبيه اللي كانت مش موجوده والكاليتي نتاعهم ما كانوش واضحين، تطوروا رياضيا. نعتبر هذه حاجه مهمه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، انا نعتبر ما كانش الهدف الاولاني نتاعو انه باش يلقى روحه في المرتبه الثانيه. الترجي ديما يحب يمشي بعيد في الشامبيونز ليج، يحب يهز البطوله، يحب يزادها كيف كيف ينافس على الكاس تونس. الترجي نعتبر نسبيا كما قلت انت انا ضمن صوتك، بعد الخيبه معناتها نتاع الديربي وعدم حصوله على البطوله، يلقى روحه مجبر لابد باش ينتصر على بقردان باش يلقى روحه يمنع السيزون نتاعو، يلقى روحه في البلاصه الثانيه. وراه الترجي وقت اللي مشى الكوب دي موند دي كلوب لكاس العالم، راهو الكلاس الثاني، راهو عملتها مع الاتوال اللي الاتوال هزت شامبيونا وهي تكلاسيت الثانيه وبعد مشيت كاس العالم للانديه معناتها وهزت شامبيونز ليج معناتها ديما عاده الفرق ذوما الكبرى معناتها ينجم يصلح روحه وينجم يصلح امكانياته. بالنسبه لي انا النادي الافريقي انا قلتها اتذكر في قداش مره في وسط العام رفيق نحكيو عن النادي الافريقي. النادي الافريقي فما مؤشرات ايجابيه فما مؤشرات نتاع استقرار اداره مدرب. الفريق الوحيد اللي ما غيرش المدرب نتاعه تلت موسم كامل هو النادي الافريقي. النادي الافريقي هيئه مديره جات معناتها الحق نتاع ربي ركحت الدنيا ما عادش فمك الخوذه ما عادش فمك الكلام الزايد والناقص. الفستيير اللي ديما نحكيوا عليها رفيق معناتها الفستيير تحسها معناتها سوليدير وقت الملاعبيه في التيران يسجلوا هدف تحس اللي الناس الكل جروب اوموجين مع بعضهم وكلهم متناغمين. هذا من كلهم حاجات مؤشرات تاكد انه النادي الافريقي. نزيد على هذا اليوم عندك جمهور بالعراقة نتاع جماهير النادي الافريقي. البارح راه الجمهور اللي كان في استاد البرة قد الداخل باش تفهم انت قداش الناس البارح كانت تحب تحضر الحفله الكبيره نتاع النادي الافريقي. مبروك للنادي الافريقي توا باش تبدا الخدمه راهو. بالنسبه لي انا النادي الافريقي باش نبداو من اليوم النادي الافريقي لازم يخمم في الموسم الجاي شامبيونز ليغ باش ينافس على البطوله. اليوم رجعت الفرحه لجماهيرك لابد انك تحاول تستحفظ عليها. هذا الكل يتطلب استراتيجيه جديده وخدمه تواصل برشا حاجات انتدابات لابد معناتها انتدابات بعض المراكز لابد من انتدابها. لكن اليوم انا نادي افريقي وقت اللي تشوف تشوف المجموعه فيها برشا ما تبني عليها فيها برشا ما فماش هيك شومباردمون كامل في الاكيب فما بعض الانتدابات اللي تزيد الدعم الفريق باش من ناحيه رياضيه يولي اقوى ويولي احسن على خاطر المنافسه في الشامبيونز ليغ باش تكون اعلى.
0: زيد
2: اخوي مبروك رفيق انا امبارح دوما هبطت البطوله في الرحب ستة مساجات هيا مش ليكم هيا مش جديد هيا
0: صوب اغنيه قلت لفديت
2: بيربي بيربي
0: معاش نجم
2: تعمل لي العصاب
0: جيتك في الشارع في الكهرباء
2: في الشارع في الكهرباء ستوريات صحابي امبارح في التيران خطرهم شالب عليكم ممنوع على خوف في التيران صحابي كلوبستي معناتها مرضى كيف صاحبي من الهند بعث لي دوما هبطت البطوله دونك ان شاء الله مبروك. وكيما قال نصر كل شيء يوفى يا خويا وتبقى للتشالنج هذوما وللتشالنج هذوما باهين باش نحسنوا مستوى الكره نتاعنا وباش ترقى ايكيب ديز ايكيب تنافس على الشامبيونز ليغ خاطر كي تعمل كومبيتيسيون مزيانه تولي عندك فرق باهين. انا زاد فرحت لعوده صفاقس يا رفيق راي صفاقس قاعده تخدم في كوره مزيانه مزيانه مزيانه وانت هكريت البارح كالعاده الترجي 11 مره في الشامبيونز ليغ حاجه مهمه ترجع الفرق توصيف الشامبيونز خاطر أبار ترجي غبنا راه والغياب هذا يأثر على الكرة متاعنا فإن شاء الله نشوفه موسم مزيان عام الجاي
0: إن شاء الله. مبروك مرة أخرى للإفريقي. الاحتفالات كانت كبيرة في شوارع العاصمة في باب جديد في كل الأماكن تقريبا آلاف مؤلفة من جماهير الإفريقي كانت حاضرة داخل وخارج الملعب برشا يسلموا عليك كان البارح خاطر وأنا ماشي للرحبة حطيت مابس ما نعرفش كيفاش غلطنا روحي مع جمهور
2: الفريق. انا تحت مع جمهور الفريق
0: الكل سلم على زيد وسلم
2: سوق انا تحت مع قدام بارك الكلوب وقت ماشي للراديو
0: انا خلطت معهم بريسك الرادس انت معهم في التليفون
2: تحية ليك انت ما خفك في السوق مشي للرادس وقص قني عندي قصة ما هبطش على المنصف بي لا
0: مش هكاك انا حطيت الورديه معناها في المابس اعطاني ديوري ذرت البيزار قلت مش قاعد يشوف اللومبوتياج قلت شنو البقعه المعبيه تو في ترادس خلينا نشوف يقرا في اللومبوتياج ولا حطيت ستادرادس سيب ومن بعد ركبت في كرهبت باش نديماري خليت ستادرادس ونزلت اوكي نمشي للرحبه مشيت ستادرادس يا ودي ما حبش تجي الرحبه ونلقى روحي في الجمهور قريب نلعب معناها فهمت سيد داخل الرادس وانا لوش في الرحبة
2: خارج ميدالية بعد
0: كلمة رمية
2: لفهم نقطة مهمة سناء في البطولة متاع سناء بخلاف بيانسور جمهور الافريقي اللي اكسبسيونيل والبطولة المستحقة للنادي الافريقي ولكن سناء بالذات العام اللي تحس عنا فرق اللي تنجم ترجع قيمة الكرة التونسية افريقيا وذي مهم برشا بالنسبة للمنتخب في قادم التظاهرات وكذا حاجة بركة النادي الافريقي لازم يبدأ يبني عليش نقطة الانتدابات مهمة برشا على خاطر لوجيكمون باش تبدا من الدوره التمهيدي الثاني بعد باش يجيك الدوره التمهيدي الاول نظرا للكلاسمون والمشاركات في اخر 10 سنين باش تلقى روحك كونتر واحد من الكبار نتاع بلوز اومون نتاع القاره معناتها باش تلقى روحك كونتر ماميلودي كيما باش تلقى روحك كونتر الاهلي المصري الفريقي توا كي تشوف ولا النادي الرياضي صفاقسي كيف ولا الترجي الرياضي تحس اللي الانديه باش نرجعوا بلوز اومون كيما قبل اللي عندها زوز ايكيبات في الفاز دي بول لهنا وزوز ايكيبات لهنا مهم برشا هذايا للكره التونسيه ان شاء الله ليكيبات الكل تحضر الناس الكل ما تستسهلش في هذه مهم برشا لتونس انه نرجعوا الجماهير
5: الكل تتفرج في جمعياتها في البطولات الافريقيه.
0: هذا ما نتمناه. وانت تحكي على الجمهور بالحق لازم نشوفوا ظاهره الجروبات. معناها اليوم بيلعب فريق متوج بعد 10 و11 سنه يستنى جروبات تتعارك في بعضها. معناها نشوفوا حاجات ما تتصدقش وشفناها مع الترجي وشفناها مع مع الافريقي وشفناها يظهر لي مره نقول يظهر لي خاطر الميموار مانيش متاكد لتوال سي اس اس ما نذكرش مره
1: لتوال
0: معناها شنو معناها شنو ولات ناس ناس بالحق. هذه انا قريت ستاتيو تاع صديق محب للترجي معناها تنرفز برشا على الكراكاج اللي عمله جمهور الترجي واللي وقف الريتم تاع الماتش وخلى الفريق نهارتها تتنفس في الدرجيل هذاك من ربع ساعه. قال الناس هذه راه تحب جروباتها اكثر من جمعيتها معناها وهذا سي فالابل في الجمعيات الكل. بالنسبه لي الانتماء لكل جروب والحومه وعملنا وكراكاج وفلام وكما قال هو معناها نعاود نقول في الكلام اللي قاله في ستاتيو تاعو. قال التحدي 90% منهم كان يسمي 10 جواريات تلعب في جمعيته هو سبيروس ولا الافريقي ولا كذا. انك البارح معناها توصل تتحرك على وجمعيتك هذا صحيت ولا تحوم تجي تبنك في الفيراج كل واحد يعمل شي يحب. وكان عندنا عركه نفضوها في الفيراج كان عندنا مشكله نفضوها في الفيراج. واعطي بذلك الماتش 90 دقيقه بتعلت عقليه ارجنتينيه برازيليه ما نعرفش درا شنو وربي يهدي ما خلق وكاو. بالحق سي فينومين اللي انا اظن انه ما نجم يلقى له حل خاطر الامن الى لا باش يردحهم كل ما يتجاوزوا ما نجم يلقى له حل كذا الجمهور في حد ذاته ولا الجمعيه ولا مسيرين. بالحق ما صار كي المشكله اللي تنخر في الكره التونسيه وكل ماتش نخلينا على قلوبنا وحرمونا من انه نتفرجوا ضد الجماهير. تصور انت دربي ترجي الافريقي ب 60000 فراد وكل بنا وكل دخله وكل اجواء. هل الاولاد الصغار هذم هما اللي حرمونا من هذا ومواصلين على قدام؟ فاصل ونختمو ميساج لك انت اوديو من احد لاعبي النادي الافريقي زي لا مش في تليفونك ما تكيف مش اسمع اوديو وحدك استاذ جميل كان عندنا خلينا نسمع كان عندنا الميساج بربي لاعب من الافريقي غنيها تحب غنيها زي
3: سمعنا شوي
0: كنت باش نقول حاجه
1: لا لا لا هذاك هو باش نقول بالحق خاطر توا رفيق ولينا بالحق صغار والمشكله وين لي بارون تاعهم بعد يتعذب في المحاكم في الحبوسات في يا ولدي لي بارون انا معروف كان على لي بارون ان شاء الله الهدى واحتفالات ولينا نروع عرق في الاحتفالات توا باش جايين نحتفلوا وعرق ومن بعد اضرب وكل فما واحد
0: جمهور ما عاش فيك بارات جمهور قبل كنت نعرفهم لي جروب نتاع السبيروس نتاع الفريقي كنت نعرفهم كانوا اصدقاء كانوا اصدقائي معناها منهم يقرا يجي منهم يقرا واسي بالحق نجم نسميهم معناها راو ناس مستوى وتعمل لك دخلة وروشيرش وش قال أفلاطون وش قال درشكون وكذا وانتهى الموضوع. هذو كانوا يحكموا في الجمهور قبل توا الناس بعدت هربت على رواحها وجات جنراسيون أخرى ما يحكوا فيه حتى في وسط الجمهور ما عندهمش كبير
1: فل صغير من جمهور الاسبيرانس نهارة الدربي هاوكا تصويرته الدور في العناية المركزة تضرب بحجرة راكي ترى تصويرته تبكي يا رفيق طفل صغير تو في العناية المركزة بين حياة وموت ربي يشفيه يا خويا زعما نعاودوا نخرجوا تصور هذوما نوريهم بالحق ربي يسترهم
0: خاطر صديقنا عزيز حاضر البارح يقول لي انا في الفيراج ثلاثه خرجوا لعينه مضروبه اللي خرجوا مضروبه اللي كذا جروبات في بعض جايين لابسين احمر وابيض مع بعضنا باش نحتفلوا ونروحوا. انا قلت فينومين لازم نحاولوا نقاولوا حل وننترن كلمه حل.
10: هي صارت هذيا في البي اس جي اول ما نصر الخليفي شد البي اس جي لي جروب اللي كانوا يتعاركوا في استخدموا سكروها جمله ما عادش يدخل حق
0: الناس عمل لهم مشاريع تلهي وكل واحد مشروع بيرسونيل يمكن ولا فاست فود تاكسي فون تبلي له تلهي
10: وسيبهم. راهو فما جات فكره انا نعتبرها ذكيه جدا معناها في تونس بيان سور يلزم ندرسوها بالكدا هي السوبورتير اي دي يظل هذاك الواحد سوبورتير اي دي تعرف كيفاش تدخل الاستاد بالكارتة هذيك وتعرف بون الحل اللي لقاته راهو بي اس جي ما ينجموش نطبقوا ما نحبوش نطبقوا غليو في تسكر كي تغليو وتسكر ولا تتسكر
0: لا ما نحبوش
10: ما نحبوش يعني ما نوصلوش الغادي. خلي انا شخصيا نحب السبور نحب الفوتبول يقعد بوبولير نحبه يقعد متاح للجميع وريته البارح تعبى استاد شخص كان عام الجاي كان ينقص المشاكل ويوليو استاد فيها زوز اكيبات ريت قديش اغزر معناه توا نحن في شهر برشا اكيبات عاشت فرح الاسبيرانس قبل الديربي وقت اللي يربحوا ماتشويت وربحت سياسات فرحت سياسات البارح حتى الكلاسما كانوا يتمنوا يكونوا الثانيين معناها بلاد كاملة، مدينة كاملة فرحت. علاش نحرم رواحنا نحنا كمواطنين باش أتخفيغ سبور؟ وذيك هو الهدف النبيل.
0: مدن كل تكون فرحانة
10: والله، كل واحد طالع واحد من عمبت يحم كل شيء. دونك الفو فريمو رفليشير بالقدرة وفي مصلحة الجميع.
0: بعد الفاصل نرجع نحكيو في البلاتو، ما تبعدوش.
23: راف ماج
3: بيبليسيتي.
4: علاش كل ما نسألك على بون بلان ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
4: عندك اورانج.
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.

0: هلا مد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بـ5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
4: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
7: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
8: اسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق مشناق.
9: 7:53 دقيقة بوسيلة معاكم في الراف ماك، ونحكيو على الكوب دي موند. الكوب دي موند اللي على الأبواب قال من شهر من الكوب دي موند. قبل ما تردوا تابعوا معاكم شكون تشجعوا إلى جانب المنتخب الوطني، كل واحد فينا عنده ديما منتخب يشجعوا بعد تونس. أكيد نبدأ بحاتم، شكون تشجع حاتم؟
10: إستوريك مول برازيل، معناه من الصغر حليت عيني فريق يلعب وتكنيك، معناه برازيل ما
11: البرتغال
12: ماشي البرازيل. انا
13: برزيل. حتى انا برازيل
14: ناس، انا نحب فرنسا.
9: فرنسا
14: انا بدي فرنسا
9: اباي
14: باكي تبدا ما فماش ايطاليا نميل لفرنسا.
13: هذوما رفوزيه في الفيزا لا وعطينا فيزا باربع سنين
9: بارك الله. فرنسا
13: اي فرنسا
9: ايطاليا بالنسبه لي كانت ايطاليا ايطاليا مال روزمو ولا دي كوب دي موند ورا بعضهم انا والمنتخب الايطالي لا غير موجود في كاس العالم. اثنين ماتشات روجوا الصباح من ثم ماتش الخمسه وماتش ماضي ثلاثه. شو البروغرام زيدون
13: النوم النوم ابا المنتخب باش نرقد لما نجمش انا نقعد نستنى في ماتش ومن بعد تعاودهم المنتخب نصح.
9: دونك شارشيهم في الروديو
13: المنتخب
9: ماتش تونس كيفاش
13: لا نصبح
9: هاي كيفاه
13: نصبح
9: خاطر عندك راديو من بعد
13: اي نصبح ونجي ونكمل النهار وكاو ثلاثه ماتشات ان شاء الله زينه وان شاء الله نترشحوا والله
9: شيء ممتاز. رامي كيفاش تفرج؟
14: لا بقدره ربي نتفرج فيهم ونقلبوا ريتم النوم ان شاء الله صحيح. كان سمحت لنا في التلفزه باش
9: الجابون اليابان 5 تاع الصباح ونجيو طول السبعه
14: هذيك هو باه الميتون ثاني ديجا نكملوا لهنا خاطر امبوسيبل كيف في الدار وكذا باش نخرجوا المغرب دونك في الميتون نخرجوا نجيو نتلموا لما وجوه النايره هذيا ونحطوا المباراه
9: ونتفرجوا والله نتلموا
10: نتفرجوا في الماتش مع بعضنا
9: نجموا ندخلوا مع ايمن السكوحي الماتش فرجة من غير لا تلاقي كونيكسيون ستابل او دي بي تعيش الماتش والامبيونس لحظة بلحظة كان تعمل ابونمون جديد اسمعوا مليح عندك فريد ريكوردمون بلاش بمناسبة الكوب دي موند ولا كانك كليون توب نت قوي دي بي ولا تتعدى للفيبر توب نت في كل حالة تدخل لك ودخلك في التيراج وسور وتربحك تلفزة اش دي جران فورما باش تشيخ بالفرجة والكورة وتنجم زادة تربحك بلاي ستيشن 5 باش تلعب أتراح كورة عالمية كما قلت لكم عملوا أبونمو قوي والدبي وإلا ميجري وللفيبر على توب نت وإلا في أقرب أجنس ليك تدخل في القرعة وبرشة كدوات تستنى فيك مع توب نت عيش الكورة عيش كل بوتو عيش كل فرحة من الدار وحس عيد إن شاء الله للنصور. يلا سيدي نكملوا هالدقيقتين ما عادش عنا برشة وقت مشي وأخبار أخرى نسكروا مع الرابطة المحترفة الأولى لكورة القدم الترجي الناس البارح مثلا شفنا ينساس يغادر رسميا أعلن هذا الخبر على صفحة بتاعه الرسمية مطالب الافكتيف باش نحكيه وراء الناس ما زاد حتى جماهير الترجي باش ما تكأروا الترجي دوبي فينال تشامبيونز ليج ترجي ثاني بطولة مترشح للتشامبيونز ليج ومشي نصف نهائي الكاس معناه عموما أوكي الترجي خسر اللقب بتاع البطولة ولكن موسم يقعد محترم برشا فرق بالنسبة لي هالموسم هذا يعتبر موسم ناجح وناجح جدا صحيح ولا غلط ناس دوك يجب ان تنسب الامور رغم انه غضب جماهير الترجي اللي تعود ديما بالالقاب حاجه مهمه ومهمه انه الترجي يتدارك بالنسبه لاصدقاء لجمهوره في مقابله الكاس اقل من دقيقه غربله كبيره على مستوى الافكتيف ولا المحافظه على جزء كبير منه وركروتمونات تغذي وتقوي الافكتيف
11: هو راه مشكله الكبيره وقت اللي تسنس الجماهير نتاعك تطلع البارا عالي برشا هذا وقت اللي تعلي البارا تستناك ديما باش تكون في المستوى العالي والعالي جدا ترجي التونسي اثناء عمل اخفاقات وخاصة عدم الاستقرار عدم الاستقرار من ناحية المدربين هو اللي خلى ترجي التونسي تخل في السيكل هذه الخايب كتاب فمش ستابيليتي راه تتخلق هذه الحاجات هذوما لكن بالنسبة لي أنا نأكد لك اللي فما 10 ملاعبين الساعة نهاية عقود متاع ترجي التونسي هذه لابد المفاوضة الساعة شكون باش يقعد شكون باش يمشي والمدرب ولكن شكون باش يقيم الملاعبين اللي باش يقعدوا المشكلة

0: ناحيه ما انت ليفكتيف يستحق انه يتبدل نسبه كبيره منه.
1: لا ما يلزمش شامباردومون كبير.
0: ولا لا هذا هو اللي نقرا فيه على صفحات الترجي. ثم ناس جمهور غاذب دونك يقول لك اي
1: لا
0: الناس
1: لا لا يا اخي المسؤول ما يلزموش يخمم كي الجمهور، الجمهور كي يتغشش وكيعمل رده فعل المسؤول هو الوحيد اللي يعرف اللي يعمل التوازن ويعرف كيفاش يقيم ويعرف كيفاش يركح ليفكتيف نتاعو بارابور للملاعبيه بارابور العمر بارابور رونتمون. انا نعتقد اللي الترجي التونسي مش فيه شانتي كبير، مش شانتي كبير، لكن لابد تو شكون ياخذ بزمام الامور ويحط الامور
0: ويصلح الامور داخل الترجي. ثم بونتو حكيتوا عليه شفتوا انا عجبني نختم به الساعه علي معلول بربي الباس اللي عطاها البارح كاليتي باس عالميه في 30 سكوند لعب. اخر مره باش نحكيوا على الملاعب هذا يمشي ولا لا اليوم ناصر؟
1: لا ما نجموش نقولوا البارح، انا اكدنا انه علي معلول من الملاعبيه اللي سنا من احسن الملاعبيه، واليوم كان نحكيو على النتائج ايجابيه من في النادي الصفاقسي بخلاف الاداره وبخلاف المدرب، انه ملاعبي كان ثقيل معناتها واعطى اضافه كبيره اسمه علي معلول اللي مع الحق بالليزاسيست نقولوا احنا قداش كان معناتها مهم برشا، وكان فعل علي معلول في التيران وخارج برا من التيران سان ليدر باتم معنى الكلمه، رجع النادي الصفاقسي لمكانه الطبيعي. شفت الكاليتي بتاع الباس؟
0: الكاليتي بتاع الباس عالميه، ملاعبي كيليدور نحبه برشا ومن الملاعبيه اللي تحبه في افكتيف اي جمعيه وفي اي منتخب، اتمنى انه يكون موجود في هذا الرصيد البشري نتاع المنتخب لمصلحه المنتخب. وديما نحس عليه انا كيما فوزي تتلم مع المنتخب وعلي زاد ما مشاتش اموره مع المنتخب
1: ظلمو برشا،
0: وحتى كي مشى في بيريود اذا هو كان اومي فورم وتظلم في بيريود دونك كاريرو مع ليكيب ناسيونال لا تعكس بتاتا لو بوتونسييل نتاع
2: كيما ديشان كي هز عادل الرامي ما لعب حتى ماتش ما هزوا للفيستير،
0: هزوا للفيستير لانه رزين ويحبوا بورزين مش برشا ما يحبوه في الفيستير سمباتيك يحبوه جو حفلات مش اكثر منه رزق برشا كتبوا ناس قالوا لك الايامات هذوما اللي قالت لك عليهم الدقازه ما تحكي وحدك والناس كل ساكته
1: وجاوبوا على الاقل ساكتين
0: حاتم يحل نعتذر من جهين والنقيب نحضروا بعد الثمانيه نرجو نحكيوا في بقيه المواضيع ما تبعتوش
3: مع اريدو جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
4: اريدو طور عالمك
5: رافماغ

0: حظ.
1: Publicité.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من اللوازم الجديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
9: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7. Adapte à votre rythme.
10: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
11: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت
10: عندك اورانج.
12: لسنا يا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إمتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين.
13: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
14: مونوبري ديما معك.

0: نشارككم في ساعتنا الثانية أنا في مجلة 9:30 بقيادة زياد المكي النخيب جيهان السليني ناصر البدوي حاتم بالحاج وزياد المكي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا ونسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا وجمعة مباركة على الجميع. ديديكاس صديقتنا مستمعة وفية حميدة بلدي رجلها وزوجها عامر الجميل يحبوا يقولوا لولدهم أوس جميل إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير وربي يخليك لينا ويخليك لعماتك سلوى وسهام وهدى وعيد ميلاد سعيد مرة أخرى يا أوس كل عام وانتي حي بألف خير. الأخبار بيسود جيهان السليني توتسويت البوكس نيوز. بوكس نيوز إيران أمريكا آخر المستجدات التفاصيل
1: في علاقة بإيران وأمريكا. نحكي على ارتفاع سعر النفط بعد التصريحات متاع دونالد ترامب وقت اللي هو في علاقة بزيارة في الصين وقت اللي قال لن أصبر أكثر على إيران. هوني نحكي على ارتفاع سعر البرميل متاع البترول.
0: لن أصبر يقول فيها عنده مدة حاتم
2: أما قاعد يصبر
1: أما كل ما يقولها يطلع
0: قداش نجم يقعد تقعد حرب الأعصاب هذه ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية أنترتو الضغط كبير على كل دول العالم دول اللي تخرج في النفط دول اللي تشري في النفط المخاوف في علاقة بالغذاء وغيره قداش نجم يطويل هذا
2: هو تنكم فهميش معناها الصعود مثلا في الضربة واحدة 30-40 دولار للسوم طنكو ما تضربش مثلا بورت كونتينر ولا معناها سفينة ناقلة صينية أمريكية قول ما فماش برشا هما ناقلات أمريكان خاطر الأمريكان عندهم الاكتفاء الذاتي. لكن الشيء اللي قاعد باش يتفض لأيمات هذي البارح فما كما نقولوا مقايضة ولا مساومة تخليني نسترجع تايوان نعطيك فيفير تعمل اللي تحب في إيران. دونك اللي صاير في الصين هو مهم جدا وفما معناها براتفير إيكونوميك بوليتيك يظهر لي الإيكونوميك قاعد طاغي أكثر وأكثر على البوليتيك خاصة اللي لونجو ماهوش كان البترول لونجو في لونجري معناها في الأسمدة لونجو فما الأسمدة الكيميائية البلاستيك يا رفيق البلاستيك معناها فما أزمة في البلاستيك والكيلو بتاع البلاستيك زاد قاعد يغلى أكثر فأكثر. أنا سينو البارح البراتفير لانجويستيك متاع ترامب هو يقول سنفعل وفما مارك لوبيو تعرفوا مارك لوبيو خاطر بدلوا له اسمه مش ينزل نحاولوا الاير ونزدوا له اير اسمه مارك لوبيو البارح هو اللي يقول لي نحن ما نشفي حاجة قديش
0: يلعبوا بالقانون على مستوى العالم
2: اغزروا وبعديش يحبوا المواطنين
0: نتندر بيها
1: بدلوا اسمه مش ما يشدوه
2: ليه وبعديش ريت هذوم معناه القوة اللي صاير في العالم
0: يخرج يحكي لك على القانون
2: صحيح وليه ونحن ضربناها نحن ضربناها خاطر ما يحترموش القانون ما يحترموش الديمقراطية وما يحترموش معناه سي بتخلنا فك العبث وبعديش يقولوا علاش التنسيون في العالم ما لقاولهاش حل خطر وقت اللي عملوا المونتياليزاسيون الاقتصادية اللي اتعملت الحاجة اللي مقراولهاش اللي الأفكار واللي تفاز ده مونتياليزاسيون اللي نجم الطفل التايواني اللي عمره 20 سنة جين زيد وطفل الأمريكاني اللي عمره 20 سنة جين زيد يخموا كيف خطر يتفرجوا في نفس الفيديو عندهم لي ميم انديناسيون
0: ولي ميم كود
2: لي ميم كود
0: نحكيو قبل على الزياره نتاع الرئيس الامريكي ترامب للصين في وسط المعلومات رامي قال
3: رويترز قال رامي قال لك هو معاهم في الطياره يعطي المصدر نتاعك رامي
0: هو يقول رويترز انا مصدري رامي ورامي مصدر رويترز قلنا رويترز قال
3: صار اخبار انا
0: يحكي لي على الفريق المرافق لدونالد ترامب
3: ما هزوش التليفونات الكل
0: حتى حد ما جاب تليفونه معاه
3: حتى حد يعني بما فيهم حتى ايلون ماسك معناه ما اي واحد راه اي امريكاني هو عندهم بلوز اوموا قاعده غاديك اي امريكاني يدخل الشين راه ما لازموش يهزوا عندهم تليفونات كيما نقولوا احنا جوتابل هذوما اللي تهزهم تستعملهم وطيش وحتى في الشين دو بريفيرونس كان فما اوتيل غاديك معناه نحكي لك حاجه بسيطه ياسر ما غير ما تكونيكتي الواي فاي الكونيكسيون تجبدها من من الاوبيراتور يقولوا احنا اللي عندك في امريكا قال لك غاديك كيفاش قال لك على لي دوني معناتها نجم تكون حاجات بسيطه برشا لو بالنسبه لنا احنا ولكن لي دوني حتى اسم لقب كذا حاجه غاديك دو بريفيرونس انهم ما يخرجوش اي هاتف امريكي يدخل للحدود الصينيه بالنسبه لهم هو مهدد للاختراق مهما كنت امريكي شكونك
0: حرب مخابرات لن تنتهي حتى لانه ذي معناه خوف يعرف انه نجم تليفونه موجود في كل البريمتر معناش بدا قداش نجم بوتيتر عنده اكسي ليه مش كيفنا كان نحكي الرامي يضحك علي قلت له مش يبعث له الياي
3: كليك عليه ويدخل
2: اعتراف سمحني اعتراف ضمني اللي الصين وصلت معناها تكنولوجيكمون هارب عليها
3: العكس صحيح زاد هو شنو زاد ما يهزوش الامريكي خاطر يخافوا
0: من خايف
1: مزروز جاي نمي اللي بالحق سافر للصين عمني وراو مازال في المطار لا كليك على حتى ليان على حتى شيء عنده صفحات يجري فيهم كل شيء كل شيء بيراتا كل شيء معناها قالوا له كيفاش ماشي بتليفونك هذاك للصين غادي تجري
0: الام المعمع باهي نحكيوا على الاخبار الثاني في علاقه بلا زواج ولا دراسه فيها جانب يتحكي فيها في علاقه اطاله مده ما قبل الزواج
1: مجموعة من الدراسات اللي تطرح جدل على خطر نتائجها ما هيش كيف كيف على خطر هونيش نقرأه هل الزواج السريع أفضل أم أنه الوقت الطويل ضروري لبناء علاقة ناجحة وينلقاو أنه بعض الدراسات تحكي على العلاقات الزوجية وتقول أنه في سياق التقارير هذية اللي الأزواج اللي يعقدوا قرانهم بعد فترة خطوبة أو تعارف قصيرة نحكيه على أشهر قليلة ينجموا يتمتعوا برضا مبدئي أعلى في بداية حياتهم الزوجية مقارنة بالناس اللي طولوا في فترة الخطوبة لسنوات شنو ينجم يكون الزواج السريع علاش ينجم يكون أفضل على خاطر فيه وضوح التوافق والأهداف على خاطر فيه تجنب لتصنع المثالية وفيه نوع من الجدية والالتزام في الجهة المقابلة شنو نلقاو نلقاو دراسات أخرى اللي توري نتائج مختلفة اللي تقول أنه الأزواج اللي يتواعدوا لمدة 3 سنوات وإلا أكثر كانوا أقل عرضة للطلاق بنسبة 39% مقارنة بالناس اللي تعرفوا على بعضهم في أقل من عام
0: شي الفورمولا نقيب نطولوا فترة التعارف باش تعرف العباد بعضها ونحاولوا نكتشف الشخص اللي مقابلني قدر الإمكان على حقيقته باش ما تصيرش من بعد صدمات ومفاجآت من بعد الزواج وإلا لا ثم الانكونفينيوم تعالوا كي تتوال فترة ما قبل الزواج سيروا برشا المشاكل وتنجم حتى الناس تخلط تتعرس قلقين من بعضها معنا دخلوا لك الروتين اللي يخلطوا له الأزواج بعد مثلا 10 سنين ولا ما نعرفش قداش نقيب
4: والله تو راه في جه قالك احنا في العصر هذا هاكم ترى تو قبيله انا بيت في رامي كيفاش يحكي على حكايه مع الصين وامريكا والجوز شو ما عادش فما حتى حسابات ولا بجد خليها هكاك ما اعتقدت الحكايه كاني قمار بصراحه يعني تو هي باش تعطيك وجهها الحقيقي وانت تعرفها كل شيء ومن بعد خويا دوب ما معناها لحم الشهير الوداني متاع الحمل تتبدل عليك خويا تكون
0: ديفونسور
4: تولي أتاكا
0: برج الحمل الحم معناها
4: لا الحمل
0: اي علاش على ربطها بالحمل تنجم تتبدل
4: خاطر هي تعتقد اني بالحمل باش تشدك بالصغير هذاك
0: هي ما حتى الراجل زاد يتبدل ثم برشا رجال حبي ديفوات
3: قالك من ديفونسور لاتاكون
4: اي تتبدل تولي اتاكون
0: بالنسبه ليك لا نوتيل الفتره
4: يا ولدي نعطيك حاجه والله باش نحكي لكم حكايه صغيره بكل عندي صاحبي صديقي رجل طيب ياسر ياسر وتقي وكل شيء فهمتني معناها اما تحويشه العمر عرفت كيفاش خطب طفله واما ديما فما الخوف هذاك كل شيء صدقني قال لي يحكي لي فيه قال لي صليت صلاة الاستخارة قال لي قلت يا ربي يا ربي روذكم الفليسات اللي عندي وبش نتزوج إن شاء الله يا ربي تطلع زوجة صالحة صلاة الصبح قال لي قلت شوف أنا وزهري توا شنو الحكاية هي مرته اسمها ضحى قال لي الإمام قال ولا الظالين أمين والضحى ولا لي تح ديخ
0: قراءة والضحى
4: معليك اسم ضحى ما تبش يوريك الناس قديش ولا تتخوف زادة حتى الرجل زادة مسكين يلم تحويش العمر بش على كل المرأة ذيك الصالحة إن شاء الله ربي يصلح فيها
0: والمرأة زادت تختار الرجل ذيك وتخلي بوها وامها وعائلتها ودلالها وتمشي مع الرجل ويطلع الرجل ساعات غير أمين على كل المسؤولية ذيك قداش قعدت خاطب نقيب
4: أنا شوف أنا كل مرة نقولها باش نخطب ساعة
0: قداش قعدت تعرفها قداش قعدت تعرفها
4: يا ولدي 6 سنين
0: ست سنين
4: أي بيضوا الدار والدنيا كلها
0: مرتك مناجلة نقيب
4: منهم مرة قلت لها تعرف كيفاش ما تقولش معايا الحديث تو نمشي تو نكلمه نعرفوش أنا فهمتني على دورتي قد في الناج ونلقى الرجل يكنس قدام الدار يا ولدي راجل تاع شنو طول 2 متر طول رجعت قلت لازم تعاونوا نشوفوا كيفاش نعملوا
0: اه 6 سنين اخي
4: اي نثبت اموري كل شيء
0: 6 سنين ثبت
4: ثبت
0: مالك كوب دي موند ونص ولدي
4: كوب دي موند ونص
3: مالك كنت نجم تبطل بعد 5 سنين
4: لكن الحمد لله وكان الامور ماشيه الحمد لله
0: قول لي ناس
5: والله انا بالنسبه لي انا لا مش هكر بالنسبه لي انا العرس والزواج معناتها فيه برشا تدبير وفيه برشا عائلات وفيه برشا تعارف وبالعكس انا نقول لك الوقت راه مهم برشا بالنسبه للكوبل وبالرغم انه بعد ساعات الكوبل حتى في الفتره نتاع الخطوبه ما يوريوش برشا حاجات وتتخبى لكن ما يتخباش الكل زاد كيف كيف
0: لازم حاجات تخرج
5: لازم فما حاجات تخرج
0: جهاد
1: والله يعني اعتقد انه لا شيء يمكن انه يحمينا من الصدمات طولنا قصرنا ما نجم فما اللي طولوا من بعد طلقوا طولوا في الخطبه وبعد طلقوا الا حتى اللي كانت خطبه بالعكس دونك اما الفكره انه أعتقد أنه التعارف الحقيقي يجي بالكوابيتاسيون كي يسكنوا مع بعضهم فرد دار دونك بعد العرس أمين نحب نربط الدراسات هذوما بالمشروع متاع وزارة
3: الكوابيتاسيون
0: لا هي الدار كنت فيسا قاعد بعد لها رسمة
1: الكوابيتاسيون مش يسكنوا مع بعض
0: لا ما هو مي في فرنسي تنفصل
1: حبيت نربطوا بالخطة اللي قاعدة تخدم عليها وزارة الأسرة في علاقة بالخطة لتماسك الأسرة والأمان المجتمع اللي هي باش تبدأ الخدمة حكينا عليها احنا في السابق اللي تم الاعلان عليها ولكن البارح وزيره الاسره اسماء الجابري خلال ندوه وطنيه الاسره المتماسكه والحاضنه لافرادها اساس الامان المجتمعي اللي هو بمناسبه اليوم العالمي للاسره تكلم على اللي فما لازم تنميه قدرات التواصل الايجابي وتحمل المسؤوليه الوالديه دونك لازم الناس اللي قادمين على العرس مش بركه في علاقه بالتعارف لكن نفهم اللي احنا قاعدين باش نبنيو اسره فيها تحمل مسؤوليه فيها زاده ضروره التواصل ما بين بعضنا وأيضا الإعداد للحياة الزوجية اللي باش تبدأ تنفذ من بداية عام 2026
0: اللي قادم على العرس ينجم ينجم يبدأ يسنس روحه يعدي ويكاد مع كتبة لقاءات العربية والفرنسي يحرم روحه من الخروج يقعد 20 ويكاد مثلا ما يخرج خاطر باش يتعدى ويا إما قراية يا إما في إسباس دو جو نتاع صغار ما عندك فيه حتى
1: ربع الوزير
0: ويسمع أنيفرسير عيد ميلاد ساعي 20 عيد ميلاد يتعدى في القاعدة نتاع ساعتين
2: مانيش ريفيرونس
0: قبل لا نعرف عمري ما خديت ريفيرونس لا ينخدك الاخر في المواضيع هذه
3: باش نقص عليك فيه
0: وبالزز خاطر عندي وقت قبل البير ما ناخذكش ما عندي حتى خلاص ما تطول ولا تقصر في العالم الافضل حسب خبرتك
2: اغزر
0: ما تحكيليش على تجاربك
2: سا ديبوند دي بيرسون خاطر فما ناس اللي من الاول ترقاها معناها ولا زوز كوبلويت من الاول اولاد بابا كل شيء على برا الكاركتير نتاعهم ما عندهم ما يخبيوا على رواحهم معني فمش كذبات ولا تصفر تخدي مخ أسرع بزي معني إذا ترى روحك باش تعدي ما أبخي تو حتى كان تبدأ منظم وكل شيء إذا مكتوب باش تتقص باش تتقص
0: هي ماذية سبونتاني معني البارتونير
2: أنا في شر
0: ما نجمش يعرف اسكو لي سبونتانية 100% حتى كي يبدا به وانت يظهرلك سبونتاني ينجم مخبي دي ديفو مخبي ولا. حكايات مخلي الحاجات ما بعد العرس دونك الإطالة تنفع ولا بالنسبة لي كلام يبدل شيء
2: ليه خاطر فم أخذ إذا واحد مخبي حاجة ولا يحب يبدل كاركتير
0: حتى بعد
2: باش يعمل ستاج الوحش للاخر 3 سنين حتى اللي يتعرس وبعدش يبدا الشيء يخرج على برا وقتها سرا تروتار سيليا دي زونفون سورتو
0: وخسرت
2: برشا عوام وزاد باش تلقى روحك مسؤول على نفقه ولا على فهمت بعدش العباد الكل تتعزم معناها الجروب الكل والعائله تدخل فيها كل شيء دونك سي اسمع سي تان كوت بوكير بالحق انا نمن وراه في صحابي وراه في قصص انا وقت مشيت نخطب بزيت معايا ليزانفيتيسيون تاع العرس ما داخل فيا حد قررنا اليوم الخطبه 15 يوم نعرس وبالواقفه في البلديه واللي يحب يعمل حاجه يعملها
0: وشر انت يا
2: شهر بنعرفتها شهرين بنعرفت وعرست شهرين
0: تعديت للزواج
2: تعديت ونعتبره ولو انه معناها ما دامش ما نعتبره زواج ناجح وعندنا صغارنا ونتصحاب برشا ونتربيا معناها فهمت وكاو
0: بيقول عازه كي ما تحكيش زيد انه اليوم الزواج يشبه بانكوت بوكيخ الزواج يبني عليه المجتمع
5: ما هذا
0: أين يعني. أنت من هذا
5: ما هذا معناتها ردوا كازينو وكذا لا الزواج كما قال نقيب تصلي صلاة الاستخارة
0: حتى نقيب قال كنت بوكير
5: إلي ميلي كما قال ناصر تصلي صلاة الاستخارة وربي معاك خاطر
6: مش نستعملها خاطر ما تعرفش كود بوكير هو الباب الختاج العيبات كيما قالك النقي بتنجم تتعرف ومحلك ومحلك ومن بعد
0: خليها لا لا
6: أتكو.
0: ما فهمش ما فهمش فورميولا ما فهمش فورميولا الراجل ولا المراه في علاقه بهذا الايطالا برشا برشا برشا انك تقول لي تعارف 6 و7 و8 سنين باش يقتل العلاقه وانك تقول لي زاد شهر وشهرين وثلاثه ثم ريسك كبير برشا دونك ما بين الزوز ينجم يكون ذاك الانسب بعد الفاصل نرجو نحكيو في البلاتو
7: رافماغ بوبليسيتي
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
11: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
13: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Diwena FM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام صوتكم
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق
2: 42 دقيقة 48 دقيقة وقت اللعب ووقت الكاش نلعبوا طول سويت على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان
3: ألعب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستنيو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق راف ماج على المباشر
2: سلموا على صديقتنا رورو أمامو هكا تقولي راف بربي غدو أنيفرسير بنتي لو 16 ماي تعمل 7 سنين اسمها يمنى إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير يا يمنى وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضلك مماتك وربي يفضلك بوك والناس اللي تحبهم الكل جويو يمنى نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي معنا ألفة من نابل ألفة صباح النورة بونجور ألفة شو أحوالك؟
4: الحمد لله
2: الصحة بخير العائلة لاباس
4: الحمد لله لاباس
2: تكلم فينا من نابل هكا؟
4: إيه
2: شو تعمل في الدنيا ألفة؟
4: نقرأ ونخدم
2: تقرأ وتخدم مازلت تكمل في قرايتك؟
4: الاخر
2: يا ربي نجح ان شاء الله يا ألفة وان شاء الله بالتوفيق وبرافو انك تقرا وتخدم ماهيش سهله برشا تعب ولكن باهي كل احساس بالتعب وبعد في الاخر ان شاء الله فرحه النجاح وفرحه التتويج مغرومه بالموسيقى ألفة
4: شوي
2: شوي شوي شوي شكون تسمع هكا في شوي شوي
4: والله نسمع اليسا كي
2: الفريق
4: شوي راب
2: إليسا والراب أوكي مريك خلينا ألفة في إليسا والراب وشوفوا شكون معاك تلعب معاك ذكرى اليوم ذكرى من تونة ذكرى صباح النور شو أحوالك يا ذكرى
5: الحمد لله لباس
2: العائلة لباس صحة بخير
5: الحمد لله فرحانة لينا معاكم
2: ربي يخليك يفضلك يا ذكرى تكلم فينا وبرلور ذكرى
5: لا
2: خاطر الصوت كان فما ايكو ولا البلاصة فيها ايكو
5: خاطر في بلاصة شوية ما فيهاش ريزوة
2: طغامو مش ريزوة ما تجاوب البقعة تجاوب باهي ذكرى باش مغرومة في الموسيقى
5: مغرومة إليسا وشيرين تبقي
2: شيرين إليسا وشيرين باهي إليسا أنت تحب إليسا ألفة تحب إليسا نشوفوا كان عندنا غنية لإليسا بعد شوية ولكن قبل هذا الزوزة ملكي تجاوبوا أعطيوا لي الاسم خاطر الأصوات متاع نساء ويشبهوا لبعضهم دوك يهديكم اللي يعطي الجواب يعطي اسم وراه واضح ذكرى واضح ألفة
6: يلا ربي رفيق نجم ثبت معاك يا مدام ذكرى مش او بارلور ومش بالكيت ومش بحتى شيء تحكي من التليفون ديريكت خاطر الصوت قاعد يجاوب بعيد
5: ليه خاطر في
7: ابارتمون بارامون تجاوب لازم تحل شباك
2: تحل لنا هكا شويه شباك باش
7: لي زونغ ما يعملوش
2: ذكرى ألفة 3-2-1 الاغنيه الاولى من هي صاحبه او صاحب اغنيه اخسمك
5: ألفة
2: خلوها الزوز مع بعضهم لا نعود السؤال خلوها الزوز مع بعضهم نشوف في سؤال آخر من هو صاحب ومن هي صاحبته
8: رايح مين
2: اللي جاوب يحط اسم يقول اسمه مباشرة من هو صاحب أو صاحبة أغنية سلف ودينا
5: جورج وسوف ألفة
2: ذكرى الأولانية ذكرى الأولانية أما ذكرى قول اسمك كمان كي تجاوب يا ذكرى اي قول اسمك مش توا ذكرى حاشي بك تلعب ذكرى قول اسمك سينو معاش نحتسب لك النقاط راهو معنا إذا كان هي تسمي اسم هي تاخذ نقطة شنو؟ ألو ذكرى صوتك بعيد برشا فهو مشكلة في الصوت مع ذكرى مانيش تعاودوا للتصوير
5: مش في بالي صوت ظاهر
2: يقعد هكا ذكرى تكلم هكا قربت تليفون توا اش عملت؟
5: لا قلت لك الصوت ظاهر ذكرى معاك
2: كيفية ذكرى خي نعرفوا بعضنا انا باش نعقل بصوت يا ذكرى ما فما ألفة مرأة وذكرى مرأة دوك يزمك تقول لي اسمك باش نعقلك وخلي التليفون كيما انت تتكلم به توا باش نسمعوك خاطر قبيله كي جاوبت راه ابان سمعنا صوت 3-2-1 الاغنيه الاولى يلا
8: لا ما اختاروش الفريق
2: لحظه ذكرى انت اللي ما اخترت انت تختار الفريق تلعب مع حاتم جيهان والنقيب ولا زياد الناصر ورامي
5: مع النقيب
2: ألفة تلعب مع زياد والناصر ورامي الأغنية الأولى ما تنساوش كي تعطيوني الحل يهديكم تعطيو اسمكم توبا كارتاج
5: يا حلوة
2: أنت شو اسمك
5: ألفة
2: ألفة جواب صحيح

0: لحن وما احلى الكلمات ما يحركوا فيك شيء
1: ليه
0: ساعات نحسك بلوش بالحق حاتم راهو كلمات تقتل واللحن حاتم يسمع فيها كيما كنت تأمرني شيء
2: اخذ تعرف بعض

0: راديو نفا
1: بوبليسيتي.
2: علاش كل ما نسالك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
5: كويز الراب ماك توت سويت.
4: كويز
5: يلا أسئلة سريعة، نبدأ بالعواصم. ما هي عاصمة صربيا؟ زيادة
6: سربوش.
5: سربوش
6: صربيا.
5: نخليك نقيبة
7: صربي.
5: رامي
8: براغ.
5: جيهنا
9: صربيا.
5: حاتم
10: بلغراد.
5: جواب صحيح، نقطة أولى بلغراد. تما عواصم سهلين تهبني كتبدا شكك فيهم. أنا بلغراد
10: وأنتي
5: أنا
10: ما هم يشكوني رفيق.
5: جيبوا
10: براغ.
6: ما فينا حد
5: باش نعمل نحطك في كلاس آخر.
6: عادي صديق تحية ليه.
5: أهمية منافسين في البطولة مثلا ما يضرش.
6: على بلغراد عادي صديق يخدم في
5: بلغراد
6: باش يمشي لصربيا. يا اخي باش عمل الشركه اللي يخدم فيها، عمل ايميل بالشركه هذيك وبعثت له ميل قالت له لازمك تطلع تول صربيا، فما مجلس اداره وهي الشركه اللي في صربيا شركه مش وراها المرض. وقالوا عدى 15 يوم في صربيا.
5: أيوة. على اساس خدمه
6: على اساس
5: شو اسمه مربي هكا؟
6: لا لا تول القاف المحكمه تول كنقول.
5: يلا انتو كاي مرة عندها رجل عاد جمعتين في صربيا نجم يكون صاحب زياد ورا ما فماش ميل بتاع خدمه. وربي يعاوننا على فعل الخير ان شاء الله. يلا السؤال الموالي زيدونا ريفليكسيون سهل ياسر. السؤال الأسرع، أين توجد غابة الأمازون؟
6: بريزيل.
5: رامي كان الأسرع نقطة. ملك السرعة رامي الفراتي. وهنا أهمية الفريشور وأهمية عامل السن.
6: الحمد لله
5: عامل السن رامي الحاجة الوحيدة
10: اللي
5: تلعب. أي بيسير تنقص بيسير بيسير تنقص.
6: نعم معاش نجاوب معناها.
5: لا لا
6: كل ما جاوب
5: ما هو يا يغزل عليك يغزل على القدر. قدر وفيلو لنورون نقصهم شوية
10: باش ناخذ البيس بتاع إيلون ماسك.
5: يلا السؤال الموالي رامي. ما هي المدينة التي يطلق عليها اسم المدينة الخالدة؟ زيادة
6: نابولي.
5: نابولي علاش نابولي؟
6: أنتيكا.
5: نقيب
7: اسطنبول.
5: اسطنبول. جيهان
9: والله ما نعرفش، ما بش نقول بابل نعرفش عليه.
5: رامي
6: بغداد.
5: ناصر
8: روما.
9: روما.
10: روما.
5: روما. ناصر حاتم.
10: لا فيلة ترنيل.
7: شو
10: الثقة؟
7: لا فيلة ترنيل.
5: ساعة ثقة بتاع دي روسي
6: فرانشيسكو
5: بتاع متربي غادي في روما وبتاع إنسان مينيموم مينيموم يقرأ 6 كتب في النهار. أكيد معنى المعلومة
6: أوقات فراغي
5: في الوقت هي روما جيت وكيد جاك بوت بتاع
6: المكين. لا لا ولا لا ولا نعرف.
5: يعرف
9: والله
6: مشيت لها روما ومعلها
5: مش على تعرفها. تعرف أنه يطلق عليه اسم المدينة الخالدة.
6: نعرف غير متواضع معك.
7: أيوة

0: برافو، شكرا ناصر على التوالي. السؤال لموالي زيدونا، أكمل الحكمة. يتكلم حد، من عاشر حكيما مات،
1: من عاشر حكيما مات كاتبا،
0: كاتبا وانا اتعلم منه وصار كاتبا. برافو، فما منطق. نقيب،
2: من عاشر حكيما مات مؤمنا،
0: مؤمنا
1: ينجم يكون الحكيم شيخ،
0: ينجم يكون الحكيم ملحد.
3: بالضبط،
1: هاي برشا عمل. ان كان
0: برشا فلاسفه عندهم حكمه ولكن ملحدين.
1: ناس، ان كان شيخ مات
0: زوز فرضيات. ان كان اوكي. ناس،
3: والله ما نقيتلهاش.
0: من عاشر حكيما، ما لك يتعاشر عبد عنده الحكمه، حسب راك كيفاش تموت.
4: قلنا على نفس الوزن
1: تموت على كتاب،
3: نقول واحد يكيليبري كيفاش
0: تقرا. يموت متوازن،
3: متوازن.
0: من عاشر حكيما مات متوازنا، جهن
4: مرتاحا،
0: مرتاحا.
4: ما نعرفش.
0: رامي،
3: مات كريما.
0: شنو الفرق؟ فما حكماء ورداء على الاخر. معناها
4: هو حكيما كريما على الوزن.
5: مات بعده،
0: شو
5: أنا
0: يعيش أكثر؟ ما كتبت غبي تعيشك. تعيش بيك.
2: مات عظيماً.
0: بيشو.
5: مات سعيداً.
0: على وزن حكيماً.
2: عظيماً.
0: لا.
3: لئيماً.
4: حليماً.
0: قلتوهم الكل.
3: هميماً.
2: سليماً.
0: أو باش نسهل لكم. أحفروا فيه حليماً.
3: حليماً.
4: حليماً.
0: فما ثلاثة
3: حروف. حليماً.
0: لا
4: لا لا لا مليحاً.
1: مليحاً. مليحاً.
4: مليحاً.
3: مليحاً.
0: شنو؟
2: رحيما. رحيما.
0: يا سهلة. حليما ناحية حرف، حط حرف.
5: سليما
0: ناحية الحاء.
3: قليما.
4: سليما قليما.
3: كليما. كليما. كليما.
1: وليما.
5: عليما.
4: عليما. عليما.
1: عليما.
0: حاتم جواب صحيح. عليما، من عاشر حكيما مات عليما. نقطة مستحقة، شكرا لك. والفائز كالعادة حاتم بالحاج. اسمعني، علميا ثابت انه نقص النوم يعمل مشكله كبيره. في بالك انا ما لقيتش بالحاجه، قلت مش تزيني، مش شباز. قلت حاتم، جاني في مخي سهيل سليني البدويت، قلت عديت فكسبت الا حاتم بالحاج. حبيت واحد فيكم ينقذني يقول بالحاج يعاوني، سكتوا الكل.
3: بس احنا مدرسه جديده بالتشويق.
0: دونك هو حاتم بالحاج. شكرا لك. نتلقاو بعد الاخبار، ملتقانا مع شيخنا سيف الدين الكوكي. نسلم على كل الأصدقاء على اليوتيوب، نعتذر منهم ساعات يتغشوا كما نسميهم شهر الهارثين. سلموا عليكم فردا فردا، اسما اسما، خاطر نارثين مع الشمكورة. دونك شتيح لك تيو، دونك سلموا عليكم. يلا شيخنا سيف الدين الكوكي بعد التسعة حتى التسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام.
6: رفماك
7: Lava lava, but it is now.

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: Agile Energy t'offre le fil gamme MTHA EnyiSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme EnyiSynth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. EnyiSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال بحذنا كيما كل يوم جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ جمعة مباركة، ربي يتقبل منك ومنا ومن الجميع. مرحبا شيخ.
1: اللهم أمين. الله يبارك في عمرك يا أخوي الغالي، وإن شاء الله ربي يبارك فيك وربي يستخدمنا وربي يجمعنا، وإن شاء الله يا ربي يقدرنا باش نقبلوا على هذه الليالي والأيام المباركة بقلب محب لله سبحانه وتعالى وبلسان ذاكر له جل وعلا.
0: والفجر وليال عشر أقسم رب العزة بالأيام القادمة، الأيام اللي تنطلق نهار الاثنين إن شاء الله شيخ، وتختم بيوم العيد، عيد الأضحى المبارك، وأهمها يكون يوم الوقفة ليلة عرفة ويوم عرفة العظيم. والفجر وليال عشر أقسم رب العالمين كما قلت بالأيام القادمة واللي تبدأ نهار الاثنين، فضائل هذه الأيام شيخ اللي يزمنا نختنموها قدر المستطاع الكلمة.
1: الله يبارك فيك يا أخوي الغاي. نحن قلنا الأسبوع اللي فات أنه من رحمة ربي سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما إن أخرجها من موسم طاعات إلا وأدخلها في موسم طاعات آخر. ما زلنا نتلذ في ليالي مباركة وأيام عزيزة وغالية شهر رمضان إلا ورب سبحانه وتعالى سبق في علمه أن الإنسان ينسى وأن الإنسان يضعف. فذلك علش رب سبحانه وتعالى وتر علينا أو خلى الأيام تتواتر علينا، اللي هي شهر ذي الحجة أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي كما قلت أنت نستقبلوها بداية من يوم الاثنين المبارك. وجب علينا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر أحبابنا بفضل هذه الليالي المباركة، لما فيها من خير، لما فيها من بركة، لما فيها من قبول، لما فيها من ذكر، لما فيها من استجابة للدعوات، والكلنا مفتقرين لله سبحانه وتعالى. أي نعم، أقسم الله تعالى عليها صراحة في القرآن الكريم: العظيم يقسم وهو غني عن القسم، وإذا أقسم العظيم على أمر فاعلم أن هذا الأمر عظيم، فالعظيم لا يقسم إلا على أمر عظيم. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأجمع أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس ترجمان القرآن الصحابي الجليل اللي أول من فسر كتاب الله عز وجل، أن الليالي العشر المقصودة في سورة الفجر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة دل على عظمة هذه الأيام. لكن فما لطيفة من اللطائف ربما يغفل الكثير عنها: لماذا قرن الله تعالى حين أقسم أو أراد أن يقسم على هذه الليالي المباركة قال والفجر، ولماذا قال وليال عشر والشفع والوتر؟ يعني بدأ الله سبحانه وتعالى بالفجر، يعني بداية النهار من أوله، وختم الحديث عن الشفع والوتر والليالي أو الليل والليل إذا يسر. يعني هذه الأيام كلها من أول لحظاتها إلى آخر لحظاتها كلها بركة دلة ودعوة صريحة من الله عز وجل لأمة محمد أن تستغل، وكأنه يقول لهم من الفجر حتى والليل إذا يسر، اسري مع هذا الليل، استغل كل لحظة من هذه اللحظات. لماذا؟ لأنها ليالي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومش أنا اللي قلت، صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. علاش هذه الليالي المباركة؟ يقول القائل نحن بعد مش نعطيه شنو نجمو نعمله في هذه الليالي المباركة.
0: ليالي ولا أيام
1: هي خلنا نبدأ سؤال مهم جدا. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى قال وليال عشر لا يقصد بها الليالي الليل، يعني الأيام المقصود بها الأيام زمنيا الأيام. وهنا السؤال المطروح والمتداول: أيهما أفضل، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وإلا العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أهل العلم تكلموا في هذه الأمور وفصلوا تفصيلها، وأجمع البعض منهم على أنه الأفضلية فيما يتعلق بالنهار يعني، والدليل على أنه من طلوع الفجر والفجر وليال والليل إلى آخره الأيام الأفضلية في النهار، أما في الليالي فالأفضلية في الليالي يعني في الليل في قيام الليل وفي الثلث الأخير من الليل في شهر رمضان المبارك. المهم في هذه الأيام أنها ليالي مباركة كلها خير وأوقاتها كلها بركة، وعلى كل مسلم أن يستغل. كلنا أهل تقصير وكلنا أهل ذنوب، كلنا نبدأ نستناه في المواسم، لأنه نحن في سائر الأيام كما خرجنا من رمضان وضعفنا وإيمانيا ومنشي معناتها بك المستوى الإيماني اللي عشناه في فترة رمضان، فرب سبحانه وتعالى سبق في علمه هذا الضعف فأدخل علينا هذه الليالي المباركة من باب تجديد الإيمان ومن باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوش قال فأكثروا، فكلمة فأكثروا دلت على أنها أيام مخصوصة تختلف عن بقية الأيام، يعني فما كأنه فما تربص خاص أو عمل خاص مخصوص تختلف عن بقية. فأكثروا، فكلمة أكثروا دعوة، هي أبال دعوة، رأوا أيام ما هيش عادية، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص أعمال مباركة لهذه الليالي تنتحدث عليها في آخر الحلقة بإذن الله تعالى، ولكن فاقد الشيء لا يعطي، ما نجموش نحكيه على أفضلية الأعمال وشنو نجم نعمله من غير ما نبدأ ونستوعب قيمة وفضل هذه الأيام في قلوبنا. قل قائل لماذا خص الله تعالى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عن بقية الأيام؟ هذه الأيام المباركة كما قلت جعل الله سبحانه وتعالى فيها ليلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجيه يهودي ويقول له يا عمر يا أمير المؤمنين لقد أنزل الله عليكم آية لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني يهودي من غير دين الإسلام يتمنى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال عمر بن الخطاب لهذا اليهودي فأي آية تقصدها؟ قال تلك الآية التي يقول فيها ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما أنزلت، أنزلها الله تعالى في يوم عرفة في عشية يوم عرفة على جبل عرفة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عمر بن الخطاب ما أراد أن يتزايد عليه هذا اليهودي، وكأنه يقول له نحن اتخذنا أصلا هذا اليوم يوم عيد، في نهاية الأمر يوم عرفة واللي يجي بعده يوم النحر هي أيام مباركة وأيام عيد، الأحق للمسلمين بأن يحتفلوا بها وأن يحتفوا بها. هذه الأيام المباركة وهذا اليوم، شوف الآية التي اختارها اليهودي، علاش اليهودي اختار هذه الآية؟ لقد أنزل ربكم عليكم آية لو أنزلت، لماذا؟ لأنه قرأ معناه اليوم أكملت واليوم أتممت واليوم رضيت، حكم الله تعالى على هذا الدين بالتمام والكمال والرضاية، ارتضى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد هذا الدين الذي لن يقبل الله تعالى غيره يوم القيامة، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أكثر دين رب سبحانه وتعالى وكلها شرائع وليست أديان، ولكن الدين المقصود هو الدين الذي ملأ الله سبحانه وتعالى به السماوات والأرض منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن الإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا تتمة لما جاء به الأنبياء والرسل، وخير دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت واليوم أتممت. إذن ما جاء به عيسى وما جاء به موسى وما جاء به الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله كمثل تلك البناية التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله تعالى من خلالها على تمام وكمال هذا الدين، دين الله تعالى الإسلام اللي رب سبحانه وتعالى أعطاهونا من غير طلب. أنت اليوم أيها المسلم مهم. وقتاش طلبت في لحظة من اللحظات أن تكون في أفضل أمة أخرجت للناس كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اتفقنا إذن أن أعظم دين على وجه الأرض وأعظم شريعة على وجه الأرض هي شريعة محمد. وأنت اللي تسمع فيه أيها المسلم، اختارك الله تعالى واصطفاك أن تكون فردا من أفرادها. إيش بقالك؟ بقالك أن تترجم هذه المحبة وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار إلى واقع عملي. كيف أترجمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن هذه الأيام المباركة هي أفضل الأيام. شنو نعمل فيها؟ فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. وشوف رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبلها رحمة الله تعالى كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال الصالحة ومن جملة القربات التي يمكن أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الكل يقدر عليها، الكل يستطيعها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم وقت اللي قال قالوا له ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، قال بعض الصحابة رسول حتى الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ولا يعود، أو كما قال النبي
0: ولم يرجع
1: بذلك بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختار النبي الذكر، وما أدراك ما الذكر؟ فأكثر فيهن من التكبير، يعني وقت اللي نقول التكبير نحكي الله أكبر الله أكبر، من التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
0: سبحان، يعني هو لا ينطق الرسول عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يخص الذكر اختياره في الذكر بالتكبير والتهليل معناه في العشرة مثل ما نحاولوا نركزوا قدر المستطاع في التهليل والتكبير.
1: هذا هو يعني الحديث واضح، وفي إشارة إلى الذكر عموما وفي إشارة إلى التكبير والتهليل خصوصا. يعني مش معناتها أنت تركز مع التكبير والتهليل فقط، هذا تخصيص، ولكن الإشارة العامة هي ذكر الله فأكثر فيهن من التكبير، إشارة إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو نوع من أنواع ذكر الله، بل هو من أفضل ما يذكر به الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أنا نستغرب وأستعجب كيفاش مسلم عاقل، نتحدث عن العامي الإنسان العامي والكلنا من العوام، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يدعون صراحة إلى ما يحقق الخير لك في الدنيا والآخرة، وعطاك الفرصة وأكثر فيهن، في إشارة على أنه نحن ما نذكروش برشا ربي في سائر الأيام وفي بقية وقت اللي نقول كثر عاد، معناتها أنت راك أنت في العادة ماكش قاعد تذكر في ربي. دل ذلك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة الإنسان ويعرف طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه الإنسان لا يذكر الله تعالى إلا قليلا. فهذه إشارة من الله عز وجل بوحي لرسول الله، فأكثر فيهن. يلا هذه بداية من اليوم الاثنين، مش معناتها اليوم ما تذكرش ربي، اليوم تذكر ربي وغدو تذكر ربي،
0: الاثنين كما يقولوا تدخل في ستاج بلوكي،
1: تدخل في ستاج بلوكي واعرض حاجتك على الله،
0: تخرج على البربكيو،
1: تخرج راس راس مع البربكيو بإذن الله تعالى، وتشبع روحيا وجسديا بإذن الله تعالى.
0: يستحب جدا الصيام في هذه الأيام شيخ، ومن يستطيع نجم يصوم هنيئا لي يصوم التسع أيام. أنا
1: صحة وفرحة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصحنا ونصح الأمة عموما بأن تقبل على الله عز وجل بمجموعة من الأعمال الصالحة بما في ذلك الصيام. ومن بركة هذه الليالي كما قال أهل العلم خوي رفيق، علاش ربي اختار هذه الليالي أفضل أيام الدنيا؟ راهي أفضل من العشر الأواخر من شهر رمضان اللي فيها ليلة القدر اللي ربي سبحانه وتعالى قال خير من ألف شهر. علاش هذه الأيام نغفل عليها؟ نركز ياسر مع العشر الأواخر من شهر رمضان ونغفل. ومخليني نقول لك من مداخل الشيطان عليه لعنة الله تعالى أنه وقت اللي ما يلقاش ليك سبيل متاع معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب يحاول يصغر لك ما هو كبير ويكبر لك ما هو أصغر. يعني نحن نعرف وتربينا الكل على العشر الأواخر من شهر رمضان، في حين أفضل أيام الدنيا على وجه الأرض تبدأ نهار الاثنين. راهو تنجم تقضي قضيتك نهار الاثنين، تنجم ربي يشفي لك مرضك بداية من يوم الاثنين وانت تطلب وتعرف حاجتك على ربي. تنجم تقضي أي قضية استحالة أن تقضى بداية من يوم الاثنين، فأقبل على الله عز وجل. فربي سبحانه وتعالى رحمن رحيم جعل هذه الأيام المباركة إلا من أجل أنه يخليك في أحسن صورة وأحسن وضعية. يعني جمع الله تعالى كما قال أهل العلم أمهات العبادات. علاش هذه الأيام من أفضل الأيام؟ ترى الناس يصومون فيها الصوم، ترى الناس يذكرون الله تعالى، ترى الناس يصومون الصلاة يصلون ويتقربون إلى الله تعالى بالصلاة، ترى الناس يتصدقون وينفقون في سبيل الله
0: والحج،
1: وترى الناس يحجون ويطوفون ببيت الله تعالى. فكيف لهذه الأيام؟ سبحان الله، لو كان واحد أغنى إنسان على وجه الأرض، أقوى إنسان على وجه، يقولوا له اجمع أمات أو أمهات العبادات كلها في فترة وجيزة، لا يستطيع. إلا أن رب العزة جل وعلا القادر القدير المقتدر قدر وشرع سبحانه وتعالى أن يجمع هذه العبادات كلها في 10 أيام، فترى الإسلام الكل أو خليني أقول أركان الإسلام كلها تتمظهر صراحة في هذه الفترة المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
0: ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع، هي لحظات ثمينة فلنغتنمها، وكما قال الشيخ ربي وضعها رأفة بنا ورحمة بنا، ولنغتنم منها في الدنيا والآخرة طبعا. باش واحد يعرف أنه الأيام هذه فضيلة وفيها بركة عظيمة، واللي عنده أمر متعلق عنده سنوات ولا عنده أشهر ولا أيام عنده مشكل، هي أيام يستجاب بإذن الله فيها إن شاء الله الدعاء والبركات تكون فيها كبيرة، والأعمال يجازى عليها لفرد خير جزاء من رب العالمين. نحاول نذكر روحنا ونذكر الناس كل بكثرة الذكر، وهي العبادة التي لا تتطلب حتى شيء من الإنسان إلا أن يكون العقل حاضر والمخ حاضر والروح حاضرة، إلى جانب الصيام. من قدر على الصدقة وعلى الزكاة الحج إن شاء الله ربي يرزقنا وصحة للي في الحج، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم. ويوم عرفة سيكون لنا معه شأن آخر الأسبوع القادم.
1: وأنا وياك قاعدين ندور في الرحب البارح نستحضر في آية من آيات ربي سبحانه وتعالى فيها منافع للناس. البارح نشوف في منافع للناس، يعني كل الآية يعني الحج كله فيه منافع للناس دنيوية بخلاف أنها أخروية، يعني حتى خارج إطار الحج يعني مش في البقاع المقدسة ترى المنافع رأي العين. سبحان الله، إن شاء الله ربي ينفعنا وينفع الأمة، وإن شاء الله ربي يستخدمنا، وإن شاء الله ربي يكرم كل واحد يسترزق في هذه الفترة. ولكن حاولوا قدر المستطاع أنه ما نفرسوش في الناس وما نستغلوش مشاعر الناس وشعور الناس تجاه هذا الدين وتجاه هذه الشعيرة من الشعائر.
0: أعملوا ربي في بالكم الناس اللي قاعدة تبيع واربح ومبروك عليك وتعبك وكذا، ولكن خلينا ديما بالمنطق. حاول كل واحد يسمع فينا لو يسمعنا يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكا معاك يشوف في السوق هل تبيع بالسومة ذاك، والرسول يبدأ عارف الأسوام ويبدأ كذا. نقرأ حساب نهار غدوة بشكل رزق اللي يجيك فيه بركة زادة، وما تحرمش كما قلت انت عباد تبدأ ما نعرفش يعلم بها ربي، تحب على كل علوش جعائر دينية ويحب صغير وزادة يعيد كما صغار. دوك إن شاء الله ربي حنن على بعضنا، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. بربي صديقنا شيخ أديب العمري ولدته توفيت نهار لحد يقول لك بربي تدعي لها شيخ.
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة، أسأله جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أسأله جل وعلا أن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أسأله جل وعلا أن يغسل قلبه بصبر عظيم. نسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: ربي يرحمها. تعزين الحارر صديقنا أديب العمري. هكذا خلطنا نهاية الحلقة شيخ الكوكي. كي نهار سبت لحد كي مشيت لكم وينك مش خاك في الرحبه كالعاده تمارس فيه ويتكلم وفضله ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع. ونذكر احنا بهالعشر ايام الفضيله وتسع ايام اللي يستنوا فينا قبل يوم العيد، اللي يقدر يصوم اللي يقدر يصدق اللي يقدر يزكي اللي يقدر يقدر يصلي صلوات في وقته، وهذا مهم جدا جدا جدا على الاقل في تسع ايام هذوما، والذكر وخاصه الذكر، وارفعوا ايديكم بالدعاء لعله الايام هذه ربي يجعلها باش انت اللي تسمع فينا تعرف علاقة ربي وتبني علاقة معه. ربي المجيب، ربي المعطي، ربي الرحيم، انت تدعوه وهو يستجيب، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. صديقنا بربي نختم الحلقة بديديكال صديقنا محمد ولدنا محمد أمير دقدوق، بوه زميلنا محمد علي، أم أميرة يحبوا يتمنوا لولدهم عيد ميلاد سعيد. محمد أمير يحتفل بلوغه 8 سنوات، عيد ميلاد سعيد يا محمد أمير دقدوق، وكل عام وانت حي بخير. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس، مني ليكم أحلى تحية، نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة على الجميع. ونذكركم يسالش أكثر من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف وارفعوا أيديكم بالدعاء، ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب، ويرجح أن تكون ما بين 15-20 دقيقة الأخيرة قبل أذان المغرب. ربي يتقبل من الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ملتقانا إن شاء الله يوم الاثنين ديما على الديوان وحلقة جديدة من راف ماغ. نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.
2: راف ماغ، راف ماغ غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. لي ميوزيك فيفانت سور ديوان اف ام.

0: شمع ضوية فيها كل نار.
1: عد الموجتك على دي منافات.

0: Diwana FM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: يصبح النور، يصبح الفل، يصبح الورد والياسمين. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فيم. هذه ويكاند على الكيف كما كل سبت واحد من 6 لل11 5 ساعات من البث المباشر. إن شاء الله رفقوكم فيهم برشا محتوى يكون إن شاء الله كما تنتظروا منا. باش نعملوا ريكاب على لكتو في أسبوع، شوفوا شنو آخر وأهم الأخبار، باش نطرحوا موضوع وطبعا يكونوا حاضرين معنا ضيوف اللي بيجيبوكم على مختلف الاستفهامات متاعكم، تساؤلات متاعكم، يعطينا المعلومة الصحيحة والجديدة. وبالطبيعة الفقرات الخاصة بالكرونيكور دو ليميسيون معكم كيما كل سبت واحد من قدام الميكرو عفيف الغربي اللي تقولكم يا توحشكم. غبت جمعتين معناها تقولش عليا قداش غبت، دونك نتوحشكم، نتوحش ديوان، نتوحش الميكرو، نتوحش السيدة المستمعين. وانا دوشة اللي معايا في الإخراج نيديا بالحاج هذا الصباح، ويلتحقوا بنا الفريق الكامل إن شاء الله بعد أخبار السبعة. سينا ساعتنا الأولانية كما تعودتوا بنا نبدأ نكملوا نحل عويناتنا بسيدة الصباح طبعا فيروز. باش نسمعوا توا برشا غاني بتاع فيروز ونرجع لكم بعد باش نعطيكم متيو، نعطيكم حظكم، باش نتخبي لكم نجوم والأفليك إن شاء الله الأيامات القادمة. خليكم معنا في المتابعة على ديوان فهمة.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: الستة ونص على ديوانة فيم، وهذه ويكاند على الكيف. مكملين معاكم الرحلة، بديت الستة متاع الصباح، مكملين حتى للحداش، 5 ساعات من البث المباشر. ساعتنا الأولانية نسمع فيها برشا موزيكا بنينة، وننطلقوا في لكتو في أسبوع في المواضيع متاعنا لكرونيك مباشرة بعد أخبار السبعة. برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم، وأيضا إذا كان عندكم أي تفاعلات نجموا تدخلوا على الشين يوتيوب متاعنا ديوانة فيم لايف. البث المباشر على يوتيوب يبدأ مع السبعة إن شاء الله. الطقس صباح كي خرجت ما فهمت حتى الشيء، فما نسمة باردة، فما شوية سخانة، ما هوش واضح. خلينا نشوفه مع بعضنا دونك شنو يتخبينا الأحوال الجوية بالنسبة لليوم.
0: طقس اليوم،
1: من المتوقع أن يشهد طقس اليوم السبت 16 ماي 2026 أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط، مع سحب عابرة ببقية الجهات. تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب.
0: طقس اليوم،
1: خليكم معنا دونك. نرجع لكم ديكم هايفة بن يوسف مع السبعة غربة باش تعمل لكم قراءة شنو تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب طبعا الأبراج متاعكم في قراءتها المتميزة كيما العادة. وانتخ تون كاملو نحلو عويناتنا، نشرب قهوتنا مع شكون؟ مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونجيكم هنا توت سويت بعد أخبار السبعة. إذي ويكاند على الكيف حتى الحديث.

مفات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: فكر قبل ما تجاوب على أي كلمة تستفزك. مش كل ماركة تستحق طاقتك وراحتك النفسية. أهم
0: الثور،
1: فما حاجة مأجلة من مدة اليوم نهار مناسب باش ترتبها وتحسم فيها، ما تخليش البخل يغلبك.
0: الجوزاء،
1: كلامك عنده تأثير كبير، يا إما يصلح يا إما يزيد يعقد الأمور، ما لاختاره مليح قبل ما تقوله.
0: السرطان،
1: حاول تعطي وقت لروحك شوية، تعبك مش لازم ديما يبان للناس، راحتك هي الأولوية.
0: الأسد،
1: ثقتك في روحك مطلوبة، أما مش لازم تثبت قيمتك لكل حد، اللي يعرفك مليح يعرف أنت شكون.
0: العذراء،
1: من غير تفكير زايد على حاجات صغيرة، ساعات الراحة النفسية أهم من محاولة أنك تسيطر على كل شيء.
0: الميزان،
1: اليوم مناسب للمصالحة، سواء مع روحك ولا مع شخص بيناتكم شوية برود، خطوة صغيرة تنجم تقلب الجو الكل.
0: العقرب،
1: إحساسك يسرق قوي، أما حاول ما تبنيش استنتاجات من غير وضوح، مش كل سكوت معناها مشاعر تغيرت.
0: القوس،
1: عندك طاقة تحب تبدل وتتحرك، استغلها في حاجات تنفعك خير من اللي ماشية في الأوفر ثينكينج والتفكير الزايد.
0: الجدي،
1: خفف شوية على روحك، مش لازم ديما تكون مسؤول على كل شيء وحدك.
0: الدلو،
1: فكرة جديدة ولا كلام مع شخص حتى يعز عليك يحلك باب تفكير جديد وفرصة أجدد، خلي مخك ديما مفتوح على كل فكرة جديدة.
0: الحوت،
1: قلبك طيب أما ساعات بزيادة، واليوم بالذات حاول تحط حدود وتحافظ على راحتك قبل ما ترضي اللي دايرين بيك.
0: الدنيا حظوظ.
2: هنا في تونس الكبرى على 99.5
3: ديوان FM.
0: ديوان FM،
3: صوتكم.
0: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب. ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان FM فلاش نيوز،
4: موجز السابعة صباحا. ديوان FM، صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة صباح اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط، وظهور سحب عابرة في بقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط، إلى جانب تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يعلن عن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات بشأن الآفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. والوزير يوصي بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوبة من خلال تحيين خارطة توزيع الأعشاب الضارة وإحداث منصة بيانات للممارسات الجيدة في مجال التحكم المندمج. وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين شبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، داعية الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي إلى التوجه للبنوك المنخرطة في الاتفاقية وإيداع مطالب التمويل وفق الإجراءات المعمول بها. التباحث بخصوص مختلف الآليات والبرامج التي توفرها الجامعات الصينية لتشجيع الطلبة التونسيين على الدراسة بالصين، لا سيما مضاعفة عدد المنح المخصصة لهم، من أبرز المحاور التي تطرق إليها السفير التونس ببكين عادل العربي خلال مشاركته في فعالية الاحتفال بالدورة 22 للمهرجان الدولي الشبابي والثقافي الذي تنظمه سنويا جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين. وزارة شؤون الخارجية تؤكد بمناسبة الذكرى 78 ليوم النكبة أن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف ما يناهز 150 دولة، مشددة على أنه قد آن أوان منحها حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة وتأخير. ووزارة الخارجية تندد بتواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وغلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تمادي سلطات الكيان المحتل في سن القوانين العنصرية كقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي اعتماد سياسات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسجيلها باسم دولة الكيان بهدف توسيع رقعة الاستيطان. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل ولبنان لمدة 45 يوما، وذلك بهدف إتاحة مزيد من التقدم في المحادثات بين الجانبين التي وصفتها بالمثمرة والتي قالت إنها ستستأنف في وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من جوان القادم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية تمكنت بالتعاون مع القوات النيجيرية من القضاء على الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش الإرهابي عالميا، وذلك خلال مهمة وصفها بالمعقدة للغاية ومخططة بدقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند على كيف.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
7: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: في ظل أزمة عالمية مركبة، ما قدرت تونس على إدارة الطوارئ؟ وزارة الفلاحة: كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليا. الثلاثاء المقبل المحامون في إضراب. مقترح قانون يتضمن حزمة من الامتيازات للمتقاعدين على أنظار البرلمان، ما هي التفاصيل؟ ما هي بعوضة النمر وكيف نتجنب لسعتها؟ ديوان الحبوب: موسم استثنائي في إنتاج الحبوب وتوقعات بتجاوز 20 مليون قنطار. نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. جمعية طب الكلى: حوالي 12 ألف تونسي يخضعون لتصفية الدم. في الذكرى 78 للنكبة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني. المغرب وسوريا يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لكم الناس الكل دوما عناوين الأخبار متاعنا اللي باش نقدمهم لكم بعد شوية. سلم عليكم فين ما كنتوا الناس اللي التحقت بينا في المتابعة. الآن رحلتنا بدأت 6 متاع الصباح، من 6 لل 11 كيما كل السبت وحد، 5 ساعات من البث المباشر نقدموا لكم فيهم برشا محتوى. تلقاو ريكاب للأكتو كاملة في أسبوع، آخر المستجدات متاع 24 ساعة الأخيرة، ومجموعة من المواضيع اللي ناخذوا فيها ضيوف وناخذوا فيها مختصين باش يجاوبوكم على مختلف التساؤلات نتاعكم، الى جانب لي كرونيك نتاع لي كرونيكور دو ليميسيون. خليني نسلم على ليكيب اللي معنا هذا الصباح: وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج، بونجور دادوشا. في الإخراج الرقمي معنا حسين يحيى، هلو حسين. وعلى مستوى الأعداد معنا الصحفية الجميلة والرقيقة وحيدة قادر، هلو وحيدة. وإلى جنبي توحشتها برشا برشا، جيتنا لبسة بالأخضر يا ربي، خضرة قدامنا ورانا للناس الكل، مدام أميل أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات وفرحانة برشا بعودتك معنا. توحشناك. المستمعين يسألوا ويني عفاف؟ عفاف لباس الحمد لله، وهاي بعملنا توا وصبحية مزيانة إن شاء الله تكون معكم
1: يا رب. سلموا عليه. زيد التحق بينا توا زميلنا الصحفي سعيد الزويري، مرحبا يا سعيد.
3: صباح النور عفاف، صباح النور أمال، تحية لك. عودة ميمونة إن شاء الله ارتاحت، تفردت شوية.
1: ارتحت لي، تفرهدت لي، أما قمت بالواجب اللي لازم باش نعمله.
3: عودة ميمونة،
1: هاي شكرا بيخليك. وتحية لصديقتنا وزميلتنا إيمان سكوحي اللي عوضتني بامتياز كما العادة في فترة الأسبوعين اللي غبت فيهم. وخلينا نبدأ بالإيجابي ونبدأ بجولة بالأخبار الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف.
4: بي بوزيتيف،
1: باش نبدا هكا شويه ديكتاتوريه يا صبيح، ما توحش الميكرو
2: عندك،
1: راني باش نتوحش الميكرو نغيب جمعه جمعتين هكاك، يعني نحس روحي ناقصه حاجه، لانه إنسينا الحقيقة نتابع فيها عندي سنوات وأنا محظوظة بأني نعرفها عن قرب، هي اللي غرمتني برشا بعالم البحار والبيئة والمشاكل البيئية، وحلت لي عيني على شنو اللي صاير على مستوى السواحل التونسية. فرحت برشا برشا بأنه تم انتخاب التونسية الدكتورة علا العمروني كعضو أساسي في اللجنة العلمية باليونسكو. عنا صور موجودين يا حسين، مش هذه الصورة بالطبيعة، ما عنديش حتى علاقة. دونك الدكتورة التونسية علا العمروني المختصة في علوم البحار تم انتخابها كعضو أساسي في اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج إيكو إيدرولوجيا التابع لليونسكو للفترة 2026-2027، وهذا في إطار برنامج كامل PHE الإيدرولوجي الدولي. وقالت الدكتورة في تدريبها أدوينة نشرتها اليوم الصباح والبارح في الليل على حسابها على الفيسبوك بصفتي باحثة تونسية، فإن هذا التقدير الدولي يمثل مسؤولية كبيرة ودافعا إضافيا للمساهمة في تطوير حلول مستدامة مرتبطة بالمياه والنظم البيئي والتغير المناخي. يشرفني أن أحمل صوت العلم ضمن الشبكة الدولية للخبراء. شكرا لكل من ساندني في مسيرتي. نقول لك ألف مبروك علاء أدها وأدود، والمرأة المناسبة في المكان المناسب إن شاء الله بالتوفيق. نعرف عدد الأبحاث والدراسات اللي اشتغلت عليهم الدكتورة علاء عمروني في الكاريير متاحة الكل، واللي ما زالت تشتغل عليهم إلى الآن، وديما تبحث على الحلول الطبيعية، وديما تقول لك رانا مشاكل الطبيعة، الطبيعة هي اللي تحلها، نجم نحلوهم بمشاكل زيادة بحلول طبيعية. فهنيئا وألف ألف مبروك للدكتورة علاء العمروني.
2: ألف مبروك علاء، بصراحة خبري فرح برشا، وبالحق كفاءة تونسية اللي تفتخر بها تونس بأتم معنى الكلمة.
1: بيش عندك انت يا مولاي؟
2: انا باش نمشي للرياضات الفرديه، وباش نمشي لبطوله افريقيا للسباحه في وهران نسخه 2026، تتويجات مستحقه للمنتخب التونسي، حيث حقت العناصر المنتخب الوطني التونسي بعد نهايه منافسات اليوم الثالث لبطوله افريقيا للسباحه اللي تحتضنتها مدينه وهران 4 ميداليات، 2 ذهبيه، 1 فضيه، 1 برونزيه، توزعت كالاتي: أكابر وكبريات 2 ميداليات ذهبية أحرزتهم باستحقاق، وعن جدارة حبيبة بالغيث ذهبية في سباق 100 متر سباحة على الصدر كبريات بتوقيت 12 دقيقة و05 بالمئة، وذهبية ثانية في سباق 200 متر أواسط وسطيات 1 فضية وواحدة برونزية بتوقيع كل من السباحين يوسف دومة وكنزة شاشاي، وكذلك في السباحة الحرة وفي السباحة والسباحة على الظهر.
1: مبروك اليوم، يعطيهم ألف صحة. كما العادة ديما في بي بوزيتيف نلقاو الرياضات الفردية متميزة، وجيبلنا في التتويجات تقريبا العام على العام، وحنا هكايا زوج مجالات اللي بالحق نفخروا بهم ياسر: المجال الطبي في تونس وأيضا المجال الرياضي خاصة الرياضات الفردية. يا سعيد شو عندك؟
3: أنا عندي خبر في مجال العلوم المختبرات الطبية. تونس رسميا تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للمختبرات الطبية. هذا اللي أكدته سلمى لشب الخبيرة في الجودة داخل المخابر الطبية والمجازر في البيولوجية الطبية. أن انضمام تونس رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية يمثل اعترافا دوليا بالكفاءة التونسية في مجال البيولوجيا الطبية، ويفتح أفاقا واسعة أمام الباحثين والأخصائيين التونسيين فعل ما أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. الانضمام هذا بينت أنه جاء بعد إعداد ملف علمي كامل تم تقديمه خلال مؤتمر دولي السنة الفارطة في ستوكهولم، حيث حظيت تونس بدعم أكثر من 30 دولة عضو في الاتحاد من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بذلك عفاف أول دولة في شمال أفريقيا تنضم رسميا إلى هذا الهيكل العلمي.
1: برافو، نجم نفخر بهذه الحقيقة، وما هوش غريب لأنه الإنجازات الطبية في تونس إنجازات كبيرة برشا، اللهم صلي على النبي، رغم قلة الإمكانيات متاعنا، ولكن باستمرار نعملوا في إنجازات طبية كبيرة، ونصدروا في الأطباء ونصدروا في الإطارات الشبه الطبية في العالم الحقيقة. والتكوين الطبي في تونس إلى حد الآن ممتاز.
3: الاتحاد الدولي عفاف لعلوم المختبرات الطبية يضم تقريبا 38 دولة، احنا الدولة الوحيدة من شمال افريقيا، معناتها شورت ليست، مش حتى الكبيرة الليست، مش كل الدول الممثلة فيه اليوم. في اكثر من 240 الف مختبر طبي حول العالم، يهدف الى دعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات والبحوث، اضافة لتطوير اليات التكوين المستمر. الجمعية هذه التونسية للفنيين البيولوجيين تأسست في تونس سنة 87، تعد من اعرق الجمعيات هذه لخدمة الملف كامل العلمية في تونس، تعمل على تطوير المعارف والمهارات المهنية في مجال المختبرات الطبية.
5: ما شاء الله.
1: وإن شاء الله زيدة هالتقدم الطبي اللي عنا في تونس هذا من الخبرات الطبية متاعنا يمشي معاه النسق متاع تحسين البنية التحتية الصحية في تونس، المستشفيات، المستوصفات، وتحسين الخدمات، وأيضا تمكينهم من الأدوات اللازمة للعمل، لأنه أصعب حاجة عند الطبيب وقت اللي يبدأ عنده مريض ولا حد مصاب ولا حاجة وهو باستطاعته وأنه باش ينقذه ويلقى روحه ناقص حاجات ما نجمش يقوم بدوره، وهذوما من الحاجات اللي حكيوهم لنا برشا توبة وعملوا دي تيمونياج لهنا عندنا هوني في ويكاند على كيف، ويقول لك هذوما من الحاجات اللي خلتني نخرج من تونس ناحي الجانب المادي وناحي الجانب جودة الحياة وجودة العمل وكل شيء، ولكن يقول لك أنا كيشي قدامي عبد مريض وانا ما نجمش نعمله حتى شيء، مش خاطرني انا ما نقدرش ولكن ما عنديش امكانيات، اصعب حاجه نجم يعيشها طبيب. كنت ذي بي بوزيتيف
4: بي بوزيتيف.
1: حسيتك تحب تقول حاجه ولا نزيد خليك الوقت؟
3: لا كلامك الاخر، لانه انا قلت البارح مثلك شفت نداء من واحد الاطباء للاطفال اللي هو من نابل عنده رضيع عمره تقريبا شهرين وثلاثه،
2: ينجم
3: تسعة اشهر مستحق دواء غالي شويه، دواء غالي مش موجود في المستشفى مش موجود، فطلب انه هذا راهو ينجم ينقذه، والرضيع راهو يموت ألف مره في النهار بفضل فعل المرض هذا النادر اللي عنده. عامل نداء على صفحته
1: نقص إذا كبير كان... الحقيقة في الإمكانيات نقص كبير. فوالا يلا خلينا نقدمه في الأكتو متاعنا ونمشي مباشرة الفقرة الأكتو في أسبوع.
4: الأكتو في أسبوع.
1: نبدأ معك مدام أميل ونبدأ بعنوان: في ظل أزمات عالمية مركبة، ما قدرات تونس على إدارة الطوارئ؟ العنوان هذا نقراه على بوابة تونس: على امتداد السنوات الأخيرة واجهت تونس أزمات واختبارات متواترة، كان أبرزها جائحة كورونا بما فرضته من تحديات اقتصادية وصحية، فضلا عن أزمات الطاقة والفيضانات. ورغم النجاح في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية اللي فرضتها الأزمات بشكل نسبي، فإنه التجارب تثير تساؤلات عن مدى امتلاك تونس خطة طوارئ للتعامل مع أوضاع مشابهة كما الأزمات المركبة، على غرار الوضع الراهن اللي يشهد توترات إقليمية واسعة واضطراب سلاسل الإمداد العالمي بالمحروقات والنفط نتيجة حصار مضيق هرمز، واللي تنضاف ليه مخاوف من تفشي وباء عالمي جديد نتيجة فيروس هانتا. ووفق أغلب المؤشرات والمعطيات، فإن تونس لا تمتلك في الوقت الحاضر ما يمكن أن نطلق عليها خطة تعبئة وطنية شاملة لمواجهة سيناريوهات كبرى مثل حرب إقليمية ممتدة أو جائحة عالمية. ويرى محللون ومختصون أن الدولة التونسية تعتمد على منظومة استجابة للتعاطي مع المستجدات الناتجة عن مثل هذه الأزمات دون خطط استباقية شاملة تتعلق بمختلف التفاصيل والقطاعات. وفي حديث لبو بالتونس عن الجانب الاقتصادي المرتبط بالأزمات، يرى الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن الدولة التونسية تمتلك نظريا خطة طوارئ على الورق، لكن تطبيقها فعليا يقابل بعديد التحديات والصعوبات. ويقول وسيم بن حسين وأنه الاقتصاد الوطني يرتبط بخمسة ركائز أساسية هي المحروقات، الميزانية، مستوى التضخم، ميزان المدفوعات، النمو الاقتصادي. وأضاف لركائز هذه تعد محددة للتعامل مع أي أزمة طارئة. أنا أكثر حاجة نكرهها في مقال مع تحياتي لكل الزملاء في بوابة تونس، كي حط لك يرى المحللون والمختصون أنه كذا، ماذا بينا كيما خذيتوا المحلل الاقتصادي سي وسيم بن حسين معناه ما تحطولناش هكي حكم وتمسبوه لمحللون ومختصون.
2: صحيح عفاف، لأنه اللي تابع الآن في الأزمة وخاصة منذ كوفيد يحس أن الأزمات الاقتصادية في تونس أو الأزمات بصفة عامة هي تونس كأنها تعتبر سياسة إطفاء حرائق. رو احنا بالنسبة للأزمات وبالنسبة لأي دول تعتمد على طرق معينة ومعروفة وتمتد حتى ل 30 و 20 سنة الطرق هذه. شنو أهم حاجة بالنسبة لي
1: في إدارة الأزمات؟
2: في إدارة الأزمات أول حاجة تقوم بها الدول هي تأمين الغذاء والطاقة. هذاك علاش ديما برشا دول ديما تقول لك المخزون متاعها متاع 3 4 5 حتى 6 شهور فما العديد من الدول فيما يخص الغذاء والطاقة باش تكون هي عندها الاستقلالية متاحة وما تكونش في تبعية للخارج.
1: ما قاعدين نشوفوا توا حتى في دول غربية المواطن العادي قاعد يعمل في تعب وحده معناها فهمت. قاعدين نشوفوا في برشا دول العباد تشري في المواد الغذائية تشري في الماء بكميات كبيرة من تلقاء أنفسهم معناها المواطنين.
2: هذاك فما خوف فما رعب فما مشكلة كبيرة برشا خاصة في أوروبا على تداعيات الحرب. لذلك الناس الكل ماذا بها تكون عندها الاحتياط نتاعها الخاص
1: بسرعة. عند 10 أخبار
2: العامل الثاني زاد اللي هو مهم برشا تقوم به الدول هو حماية العملة والاحتياط المالي اللي هو مهم ومهم جدا. كذلك تعزيز الاكتفاء والسيادة الوطنية اللي هي مهمة برشا. وأخيرا الاستعداد الأمني والدفاعي. شوف شفت كيف رتبوهم تلقى الغذاء والطاقة هي في المرتبة الأولى ولكن الدفاع تلقاه في المرتبة الأخيرة لأنه هذا هو بالنسبة للبلدان هي أنها تشوف ما يمكن شعبها من العيش
1: من العيش السيرفي أو الحاجة الميكلة والطاقة وبعد الباقي نمشي للخبر الموالية. وزير الفلاحة كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليا. العنوان هذا نقرأه على موقع موزايك يا سعيد. دونك أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم وأنه الأصناف المستنبطة من قبل المعهد والمسجلة منذ نشأته تشمل 138 صنف من حبوب القمح الصلب اللين الشعير وتريتكال و17 صنف من البقوليات الغذائية كما الفول والحمص والعدس و31 صنف من الأصناف العلفية والرعوية وزوز أصناف من الزراعات والصناعية. وبين أن 80% من البذور الممتازة المسوقة في تونس خلال موسم 2025-2026 هي من الأصناف المستنبتة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية وهذا بعد إبرام 66 عقد استغلال تجاري منذ سنة 2017. وشدد مدير المعهد على أن البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس كلها منتجة محليا ولا وجود لتوريد بذور الحبوب ببلادنا وتشمل 80% من الأصناف المستنبتة من قبل المعهد و20% هي أصناف أخرى مسجلة ومكثرة زادة بتونس. واعتبرت وزارة الفلاحة وأن قطاع الحبوب يمثل ركيزة من الركائز الأساسية للفلاحة التونسية ويساهم في تحقيق جملة من الأهداف التنموية للبلاد المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي اللي كنا نحكيه عليه وخلق مواطن الشغل والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية وتثمين الموارد الطبيعية المتاحة. البذور وما أدراك ما البذور لأنه مازالت فما ناس تحكي على أنه احنا نجيبه في البذور لوكو سي با فري. الاتفاقيه هذه يا راهي نتاع الاستغلال من 2017 والمعهد قاعد يخدم على البذور التونسيه عنده قديش تو
3: هي حرب البذور في
2: العالم
3: هو ذي اللي قدمته وزارة الفلاحة ذي مهم جدا معطى مهم جدا لأنه أولا يطمن شوية على الأقل من ناحية السيادة حتى السيادة الغذائية لأنه اليوم جزء كبير والأساسي من السيادة الوطنية ومن الأمن الغذائي أنه يكون عندك بذور محلية ما تكونش مرهون للغير اليوم في ظل الصراعات القائمة اللي صايرة في ظل اليوم غلاء الأسعار في ظل النقل في ظل إغلاق المذائق وغيره اليوم أنه تكون عندك بذور منتجة محلية فأنت على الأقل تساهم أنه يكون عندك جزء من سيادتك الوطنية ويكون عندك أيضا جزء من حتى قرارك السياسي لأن اليوم كل شيء مرهون كل شيء مرهون
1: ساعات معنية ما تنزمش تتكلم حتى كلمة على خاطرك تحت الضغط وإحنا حسينا بهذه راهو بقوة عشان مع انطلاق الحرب في أوكرانيا ديجا
3: وهذا بالضبط شنو اللي صار مع أنه يكون وقت ارتفاع الأسعار بسرعة رهيبة وثم حتى ابتزاز من بعض الأطراف اللي هي عندها وقت البذور اليوم راهو السيادة الوطنية تنطلق من حبة القمح اللي هي يمكن للمواطن أنه يزرعها ثم من بعد ذلك لكن هذا الجزء المهم والأهم الجزء المهم أيضا أنه هذه تنعكس على الأقل اليوم على على على, على التونسي أنه كيفاش يكون إحنا على الأقل يكون عند اكتفاء غذائي إحنا كيفاش نجم نبرمجه في الأيامات أو سنوات الجفاف اللي تكون موجودة كيفاش الفلاح التونسي اليوم اللي يزرع في بذور محلية أنه نجم يستفيد ما يكونش في ضيقة ما يكونش نجم تعاون الدولة في عديد المجالات انه اليوم لانه الفلاح التونسي اليوم راه جزء مهم من السياده الغذائيه من السياده طبعا. الوطنيه طبعا. يزي ما تهميش الفلاح اليوم خليه يعطيه كل الامكانيات انه على الاقل. وهذا خبر مهم لانه تم سرقه اكبر سرقات في العالم تصير في البذور فهمت. ولانه في الخارج يتم تحويرها ويتم يخليها اذا كان البذور المحليه بذور محليه تم تتبع
1: مثلا سرقت لنا احنا بذور
2: بيان سرقت احنا في فتره معينه كنا في فتره معينه زيد سعيد كنا فما بذور نستوردوها لكن مضطرين نعاودوا نستوردوا
1: على خاطر ما تنجمش تعاود تزرعها
3: ما تنجمش تعاود تزرعها عند افات. وهذه اليوم احنا سمعنا حتى سنوات الرئيس الاسبق المرزوقي كان عمل تصريح كبير
1: اول ما نتكلم على البذور وقتها وللاسف برشا ناس استهزأت بالموضوع ولكن للامانه باش كل واحد ياخذ حقه
3: البذور المحليه بالضبط. وهذا اليوم معطى مهم اليوم على الاقل تمكن انه جزء وان شاء الله يتم الاستفاده من المعطى هذا لانه مش الناس الكل
1: هنا وصلنا لها الفترة هذه فترة الأمن الغذائي أهمية البذور والسيادة الوطنية تمر عبر البذور وعبر الماء
2: والماء
1: ونتذكر وزيدة موضوع وزارة البحرية اللي نمشي للعنوين الموالي أما من فضلكم بالليل بسرعة تعقيب لأنه مزلنا في الخبر الثالث وإحنا عنا 10 عناوين. أميل الثلاثاء المقبل المحامون في إضراب حدد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان لهم ترتيبات الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل ضمن سلسلة التحركات اللي أعلنت عليها الهيئة الوطنية للمحامين الأربعة. وسينفذ المحامون يوم 19 مايو إضراب عام بمحاكم تونس الكبرى يعني نحكي على تونس العاصمة منوبة عريانة وبن عروس ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. وسينفذ المحامون إضراب عام محلي في محاكم بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف وسليانة في 21 مايو الجاري مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قريتو مارتيني وضمن سلسلة الإضرابات سينظم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد نهار 25 مايو الجاري مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. وينفذوا إضراب عام في محاكم ولايات مدنين وقابس وقبلي وتطلع طوين نهار غرة جوان مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بمدنين. دونك أكدت الهيئة أنها دعت إلى الحوار لتحقيق مطالبها وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته إلا أنها لم تجد تفاعل من وزارة العدل. دونك الاثنين تقدم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطعن لاستئناف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية اللي عقدتها هيئة المحامين نهار غرة مي الجاري واللي أقرت الإضراب وإذا فتح مواجهة قانونية ومؤسساتية بين هيك المحامات والسلطة القضائية.
2: وفتح كذلك جدل كبير برشا خاصة شفناه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذا الطعن. نجيو لهوني للسؤال علاش المحامين في إضراب اللي هو مهم برشا ولهنا نتوجه للمواطنين لأن وقت اللي يكون المحامي في إضراب فإنه لفائدة المواطن لأنه المحامي
1: لحظات لأنه المطالب هاي المطالب إصلاح المرفق نتاع العدالة تحسين ظروف العمل إصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. دونك هذوما المطالب اللي مطالب للميدان وبالطبيعة بالمنفعة المواطن
2: اللي هي فيها الدفاع عن المحاماة والمرفق العام كما قلت أنت يا عفيف واستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة. هذه زادة من أبرز العناصر اللي يدافعوا عليها المحامين. مهم برشا خاصة استقلال العدالة ومهم برشا الجانب الإداري في التعامل مع الملفات لأن الملفات كبيرة برشا وخاصة بالنسبة للقضاة ونعرفوا اللي قضاة ما يوصلوش أنهم يطلعوا على الملفات لأنه العدد متاعها كبير برشا وهذا إشكال كبير برشا يلقاوه المحامين. الإضراب هذايا متوقع من مدة كبيرة برشا والمحامين شادين في الدفاع عن حقوقهم وأكيد أنه
1: كنا حكينا قبل ما نخرج كونجي مع ضيفنا وقتها الأستاذ الجامعي ولا نسيت الاسم يعذرني على أهمية الرقمنة زيادة في مجال القضائي. يلا نمشي العنوان الموالي نمشي معك سعيد. مقترح قانون يتضمن حزمة من الامتيازات للمتقاعدين على أنظار البرلمان ما هي التفاصيل؟ العنوان هذا نقرأه على موقع الجوهر أفهم. أودع مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعد. دونك المشروع يقترح تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على دفتر نقل المتقاعد يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمر. وينص مقترح القانون على تمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل على 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة وفق شروط تضبط بأمر زيادة. في الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. ويضمن المقترح زيادة أحداث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة. وعلى المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. أنا شخصيا والله عملت عليه كيف الخبر هذا،
3: هو ذي من بين أحسن المقترحات اللي تقدمت
1: والله في حاجة تعمل كيف
3: في البرلمان، لأنه عادة القوانين اللي تم صياغتها أو يتم مقترحها تكون عاملة شوية هيك بوليميك اللي هي أكثر
1: بالضبط.
3: ماشي متقاعدين هم الفئة اللي
1: المنسية
3: منسية طيلة السنوات هذه، رأوا أنت ثم هذه نقطة مهمة هي الجمع ما بين الجيراية وما بين وظيفة أخرى بعد التقاعد. هذه من عام 87 قانون 87 هم ثم زوز قوانين للمتقاعدين 87 و 2019 اللي حدد السن ب 57 سنة. اليوم اللي يعني فيه المتقاعد خاصة انه جرايته ما نجيبش تزيد حاجة كبيرة، خاصة في ظل اليوم التضخم في ظل اليوم التضخم ارتفاع الأسعار وغيره، وهم احنا رانا شفنا رانا في بلاد في السنوات الفارطة شفنا المتقاعدين عاملين اضراب، شفنا شهريه المتقاعد ما توصلش معناتها
1: ما تعيشوش
3: ما تعيشوش ما
2: تشريلوش دواء ما تشريلوش دواء
3: ولا تمخر
2: اي ومخر اكزاكتومون
3: ادخل حتى الجروب نتاعهم هم شهريه وقتها تثبت اليوم غدو بعد غدو قبل العيد بعد العيد راهم حاجه هذوما ناس مهما كان كفاءات عطت للبلاد في وقت ما سيروا البلاد في وقت ما وصلوا البلاد للمرحله اللي احنا فيها توا بكل ما عليهم ولهم اليوم من حقهم. اليوم راهو حاجه واحد يخدم على جرايه التقاعد باش نهار اخر ينسى مشاكل هذه نتاع البنكه وشاريه مخر وش بيها زادت وش بيها ناقصة وش بيها أداءات. هذي احنا في تونس لا، المتقاعد حتى هو اللي الموظف حتى بعد يتقاعد يعاني في نفس المشاكل في نفس استرس متاع البنوك متاع شهرية تصبت شهرية ما تصبتش ثم زيادة مثلا ماش. هذي قانون على الأقل منصف في الوقت الحالي على الأقل من ناحية الزيادة
1: الصحة شكتو المسلك الخاص بالمتقاعد في المستشفيات حاجة ممتازة باش ما يقعدش يستنى.
3: هذه هذه رأي نظرية هي سيري ما رانا في تونس
1: علاش نظرية علاش معني هو راهو
3: يجقل
1: يا سعيد هو من منطقة راني متربية في جيل اللي كي تطلع في التران وتلقى عبد كبير والتران معبي تقوم من بلاستك بطريقة آلية عنا وعنه نعطيه الأفضلية للي أكبر منا في العمر، معناها المفروض في المستشفيات
3: لا موجود لا مستشفيات لا في المدرس لا في الشارع لا في المترو هذوكم كل تغيرت
1: دقيقة كي ما عادش السلوك متاع المواطن هكا للأسف نفرضوه كي هو ما عادش يعمل هكا نفرضوه. دونك انت كي تعملي مسلك خاص في المستشفيات بالمتقاعد وقتها فورسيمون بالصفة عليهم يتعدى المتقاعد قبل بما انه هو صحته ما تسمحش وهو مسن وكل شيء هو عنده الأولوية في باش يتعدى ما يقعدش يستنى نهار كامل.
3: نظري انا كي قلت نظري بمعنى انه تطبيقه اليوم على ارض الواقع شبه مستحيل مع العقلية مستحيل. الموجودة اليوم عفاف انا غطيت مثلا اعطيك انا غطيت مثلا الباك 2023 لاول مرة معناتها الوزارة باش تشوف كيفاش انه في المدارس اليوم يعملوا مسلك خاص
1: أصحاب الحاجات الخصوصية
3: بالضبط اليوم يمشيوا على الكراسي
1: هذيك خطر الانفراستركتور ما فهميش في المدارس
3: واليوم في المستشفيات باش تغير.
1: باش نعطيك مثال انا باش نعطيك ان كونتر اكزامبل
3: واحد ما يحترمش واحد عنده احتياجات خصوصية باش يحترم واحد متقاعد
1: حتى في الادارات نفس الاشكال
3: ثم الباهي ثم اللي يعاونوا حتى الاطباء ولا شطار شبه طبي ولا تونسي يهز مواطن كبير اليوم جاي متقاعد باش
1: يعمل تفاؤل يا سعيد تفاؤل هذا الصباح
3: تفاؤل هي انا البقية مهمين على الاخر. لكن اليوم هذي نظري اليوم التونسي كيحب يعاون يعاون وحده ما يسحقش قانون. اما اليوم القانون لازم تغير معاه عقليه كامله وتغير معاه بنيه تحتيه كامله وتغير معاه معناتها مسلك كامل اللي هو ينجم يكون موجود. رغم ذلك القانون مهم جدا لازم يتطبق. اليوم عندك 30% راهي التخفيضات مهمه على الاخر.
1: من غير ما نعاودوها ماش عندي وقت فقط باش نختم ونقولوا مثلا في الادارات التونسيه اليوم كي نمشي للبلديه ولا اي بلاصه راو اصحاب ذوي الحاجات خصوصيه يتعدوا قبل ونشوفهم بعيني يدخل يتعدى يدخل يتعدى. دونك نفس الشيء يلزم يتعمل في المستشفى عجبهم ولا ما عجبهم مش معني هكا هو ذيك هو يلزم يتحط قانون يتطبق
3: حتى في البوست اكثر بلاصه يعانوا فيهم مثلا في البوست شد الصف يعمل له حاجه في البوست مثلا
1: يلزم يتطبق. يلا نمشيو للعنوان المويليه معك مدام أميلا. ما هي بعوضه النمر وكيف نتجنب لسعتها؟ يلا
2: تيح
1: العنوان هذا نقراه على جوهرة أفيم. أفيد الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل هنتيتي بأنه بعوضة النمر الأسيوي واللي يطلق عليها بلدان الشرق الأوسط لقب المزعجة وصلت إلى تونس منذ السنة الماضية لكنها لم تنتشر بشكل كبير الحمد لله. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة أفيم أنه بعوضة النمر الأسيوي تمتلك القدرة على حمل ونقل العديد من الفيروسات والأمراض الخطيرة على غير حمى غرب النيل إلى غير ذلك من الأمراض الفيروسية. وأشار إلى أن أنثى البعوضة أخطر لأنها تتغذى على دم الإنسان عن طريق العض وبالتالي يمكنها نقل الأمراض للإنسان عن طريق لعابها. وقال هنتيتي وأن الطريقة الوحيدة لتجنب خطورة لسعة بعوضة النمر هي إبعاد كل ما يمكن أن يكون مساحة لتكاثرها قرب المنازل في الخارج وحتى في الداخل وتجنب تكون مياه راكدة في أي مكان من البيت. و أشار إلى أنه أنثى بعوض النمر تبيض في المنزل عن طريق امتصاص دم الإنسان ولا يمكنها أن تبيض دون القيام بذلك زي ما تقرص الإنسان.
2: البعوض والناموس توا موسمه
1: على بكري بديه
2: على بكري ذاك هو المشكل والمشكل الأساسي بالنسبة لي توانسة اليوم. أنا مش باش نحكي على بعوض النمر ولكن باش نحكي على العمليات اللي تسبق الناموس واللي يقوموا بها البلديات اللي سنام للأسف الشديد مسنسين نشوفوا على صفحات البلديات اللي يقوموا بمداوات الناموس يقوموا بجهر المياه الراكدة يقوموا بدخول فما بعض غابات اللي تبدأ موجودة ويدوي والناموس للأسف الشديد نشوفه تورا وفي
1: اليوم نورمال ما يبدو أفريل ماي
2: أفريل ماي للحد الآن ما شفناش هذية مش موجود. إن شاء الله من هنا للصيف نلقاه العملية هذية تم لأنه الناموس حتى ما كانتش بعوضة النمر. أنا درنير ما في الخدمة عفاف زميلة من زميلات ناموسة عادية قرصتها فكانت أنها تعديت للسبيطار مباشرة صدقني وقعدت جمعة كاملة مريضة في مفاصلها ياسين سويت من ناموسة. من جرة ناموسة وتحليل ينسي سويت. دونك ردوا بالنا صحيح احنا في الديار ماذا بينا نظفوا ديارنا وهذا معمول به لكن بالنسبة للبلديات فأقيد صحيح نعرف اللي ما فماش مجالس بلدية نعرف اللي فما إشكالية نعرف
1: هذي انا كنت مش نمشي لسعيد مش نقوله شنو حال البلديات
2: ما فماش موجود هذاك الكل ولكن ماذا بينا الخدمة ثم
1: شحو البلديات يا سعيد وتي الدور في تونس
3: مش موجودة
1: هاي دونك توا اليوم احنا كمواطنين كي باش نلومو على المداوات نتاع الناموس نلومو شكون؟
2: طب عاد لهم حق
3: نفس المسلسل كل عام السنة فاتت سبقوا شوية السنة بحكم ما تكلم حد وما زالت هيك شوية ناموس لأنه ما زالت الدنيا باردة ما زالت ثم مطر ما زالت
1: أما ثم الناموس
3: ثم شوية
1: موجود
3: أما اليوم أي كما حكيت أمل ما ثماش خطة استباقية متاع العادة اللي نشوف فيها الناس تداوي ناس كذا ناس تنبه على في الصفحات اليوم رام العشر نص الليل رانا باش يداوي كذا هذه كل عملية استباقية مهمة جدا.
1: والله توا فما شكون عمل تعليق قال لك الناموس وليت عنده مناعة للمبيدات حاجة ماهيش غلطة بالكل لأنه عس أنت مثلا تسكر الدنيا وتعمل في تاكس بعد تلقى مازال فما ناموس قاعد يدور
2: صحيح
3: مازال ولكن ديما الوقاية مهم ديما حاجات استباقية هذه على الأقل مهمة على الأخر اليوم للحد راهو ثم أحياء راهي في الصيف
1: نظف تشيح البلايس اللي فيهم مياه راكدة اللي فيهم أوساخ كل شيء منين يجي هو باش يجي البلايس
3: ثم أحياء اليوم لا تطاق اليوم راح حتى اللي بشكري حتى تشوف أنت ليزانونس البلاصة هذه معناتها فيها ناموس ولا في الصيف بشكري في الشتاء
1: ناموس وذبان على فكرة الزوز
3: فيها ناموس ولا هذه لكن السنة وكأن البلديات غير موجودة الولايات
1: يلا نوجهوني دي ميلا نوجهوني دي لي اللي مكلفين اللي موجودين
2: ما تبقى من البلديات
1: شنو قلت لي نديا أي للسلطات المحلية اللي موجودة وأنه نتحركوا بسرعة من أجل المداويات في علاقة بمختلف الحشرات، ناموس، ذبان، أي حاجة قبل ما يزيدوا يتكاثروا أكثر منها، كحفاظا على صحة المواطن وحد أدنى من جودة الحياة، باش على الأقل واحد راهو يحل الشباك، يحل البلكون، يدخل تدخله شوية نسمة وأكسجين من عند ربي، ما قعدش سكر سكر ويموت بسخانة من جرة الناموس والذبان. فوالا نمشي للعنوان الموالي، نقرأ العنوان هذا على موقع إذاعة منستير. ديوان الحبوب موسم استثنائي في إنتاج الحبوب وتوقعات بتجاوز 20 مليون قنطار. شدد كهية مدير الديوان الوطني الحبوب السيد محمد علي بن رمضان على أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق موسم ممتاز في إنتاج الحبوب يفوق نتائج الموسم الماضي، وأكدوا على أنه الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الأمطار والظروف المناخية الملائمة اللي رفقت مختلف مراحل زراعة الحبوب. وأعلن أن نسبة استعمال البذور الممتازة بلغت هذا الموسم 30% بعد أن كانت في حدود 15% فقط خلال السنوات السابقة، وأضافوا أن الهدف المستقبلي يتمثل في بلوغ نسبة 40%. وأشار كهية مدير ديوان الحبوب إلى أن 80% من البذور المستعملة يسعيد في تونس هي بذور تونسية كما قلنا، 20% الباقية هي أصناف أخرى موردة. وأعلن وقت اللي احنا في الخبر الاخر محطوط لي زيدة في تونس وأعلن بن رمضان عن توقعات بتحقيق نتائج افضل من الموسم الماضي على مستوى الانتاج باش تتجاوز 20 مليون قنطار دون تقديم ارقام نهائيه، وفي انتظار تقدم موسم الحصاد. ربي بقى علينا الستر يا ربي.
3: مهم جدا الموسم الفلاحي استثنائي. البارحة أثناء نعملوا متوقعات نوصلوا 20 مليون قنطار، السنة فاتت اللي كانت 11.5 مليون قنطار، هذه بفعل التساقطات. اليوم على
1: الأقل حاضرين للخزن احنا
3: ان شاء الله.
2: جوستمون لهنا بالنسبه للخزن حسب ما قريت من في بعض
1: فكيت لك الكلمه عندك انت،
2: لانه احنا مسنسين الاحتياطي لمده شهرين اللي بدا عنا احتياطي القمح. السنة متوقع انه باش يكون الخزن لمده 4 أشهر يبدا عنا احتياطي.
3: احنا ثم زياده ب 10 تقريبا مليون قنطار اللي هي مهم جدا. انا وزاره الفلاح عندها مده تخدم الحقيقه على المجال هذايا، حضرت حتى ندوات وغيره، انه اليوم حتى في توصيه في مسألة الحصاد اليوم وغيره، اليوم إصلاح الآلات وكذا، كل هذا يمشي في اتجاه لأنه ثم 15% من كمية المحصول ضيع في أثناء عملية الحصاد، وهذه أثناء حاولوا أنهم يتجنبوه كذا. تبقى مسألة التخزين مسألة مهمة على الأخر،
1: لأنه يعني ذكر صار لنا وقت شريك
3: صار لنا في 2018 تقريبا
2: 2018
3: اللي هي سمير بطيب في عهد سمير بطيب وزير الفلاحة أنذاك، أنه معتها جات كمية قياسية متاع حبوب، ولكن شفنا تطيش في الكيسات في الشوارع ما عندناش اليات،
1: وصابت المطر
3: مشى وهز الحمام اللي هز وهز
1: الطيور
3: وفسدت
1: الحمام.
3: اي بالضبط.
1: يلا مخليكم معنا في المتابعه، مازال عندنا برشا عناوين باش نكملوا بها. تحيه لكم وين ما كنتوا، تحيه خاصه للمتابعين على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ميرسي بوكو، يسال عليكم الخير، هاني جيت، والف مبروك للنادي الافريقي ولي مشجعي النادي الافريقي على خاطر قالوا لي شبيك ما هنيتش النادي الافريقي، فمبروك للجار العزيز، ألف مبروك والله، فرحت لفرحتكم. يلا نخرجوا فاصل إشيري وراجعين.
4: انتوا ما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: نكملوا معاكم بالعناوين نتاعنا، كان ما خلطناش يسجل عليه نخليوها ساعة اللي من بعد. انا مازال عندي ثلاثة عناوين معاك أميل، نقراو العنوان هذا. نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية، هذا نقراو على صفحة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي حذرت من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع صندوق الوطني للتأمين على مرض الكنام، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات، ودعات في البلاغ متاعها إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب، وطالبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، وشدت على ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد في ظل ما اعتبرته ضغوط مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات، وأكدت أن عدد من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات عند حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو بعض الجماعات المحلية، رغم أنه جزء كبير من هذا التعثر يعود وفق تقديرها إلى أزمة سيولة ناجمة عن تأخر خلاص المستحقات خاصة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. وشدت النقابة على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية، مع وضع حد لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، ودعات لتعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة بحسب البلاغ ذاته. برشا نقاط مهمة برشا في البلاغ هذا. أميل باش نبدأ لك من النقطة الأخيرة، معناها هما عندهم مشكلة متاع سيولة يستنوا باش يسترجعوا أموالهم من الكنام، ومن غادي يلزمهم مطالبين باش يخلصوا القباضة، معناها طالبهم بخلاص، وأيضا زيدا كان يلزم باش يخلصوا العقوبات لأنه زيدا القباضة ما فماشي، يعني عندها جدول قدامها، عندها وقت، عندها جدول زمني، عندها ديمونتون يلزمهم يتصبوا، فهمت؟ على الأقل كيف الظروف هذه المفروض راهو تعملت حتى لجنة مشتركة باش نصبروا عليهم باش ينجموا، كيف إذا كان هو مش خالص وانت ما صبت الكنام ما صبتلوش وما رجعتلوش باش يخلص الجيبي
1: بالضبط. هذا هو عفاف بالنسبة للصيدليات، راهو كانت نورمالمون تكون فما لجنة كما قال سعيد مشتركة، اللجنة هذه تكون فيها القباضة موجودة، يكون فيها الكنام موجود، ويكونوا فيها أصحاب الصيدليات موجودين باش نعرفوا وقتاش الكنام تصب للصيدليات، باش وقتها الصيدليات ينجموا أنهم يخلصوا القباضة. إشكال كبير برشا هذا، وزاد باش يكون ضحية متاعه هو المواطن، لأنه نتذكروا الصيدليات في المرة اللي فاتت وقت اللي قاموا ما عادش أنهم يبيعوا الأدوية بالنسبة للمواطنين لأنهم مش خالصين من الكنام، قامت الكنام وقامت الوزارة بتدخلات وعملية ربما رد الصدع ما بيناتهم الزوز، والتزمت الكنام على أساس أنه تخلص الصيدليات.
0: راهو بتدخل كان مانيش غلطة من رئيس الجمهورية في الملف هذايا
2: 25 في طنبك وقت الأزمة بيناتهم الزوز، خاطر الأزمة في آخر 25 ولا تختير على الأخر معاش فما دخل مع رئيس الجمهورية، تحلت الأزمة في الفترة ذيك ووعدوا انه باش يكون انتهى الموضوع، ولكن عاده اليوم الازمه جديد لانه الصيدليات الخاصه راهي تخدم بالفلوس ما تنجمش اليوم مستحقات هذه. اثنين ان اليوم اصحاب الامراض المزمنه اليوم يمشي اللي كان يدفع فيه نسبه قليله من الدواء متاعه اليوم اصبح مطالب انه يدفع بشكل كامل هذا اذا كان موجود.
0: انا اللي شد لفت انتباهي يقول لك تراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعوده الى منطقه التاخير وعدم احترام الالتزامات، ما هذا معني؟
1: لانه زاد خلينا نقول
2: نقول افلاس الصناديق الاجتماعيه
1: هذا باش نقول اللي هو
2: افلاس الصناديق
0: افلاس. يلا نمشيو للعنوان الموالي معك محمود.
1: سعيد
0: سعيد محمود تحير محمود يسأل وليدي يسأل خدوا إن شاء الله محمود معنا اليوم منورنا سعيد دونك باش نمشي معاك للعنوان هذايا. نقراو على موقع الإذاعة الوطنية، جمعية طب الكلى حوالي 12,000 تونسي يخضعون لتصفية الدم. تشير آخر الإحصائيات إلى أن قطاع طب الكلى في تونس يواجه تحديات متزايدة، حيث ناهز عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم نحو 12,000 مريض، وهي أرقام تعكس كلفة صحية واجتماعية

0: باهظة تتحملها الصناديق الاجتماعية والدولة. وتؤكد الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى في هذا السياق أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، ومعتبرة وأن زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآلات التصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال. وأفادت الجمعية في البلاغ وأن التظاهرة اللي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم تهدف إلى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة الوظائف الكلوية. وفي خلال تقديم فحوصات مجانية وقياسات فورية لضغط الدم لفئة العموم، بالإضافة إلى حملات توعوية مماثلة باش تنتظم في مختلف الجهات، ويعد ارتفاع ضغط الدم وفق تقديرات المختصين هو القاتل الصامت والمسبب الثاني الرئيسي للفشل الكلوي في تونس، حيث تكمن خطورته في كونه قد لا يخلف أعراض سريرية واضحة إلا في مراحل متقدمة، وهذا يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة للكلى.
1: 12,000 انا نشوفه رقم كبير الحقيقه، في احنا 12 مليون
0: ثقيل، ثقيل
1: 12,000 رقم كبير، رقم ثقيل اليوم في ظل حتى الابكيات المتوفره، لانه وان شاء الله على الاقل الفئه هذه اللي فيها حياه مساله حياتيه انت وصفوه بالقتل الا الصامت، انه على الاقل تكون ديما حاجه هذه متوفره، تكون ديما عندهم اولويه. لاحظ عفاف احنا من بكري هذوكم لازمهم اولويه، متقاعدين لازمهم اولويه، اصحاب الحاجات الخصوصيه اولويه، هذوم كيف اولويه، لانه معناتها كل قطاع يشكي وحده، ما ثماش حاجة كاتيجوري اللي هي تنظم كل شيء في كل القطاعات، كل قطاع يشكي واحدة، هذوما أيضا أولوية لا قدر الله، معناتها مسألة قصن ضوء، مسألة قصن ما، مسألة قصن أي حاجة، هذوما راهم فئة هشة على الآخر، سميته أنت بالقاتل الصامت. 12,000 راهو رقم كبير
0: طبعا،
1: لازمنا نشوفوا الدراسات، نشوفوا الأسباب،
0: ومكلف جدا،
1: نشوفوا أسباب
0: تتكلم،
1: لا حتى المزاج النفسي والحياة النفسية للمريض راهو
2: والريتم نتاعو، الريتم نتاعو نتاع الحياة يتبدل
1: بشكل كامل ويؤدي للقصور الكلوي، هذه راح تكون مشكلة أخرى كبيرة على الأخر. ما حكيت على الطبع نفسي، نعرف واحد كان يصفي عفاف سنوات وقبل 3-4 سنوات عمل عملية زرع كلى ونجحت والحمد لله، تغيرت حياته
0: أربع
1: من معتها
0: بالكامل، حياته وخدمته ودنيته الكل، أو أون بلوس يتعب ويضعف وبدنه ما
1: بالضبط،
0: ما عادش فيه إنرجي، الطاقة مش سهلة
1: اللي ولد فيه اليوم إنسان يخدم إنسان منظم، معتها الشيء اللي كان فيه كان بسبب الضغط النفسي اللي صاير كاملا.
0: دونك نقطتين مهمين من فضلكم في علاقة بتصفية الدم، ربي يشفي الجميع، مهم جدا التقصي المبكر باش ما نوصلوش المراحل المتقدمة تلزنا لتصفية الدم، والناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم ردوا بالنا، ديما نعملوا كنترول، ديما نعملوا تقصي، لأنه هو السبب الثاني للفشل الكلوي، وذلك علاش يعتبر القاتل الصامت. ربي يحميكم الناس الكل ويشفي الناس المرضى. نمشي لعنوان آخر معك أمال، في الذكرى 78 للنكبة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني، وزارة الشؤون الخارجية دونك هبطت بيان صدر البارح، وجدت فيه تونس في الذكرى 78 اللي صادف يوم 15 مايو من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس عن طريق طبعا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وجدت تونس في الذكرى الرمزية هذه وقوفها إجلالا وأكبارا للصمود البطولي للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه بمفرده غطرسة وطغيان الكيان المحتل ووحشية ترسانته العسكرية أمام صمت مريب للمجتمع دولي ليسطر بأحرف من ذهب ملحمة تاريخية جديدة لم تشهدها الإنسانية في نضاله المتواصل من أجل استرداد أراضيه المغتصبة واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة دون نقصان. ويتزامن إحياء هذه الذكرى مع تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة و تضييق الخناق على سكانه من خلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتقييد حركة الأشخاص، مما أدى إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. ذكرى 78 للنكبة أحيائها نكبة أخرى أثناء بعد الدمار اللي عاشته غزة، وأيضا عدد الشهداء اللي مازالوا يوميا، مازال فما قصف، مازال فما عدم احترام لإطلاق النار، مازال فما صعوبات كثيرة في دخول الإمدادات والمساعدات. الحد الأدنى من المواد pour la survie مازالت ماهيش متوفرة. نكتفي بهذا القدر من العناوين ونقعد مع الغنية نخرج بها نادية، ونرجع لكم بعد أخبار الثمانية. خليكم معنا، هذه ويكاند على الكيف حتى الحدش.
3: ويكاند على الكيف، قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
4: فلسطين راح ترجع والحق ما بيموت والشمس راح تطلع

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 و2000، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641 ألف شخص وفق مؤشرات التشغيل والبطالة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ونتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 26 و2000 تظهر ارتفاع عدد السكان المشتغلين إلى 3,626,300 شخص، أي بزيادة بنحو 16,000 مشتغل مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 25 و2000. وفي المقابل سجلت نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب يودعون مؤخرا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معالم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات النقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة وفق شروط تضبط بأمر. وفي الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يؤكد استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصورات الاتحاد ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. والسلمي يشير إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها. الجمعية التونسية للطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تفيد بأن عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم في تونس يناهز 12,000 مريض، مشددة على أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، كما اعتبرت أن زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآلة تصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال. كلية الطب سوسة تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بحاجب العيون بولاية القيروان، ويتضمن البرنامج تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي وأنشطة للتثقيف الصحي حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر عن بعض الأمراض. وبدوره يحتضن المستشفى الجامعي بالقصرين قافلة صحية لتقصي مرض الربو والأمراض التنفسية من تنظيم الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. ويشار إلى أن مرض الربو يعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا، وتعتبر حملات التقصي المبكر حلقة أساسية في الحد من مضاعفاته وتكلفة علاجه. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يصدر انذارا عاجلا لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر تمهيدا لشن غارات عليها. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف إتاحة مزيد من التقدم في المحادثات بين الجانبين التي وصفتها بالمثمرة، والتي قالت إنها ستستأنف في وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من جوان القادم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع حاتم جزبار في فلاش سبور.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
4: ديوان اف ام فلاش سبور.
5: صباح النور، شكرا لكم. زين الناخب الوطني صبري لموشي اعلن البارح عن قائمه المنتخب الوطني اللي باش تشارك في مونديال 2026. القائمه فيها 26 لاعب منهم 6 من البطوله الوطنيه، وعرفت غياب الزعلوني معلول غرام بن فرحات والفرجيني ساسي. نعطيكم القائمه. في حراسه المرمى ايمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع منتصر الطالبي، ديلان برون، ادم عروس، عمر رقيق، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان أنيس بن سليمان، حنبع على المجبري، لياس السخيري، راني خضيرة، محمد الحاج محمود، إسماعيل الغربي، ومرتضى بن والناس. الهجوم في رأس شوات، خليل عياري، سيباستيان تونكتي، لياس العشوري، لياس سعد، حازم المستوري، وريان اللومي. صبري اللموشي في الندوة الصحفية البارح يقول: نتحمل مسؤوليتي في القرارات.
6: J'assume toutes les décisions, mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook, je ne suis pas les réseaux, je ne peux pas suivre les réseaux. J'en ai de plus en plus, parce que comme vous m'avez vu, j'ai été dans les stades. Et quand je vais au club sfaxien, on ne m'a pas parlé de Zalouni. À Sousse, on ne m'a pas parlé de Ben Ali. Donc chaque supporter de chaque club, et Dieu sait qu'en Tunisie on est supporter de son club, on veut que son joueur soit en équipe nationale. J'essaye, et c'est ce que je vous ai dit au départ, et je veux absolument le faire. Je ne sais pas combien de temps je serai là en face de vous à répondre à vos questions, j'espère le plus longtemps possible, mais tant que je serai là, je veux avoir la responsabilité de mes choix.
5: صبري لموشي يقول: كما قلت في الندوة الصحفية الأولى، نتحمل مسؤوليتي في القرارات. ممكن ما تكونش القرارات الأفضل، أنا بعيد على مواقع التواصل الاجتماعي وما نتبعهمش، وكما شفتوا أنا حاضر في الملاعب الكل. كنت في صفاقس ما حكيناش على زعلوني، كنت في سوسة وما حكيناش على عمر بن علي. كل محب الفريق ويحب يكون عنده ملاعب الفريق متاعه يكون في المنتخب. أنا مدامني موجود ديما نتحمل مسؤولية اختياراتي. هذا شنو قال المدرب الوطني صبري لموشي في الندوة الصحفية. نذكر أن نلعب زوز مقابلات ودية استعدادا للمونديال نهار 1 جوان في النمسا، بداية من 8 غربعة 6 جوان مساعتين في ضد أمام منتخب البلجيكي في بروكسل. وتذكير بمقابلات منتخبنا في الدور الأول من المونديال نهار 15 جوان 3 متاع الصباح قدام منتخب السويد، نهار 21 جوان 5 متاع الصباح قدام المنتخب الياباني. مقابلات هذوما يتلعبوا في مونتيري المكسيكية، ونهار 26 جوان نصف الليل قدام هولندا في كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية. نواصل مع السيليكسيون. المنتخب التونسي أقل من 17 سنة يواجه اليوم المنتخب المصري، بداية من المساعتين. الانتصار يعني بنسبة كبيرة تأهل للدور القادم وضمان ما كان في مونديال قطر. نذكر منتخبنا كان تعادل في الجولة الأولى قدام المنتخب المغربي 1-1. نرجع لتونس، صدق السلمي زفر مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، مقابلة مؤجلة من ثم نهائي كأس تونس لكرة القدم. يساعدوا خليل الحسيني وأحمد الذويبي، المقابلة تطلع بغدوة لحد بداية 3:30 على العشية. والموعد خارج تونس اليوم مع إياب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بداية من 8 الزمالك المصري يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة للي وفات بفوز الفريق الجزائري 1-0. البيك ساتردي برشا كورة في أوروبا، سيرتو مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بداية من 3 البلوز تشيلسي يواجه مانشستر سيتي، وبالطبيعة في الدوري الألماني الجولة 34 عدد كبير مقابلات لعبوا اليوم تقريبا كلهم. بداية من الساعتين ونص بايرن ليفركوزن هامبورغ، بايرن ميونخ كولن، بروسيا مشنغلادباخ اوفنهايم، اينتراخت فرانكفورت، شوتغارت هايدنهايم تواجه ماينز، فرايبورغ تواجه لايبزيغ، سان باولي تواجه فولفسبورغ، اونيون برلين تواجه اوكسبورغ، وفيردر بريمن تستضيف بروسيا دورتموند. كانت هذه اولى مواعيدنا الرياضيه لليوم، نتلقاو كالعاده على السيت نتاعنا www.dionfm.net. لحظات ترجع لكم عفاف الغربي في ويكاند على الكيف. احلى ويكاند للناس الكل.
1: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

0: بيبليسيتي
1: مع توب نت. كل طرح كرة الدارت والاستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت. Very fiber people.

0: فجأة لمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: رجعنا لكم كاملين معكم في ويكاند على الكيف حتى للحديث. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن فين ما كنتوا نسلموا عليكم. وباش نمشيو مباشرة باش نحكيو على الغش في الامتحانات في البكالوريا.
2: في البكالوريا
1: في فقرة سجل عليه مع مدام أميلة.
0: سجل عليه.
2: أيوة. إذا نهاية السنة والناس كل تحضر في رواحة لنهاية العام للامتحانات. الناس كل واحد والنصيب متاعه سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. لكن فما ناس خرين يا عفيف قاعدين يحضروا في رواحهم لعملية الغش.
1: أيوة.
2: وسوق كاملة قاعدة تنشط في المجال هذا في
1: ودي تون. فما جديد
2: وديما فما جديد سوق كاملة تعرف. وفما ريزيرفاسيون زيدة تلامذة يعملوا ريزيرفاسيون عند الناس اللي باش يقوموا بعملية الغش اللي بشيكايتو من مارس والناس كل تبدأ حاضرة. الأرقام بصراحة مفزعة. نمشيو للأرقام. عملية الغش في البكالوريا في تونس في الدورة الرئيسية عام ناول 2025 قديش سجلت وزارة التربية؟ سجلت 647 حالة غش وسلوك خلال السنة التربوية 2025 في خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا. توزعت الحالات هذه وفقا للمعطيات الرسمية كالتالي: المعاهد العمومية 433 حالة غش، المعاهد الخاصة 143 حالة غش، والمترشحون الفرديون 71 حالة غش. دي فما حاجة أنا قعدت باهتة فيها اللي هي أنه العملية الغش ما بين الإناث وما بين الذكور. نلقاو اللي الإناث 349 حالة غش حوالي 54% عند البنات، والذكور 289 حالة غش عند الأولاد يعني حوالي 46%. شكون المسؤول على العملية هذه؟ أكيد فما برشا ناس مسؤولين، لكن حاتم البلاوي اللي هو اللباوي عفوا اللي هو نائب رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب يقول اللي الأولياء هما المسؤولين على الغش.
3: هل التكنولوجيا هذه بالملايين؟
4: بالملايين بيان سور بالملايين. هو الدوفوار الامتحان كي ندخلوا الباك تدخل للفيسبوك لي جروب هذوما تقول له قداش باش تخدم امتحان يقول لك مليون ونص. الزملين التليفون هذي لي كارت ومانيش باش نسميهم غاليين بالملايين.
3: مين عنده التلميذ؟
4: بو يشري بيان سور. هنا الولي متورط وهذه حقيقه. وانا كنت استاذ، انا 20 سنه في التعليم، وسبق وجدتني اولياء تطالب انها تلوج على شكون يخدم له في الامتحان.
2: خطير جدا
1: برشا برشا أميل بالحق. معناها لأنه الإنسان اللي يبدأ معمل على الغش في البكالوريا سيكو إنسان العملية التعليمية متاعه كلها مشوهة.
2: أكيد.
1: ما وصلش خذي المستوى اللي لازم باش يوصل بيه سنة البكالوريا والامتحان البكالوريا باش يكمل للجامعة. دونك هذا داخل للجامعة بأنا مستوى
2: بالضبط عفاف.
1: معناها ما هيت نحطه على جنب حكاية الغش الكل بكل التقييم تاعها، ولكن انت بأنا مستوى داخل للجامعة.
2: بالضبط عفاف. تصور انت واحد مثلا تلميذ يدخل ميدسين وهو عامل غش في البكالوريا، كيفاش باش يقرا الميدسين؟
1: ما نعرف
2: كيفاش باش نهار اخر باش تامنوا انت على ارواح.
1: اما والله ما تصورش بالملايين بالطريقه هذه.
2: بالملايين عفاف. بالملايين عمليات الغش بالملايين وناس تشري وتبيع وليكيت وسوق مزدهره باتم معنى الكلمه. قدام الوضع هذا اكيد يلزم فما قانون، يلزم فما ردع، يلزم فما
1: قبل القانون وقبل الردع وقبل هذا كل ما يلزمش ندرسوها الظاهرة هذه
2: اجتماعيا.
1: علاش اجتماعيا؟ علاش ولينا بالأعداد هذه نوصلوا نغشوا علاش ولاو التلامذه يوصلوا للمرحله هذيا؟
2: مؤكد
1: الاشكال وين؟ معناها اجتماعي نفسي تعليمي بيداغوجي شنو هو بالضبط؟ ما لازمنا ندرسوها باش نشوفوا.
2: هذا هو عفاف، راه فما اشكال في المنظومه التربويه بصفه عامه ولا. من الابتدائي حتى اللي يوصل للبكالوريا، يعني التحصيل العلمي للصغير ما هواش اللي يخوله باش ينجم انه ياخذ بكالوريا بالزاد المعنوي والمعرفي اللي عنده هو. حاجه اخرى زاده اللي هي ربما تخلي العباد يغشوا، اللي يقول لك السكور نتاع الكليات طالع برشا، فبرشا عباد تلتجئ للغش. حاجه اخرى اللي هي خايبه برشا وحكي عليها، الاولياء اللي يحبوا ولادهم ينجحوا باي سر باي حل من الحلول، البو والام يحب ولده ينجح ويمشي يشري له البكالوريا باتم معنى الكلمه، لان وقت اللي تقول انت عمليه غش وتشري له تليفون وتمشي تعمل له الكيت وتعمل
1: وتخلص له هذا
2: وتخلص هذا الكل، فانت شريت البكالوريا بالنسبه لصغيرك، فشنو تنتظر منه انت بعد؟ يعني اشكال كبير وكبير برشا. انا زاد نرجعوا لحاجه اخرى اللي احنا في وسط العام راي الدروس الخصوصيه في المسار التربوي بالنسبه للصغير، راي زاد تعلموا البخل، تعلموا انه ما عادش ينجم يخدم، انه ما عادش يعمل على روحه، فهذا يخليه انه وقت اللي يوصل للبكالوريا فيستسهل الحل، والحل اللي يستسهله هو الغش.
1: تذكير البكالوريا متاعنا قديش كانت بقدرها وقديش كانت صعيبة وقديش كانت معترف بها دوليا ويتخاطفوا فيهم
2: بالضبط.
1: علاش علاش معناها التراجع هذا كل عليه؟
2: حرام ولا حرام؟
1: حرام معناها معيب. احنا اجيال من باك مع روى وجودة ولاد في قفانا ما باش نجحنا، وممكن صعيبة والامتحان يجي كاسح والناس تبدا فهمتش من كل شيء، ولا خديناه باستخفاف وخديناه نلقاو في طرق ملتوية في كل شيء
2: ملتوية.
1: العقلية الملتوية معناها
2: من للأسف الباك موازية البكالوريا الموازية ولات، ما عادش البكالوريا اللي هي نراوها بكالوريا هام. نمشيو للقانون عفاف اللي فما مشروع متاع قانون جديد يشدد العقوبات باش توصل للسجن السجن من سنة إلى 5 سنوات بالنسبة للعباد اللي يقوموا بعملية بيع وما بين قوسين أو الغش في البكالوريا. كذلك حاتم اللباوي يبين هذا القانون.
5: فصل 5 par exemple يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من اسمه توا من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثنائها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية، ويعاقب بنفس العقوب كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكور.
2: أنا بالنسبة لي نعتبر القانون هذا مهم برشا
1: طبعا.
2: مهم الردع. جدا الردع مهم برشا، خاصة لأنه وقت اللي نحكيه على الفلوس ساعات يقول لك الفلوس مش مشكلة ويدفع الفلوس ويدفع الخطية ويخرج. أما وقت اللي نولي ونحكيه على سلب الحرية ونحكيه على السجن بالنسبة للناس اللي تشارك في عملية الغش في البكالوريا، فهذا مهم ومهم جدا. من سنة إلى 5 سنوات كل إنسان يساهم في العملية هذه يتحمل المسؤولية.
1: يبدو أنه فما زيدة حتى أساتذة مشاركين
2: أكيد أكيد أكيد. يا أخي هو التلميذ منين يا أخي؟ كلها رأي منظومة واحدة يا عفاف، منظومة واحدة، منظومة فيها الولي وفيها التلميذ وفيها الأستاذ وفيها تاجر البكالوريا ما بين قوسين
1: تجار
2: البكالوريا. يعني منظومة كاملة متسلسلة، سلسلة كاملة قاعدة تدور، وقاعدة اللي هي قاعدة ما بين قوسين أنها تخلي البكالوريا متاعنا ما عادش عندها القيمة اللي أنت حكيت عليها والقيمة المعنوية والقيمة المادية اللي هي موجودة بالنسبة
1: للفلوس. الفلوس الجارية على الفلوس بحلاله وحرامه هذيك هو اللي للأسف هلكنا. يلا باش نخشوا فاصل إشاري وراجعين، خليكم معنا. ويكند هاكي
6: بوبليسيتي. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: لصنايعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت ووتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
8: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
10: ويكاند على كيف
1: كملين معكم في ويكاند على كيف. أهلا وسهلا مرحبا باش نمشيو الموضوع يهم الجميع نحكيو على بيع البيض في الأسواق يضر بصحة المواطن ويتسبب في حالة تسمم الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن تحذر هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن
10: في وقته
1: مع ارتفاع درجات الحرارة تحذر الغرفة الوطنية لقطاع الدواجن من عدم اقتناء البيض المتعرض لأشعة الشمس من الأسواق حيث أرجعت الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بولاية نايب بالحادثة التسمم اللي شهدتها الولاية بداية الأسبوع إلى اعتماد المطعم للبيض المتعرض لأشعة الشمس. دوك شيخدو أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف السيد أمين فريو رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بولاية نايب بالأهلا وسهلا بك مرحبا يا سيامين
11: أهلا مرحبا بك أختي يا عفيف ومرحبا كيفش مستمعي ذات عفيف
1: يعيش خلينا نحكيه بصفة عامة كيفش تقيموا وضعية بيع البيض في الأسواق التونسية في الفترة هذية اللي بديت تسخن فيها الدنيا سيامين
11: بالنسبة للفترة هذية كما تعرف احنا عنا نرجع ديما نرجع رمضان أكلي احنا عنا منتوج وطني ما يقارب 24 مليون بيضة هذيك الاحتياطي بتاعنا بتاع رمضان وكي كملنا فترة رمضان بقي منهم ما يقارب 7 مليون بيضة مع الانتاج اللي عنا احنا الانتاج الشهري ما يقارب 160 ألف بيضة كما وما يعرف بالفترة ما بين الأعياد هي بين فترة العيد الصغير والعيد الكبير هو بالركود الاقتصادي ومما ذاك يذكر معنا يكثر معنا نسبة البيض معناها انتاج وفير البيض ويروحنا احنا في البريود هذه معناها اللي هناك جميع الدخلاء بالحق في قطاع بيض في قطاع البيض وكما انت كنت تحت مدام على الغش في الامتحانات حتى احنا كيف عنا غش من بعض الدخلاء في قطاع البيض
1: بيكي تقولي الغش متاع الدخلاء في قطاع البيض فسر لي في شنو يتمثل الغش في نوعية البيض في سلامته في شنو بالضبط
11: في سلامته في قطاع البيض كان احنا هناك دخلاء الدخلاء في قطاع البيض بيع البيض كيف الشيء يتمثل كويس أسبق الأسبوعية جيهم ثاني بسرهبة برويتة يجيهم صف في السوق أسبوعي تعش معناها أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة
1: دوك يبدأ البيض موجود منه الربي هكيكة للشمس وللحرارة في الأسواق بطبيعة هذي خطر معني
11: هو خطر وذلك نقص أرقابة في الوقت الحاضر فهمتني حتى في الأسواق الأسبوعية يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروة ينصبها معناها يبيع اللي بشي يبيع الإنسان ما يعرف يقولك على عظمها رخيصة في السوق هذي خلنا أخوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بيهم داري ما يروح لكن من بعد شيء خفيل عظم الحارم الفاسد تعرف أنت إحنا أمهات وتحب كريب عظم لوليدها تعملهم ليه تعملوا حاجة تيزها لمجة
1: هذه على مستوى العرض ولكن فما مرحلة أخرى قبل العرض زيادة على مستوى التخزين ينجم يكون زيادة حتى على مستوى التخزين ما فماش الاحتياطات اللازمة باش يكون خزن البيض بطريقة سليمة وصحية
11: فيما يخص في الخزن البيض راهو احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبيع موش خزن البيض في كونديسيون فافورابل معناها في حتى في جراج في حتى في كاميونة بشي ينصب بها من سوق هذا ويهزها للسوق الاخر كل نهار كما تعرف اسواق اسبوعية كل مرة في معتمدية ولا في بلدية معناها الخزن غير متوفرة بالنسبة للقطاع العادي
1: هل توجد حملات توعية للمستهلك حول طرق حفظ البيض على الأقل باش الناس تعرف كيفاش تحفظ البيض كيفاش تشري منين تشري فما حملات قاعدين تقوموا بحملات
11: احنا بالنسبه لنا احنا كغرفه جهويه لبيع دواج بيليت بيضاء، احنا ديما نحسوا المنظورين نتاعنا باش ياخذ البيض من الموزعين المعترف بهم او من المداجن خاصه. خاصة ساعات الإنسان يجيك أنت يبيع في البيض يجي توقف له باركزون في الكاميونة يجي يقول له هذا العظم إذا خور خيف، هو ما يعرفوش السيدة ذاك أطر معناه العرض في الأسواق الأسبوعية، ثم زي كيف كيف ثم شاحنات الضوء يقول له إذا أخويا نبيع لك أنا العظم مخيف، لا فواتير لا شهادة صحية. طبعا إحنا كورثة جهوية نطلبه من منظورينا أخذ شهادة صحية بيطرية مع فواتير الشراء لزمان الجودة المنتوج
1: نتاعها باش ونعرفوا المصدر نتاعها. باهي، عندي بعض الأسئلة اللي يطرحوا فيها المستمعين، يقول لك ينجم واحد كيما صار معناها في المطعم وأنه ياكل حاجة طيبة بك العظم الفاسد هذيك ويمرض، يعني ماهوش هو اللي شري العظم هذايا. دوكوني لابد زيدا من تكثيف الرقابة على مختلف المحلات نتاع المطاعم واللي يعملوا لي بتي ساندويتش والملاوي اللي هما ينجم جزء منهم يتبع اللي أرخص باش تكلف له أرخص باش يربح اكثر يمشي يشري من هذوما العشوائيين. ومن جهه اخرى السؤال الثاني لو كان عندك اجابه سي امين تقول لي معناها انك يفقس العظمه حتى لو كان مش حارمه تنجم تكون فاسده تنجم تكون متسمه.
11: بالنسبه للعظم في تخزين العظم كإنسان مطعم ولا حتى امراه في دار العظم تكون تخزن انت في الفرجدين لا يجب غسله، ما لازمكش انت تاخذ كعبه العظم تقول لا خلينا نغسلها ونحطها في الفرجدان راه تقتل البكتيريا نتاعها تيجا هذيك فيها حمايه. انت كي باش تستهلك العظمه باش تخرج معناها تطيبها ورجع وقتها يقوم التفكير تطيبها ديريكت انت عمرك ما تغسل العظمه تقول لا باش نحطها في الفرجدان باش ننظفها انا هذيك تيجا تشوف فيها الماء البكتيري الكل.
1: باهي واضح هذا بالنسبة للحفظ. وبالنسبة للتثبت إذا كان البيضة فاسدة ولا ماهيش فاسدة شو ما الإشارات هنا كي نفقس عظمة باش نطيب بها كيفاش نعرف اللي هي فاسدة؟
11: فما احنا كعبة عظم انت كإنسان كمرأة ولا مطعم باش يفقس كعبة عظم لازم يكون الأصفر والأبيض يكونوا معناه هم جاي مع بعضهم يكونوا ما لا يكون سهل حاجة تكسر العظمة انت تكسرها شوف معناه يكون هم الابيض ولحم الابيض والاصفر نتاعها شادين بعضهم في طول فهمتني ترى انت تكسر العظم تلقاها سهله معناها الزجاجه هذيك معناها ممكن عندها كذا جماع معناها في الكونديسيون مش باهيه او معرضه الى اشعه الشمس. فما حاجه اخرى زاده في العظم فما لي شومب دير تكسر العظمه فما القشره البرانيه فما قشره تلقاها خفيفه الهيفه الداخل الشومبر دي هذيك كل ما تكبر هي كل معناها العظم هذيك راهي قدامت اكثر.
1: واضح باهي. خليني نختم سؤال على العظم بعد باش نمشي للدجاج. وكيفاش نعرف اللي العظمه فاسده من غير ما نفقسها؟ فما طريقه معينه نعرف بها؟
11: في العظمه الفاسده احنا نجم تحطوا انت في الماء تحط شويه ملح وماء في العظم وتشوف معناها كان طلعت راهي فازة ولا كان هبط معناها مش فازة. أو تاخذ كعبة العظم ومدام تحركها شوية كان حسيت فما احنا نقولوا ثلاث ليغا فهمتني راهي العظم فازة في جا معناها تنجم أنت قبل ما تاخذها تشوف كعبة العظم تحركها شوية مدى كان ريتها بتتحرك من الداخل من غير ما تاخذها هذه هي باغ إكزومبل تجي أنت باش تاخذ كعبة العظم طريقة اتجاه سهلة اي انسان ينجم يعملها ياخذ كعب عظام حتى ما عند المزود ولا ما عند التاجر ولا ما تاخذ تحركها شويه كان ديت المدام بتتحرك من غير ما تاخذها.
1: واضح شكرا ليك. نختم معك بسؤال بسرعه لو كان تسمح مع اقتراب عيد الاضحى غلاء الاسعار نتاع العلوج كيفاش تقيموا اقبال التونسي على شراء لحوم الدواجن وشنو الاسعار حاليا؟
11: ده هي طوق أسعار المور احنا باستفارة دواجن الحاليين في المتناول الجميع تتعرف طوق 8500 حد أقصى لبيع الدواج. وبالنسبة للفترة هذه كما تعرفوا احنا في بالنسبة في الأضاحي تبكلا غير فما إنسان كيف كيف ما يخلوش الحمل علوش ما نجموش يأخذ حمل علوش إذا تبع عندك كوليسترول ولا حاجة ولا أنا يخوي نحب ناكل شوية سكالوب ناكل شوية دجاج نكمل عادي بيه البريود نتاع العيد يا شيخ احنا في نسبة توا عيد الاضحى حتى الكونسومسيون نتاع الفولي تكثر راه.
1: اي لانه يعني فما عبيد زيدا ما تاكلش العلوش وفما عبيد اللي ما تقدرش زيدا على العلوش. شكرا ليك يعطيك الف صحه سي امين فريو رئيس الغرفه الجهويه لقطاع الدواجن بولايه النابل.
12: في وقته
1: مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى للحديش باش نحكيو في موضوع آخر مهم. انطلق منذ سنة 2020 برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة والصيد البحري في تونس أدابت الممول من الاتحاد الأوروبي، باش نحكيو على أبرز المشاريع المقدمة خاصة إلى شباب والنساء، باش نعرفو برشا تفاصيل. التحديث بنا ضيفنا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. صباح خير ونهارك زين.
13: صباح النور عايشك، مرحبا بك.
1: يعيشك مرحبا. جست أقرب لنا شوية للميكرو باش نسمعوك بالكدي، وخليكم معنا لأنه باش تعرفوا برشا تفاصيل وباش تستفيدوا خاصة في فقرة لانفيتي دي جور.
12: لانفيتي دي جور
1: انطلق دونك برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة والصيد البحري في تونس أدابت من قبل الاتحاد الأوروبي، وتنفذ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة منذ سنة 2020 ويتواصل إلى غاية 2028، يعني على امتداد 8 سنوات. المشروع هذا يسعى إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتشجيع على الاستثمارات المستدامة في المناطق المحلية خاصة لفائدة الشباب والنساء. دوك احنا باش ناخذوا كل المعلومات معنا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدب. سي محمد، لو كان تقدم لنا المشروع أهم الأهداف اللي يسعى إلى تحقيقها، هكا حطنا في الإطار بصفة عامة، ومن 2020 لتوا شو عملنا؟
13: كما قلت أنت، المشروع هذا جاء باش يستجيب لعدة طلبات وباش يحل العديد من المشاكل في تونس في القطاع الفلاحي ولا في الصيد البحري ولا تربية الأحياء المائية. أهمها قاعدين نراو توا في التحولات المناخية وتأثيرها على العالم كله، بالخاصة عدنا نحن في تونس. والمشكلة الأخرى اللي لاحظناها في الاستثمارات الفلاحية هي ديما التمويل الذاتي، باش الممول باش المستثمر ينجم يعمل
1: المشروع
13: نتاعو
1: بالطبيعة. دونك لازم فما ديما تمويل ذاتي
13: بالطبيعة، اذا كان يحب ياخذ قرض بنكي ولا ايجار مالي ديما فما دفعه اولى ولا تمويل ذاتي قسط، معناها 20-30% لازم يوفروا باش البنك تنجم ولا الايجار مالي ينجم يمشي معاه في التمويل نتاعو. وهذه الحق مشكله عويصه اللي تواجه جميع معناها المستثمرين. أيوة. الشباب ولا
1: خاصة
13: حتى النساء.
1: الشباب اي دونك العنصر نتاع انه باش يوفر التمويل الذاتي يبقى اشكال.
13: يعطيك صحة. في هذا الإطار إذا جاء برنامج أدابت باش يستجيب لعدة مشاكل اللي كنا ذكرناهم. هو برنامج ممول كما قلت من الاتحاد الأوروبي، هو فريد من نوعه على خاطره ديجا يمتد على 8 سنوات، عادة البرامج هذوما تقاهم 5 سنوات أو أقل. الميزانية الجملية زادة ما شاء الله 70 مليون أورو. في زوز مكونات، مكونة خاصة بدعم القطاع الحبوب، ولكن اليوم باش نحكيو على المكونة الخاصة بدعم الاستثمارات الخاصة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. الهدف الأساسي والرئيسي من المكونة هذه هو خلق أنظمة إنتاج مستدامة متجهة نحو تحول إيكولوجي باش نحافظوا على البيئة نتاعنا، وتكون زادة نحكيه لهنا على استدامة، مش معناها رونتابيليتي، نحكيه على ديورابيليتي إيكونوميك اقتصادية اجتماعية وبيئية.
1: أعطيني فكرة مساج خلي الناس تفهم باش نعرفوا، ما نقدوش نحكيه في بالصيب. من 2020 لليوم احنا توفي 2026، أعطيني فكرة على شنو عملتوا من مشاريع، شنو انجازات حققت لفائدة الشباب والنساء باغ اكزامبل. أعطيني
13: أمشوفش معك.

0: 20% من قيمة القرض. طبعا ندخل نرجعوا لنقطة هذه بأكثر تفاصيل. إذا قلنا قدم على المنصة والمشروع لازم يستجيب لعدة معايير أهمها تحترم البيئة، يكون هو ملتزم بواجباته الفيسكال والاجتماعية والترتيب لجري بها العمل، يكون محترم القانون بتبع في إطار النظام في إطار معناها المنظومة المنظمة يعني. وإلى حد الآن معناها في طلب العروض الثالث وصلنا إلى ما يقارب 700 طلب متاع تمويل.
1: دونك مازال ما بديتش المشاريع.
0: هي بدات المشاريع.
1: اي انا على شنو نسال الناس على شنو اللي تعمل
0: بين تربع العروض الاول والثاني. مولنا ما يقارب 200 مشروع. اكثر شويه من 200 مشروع. وفما زاد اكثر من 50 او 60 مشروع عندهم موافقه مبدئيه، مازال ما تحصلوش على القروض.
1: اعطيني فكره هكا على المشاريع شنية، خاطر لانه ديما نسمعوا هاو تمويل مشاريع للشباب للنساء لدرجنا وتقعد هكاك فكره باش العباد تفهم دو كويس شنو هالمشاريع هذه. باغ اكزومبل
0: انواع المشاريع الفلاحيه والتربيه الاحياء المائيه والتصيد كل معناها مولناها على شرط باش نعطيك امثله. مثلا مشروع باش يزرع أشجار مثمرة زيتون ولوز مع احترام يعني كثافة معينة ومع تطبيق يعني يسميهم دي براتيك دورابل يعني تقنيات مستدامة باش يحافظ على الماء يستعمل يستعمل يعطيك صح يستعمل آليات مقتصدة في الماء يستعمل الطاقات المتجددة ينقص من استعمالات الأسمدة والأدوية. يعني المشاريع هذه كل تلقصوا في الإنتاج وفما حتى في التحويل. مولنا يعني معاصر، مولنا وحدات تبريد اللي تستعمل الطاقات المتجددة اللي تثمن النفايات اللي تثمن يعني اللي سو برودوي فهمت واستعملوهم في حاجات اخرى. يعني هذوما هم المشاريع والافكار يعطيك صحه الايكونومي في اطار الايكونومي سيركولير بالطبيعه. دونك هذوما هما المشاريع اللي نحن المولوهم بهم.
1: دونك الناس اللي انتريسي تو قاعدين يسمعوا فينا احنا في المرحله اللي مازالوا تو ينجموا يصبوا
0: بالطبيعه حتى 2028
1: تري بيان. كيفاش يساهم دونك البرنامج في دعم التنمية المستدامة؟ قلت لي باش نركزوا على قطاع الزراعة والصيد البحري،
0: الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتوت لي بوزيون شون فالور. يعني مش كان اللي يعملوا الإنتاج حتى اللي يعملوا التحويل يعملوا لي سيرفيس الخدمات معناها كل المتداخلين في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية نجموا يستفادوا من منحة أدبت.
1: كيفاش يتم التنسيق؟ عطيني فكرة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي والسلطات التونسية. معني برشا متدخلين
0: بالطبيعة يعني الخدمة. مش سهلة برشا، مش سهلة جملة يعني الخدمة، خاصة كل هيكل عنده آلياته في الخدمة. لكن عدنا الحمد لله كوميتي دو بيلوتاج معناها اللي هو متكون من أعضاء من الاتحاد الأوروبي، أعضاء من الوكالة الإيطالية للتعاون خاطر هي المشرف الأساسي والرئيسي على تنفيذ المشروع. عدنا زاد ممثلين بطبيعة من وزارة الفلاحة نسقوا معاهم، عدنا أعضاء زاد من سي بي اف اللي هو الكوميتي بانكير، عدنا زاد أعضاء من ليريزا معناها مركز معهد البحوث الفلاحية. يعني ما شاء الله يعني فريق لإدارة المشروع متكامل ويجتمعوا معناها بصفة دورية باش يحدوا ويتابعوا معناها تقدم إنجاز المشروع، وإذا كان فما صعوبات بتبيع يتم تفاديها.
1: وفما متابعة لأصحاب المشاريع هذوما مثلا صغار الفلاحين البحارة يتم تكوينهم خاصة في علاقة بالتغييرات المناخية، شنو ما التحديات الصعوبات الاقتصادية؟
0: زيارات المتابعة موجودة نتابعوا فيهم الكل. يعني ما مشاريع كل أي واحد أخذ تمويل من البرنامج أدابت يعني أنت نقوموا له بزيارة ميدانية على الأقل. بخلاف هذا عدنا يعني نعملوا دورات في تونس في جميع الولايات
1: دورات
0: تكوينية توعوية إعلامية يعني بالتنسيق زادها مع الهيكل الموجوده في كل ولايه لي سونتر دافير معناتها حتى المؤسسات الماليه يدخلوا معانا. خاطر اليوم حتى رينا المؤسسات الماليه عندها توجه نحو الاقتصاد الاخضر فهمت وعندهم معناها وراوا برشا اهتمام بالتوجه هذا. ونعملوا معنا كما قلت لك الحصص هذوما وديما يحضروا الناس وديما معناها يتبعوا الاسئله والناس مهتمه ياسر بالوضعيه الحاليه بالخاص في الفلاحه في تونس.
1: تري بيان دونك البرنامج هذايا يعزز الأمن الغذائي في تونس، معناها avec مشاريع صغيرة كي نعمل

0: برشا مشاريع كيما هكا حاجة باهية لأمننا الغذائي
1: بالطبيعة، مش على مش على المدى القريب برك، لكن زاد نحكيه على المدى البعيد. اليوم لازم نخليه الموارد كافية لولادنا ولاد ولادنا، إذا كان باش ننجو بطريقة يعني هستيرية، نستهلكوا برشا ماء، نخلفوا برشا فضلات، نستهلكوا برشا طاقة اللي هي مواد مش متجددة، يعني بعد مدة متاع 50-100 سنة باش نلقاو
0: خلينا خلينا فيها البلاد معناها باش نستنزفوها على جميع المستويات.
1: اكيد اكيد لازم معناها، وهذا هذا كله مربوط ببعضه، مربوط من المستهلك، خاطر هو المستهلك هو القاطره اللي تدفع للانتاج. اذا كان المستهلك ما استهلك زاد بطريقه مسؤوله، المنتج يولي ينتج عند الفلاح يولي ينتج بطريقه زاد غير مسؤوله. يعني كلها مربوطه ببعضها، من المستهلك للمنتج، الموفر الخدمات للمؤسسات التمويل وللمنظمات اللي هي تدفع نحو التحول الإيكولوجي هذا. يعني لازم كل يد في اليد نقدمه مع بعضنا، إذا كان واحد فيهم يقول لا معناها مش باش تمشي الحكاية، لازم تكون رغبة جماعية.
0: بالضبط، ولازم زادة العباد تفهم، لأنه ظهر لي لازم خدمة أكثر على مستوى التوعية، إيصال المعلومة، خطر برشا ممارسات تصير ربما عن جهل.
1: بالطبيعة بالطبيعة، أنت كان تتذكرش فما سلسلة سلة سلة اللي هي من إنتاج برنامج أدابت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، اللي هي يعني سلسلة توعوية في الاستهلاك، كيفاش نقولوا نحن ريسبونسابل الواعي
0: المسؤول.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، يعني هذه من بين الأنشطة اللي معناها عملناهم باش باش نوعي
0: باش يدخل الرفليكس عند الناس كل.
1: بالطبيعة بالطبيعة.
0: طيب العمل مع وزارة الفلاحة كيفاش يكون التنسيق مع وزارة الفلاحة؟
1: التنسيق هو راهو يصير دوري ديما، معناها فما هو مره في العام على الاقل كوميتي دو بيلوتاج معناها يصير معناها على اعلى مستويات، ومن بعد لخيين في جميع الادارات معناها في الدي جي فيوب في الوزاره، يعني في اي حاجه ديما معناها ننسقوا معاهم ونتواصلوا معاهم. بالطبيعه نحن ما نجموا نعملوا حاجه الا بالتنسيق التام مع وزارة الفلاحة.
0: مع وزارة الفلاحة باش نستعرفوا أنه راهو هذايا تحت إشراف وزارة الفلاحة، ذاك علاش أنت دايوغ موجود معنا اليوم، لأنه أنا ساعات خاف من المشاريع دونك تبدأ حاجة فيها موجودة هيك الحكومي معناها الأمور منظمة الأمور شفافة. اليوم الشباب اللي قاعد يسمع فينا، النساء اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي عندهم بعض الأفكار في المجال هذايا، شنو الرسالة اللي تحب توصلها لهم سي محمد عبد الرحمن؟
1: البلاد هذه أمانة في ديكم. اليوم معناتها الوكالة الإيطالية توفر لكم مش كان مشروع أدابت بركة مش تدعموا الاستثمار والاقتصاد في تونس. اليوم الوكالة الإيطالية بخلاف بروغرام أدابت عندها عديد رأي البرامج لدعم مجهودات الدولة التونسية. نذكر توا حاليا عدنا خط التمويل التاسع اللي هو ليني 55، اللي هو
0: فيش نموله بالضبط،
1: هذه خط قروض مش هيبة، خطر أدابت هيبة بلاش ما ترجعش الفلوس. خط القروض هذا تضع الوكالة الإيطالية على ذمة المستثمرين في جميع القطاعات، كلك سواء فلاحة صناعة عند جميع القطاعات. الامتيازات متاعه القرض هذا هو الفائض متاعه اللي هو منخفض برشا، نحكيه على 6.5% توفيك توت سورتي اللي هو أقل حتى من التمام. فيه زادة فترة إمهال تمتد حتى تقريبا 3 سنوات. هو يمول شراء المعدات اللي مصدرها ولا الخدمات اللي هي مصدرها إيطالي حتى لنسبة 50%، معناتها تنجم تشري معدات نسبة 50% على الأقل من مورد إيطالي و 35% من تونس معناها الباقي. يعني خط التمويل هذا بالحق معناها يعاون الناس ويشجعهم باش يستثمروا، وينجم حتى خط التمويل هذا ما يطلبش عليهم تمويل ذاتي.
0: داكوغ،
1: يعني تسهيلات كبيره.
0: والله انا باقي نقول راهو برشا فرص موجوده للامانه، معناها لي فون والتمويلات اللي قاعده تجي لتونس بالطريقه هذيا كسوا مع وزاره الفلاحه، وزاره البيئه مازال كي عندها مازال كي هابطه، تدخلوا على صفحه زاده نتاع وزاره البيئه بالنسبه للمشاريع في مختلف المجالات. فقط يلزم واحد يكون هكا عنده شويه انوفاسيون، شويه كرياتيفيتي ويجرب حظهم. اليوم ملقاش نستنى هنا في باش يخدموني ومعطلين وكل شيء. ها فرص كما هكا
1: بالفعل
0: مش شرط معني انك انت متخرج في حاجه نخدم غادي ولا نموت معني ليه نجم تمشي تحل باب اخر وتعمل ثنيه وفما كل تسهيلات
1: تاخذ قرض يعني انت بنسبه فايده طايحه على الاخر وتزيد تاخذ عليه منحه من عند ادابت وتبدا المشروع
0: وتبدا تاعك. تخدم على روحك دونك في واحد تعاونهم في ليتيود دو بروجي في الجانب هذا.
1: والله ايش باش نقول لك هو برنامج ادابت ما نجمش يكون يعاون على جميع
0: خاطر
1: فما نحن نخدموا زاده بسينرجي مع دوتغ بروجي. فما زاده كان نذكر مشروع بريميا اللي هو معناها خلق عده مكونين ودي بيرو ديتود ودي زاكومبانياتور اللي هما يحضروا لي
0: زيتود
1: يعني فما تكامل في المشاريع دونك فما خدمه ما نجموش نعاودوا نفس الخدمه المخدومه معناها الشيء هذا موجود موجود والناس نجم تستفيد منه زاده.
0: يعطيك الصحه ميرسي بوكو سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج ادابت الاستثمار التابع للوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي. نخلي لك ان ديرني مو للساده المستمعين والمشاهدين قاعدين يتابعوا فينا.
1: اي واحد عنده مشروع معناها في لاحي نجم يدخل على موقع البرنامج adapt-tunisie.org يلقى منصه. المنصه هذه سهله في الاستعمال جوست يعمل حساب للبريد الالكتروني نتاعو ويدخل يجاوب على بعض الاسئله يحضر يكون دراسه المشروع نتاعو حاضره ومفصله بالكدا يعني. وعدنا حتى نموذج نتاع دراسه مشاريع مستدامه ينجم يبدا يخدم عليها هي يصب الملف نتاعو. مش بالضروره يكون عندك تمويل تنجم تكون حتى مازلت تبحث على تمويل صب المشروع نتاعك على منصات نحن ندرسوها واذا كان مشروعك مستدام تاخذ موافقه مبدئيه والموافقه ذيك تعاونك حتى باش تاخذ تمويلات من عند
0: البنوك. عندك الموافقه سيم بعدك
1: بالطبيعه.
0: يعطيك صحه شكرا نورتنا برشا احنا مازلنا معكم خليكم في المتابعه مكملين حتى ال11 نرجعوا لكم بعد الاخبار.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: Publicité.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن غيزو موبيل في تونس. ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال يحذر من الازدحام المروري الذي ستشهده الطرقات السيارة يومي الاثنين والثلاثاء الخامس والعشرين والسادس والعشرين مما يجري بمناسبة عطلة عيد الأضحى، داعيا وزارة التربية في هذا السياق إلى تحيين رزنامة امتحانات الابتدائي وإلغاء الامتحانات المبرمجة ليوم الاثنين 25 ماي تفاديا للضغط المروري وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
5: أنا متأكد أنه تم مئات الآلاف من العائلات ستغادر مدينة تونس العاصمة في اتجاه الغرب وفي اتجاه الوسط والجنوب الغربي والوسط والجنوب الشرقي. هذوما كلهم ماشي يحتفلوا مع عائلاتهم بالعيد. نجيو احنا لصغيراتهم ونقولوا هاي يقعدوا يقراوا حتى لنهار الاثنين وبعد مش تسيبهم يوم الثلاثاء اللي هو من المفروض مش يكون نهار وقفة. معناها ستشهد طرقاتنا لريزور في تونسيا مش يولي اكتظاظ مروري خانق. الناس راهي مش تتوخى العجلة في الطريق. تعرف العجلة راهو ماشي تخلي معناها إمكانية حوادث المرور معناها متوفرة وكبيرة برشا. وبالتالي أنا نوجه نداء إلى وزارة التربية نخليهم بداية من نهار الجمعة العشية وعنده من نهار السبت وعنده من نهار الأحد معناها خلي الناس تتنقل في أريحية.
4: النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. والنقابة تشدد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية مع وضع حدا لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، داعية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة. المعبر الحدودي النموذجي بملولة في ولاية جندوبة يحتل سنة 25 و2000 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر، والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة عن وزارة النقل. وبلغ عدد المسافرين الإجمالي عبر هذا المعبر 2,660,358 مسافرا سنة 25 و2000، محققا نسبة نمو تقدر ب16%. وفي سياق متصل، الممثل عن الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة رياض عزيز يؤكد أهمية القرب من النزل التونسية لتوفير أفضل العروض وبأسعار تفاضلية بالنسبة للسوق الداخلية، مع الحرص على تطوير السوق الجزائرية والليبية.
6: Nous sommes très sensibles للمارشي لوكال، مارشي لوكال نحبوا نقربوا بلوس بوسيبل للنزول التونسية، باسكو نعتبروا اللي هو فوندامونتال باش لي زاجونس دو فواياج يقربوا من الفيدراسيون تونيزيان دو لوتيليري، خاطر سوني كاسو بري اللي التونسي غدوه يلقى بلاصتو في النزول. كيف كيف الخيانة الجزائرية قاعدين يجيو كل سنة دو بلوس اون بلوس، والكونتاكت مع ما بيناتنا اونتر بروفيسيونيل نتاع الجزائرية ما بين لي زاجونس تونيزيان ولي زاجونس الجيريان كيف كيف ناقص. كل اجونس تونيزيان تكون ان بينوم مع اجنس الجزائريه وهي تبدا عندها لونسيني نتاعها في الجزائر، والاجنس الجزائريه تكون هي عندها لونسيني نتاعها في تونس. دو لا ميم مانيير وخيال ليبيه زاد اللي قاعدين يجيو ويسكنوا في الديار والكل، بالنسبه لينا احنا كاجنس دو فواياج لا بوز ان بروبليم دو سيكوريتي، ويلزمنا مع الخيان في الداخليه وغيرها نلقاو حلول باش هالناس اللي يسكنوا في الديار يوليو ريبرتوري كلكو بار ويتعداو بار لو سيركوي نورمال.
4: وفي الشان الدولي، وزارة الصحة في جمهورية كونغو الديمقراطية تعلن تسجيل 80 حالة وفاة في منطقة تقع شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا، بالإضافة إلى تسجيل 246 حالة اشتباه في إصابة حتى الآن. والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين التي يتم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب، منبهة إلى ما اعتبرته تسويقا خادعا في هذه الصناعة لتطبيع استخدام النيكوتين وتقليل إدراك المخاطر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكند على كيف.
7: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: FM.
1: نحكي فن معي أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان فام صوتكم
2: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
3: بنت الصبحيه مع ويكند عكيف ويكند عكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي
4: اهلا وسهلا تحيه لكم الناس كل فيلم كنتوا تتابعوا فيه ديوان فام هذه ويكاند على الكيف مرحبا الناس الكل باش نحكيوا على قانون الفنان والمهن الفنيه اللي يصدر بالرائد الرسمي باش نرجعوا على ابرز المكاسب واكيد باش نقفوا عند بعض النقاط ربما اللي مازالت ناقصه هذا كل باش نعرفوه في وقته الان
2: في وقته.
4: اصدر الخميس بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية قانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية ويتضمن هذا القانون 45 فصل تمت المصادقة عليه نهار 12 ماي الجاري برمته من قبل مجلس الشعب ب 76 صوت مع احتفاظ واحد دون تسجيل أي رفض وهذا إثر استكمال المناقشة طبعا بتاع الفصول متاعه خلال الجلسة العامة. القانون يضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان وأيضا العامل في المهن الفنية. البطاقة هذه تضبط شروط إسنادها وسحبها يتم الضبط متاعها وأيضا تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. دونك صدور النص التشريعي هذا جاء في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية واللي هي منظومة كانت ناقصة برشا واعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وخاصة مع ظهور اختصاصات جديدة. احنا باش نقفوا دونك على مختلف التفاصيل يحضر بحضنا باش نحكي للجانب القانوني الأستاذ المحامي أحمد بن حسين. صباح الخير ونهارك زين.
5: صباح النور وأهلا وسهلا بيك.
4: مرحبا
5: بيك مرحبا بديوان فهم.
4: نورتنا. نجم نقولوا مبروك أول حاجة ساعة نقولوا مبروك وأخيرا صدور قانون الفنان والمهن الفنية لأنه الساحة الفنية الكل عندها قديش تحكي وتستنى وتنتظر في قانون ينظم العمل الفني.
5: أي نقول مبروك طبعا بعد تتويج مسيرة نضالية وملحمية طيلة 10 سنوات.
4: أوي.
5: يعني أول خطوة بدينا فيها في قانون الفنان كانت 2016 وإحنا تو 2026.
4: هذا مدجع 10 سنين
5: من الحقيقة من الصعوبات.
4: هذا بغير ما نحسب النضالات السابقة لأنه فما نضالات متع مجموعة من الفنانين وأنا نعرفهم كما الفنان أسامة فرحات اللي كان وراء أول نقابة ذا اللي تعملت في تونس
5: السوية
4: من 2006 أظهر من وقتيش معني دونك أو 2006 2016 2026. سبحان الله.
5: سبحان الله
4: لازم 10 سنين كل مرة باش تتحرك حاجة لصالح الفنان.
5: ايه حقا بدأ هو 2016 وقت اللي توليت سونيا مبارك الفنان القدير سونيا مبارك وزارة الثقافة انطلق كونت فريق عمل وبدأت الخطوة متى أنه نعمله
4: كونكريتمون
5: معناها حقيقة قانون الفنان. تعملت المسودة الأولى بعد تقريبا 5 أشهر أو 6 أشهر وتم عرضها على عموم الفنانين ومن وقتها انطلقت نقاشات وجدالات
4: لليوم قعدنا 10 سنين. خلينا نقرأه في البداية دونك القانون هذي أنتم كيفاش تقرأوها بصفة عامة؟
5: القانون هذي هو القانون الذي توافق عليه أغلب الفنانين وتقريبا أجمعت عليه الهياكل المهنية الممثلة لمختلف القطاعات الفنية تقريبا بالإجماع، يعني نقابات وهياكل السينما المهنة السينمائية، نقابات وهياكل الفنون الدرامية والركحية يعني المسرح وغيره، ونقابات الموسيقى والفنون التشكيلية والرقص، يعني كل القطاعات الفنية
4: ممثلة
5: وشاركت جميعها منذ سنوات، وفي الأخير وافقت الكل ومضات في الأخر وقت تعطل القانون في مجلس النواب. صحوا كلهم في بعثوا رسالة لمجلس النواب قالوا له أي معنى احنا هم متفقين يعني.
4: خلينا نتعدي نوضحوا للناس أبرز المكاسب اللي بش يحققها القانون هذا للفنان.
5: هو قبل كانت النصوص القانونية المنظمة كانت قديمة ومشتتة، يعني قوانين تعود للستينات نظم المسائل هذه ومشتتة، بحيث كانت فما عديد الثغرات وعديد المهن الفنية غير المستجدة غير معترف بها. وحاجة أخرى أن الفنان نفسه ما كانش يحظى باعتراف تشريعي. من هو الفنان يعني فكان حلم أجيال كما قلت أنت بكري أنه يكون فما قانون فنان يعنى بشؤونهم ويحفظوا كرامتهم. إذن هذا القانون جاء نظم المبادئ الأساسية المنظمة للمبادئ الأساسية التي معناها المتعلقة بتنظيم المهن الفنية. عرف أولا الفنان أول مرة يقع تعريف الفنان تعريف تشريعي وهو تعريف مستمد من تعريف اليونسكو اللي هو بيدو محل اتفاق من كل دول العالم، وتونس عضو في اليونسكو. وبعد ذلك ألزم الدولة بأنها تنظم المهن الفنية وفقا لحقوق ومبادئ معينة فرضها، يعني وضع التزامات على كاهل الدولة أنه تحمي حرية التعبير الفني والثقافي، الملكية الأدبية والفنية للفنان،
4: الميكرو
5: تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق كرامة الفنان، يعني وقت تمارس الفن يكون هذا كافي باش تأمن كرامة الفنان.
4: كونكريتمون أنا نحب توا كونكريتمون لأنه ريتو
5: هذا مهم، هذا مهم جدا.
4: إيه مهمة ما كي تقول لي دعم وتأسيس.
5: لا مش هكاك.
4: أعطيني بالقانون
5: وقت يجيك القانون وقت يجي يقول لك أنت تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية، فما تقريبا 12 مبدأ من بينهم مثلا العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من امتيازات جبائية وحوافز اجتماعية. هذا شو معناها؟ معناها الدولة مستقبلا يجب عليها أنه في بالنسبة للنصوص الجبائية أنه تعطي امتيازات هي الأفضل في المجتمع التونسي الممنوحة لأي فئة من الفئات. هذا مهم. مثلا من الأفكار المقترحة أنه 5% اللي هي خصم من المورد على أجر الفنان في بلاصة تكون تسبق على الضريبة على الدخل تكون تحررية، مثلا أنه تدفع 5% فقط مثلا، هذا لأنه الخصم من المورد بالنسبة للفنان هو 5%. فما التغطية الاجتماعية للفنان، كثيرا معانا الفنان التونسي من نظام تغطية اجتماعي،
4: شفنا وكل مرة معنا في سن متأخرة ساعات في مرحلة عمرية فنان ما يلقاش حتى بشي داوي وبش بشي عالج معني.
5: هذا وجي تشوف أنت نظام تغطية اجتماعي للفنان تلقاه نظام موجود هو من عام 2001 والاثنين، ولكنه شنو لا يراعي خصوصية العمل الفني ولا يراعي الفنانين. الفنانين بطبعهم متقطعين في العمل، مرة مدة يخدموا ومرة مدة ما يخدموش. القانون هذا ما يستعرفش، معناها تقليديا ما يستعرفوش أنه الفنان فما فترات تجي ما يشتغلش، وبالتالي يطالبوا بالكوتيزاسيون بالمساهمات الاجتماعية. وقت يخدم يدفع المساهمات الاجتماعية، وكي ما يخدمش ما يدفعش المساهمات الاجتماعية، شي يعملوا له يبعثوا له عاد منفذ وخطايا ويوقفوا له المنافع الاجتماعية. وزيد النظام هذا هو في حد ذاته يعاني من عجز مالي كبير 5 مليارات تقريبا، والرتريت تجي مبالغ زهيدة لا تكفي لتأمين،
4: لا تتماشى أصلا مع العصر
5: مع كرامة الفنان. بالقانون هذا الجامل قال يا دولة أنت من هنا فصاعدا يجب عليك أن ترسي نظام اجتماعي خاص بالفنانين. مش كما كان يلزموا يراعي هذه الخصوصية.
4: أيوة في نقطة الخصوصية أستاذ، شكون الفنان؟ قانونيا.
5: استنى، لا ما ناقصتليش، حتى نكمل لك الثنائي الخصوصية. معناها الفنان وقت يخدم يدفع المساهمة الاجتماعية، وكي ما يخدمش ما يدفعش المساهمة الاجتماعية وما يتبعثلوش عند المنفذ. من حقه باش ما يدفعش يكون فترات التقاطع نتاع العمل به، وتعطيه ومتوقفلوش المنافع الاجتماعية. عنده حق يداوي روحه ويداوي عائلته صغار وكذا، وياخذ روتريت محترم قادر انه كفيل بانه يعيشوا في في في كرامة هو في شيخوخته بعد ما قدم، يكون قدم الكثير للفن والثقافة التونسية. به اش قالوا لنا احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية، خاطر النقاشات هذه مقدمة 2017 ولا فهمت؟ ايه هو النظام التغطية الاجتماعي فالس وعنده عجز، احنا منين بنجيبوا الفلوس؟ ما لازمكم تدفعوا الكوتيزاسيون. قوة هذا القانون او الابتكار اللي عمله انه وفر موارد ذاتية.
4: باهي فسر لي النقطة هذه، لأنه قلت لي هذه حاجة أول مرة تصير.
5: أول مرة تصير.
4: قلت لي على مستوى العالم راك.
5: ما فهمناش.
4: دونك حاجة جديدة خاصة بتونس هذه، فسر لي.
5: خاصة بتونس في الآليات.
4: في الآليات.
5: أما هو لو ريجيم أون طونك تيل موجود في في فرنسا وبلجيكا، هو لو ريجيم ديز انترميتون دو سبيكتاكل. أنه الفنان وقت يخدم يدفع الكوتيزاسيون نتاعو للسي ان اس اس، وكي ما يخدمش ما يدفعش، وهما في الفترة هذيك ينجم يكون هو في مأزق ويدفعوا له بالعكس، واللي هما يدفعوا له منحة باش يعيش.
4: وهذا شفناه وقت الكورونا كيفاش صار مثلا في فرنسا.
5: في فرنسا في تونس يقول لك احنا سي ان اس اس نتاعنا وصندوق الفنانين ضعيف، مين يجيبه؟ اش عمل القانون هذايا؟ اقترح آليات تمويل دون أن يكلف الدولة أموالا. يعني المنظومة الفن أو دائرة الفن في إنتاجها هي تمول نفسها بنفسها.
4: كيفاش تمويل منين؟
5: ابتكر فما معناها تو مش تولى قانون يعني ملزم تو طابع المساهمة الفنية تامبر. أنا الحقيقة استهمت من عالم المحاماة.
4: شيت عمل كي صندوق أنفون يولي هذيك موجود مرسود.
5: لا والفون موجود، صندوق التغطية الاجتماعية الفنانين هو ديجا موجود، ولكنه كما قلت لك مفلس. إذا التمبري هذا طابع قلت لك استلهمته من عالم المحاماة، خاطر احنا في التغطية الاجتماعية نتاع المحامين التمبري هو الأساس اللي يمول. إذن كل عقد، كل مطلب، كل اتفاقية دعم، كل كذا برشا معناها حاجات، معناها وثائق أو يقع اقتناء تمبري وتحط عليهم. والتمبري هذاك اليوم مش باش يكون غالي راهو، احنا فوق معناها توسيع لاسيات يعني فهمت، ولكن مش بالضروره يكون غالي، لكن بكثره العقود فهذا يمول يساهم في تمويل هذا منظومه التغطيه الاجتماعيه الفنان. برشا فلوس ويدخل برشا فلوس وما يحسش وقت يدفعها الفلوس. خاطر انت وقت تاخذ مثلا مليون في في في, في الكاشي نتاعك و5000 فرنك تدفعها كتمبري مش باش تحسهم به. فما نسبه اخرى دونك هذا مصدر من مصادر التمويل. فما سكون أبل لكوبي بريفي، النسخة الخاصة هي فلوس تدخل للصندوق التشجيع الإبداع من كل ما هو توريد لسيبور للمحامل اللي تستوردها تونس. عندك الورق، كل ما هو محامل تنجم تحط عليه مصنفات فنية مثل الورق وهذا موجود من قبل، واللي فلاش ديسك لي سكانير لي فوتوكوبي كانوا هما كانت القائمة قصيرة. وفي 2020 جوستومون في في في في كوفيد بموجب مرسوم وقع توسيع هذه القائمة، كل ما تدخل المسائل معناها لي سيبور المحامل هذوما فما مبلغ صغير يمشي لشنو؟ يمشي للفنانين. يعني هي فلوس الفنانين. قال لك في القانون ودخل برشا فلوس
4: طبعا،
5: يعني ممكن مليارات.
4: شوف قديش معناها
5: سيبور دخل الصندوق هذا الفنانين، قال لك نحبوا نسبة من الفلوس هذه نحددوها لاحقا ناخذوها من الفلوس متاعنا، مش من فلوس الدولة، من فلوس الفنانين، ونساهموا بها في تمويل هذا منظومة التغطية الاجتماعية. إذا ولا عندنا المساهمات لكوتيزاسيون التمبري، النسبة هذه اللي جاية من فلوس لكوتيزاسيون متاع اسمه الفلوس متاع اللي جاية من الكوبي بريفي يعني من النسخة الخاصة، يلزمها قاعدة أخرى باش نفسرها هذه خاطر سي ترو تكنيك. إذا اش ولا عندنا منظومة تغطية اجتماعية قوية
4: أو جاهزة
5: قادرة أنه
4: ولن تثقل كاهل الدولة،
5: ولن تثقل كاهل الدولة، وهذا مهم. توا يلزم من هنا فصاعدا يصير التنسيق ما بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الاجتماعية لابتكار، خلينا بالابتكار القانوني، احنا حاجتنا بالابتكار القانوني،
4: التنفيذ
5: اي يعني انه القانون لازم يكون في شكل قانون يراعي هذه الخصوصيه وينفذ ما ورد في قانون الفنان.
4: خلينا نقدموا شويه. دونك هذا كل بالطبيعه الجوهر نتاعو هو الفنان، ولكن من هو الفنان حسب القانون؟ تعريف الفنان حسب القانون والمهنة الفنيه، شكون يشمل هذا القانون؟
5: هو اول نص تشريعي يضع تعريف تونسي يضع تعريف للفنان. هاو التعريف نقوله. كل الفنان هو كل فرد يبدع او يشارك من خلال ادائه. لوتور الانتربريست ريت المؤلف والمؤدي. كل فرد يبدع او يشارك من خلال ادائه في ابداع او اعاده ابداع مصنفات فنيه، والذي يعتبر عمله الفني عنصرا اساسيا في حياته ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف. هذا التعريف اللي هو دقيق وعميق جدا وصحيح للفنان، وهو التعريف الذي انتهت إليه دول العالم.
4: في وجه ريستريكسيون زيدا معناها لأنه فما في مناسبات معينة يفي دي ريستريكسيون بالنسبة شكون فنان وشكون ماهوش فنان
5: لا هذاك هذا الفنان. هذا هو الفنان، لكن الفنان ينقسم إلى صنفين رئيسيين. عندك الفنان المحترف والفنان غير المحترف
4: الهاوي.
5: الفنان المحترف ينقسم بدوره إلى نوعين. الفنان المتفرغ والفنان غير المتفرغ. وهذا من المرات زادة اللي قالها بوضوح هذا القانون. راه الفنان غير المتفرغ ينجم يكون محترف. ومن الخصومات الشديدة في هذا القانون واللي أنا شخصيا عانيت منها، لأنه كنت أنا حلقة الوصل يعني بين الفنانين من جهة والوزارة من جهة.
4: إسكي الاحتراف هو في علاقة بالتفرغ ولا في علاقة بالممارسة الفنية؟ المفروض هو الاحتراف في علاقة بالممارسة الفنية، مش في التفرغ من عدمية.
5: لا لا لا، هو فما فنانين يقول لك أنا ما نخدم كان فنان ونعيش بفني فقط. ويلزم كان أنا قانون الفنان يلزم يشملني كان أنا، وما عندهمش الحق الأستاذ مثلا انت الموسيقى.
4: مش معقول يبدا هو استاذ موسيقى وهو فنان مكلفيه، معناها علاش قلت لك انا معناها انه فنان محترف هو الممارسه الفنيه اللي تفرق. معناها هذا قلت لك
5: عندي خصومه كبيره ياسر، هذه خصومه وكلام ودنيا وعارك ومشاكل ولكن لقينا الحل. احنا الجميل في هذا الامر انه النضال ما مشاش خساره. كل مره تصير صعوبات كبيره في الاخير نلقاو حلول توفيقيه بين خاطر المسرحيين يقول لك انا نعيش كامل المسرح وانت استاذ مسرح عندك شهريتك وانا ما نعيش كامل هذه العقد. ففي الاخير صار التوافق انه يفتح المجال
4: شمل الجميع
5: الفنان
4: المحترف
5: به استناني ما مازلنا قاعدين في التصنيف تو. الفنان المحترف قلنا الفنان المتفرغ ولا الفنان غير المتفرغ
4: والهاوي.
5: لا قلناه من الاول المحترف والهاوي، والمحترف فيه متفرغ وغير متفرغ. هناك تصنيف آخر سو واحد كلاسيفيكاسيون، الفنان الذي يشتغل بشكل دائم أو بصفة دائمة، والفنان العرضي وهو الفنان الذي يتخلل أعماله تقطعات، يخدم ساعات وساعات ما يخدمش، علما وأنه هذه هي الشريحة الأكثر بشكل كبير.
4: هذه فلابل أنتوكا للناس كل معني الفنانين كل
5: أي فلابل الفنانين كل. إذن هذه التصنيفات.
4: باش نرجع نحكي معك على المهن الفنية وباش ناخذ رايك زاده في بعض لي رياكسيون نتاع بعض من الفنانين. باش نخرجوا اشهار يلا
0: بوبليسيتي. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
6: جيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جيس ماكسيت وكل اللي شلقي عندك اورانج.
0: ويكاند على كيف
4: كملين في الحديث على قانون الفنان والمهن الفنية اللي أصدر طبعا بالرعد الرسمي بتاريخ 13 مايو 2026 بعد ما تمت المصادقة عليه نهار 12 مايو طبعا من قبل مجلس الشعب. ويحضر معنا الأستاذ المحامي أحمد بن حسينة. حكينا على المكاسب، حكينا على تعريف الفنان حسب القانون، باش نجيو للمهن الفنية اللي يتحدث عنها القانون والمهن المستجدة وينها من القانون أستاذ.
5: هو القانون يجي يقول لك المهن الفنية هي المهن، هي جملة الاختصاصات المرتبطة بالفن، هي الـ كل المهن المرتبطة
4: مثلا نعطيني بعض الأمثلة
5: بالتأليف وبالأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني إنجازه أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم
4: أو ترويجه. معني دوك ينجم يشمل مدير أعمال الفنان
5: طبعاً.
4: ينجم يشمل المكلف بالأعلان عند الفنان مثلا، التقني متاع الصوت، الموزع، المخرج متاع الأوفر دار هذية،
5: حتى اللي الموظف، حتى الموظف، حتى حتى للبيبيتر فوق المسرح، الكل هذه مهن مرتبطة بالنشاط الفني. وأغلبها وبعضها لم يكن معترفا به، جاء الوقت باش لأنه شنو دوره الفنان القانون هذا هو أنه يدمج الفن في الاقتصاد الإبداعي، واللي عندنا اقتصاد إبداعي وقت تنظم أنت قطاع إذا بالمسألة
4: قادر وأنه باش يساهم في التنمية الاقتصادية،
5: ويساهم في التنمية الاقتصادية مع أنك تكفل حقوقهم هذوما. هذا جاي راهو أساسا ليكفل حقوق الفنان بقية محترفي المهن الفنية بما في ذلك التقنيين والإداريين اللي يقوموا بال
4: ممتاز.
5: دونك
4: فما نقطة نحب نسألك عليها بعد نخليلك المجال إذا كان فما إضافة باش نختموا بها. في المقابل جت تصريحات المسرحي توفيق الجبالي اللي يعتبر أنه صيغة القانون الجديدة فيها تهديد مباشر لحرية الإبداع في البلاد، ويقول لك يفتح باب الوصاية، وصاية إدارية غير مسبوقة على القطاع الفني. معناه انك يشوف توفيق الجبالي يحكي على حرية الإبداع ويحكي يستعمل كلمات كيما وصاية وغير مسبوقة في القطاع الفني، نخاف الحقيقة.
5: لا ما تخافش،
4: فسر.
5: حبنا كبير للفنان الكبير
4: طبعا
5: توفيق الجبالي واحترامنا له الشديد جدا، ولكن ظل دائما منذ 2017 صوت توفيق الجبالي نحترمه ورايو يعني ما نجمو كان نحترمه ونحترمه أكثر فنه، ولكن وقت تجي أنت 100% من المسرحيين ما عدا توفيق الجبالي يقول لك تمس لي الكارت بروفيسيونيل راني ننتحر، راهو البطاقة المهنية خط أحمر، أنا جبت لك بيانات متاعها يقول لك البطاقة المهنية
4: إلا توفيق الجبالي توفيق يعني
5: تقريباً توفيق والله يرحمها وينعمها زوجته زينب فرحات
4: يعني
5: يمكن فهمت به. أنت يجيوك المسرحيين زملائك ويقول لك إياك تمثلي الكارت بروفيسيونيل وبالإجماع لا، ومش كان المسرحيين، الموسيقيين بالإجماع ما عدا 4 أشخاص يعني ولا أشخاص نعرفهم أنا شكون شي نو لابا ان فرانس انا با اون كارت بروفيسيونيل، معناها يا اما بالطريقه هذيك والا هكاك ما يحبش كارت بروفيسيونيل. السينمائيين لا كارت بروفيسيونيل، البطاقه المهنيه اي سيدي
4: خويا، احنا في المجال الاعلامي ديما نعاركوا على بطاقه صحفيه على بطاقتنا معناها
5: حتى الفنون التشكيليه اللي تقليديه ما عندهمش بطاقه مهنيه. عجبتهم الحكايه وقال لك خاطر ورشات تعملت راهو نقاشات.
4: شوف يمكن السؤال هوني أستاذ وأنه يقول لك هنا البطاقة ممكن باش تولي كيني وسيلة ابتزاز، معناتها تنجم تحرمني من البطاقة لسبب أو أسباب أخرى في علاقة بحرية الإبداع.
5: مستحيل، مش هذا غير صحيح أبدا. و
4: كيفاش يضمن القانون حرية الإبداع حتى تنجم تجاوبني على
5: هو أول ما يبدأ يقول لك تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية بناء على المبادئ والحقوق التالية حرية الإبداع الفني والثقافي. هذا أولا. ثانيا أي بالعكس حتى هيك المخالفة أنه العقوبة هذيك اللي يخطيها تعال شنو القانون بتاع 69 يقول في المهنة الموسيقية اللي ما يخوش بطاقة الاحتراف ويمارس مهنة الموسيقى سجن. القانون عام 69 تي بالعكس احنا القانون القديم هو اللي كان شديد جدا في فرض البطاقة المهنية. شنو هي فرضها؟ راه ما هيش ابتزاز، هي بالعكس هي تنظيم. هناك فرق بين حرية التعبير اللي هي مكفولة
4: ولكن
5: ومطلقة.
4: اليوم باش يولي معناها ما عندكش بطاقة، ما عندكش حق تو اكزيرس زايدة،
5: لا ما عندكش الحق انك تو اكزيرس تيتر بروفيسيونيل. فما فرق بين انك تمارس الفن وهذه حق مطلق ومكفول وحرية. خليني نكمل، خليني
4: لا جست هذه جاوبني عليها. معناها اليوم توفيق الجبيلي هو ومجموعته اللي هما ضد هذا القانون ما عندهمش الحق يعملوا عروض مسرحية إذا كان بروفيسيونيل، إذا كان ما عندهمش بطاقة فنان. ما هكا
5: ولي مش هذا هو القضية، القضية إيه هكا ولي هو يشتغل على الهوات، يشتغل على الهوات في المسرح معناها وفي بلاصتي يخلصهم، ما يخلصهمش لا بالعكس هم يخلصوا. دونك شفت المساله كيف
4: هي؟
5: اي تو هذه القضيه لانه هو كل واحد
4: ينظر. لا فسالي باش الناس تفهم، لان الناس ما همش سنسي يفهموا معناه
5: القانون هذا يهم المصلحه العامه مش مصلحه الاشخاص. فهمت؟ فاذا كان انت تحب تشتغل على عامل الهوات اللي هم ما يخلصوش بطبيعتهم الهوات، فهمت؟
4: وتعمل بهم وتعمل بهم مسرحيه
5: او ما تخلصهمش، اذا كان شنو صار معناها؟ احنا المسرحيين المحترفين معاش يخدموا الهوات في بلاصتهم. اذا هذا مش معقول. البطاقه المهنيه بالعكس وقع وليت المعايير بسيطه وموضوعيه باش تاخذها، ما فما حتى صعوبات باش تاخذ البطاقه المهنيه. فقط هي شفتها كالولوجي الى المهنه، الولوجي للمهنه، تنظيم المهنه يتم عن طريق البطاقه المهنيه لا اكثر ولا اقل. وشكون يعطيها؟ مش الاداره فقط، هي لجنة مكونة من من؟ من الهياكل المهنية للفنانين أنفسهم ومن مختصين فنانين، وتلقى ممثل على واحد عن الإدارة وما يقرروا وشنية. وبناء على بالعكس قبل فما امتحان في الموسيقى، فما امتحان وفي الرقص فما امتحان، وقع التخلي عن هذا
4: تو
5: ولا معايير موضوعية بسيطة. اخترت باش تكون محترف
4: ماش عندي برشا وقت أستاذ، فقط جاوبني على سؤال بسيط. واحد ما خذيش بطاقة فنان ما عندوش الحق يعمل عروض بروفيسيونيل
5: محترفه.
4: ما
5: معناها محترفه؟ ما يتخذ توين اخي محامي ما عندوش كات بروفيسيونيل ممكن اي مهنه تدخل لها تدخل لها من بابها ولا
4: اليوم باش يمشي مثلا انتاج نتاع فضاء التياترو عنده مسرحيه باش يمشي يعمل جوله في المهرجانات، كان ما عندهمش بطاقه الفنان ما عندهمش الحق. سؤال
5: هو اذا كان ينتج عمل مسرحي محترف يلزم
4: لا
5: شركة الانتاج موضوع ثاني، عندها الكاي تشارج نتاعها وعندها امورها. اما
4: الممثلين
5: المحترفين هو مادام ولا محترف واتخذ من التمثيل المسرحي مثلا مهنه سي انت دخلت مهنه باش تولي عندك ماتريكول فيسكال بطاقه مهنيه. هذا واش معناها تنظيم المهنه؟ هو اسمه على جسمه القانون المنظم للمهن الفنيه. وما في حتى مس ولو حتى بسيط
4: من حريه التعبير
5: هي مطلقه. لا بالعكس حتى الهوات ما كانش عندهم الحق ياخذوا يعملوا بيتري. القانون هذا قال لهم عندكم الحق تعملوا بيتري حتى انت هاوي شيل بيتري. ما هو الهاوي يصرف على المسرح باش يكريه وعلى الصنوع يعمل بيتري، فما مكاسب اخرى كثيره يمكن الوقت ما يكفيش.
4: معاش وقت
5: منها انكم انتم الاذاعات يلزمكم تعديوا على الاقل 60% مصنفات وطنية.
4: عطينا مصنفات وطنية وإنتاجات ترتقية ونشيخوكم باساجيت. احنا ما عندناش مشكلة في ديوانة فين، بالعكس مفتوحة لكل الفنانين التوانسة، فماش فنان تونسي ما يتعداش معنا لهنا. اللي يفرق بيناتنا هو المستوى الفني والأعمال الفنية. عطينا أعمال جيدة تلقى حضورها تلقى وجودها معنا. أنا معني طول عمري نقول العلاقة الإعلامية الفنية بيناتنا كل منتوج، احترمني في المنتوج، اعطيني منتوج يرتقي على جميع المستويات، كلمه ولحن والجانب التقني، تلقى روحك من الصباح للطيح وانت متعدي. تعطيني حاجة. لا خويا سامحني، مش خاطرك فنان تونسي باش تفرض عليا فنان تونسي على راسي وعيدي، ولكن الانتاج الفني والابداع هذيك اهم من كل شيء، واكيد باش نجب حضري ان فهم برشا تفاصيل في القانون.
5: قاعدة مسائل كيما البورسنتاج ارتستيك اكسترودينير تو نحكيو عليها كبيره مهمه جدا جدا، فما حقوق التاليف والقانون عطى قوه كبيره ياسر للمؤسسه التونسيه لحقوق المؤلف والحقوق المزوره،
4: نرجعوا لها لانها مهمه هذيك زيد حمايه
5: برشا معناها
4: الحقوق نتاع التاليف. شكرا جزيلا الاستاذ المحامي احمد بن حسين كان معنا في فقرة لانفيتي دو جور.
3: لانفيتي دو جور
4: التحق بي المتوج اللي فرحانين به برشا زميلنا حاتم قزبان.
7: بونجور مدام امال، مرسي مرحبا بكم، مش نهاركم مبروك. انا ممكن نغيب شويه عليكم، نغيب على بعضنا ما نرجعش دي فارغه على الاقل. الحمد لله الحمد لله. هو البارح الحقيقه مرسي شكرا للاتحاد التونسي للشغالين الشبان على الثقه الكبيره، حاجة تثلج الصدور، بارك الله فيهم على التكريم وعلى جائزة أفضل برنامج رياضي إذاعي وتتويج جديد يضاف للديوان FM اللي كل عام قاعدة تحقق في الألقاب الحقيقة على الصعيدين الوطني والعالمي. الحمد لله إضافة جديدة وتتويج جديد، شكرا من القلب لكل فريق قسم الرياض على رأسهم زميلتنا العزيزة دالندا الترابلسي. شكرا لكل المكونات الإذاعة من إدارة من صحفيين من تحرير من تقنيين من منشطين، الناس الكل يعطيكم الصحة على المساجات الحلوة اللي جات الحقيقة. شكرا من القلب لكل زملائي كلنا وأصحابي في البرنامج، برشا أسماء، ناصر حسام، الدوك نعيمة، كريم بن عمر، مجدي تراوي، أمين عباس، الأولاد الكل حقيقة. منحبش نذكر كل الأسماء ولكن نحاول ننسى، ممكن مش نحاول ننسى نخاف لننسى، ولكن شكرا للجميع، شكرا للأولاد الكل في قسم الرياضة. كما قلت عنا برامج أخرى مميزة، داتافوت مع كريم يعمل في خدمة مزيانة على الأخر، كيف كيف الأولاد استاد الديوان أمين وقدور، مرسيل الأولاد الكل بتبيع في الريجي التقنيين، هم نقول لنا ديما جنود الخفاء لكن هم الأساس بتاع النجاح هذا. ممكن في الظاهر يكون تتويج فردي ولكن في الباطن راهو تتويج جماعي، ثمره نتاع برشا طبعا. جهد وبرشا تعب ومحلاه سيزون تاع سنين
4: برشا خدمه وبرشا ثقه من المستمعين في الفريق الرياضي الكل لديوان FM اللي هو فخر الديوان. معناها
7: نشكر
4: فيكم ما بين الفريق اللي في تونس والفريق اللي في ديوان صفاقس، قداش يخدموا قداش يتعبوا قداش يسون اجور، مصلي على النبي خدمه كبيره برشا. مبروك مبروك حتومه
7: فريق الديجيتال زيد حبيت نقول لهم بربي يدوكم زيد فريق
4: الديجيتال
7: فيديوهات وغرافيك ومراسلين الكل راهو الله يشوف. انا كي تشوف جايزه كيما هذيا اليوم نقول مش حاتم قزبار البرنامج اكسترا تايم، اكسترا تايم هذا نسميه ولدي انا، تعرف علاش ولدي البرنامج هذا ممكن برشا ناس ما يعرفوش اللي عمره راهو 11 سنه توا كبر، انا شنو نسميه؟ نسميه ولدي الصغير. كي نفيق الصباح نحضره بالباهي يدوش يفطر، نحضر له اموره الكل، يمشي يقرا على روحه ولمجته والحمد لله يخرج في ابا حله. ميرسي شكرا من القلب للجمهور الكل، الناس الكل اللي بعثتنا مساجات، وان شاء الله هذه راهي مسؤوليه زادت كبرت قدامنا باش نقدموا هذا الما افضل. حبيت بطبيعه كما قلت ما نجيش يدي فارغه هوك افضل برنامج رياضي اذاعي، شكرا من القلب للجميع. على كل نرجع للتوب 3 بالطبيعه،
4: لحظه باش نرجع للتوب 3 بالطبيعه، ولكن مره اخرى جد التهاني ليك ولكل الفريق وان شاء الله ديما وي ار ذا شامبيونز.
7: الحمد لله وي ار ذا شامبيونز، ان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله.
4: نخرجوا فاصل اشهري وراجعين، خليكم معنا حد قزبار مازال معنا باش نرجعوا معاه في فقره التوب 3 بعد شوي.
3: بوبليسيتي القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس، تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: فما مونك دو ريسبي يعتبر يقول الناخب الوطني معناه في يوم الاعلان والكشف عن القائمه اتصل بي باش يقولوا راه ولدك موجود معنا في القائمه دونك علاش فما سر روتار لانه من بعد يتم تعويضه الاختيار ربما كان على شنو خاطر برشا كلام تقال البارح هو الياس سعد يتم تعويضه بالياس سعد نحكيو على لؤي بن فرحات فما تختلف الروايات فما زوز روايات عفاف الروايه الاولى تقول انه لؤي بن فرحات تلقى عرض من باير ليفركوزن للانضمام وفما شرط عدم الانضمام للمنتخب التونسي انه شرط عليه ولا فرض عليه عدم الانضمام للمنتخب التونسي وفما نية ربما يقولوا لتحويل الوجهه نتاعو باعتبار اللاعب عنده ايضا برشا فرق مهتمه بها وكديجا الصوره من ترانسفير ماركت حسام على الانديه المهتمه بخدمات لؤي بن فرحات ما بين ليفركوزن غلاتاساراي اولمبيك ليوني ريد بول بروسيا دورتموند نيس اينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ اتلانتا وكوبو هذا ديما حسب مقول حسب ترانسفير ماركت الصوره امامكم التابعوا هذه الفرق الأكثر اهتماما بخدمات لؤي بن فرحات بوتيتر ربما كانت الشرط الأول ولكن البارح الصحفي التونسي زهير طابة مقيم في كندا تحية لزهير طابة كان عمل تدوينة ستاتيو على فيسبوك يقول في ملف لؤي بن فرحات هذه الرواية الأخرى اللي حكاها زهير طابة وفقا لي صحفي التونسي العزيز يقول أنا سكنت مع أبو لؤي بن فرحات في نفس النزل 5 أيام في تورونتو أيام دورة كندا الودية ونتقابلوا يوم على فطور الصباح نحكيو شنو يقول يقول ديما يحكي لي على الظلم يعتبره اللي تعرض له ولده مع منتخبات الشبان بلا ما راح حكي لي على دورة شارك فيها ولده مع المنتخب والعب كان 5 دقائق الوقت ضايع دورة كاملة وقال لي حرفيا ولدي كان باش يحقروه سمحوني في الكلمة وما يلعبوش ما عادش باش خليه يمشي للمنتخب وقال اللي هو عنده أزمة في التأقلم وما يحكي معاه كان راني خذيرة معناها واضحة الأمور البو طلب من لموشي ضمانات اللعب لولده وباش ما يشدش البنك وإلا مش باش يخليه يمشي ملاحظة يقول لؤي طفل يحب تونس بطريقة غريبة أما يظهر لي سمحوني في الكلمة مرة أخرى مشى في الساقين وهذه شهادة للتاريخ هذا حسب الصحفي التونسي زهير طاب شوف أنا باش نختمه بكلمتين مهما كانت الأسباب مهما كانت الظروف عندك عرض ولا ما عندكش وإلا تحويل وجهة وإلا تحب ما فما حتى واحد يفرض روحه على المنتخب الوطني التونسي وكما قال كوتش نحيي برشا الستار الوحيد في المنتخب هي تونس هي تونس مهما كانت الظروف عمرك ما تتشرط لأنه بيجي انت المنتخب شرف كبير ليك باش تقام زي المنتخب الوطني التونسي اوكي تنجم تقولي من حقك لكن لا على تونس ما فماش حق ومش من حقك لأنه يلزمك تتعدى بكل الأصناف وتتعدى بكل المراحل مريول تونس رزين عليك وعلى اي ملاعب اخر يشترط انه باش يكون في المنتخب الوطني التونسي هذا ميساج
1: وشفنا حتى مقبل عبر التاريخ معناه قداش دي جوغ بروفيسيونيل التوينسا اللي البرا كانوا كيفاش معناه ما يطلب حتى شيء
0: يحلم
1: يعطيه معناه المهم يكون موجود في المنتخب لاخر لحظه
0: وياما ملعبيه رفضت المنتخب وبعد جيت اسماعيل غربي في مره اولى هو موجود راني خذيره هو موجود برشا ملعبيه شفناهم انه سامحوني في الكلمه كاريرهم الدولي تحطم لانه رفضوا المنتخب الوطني التونسي والامثله عديده ومن بعد لقاو رواحهم ما مشاوش مع المنتخبات الاخرى وما مثلوش المنتخب الوطني التونسي تبقى كان بلاده في الاخير انا مع كلام الكوتش اللي يرفض المنتخب مهما كانت الاسباب ما نجمش يتقمص المنتخب في ايفينمون كبير كيما كاس العالم وحتى في الدورات الوديه ربي معاه يلقى الخير وتونس لن تقف على لؤي بن فرحات والا غير لؤي بن فرحات اخر خبر مفرح ديما وبالزهر نتاعنا مع عفاف في توب فري ديما نحكيو على ملاعبين نحبوا برشا خليل عياري مره اخرى وحكينا وقلنا ان شاء الله يكون في ليكيب سينيور المره هذيا خليل عياري موجود في تدريبات اكابر باريس سان جيرمان فرنسا اعطينا الصوره حسام باريس سان جيرمان موجود في تدريبات خليل العياري قصه نجاح ان شاء الله غدوه فما ديربي بي اف سي باري ان شاء الله علاش لا من يا خويا نلقاوه حتى في ليست كونفوكي نلقاوه على بنك البودلاء ياخذ طون جو 5 مينوت 10 مينوت ليسونسييل خليل عياري جوهر تونس وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله بربي يا لويس ريكي اعطينا حتى 5 دقائق نشوفه خيال عياري ولدنا مع بي اس جي مع ليستار نتاع باريس سان جيرمان وان شاء الله بالتوفيق لخيال عياري وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو حاتم جزبر
2: توب 3
1: انا وقت المدام اميله مازال نبداو بكلام اميل شانتال
3: ميسيو
1: الكلام اميل يلا
2: كلام اميل
1: أيوة.
2: كلام مالي اليوم باش نحكيه ونتسألوا ونسألوا قداش عنا من جزيرة في تونس.
1: أي.
2: وقت اللي نقولوا ونسألوا السؤال هذايا برشا ناس بتبيع باش يجاوبوك يقولوا لك جزيرة جرب.

0: باب جزيرة قرقنة وفما اللي باش يزيد شوية يقول لك جزيرة جالطة. صحيح كلامكم ما هوش غلط، أما تعرفوا لي قداش عنا من جزيرة في تونس؟ عنا 60 جزيرة.
1: نو
0: هيوي هيوي
1: أين بيجي ونعرفش الرقم هذا؟ 60
0: 60 جزيرة في تونس.
1: وينهم؟
0: عطا ونحكيوا عليهم بالواحد.
1: 60 جزيرة في تونس
0: للأسف في اللي فما بالأسف برشا جزر اللي تنجم تكون معالم سياحية بيتم معنى الكلمة وإحنا مناش مستغلينهم. نبدأ بجزيرة جربة اللي هي في الأصل فيها 4 جزر، وين نلقاو جزيرة اسمها القطعية البحرية والقطعية القبلية. ومن جربة نمشيو لبنزرت وبالتحديد الجزيرة جالطة، وهي محمية طبيعية وفيها أعلى نقطة بحرية على حدود إفريقيا. جزيرة جالطة فيها الجزيرة الكبيرة اللي نعرفوها الناس الكل، وفيها أيضا الجاليتون والفوشان، وفيها أيضا 3 جزر أخرين اللي هما غالو وغالينا وبولاسترو، علاش بالأسماء بالطليان؟ على خاطر كانت مستعمرة إيطالية. والثلاثة جزر هذوما يتسموا جزر الكلاب، ما نعرفش علاش أما هكا يسميوهم. في بنزر زادا نلقاو جزر قاني أو كاني اللي متكونة من 2 جزر، كاني الكبيرة وكاني الصغيرة، وفيهم نذور قديم بناه الباي عام 1860 لأنه تصطدمت به باخرة بريطانية. وفي جولتنا من بنزرت نحكيو على جزيرة رشادة الأخوة أو رشادة الهواء، واللي تتسمى زادة جزيرة فاراتيلي، واللي هي هما 2 حجرات كبار في وسط البحر، والمغرومين بالصيد البحري وكذلك بالغوص تحت المياه يعرفوهم مليح مليح لأنه طبيعتهم ياسر مزيانة وياسر خلابة. كيف كيف نلقاو في بنزرت جزيرة قمنارية أو حجرة البيرو. نمشيو للمستير توا وين نلقاو 2 جزر اللي هما قوريا. قوريا وهما محمية للطيور والسلاحف البحرية، ونلقاو فيها أيضا طائر الفلامينغو. كيف كيف المستير نلقاو أرخبيل متكون من 5 جزر واسمه جزر المقلوبة. من المستير نمشيو لنابل وين نلقاو زمبرا وزمبرتا بالطبيعة المشهورين واللي يعرفوهم برشا عباد، اللي موجودين في قائمة اليونسكو من عام 1977، وفيهم أكثر من 266 نوع من النباتات والطيور النادرة. ونلقاو زادة في نابل جزيرة لانتروشو والكاتدرال، ونمشيو لجابس وخليج جابس بالتحديد وين نلقاو جزر الكنيس اللي فيهم أثار رومانية ودينية ويعتبروا محمية طبيعية للطيور. وفي الجنوب زادة نلقاو جزيرة البيبان في جرجيس اللي معروفة بالقداء بالقداء. نمشيو لصفاقس وبالطبيعة في صفاقس باش نلقاو جزيرة قرقنة اللي هي في واقع الأمر أرخبيل من الجزر يتكون من 14 جزيرة. يعني شوف تبارك الله احنا نعرفوا 2 جزر اللي هما مأهولين بالسكان اللي هما الجزيرة الشرقية والغربية، لكن فما جزر أخرين موجودين. تعرفش اللي في تونس العاصمة زاد عنا جزيرة؟ في تونس العاصمة، ناخذ مجولتنا بتونس العاصمة وين نلقاو جزيرة شكلي اللي تضم معلم أثري اللي هو حصن سانتياغو، وهي محمية طبيعية من عام 1991.
1: أنا السؤال شبينا ما يعني دوما كلهم أغلبهم محميات، ما فماش جزر اللي نجموا نستغلوهم سياحيا واللي نجموا يكونوا فيهم منشآت سياحية ودي باتو يمشيوا ويهزوا العباد ويجيوا كما جزيرة اللي تبع جربة،
0: جزيرة راس الرمل مثلا، جزيرة راس الرمل مثلا، وإلا جزيرة البيبان في جرجيس اللي نورمال ما تكون مستغلة كما يجب. جزيرة جالطة اللي فيها بارشة توا بداو لمحال الهوات يعملوا رحلات ويمشيوا للجزيرة هذه، لكن مستحقين إلى نظرة استراتيجية سياحية بالنسبة للجزر هذه وتعرف بها الجزر اللي موجودة في المستير اللي هي رائعة.
1: قبل ما تخدم باش تعرف بها حضر لها ترى معناها انا كعائلة باش نلقى ابتي باتو باش يوصلني باش يزني اي، ومن بعد غادي كنهز باراسولي وساكي ما لازم فما مينيموم تاع منشآت سياحية وراحة واستقبال وكل شيء.
0: اكيد اكيد عفيف اكيد هكا. شوف عنا 60 جزيرة نعرفوا منهم كان 3 و4 والباقي الكل معناها للأسف الشديد اللي موجودين ما هوش مهيئين.
1: ميرسي مدام امين، شكرا شكرا. كلام امال نرجو لكم بعد أخبار العشرة. ويكند عالكيف.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم. Publicité.
3: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نقلس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنت. Very fiber people.

0: راديو أن أف أم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان أف أم صباح الخير. الإدارة العامة للحماية المدنية تدعو المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والمساحات الزراعية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق. وتأتي هذه التوصيات من الحماية المدنية في إطار تحذيرها من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق الفلاحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح وما تمثله من تهديد للمحاصيل الزراعية والأرواح والممتلكات. ويشار إلى أن تونس تستعد لتنظيم موسم حصاد وتجميع الحبوب وسط مؤشرات صبة واعدة بفضل ظروف الملاخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل الزراعة، كما وضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح الصلب والشعير لمواجهة التحديات المناخية والاضطرابات في الأسواق العالمية. 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال الموسم الحالي هي بذور ممتازة مسجلة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية، على أمل بلوغ 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، وفق كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي برمضان. والمسؤول بوزارة الفلاحة يتوقع أن تبلغ حصيلة موسم الحصاد الحالي أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى عمل الوزارة على مزيد إحكام الاستعدادات لتجميع الحبوب. وزير السياحة سفيان طقية يؤكد خلال إشرافه أمس على افتتاح نزل جديد من فئة 5 نجوم بولاية قفصة أن هذا الحدث يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القطاع السياحي في الجنوب الغربي وتحويل قفصة من مجرد نقطة عبور إلى وجهة سياحية رئيسية، وفق ما أفادت به المكلفة بمأمورية لدى وزير السياحة وحيدة جعيد.
2: اليوم معناتها ريتو اللي عند السيد الوزير دشن معناتها نزل جديد، هذا يوريك معناتها الاهتمام معناتها في مجال السياحه في قفصه والقدره نتاعها معناتها باش تكثف من طاقه الايواء اللي هي بطبيعتها باش تشجع السياحه الداخليه. وزاد احنا من دورنا باش نشجعوا وكاله الاصفار باش يكونوا اكثر رحلات سياحيه اللي هما باش يخليوا السياح يطول في الاقامه نتاعو.
1: وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فوز خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور مرام رزقي بالمرتبة الثانية في الدورة الدولية لطهاة الشبان يونس أحمد زيانوف التي انتظمت بمدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية بمشاركة متسابقين من 13 دولة، وذلك في إطار فعاليات منتدى قازان الدولي 26 و2000. والوزارة تشدد على أن التكوين المهني مسار نجاح وتألق ونجاحات وطنية ودولية، وأن ثروة تونس الحقيقية تتجسد في مواردها البشرية. وفي شأن دولية تايوان تشدد اليوم على أنها دولة مستقلة وليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال الرسمي عقب لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ. وتعتبر الصين تايوان مقاطعة تابعة لها لم تتمكن من ضمها لبقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وهي تدعو إلى حل سلمي لكنها تلوح بحقها في استخدام القوة. الكرملين يعلن اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين في 19 و20 مايو الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكاد على الكيف.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس كل مكملين معاكم في ويكند على كيف. التحقوا بيا الثنائي عزيز قطاطا. اهلا وسهلا عزيز.
2: صباح النور عفيف، صباح الخير
1: اللي تسمع
2: فينا وتتفرج فينا. كانت جمعة صعيبة شوية، جمعة معبية بالترانز على على الانستغرام. متخيل تونس كاملة تعرف توا علي خلاقة دايرة
1: الا انا بالحق، انا معدي عندي قداش مانيش كونكتيا، مانيش في عالم
2: الديجيتال،
1: ما لقيتلوش وقت.
2: كونكتي نص ساعه من زمان تو يخرج لك علي خلق دايره 3-4 مرات مينيموم.
3: من عندي علي حتى ادنى فكره
1: انت شنو هذا
3: انوار الساعه
2: هذا، خلينا نقولوا صناعه محتوى الريستوران في صفاقس. صديقه هذا علي خلق دايره عمل به البوز.
1: اوكي، اهلا وسهلا غازي بلقي.
3: صباح الانوار، صباح التفاؤل، صباح المحبه يا عفيف والجميع مستمعينا في ديوان اف ام واللي ساندوا فينا على الديجيتال.
1: تحياتي لهم.
3: خدمتي معناها 90% منها ديجيتال.
1: ياك ما تعرفش،
3: تعلمت اني ما نعرفش الحاجات هذوما عفيف الحقيقه نتاع ربي، لحمايه ذاتي ولحمايه عقلي ولحمايه مخي من جميع الشوارع.
1: ما نحكموش لما نشوف، انا ما نجمش نعطي رايي لما نشوف.
3: ما بعد شويه عندنا المواضيع هذوما باش نحكيو عليهم، كيفاش نجموا نحمي ورواحنا من الفيك افكار اللي موجوده حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ممتاز.
3: خاصه التيك توك،
1: خاصه التيك توك.
3: هو على قلبي وشرب.
2: نحب ندافع على علي، نحب ندافع على صديقنا علي خليقة دايره. راه ماهوش من النوعيه اللي باش تحكي عليها انت. لا ماهوش من النوعيه.
1: نحييوه ميلا، يعمل خدمه باهيه
2: في علاقه بالريستوران. ما نعرفش الكاليتي كيفاش، لكن امور كوميونيكاسيون سافا ماشي اموره
1: تري بيان. خلينا باش نبداو بالارقام مع عزيزه.
0: نحكيو ارقام،
1: نحكيو ارقام. دوك شو عندك عزيز اليوم؟
2: اليوم باش نحكيو على النظام الجامعي التنافسي كما سميوه ميجر هاش او دونك، اللي ينشر تصنيف الافضل 100 نظام جامعي تنافسي في في العالم. تخيل نفهم واش معناها نظام جامعي تنافسي. يعني امتلاك جامعات قادره على تكوين خريجين مؤهلين، انتاج بحث علمي معترف به، وزاد مواكبه التحولات التكنولوجيه والاقتصاديه الكبرى على المستوى العالمي. الركائز أو المؤشرات في الدراسة هذه هما جودة البحث العلمي. دجا لازمك أكثر من 4000 بحث علمي بين 2020 و2024 باش نجم تتصنف مع التصنيف هذا. البوان الثاني اللي هو مهم جدا هي السمعة العالمية والانفتاح العلمي على العالم الخارجي. والبوان الثالث هو النزاهة الأكاديمية والاندماج الدولي. تونس تحتل المرتبة 69 عالميا في الترتيب. دونك في ترتيب تجي فيه المملكة المتحدة في المرتبة الأولى، هولندا في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة. هيت خلينا نشوفوا إفريقيا نلقاو في المرتبة الأولى جنوب أفريقيا، في المرتبة الثانية مصر، في المرتبة الثالثة غانا، وتونس تحتل المركز الرابع. هيت خلينا نشوفوا تونس شنو ميزها. خلينا نقولوا في الترتيب هذا تونس اللي كما قلنا 69 عالميا والرابعة إفريقيا بمجموع أو بمعدل 41.8 نقطة من 100. وأهم مؤشر تميزت به تونس هو النزاهة الأكاديمية. كي نقولوا نزاهة أكاديمية نحكيوا على مؤشر يقيس موثوقية وأخلاقيات البحث العلمي. دونك الحقيقة ديما نحكيوا احنا على ليزيتيديون التوانسة، هنا خذينا بارتي خلينا نقولوا بارتي من الدراسات الجامعية اللي هي البحث العلمي بالأخص، وين لابوغاتوار التوانسة الحقيقة خلينا نقولوا رقم يشرف ولا مرتبة تشرف الجامعات التونسية.
1: تري بيان، حاجه ممتازه هذه. كل مره نجيبوا تصنيف نلقاو الجامعات التونسيه والابحاث التونسيه في مراتب متقدمه برشا، حاجه ما تنجمو كان نفرحوا بها.
3: أكاديميا عفيف خلينا نشكر الأساتذة الجامعيين اللي قاعدين يقوموا بعمل كبير في الجامعات التوانسة. الإشكال اللي عنا هو قلة المادة اليوم، يعني نحكيه على البحث العلمي، يعني نحكيه على ديلابوراتواري لازمهم يكون إكيبي. نحكيه شوية على العموم على الليتاتيك، معناش لي مويامش أن النفس والدول الكبيرة أكاديميا،
1: ورغم ذلك قاعدين نحقوا في مراتب باهية في على مستوى البحث العلمي، لأنه الأساتذة باش يعملوا يقعدوا يلوجوا في ديفان، يلوجوا في ممولين، ما يسلموش معناها. وذلك علاش برشا أبحاث الحقيقة ممتازة موجودة ومصنفة عالمية،
3: ويلقاو في حلول متاع بريكولاج مثلا. فما لي بي اف او متاع السينما ومتاع الإخراج وغيره من الموندو هذاك من عالم الأوديو فيزويل، تلقى مساكن لي زيتوديون يصوروا بالتليفون، يصوروا في كادر بركة. هذا ما يقمع الإبداع، خلينا نقوله قلة لي اليوم تخلي الإبداع يكون الإبداع يكون سيء شوية الحقيقة ساعات، خاطر الفكرة تكون جيدة لكن الإكزيكوسيون مغادي تسحق.
1: لازمو ماتريال بالقدي ولازمو خدمة بالقدي. تخي بيان كنت هذي نحكيو أرقام،
0: نحكيو أرقام.
1: طيب باش نحكيو ديجيتال، باش نحكيو على لي ريزو سوسيو، باش نحكيو على تيك توك هكا ولا
3: تيك توك هكا؟
1: يلا يلا يلا خلينا نمشيو مع غازي بالقيد في ماركت بليس.
4: ماركت بليس، ماركت بليس.
3: الفكرة جاتني من عند شاب صغير وطموح. قاعدين في القهوة جاني شاب صغير وطموح. لا لا أصغر برشا من عزيز الحقيقة. على
1: هو عزيز راهو معناها لاج مونتال متاعه متاع 50-60.
3: ما نجمش يكون شاب طموح في عقلي.
1: لا لا
2: طموح يكون ما شاب صعب شوية.
1: ديجا
2: ماذا بيا؟
1: ديجا ماذا؟ شنو هذا يا عزيز؟ أمان أمان شنو هذا؟ شباب في العمر هذا يقول لي ماذا بيا تقاعد توا؟
2: ما نتفرغ الحاجة أخرى معناها.
1: يا رسول الله امشي امشي يا شباب العوني.
3: جاني الشاب الطموح الحقيقة عفيف.
5: عندنا
3: حتى تفقلولة. تفقلولة يا عزيز، تفقلولة صغيرة. الفكرة اللي عنده أنه يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، في الأخر بش يطلع شهار شهار ما هيش اللينية مع الأوبجيكتيف متاعه. دونك يلوج عن الربح السريع. الربح السريع عفيف من اللي تخلقت الدنيا إلى يومنا هذا عنده زوز طرق. يا أما بش تورث، يا اما باش تتعب برشا. وفي الكام تاع تتعب برشا فما دي زوبجيكتيف دخلت لهم وفما دي زوبجيكتيف ما دخلت لهمش. فما دي كو شانس زهر يجيك في الحياه، فما حاجات، فما ناس تفتح لك ابواب، لكن التعبرة وما فيهوش كلام معناها. اليوم الفكره نتاع التيك توك اللي دخلت جديده للمجتمع التونسي الشاب خليني نقول، وللجينيراسيون زيد فما اصغر، فزدت برشا العقليه نتاعها.
1: خلينا ما نقولوش مجتمع تونسي كهو، لأنه اللي صاير على المجتمع التونسي صاير على عديد المجتمعات الأخرى في العالم بسبب تيك توك.
3: أكيد مش كان تونس، لكن خلينا نختص شوية نحن في تونس، نحكيه على العباد اللي نقابلوا فيهم يوميا ونعاشروا فيهم ونفهموا في الأفكار متاعهم. شاب طموح صغير عمره 15-16 سنة يرى في شنو صاير على التيك توك، بيان سور مش بشي تلفت برشا للقراية. يقول لك أنا من اللي عمري 15 للي عمري 25 10 سنين ورا بعضه نخدم ورا بعضه فريكامو على التيك توك باش يعطي ثمار اليوم والا غدوه. لا يا صديقي العزيز ما هوش صحيح. يعطيك دي زيكزامبل اكس واي وزيد وغير وغير وغير، كيفاش من العدم بدون ثقافه بدون طموح بدون صناعه محتوى وخلطوا وعملوا فلوس. وبالتالي الفكره جاتني لهنا، خلينا نحكيوا على شويه على خبايا الفلوس نتاع التيك توك. نبداو بالحاجه الاولانيه اللي هي الهدايا نتاع التيك توك. الهدايا نتاع التيك توك تخدم بسيستم الكوينز، دخل كارت كان متاعك وإلا الوالات متاعك المحفظة الإلكترونية اللي فيها الفلوس تشري لي كوينز. ذوما الكوينز يتباعوا بالباكيج، 65 كوينز يساوي 0.99 دولار يساوي 3 دنانير تونسي. نحكيه على 330 كوينز يساوي 15.5 دينار تونسي. نحكيه على 16500 كوينز يساوي 775 دينار تونسي. هذوما هما اللي تقوم بهم بعملية التكبير. عملية التكبيس تعتمد على الهدايا. شنو قيمة الهدايا اللي عنا اليوم موجودين في التيك توك؟ وتحيين نحكيه على اليوم على 2026، لأنه الهدايا هذو ما تعتمد على التاكس وتعتمد على التوتشانج وتطلع وتهبط أحيانا.
1: أغلى هدايا قديش؟
3: أغلى هدايا هي التيك توك يونيفرس. التيك توك يونيفرس تجيب 44999 كوينز، يجيو بالتونسي 1950 دينار زائد ناقص 100 دينار.
1: أغلى هدايا
3: فما الوردة، الوردة اللي هي بكوين اللي هي 0.03 دينار. التيك توك ما يدخلوا شيء الورد، قد ما تكبس ورود ما يوصلوا حتى شيء.
1: الورود هذيك ورود محبة،
2: الفايده في الجاز
1: اللي نقولوا ورود محبه خاطر هذوك اللي عندهم الورد هما الناس العاديين البسطاء اللي عنده التيك توك نتاعو لمهم هكاك معناها بالتكبيس خاطر تنجم تربحهم انت وكل دونك هذوك يهديهم ويتبرع بهم راهو عندهم وقع كبير برشا على القلب.
3: شوف عفيف سبونتانيمون كيفاش قلت الناس العاديين خلينا نتعداو للناس اللي ماهمش عاديين نحكيو على الجالاكسي اللي تساوي 46 دينار فاصل 5 نحكيو على الأسد ما بين 1300 و 1450 دينار الأسد المشهور اليونيفيرس ما بين 1520 دينار و 1670 دينار الكادوات الكبار هذوما للناس الغير العادية. خليني نقول أنا وغازي وهذه فكرتي أنا اللي مختص في الديجيتال لا أقتنع أنه جولة توصل 40 و 50 ألف دينار ما فيهاش خبايا وما فيهاش كوالي اليوم على خاطر ما نعرفش أنا توينسا قاعدة تكبس بالحجم هذية وبالفلوس هذية. تقول لي أنت خليجيين مغرومين بيا وديزوم دافير وقاعدين يتبعوا فيا لهم دافير يا عفيف موش حال تيك توك يعمل في 8 سوايع ويطيش في فلوسه ليه باللزافير متاعه وليه بذنيته وسبونسورينج على استادات وعلى الشركات متاع الطيران مش بشي يجي يكبس العبد ثقافة صفر خلينا نقوله ويعطيه بالعشر الاف وبالعشرين الف دينار وبالتالي لهنا ما تهزنا العمل عملية تبييض الأموال على التيك توك. نحن اللي كنا نعرفوه قبل ظهور التيك توك عملية تبييض الأموال تصير عن طريق الدارك ويب اللي تتسمى الانترنت المظلم في بعض الأحيان. غاديك وين يصير سبام نتاع الكوارت غاديك وين دور الفلوس المهربة وغاديك وين الناس كانت التكتك كيفاش الفلوس هذيك تدخل مسخة وتخرج نظيفة. جيت لبلاتفورم تيك توك شكرا جيت لبلاتفورم تيك توك وصنعت نظرية جديدة سهلت بها عملية تبييض الأموال. رانا مانيش نحكيو على تيك توكر مانيش نحكيو على عبيد مانيش نعطيو في ديز اكزامبل نحكيو على العملية ككل كيفاش تصير
1: بصفة عامة في العالم أجمع
3: في العالم أجمع موجودة وديجا فما برشا بحوث في بنما بيبر 2016 خرجت الحكاية هذية فما قضية EMB الكبيرة وخرجوا وشكيو بتيك توك كيفاش هو بلاتفورم سهلة للبلانشيمون دارجون. نعطيك أنا إكزامبل سامبل على الأخير مهرب وإلا تاجر يتاجر في ممنوعات في حاجات أخرى في سبام تاع كوارت في أسلحة في مخدرات في غيره نقولوا عنده 300 ألف دينار فلوس مسخة كيفاش بشي بيضها عن طريق التيك توك. الخطير لهنا أنه يتصل بوكالات مختصة في تبييض الأموال. الوكالات هذه
1: كما وكالات مختصة في تبييض الأموال مختصة
3: هي شركات قائمة الذات تخدم تحت البات دا متاع الايتي وإلا متاع الماركتينج وإلا حتى فما باتين دا متاع دي سنتر دابيل تدخل الواجهة سنتر دابيل من جهة الأخرى في السالة اللي بعدها فما موظفين مسحين دي كونترا ب 800-900 ألف دينار شهريا يجي يدخل الصباح عنده ان فيك اكاونت عنده حساب غير رسمي يدخل عنده 8 سوايع يخدم فيهم الخدمة متاعه هي التكبيس. نقولوا الاكزامبل اكس متاعنا هز 300 ألف دينار اللي هما من مصدر مشبوه للوكالة هذية. الوكالة شنو تعمل؟ الوكالة قبل كانت تختار دي تيك توكر معينين طلعوا على التيك توك من الأول وقت اللي ما كانش مشهور في تونس نختار الإنسان هذية ونصحح معه كونتراتو بالشهر.
1: ايش
3: فيه الكونتراتو؟ فيه عدد السوية اللي باش تعملهم في التيك توك فيه عدد الأيامات اللي باش تخدمهم معايا أنا وفيه السيناريوات اللي باش يعملوا البيك متاع الفيوز هذيك باش كي أنا نجم نكبس السيناريوات شنو مع عفيف وابدأ استحضر فما برشا سيناريوات العروسات السيناريوات متاع المحبة متاع حبني ونحبك وتقابلنا وتعاركنا السيناريوات متاع الكلاشيت متاع نعاركك وتعاركني السيناريوات هذية كلها محبوكة ومكتوبة وشهر التالي مقابل مبلغ شهري ياخذوا التيك توكر هذاك. علاش السيناريوات باش تطلع البيك متاع الفيوز باش يطلع التكبيس. دونك التيك توكر يدخل يخدم على روحه مصحح مع الوكالة هذه شهريا ياخو في شهرية يخدم في عدد السوايع متاعه وبالتالي الموظفين متاع الوكالة يدخلوا في فرد اللايف هذاك يبداو يتفرجوا يكومنتيو وغيره وينطلق التكبيس. ترى اليونيفيرس ترى التيك توك ترى الأسود وترى غيره من الحاجات الغير عادية وجولة من الجولات تخلط 40 و 50 ألف دينار. يقول القائل كيفاش تخرج الفلوس نظيفة من الأول؟ باي الموظف اللي في الوكالة عنده الكونت متاعو، الكونت متاعو مصبوب فيه شوية فلوس، نحكيه على برشا موظفين دونك وليت برشا فلوس. اللي كونت هذوكم الكلهم اللي هما دي فيك اكاونت ديما نذكر الكلهم يكبسوا لنفس التيك توكر. التيك توكر هذيك لم سوم محترمة من الجولة هذيك. الجولة هذيك والسوم هذيك تتقسم ما بينات التيك توك اللي ياخو قريب 50%، ما بينات التيك توكر اللي تقعد له الفلوس هذوكم، وما بينات الوكالة اللي باش تاخذ الكوميسيون نتاعها. دونك نقولوا انا تيك توكر هذاك دخلنا له 500,000 دينار، خرج ب 250,000 دينار نظيفة. كيفاش باش يرجعهم للسيد الاولاني؟
1: خاطر التيك توك باش يصبها له في الكونت نتاعو.
3: اكزاكتومون. السيد الاولاني بالكل اللي هو يحب يبيض الاموال اللي مصادرها مشبوهه، يحل حوينيته صغيره 20-25 ألف دينار، تبيع الموبل، تبيع الالكتروميناجي، حمام صغير وما نعرفش انا شنيا، قهيوه من القهاوي المشهوره. وشنو يعمل التيك توكر؟ يولي الحاجه اللي تسوى 10-20 دينار يشريها ب 100-200 دينار. انت لهنا قانونيا ما تسالنيش، انا جاي نشري من عند الحانوت هذاك بالفواتير نتاع الحانوت هذاك، وبالتالي 300,000 دينار اللي دخلت المسخة، خذيت البارتي تيك توك خذي البارتي متاعو، الوكالة خذيت الكوميسيون متاعها، التيك توكر خالص من الوكالة، والتيك توكر في الاخر الفلوس اللي موجودة في الكونت بانكير متاعو يمشي ويشري بها دي سيرفيس ودي برودوي من الشركة الوهمية وإلا من المحل المجعول لتبييض الأموال. وبالتالي هذه هي الدورة. اخدم 10 سنين على تيك توك، اخدم 100 سنة على تيك توك،
1: ماكش باش توصل،
3: ماكش باش تعمل الفلوس
1: الفلوس هذيك ولا الأموال هذيك. وهوني مرة أخرى نقولوا ريت قديش مهمة الرقمنة، وقديش مهمة الفوترة الإلكترونية، وقديش على قد ما نعملوا حاجات كما هكا على قد ما نزيدوا نجموا نطيحوا دي غيزو من نوع هذي.
3: والأهم، أنا الأهم بالنسبة لي أنا هو الشاب التونسي يلزم يكون فاهم الحكاية هذي.
1: بيان سور بيان سور، خاطر مستقبلك راه وريتو تيك توك ينجم يتسكر، ينجم يتمنع. عايز تنجم تونس رقدت وقامت دورالها باش تمنع التيك توك كما صار في بعض الدول. شو مستقبلك انت من بعد؟ مستقبلك راهو قرايتك، مستقبلك راهي شهادتك، مستقبلك راهو الاستثمار اللي تعمله في وقتك وفي طاقتك وفي كل ما تملك انت لبناء المستقبل هذيك. اختي واختي وحتى ربي يبارك لك، وكيما عملت الناس الكل، وتنجم تولي ثري كبير برشا ما غير تيك توك اذا كان احلامك الثراء، ولكن بالعزيمه وبذكاء وبرشا خدمه. راه كل شيء يجي كان برشا خدمه، فمش حاجه سحريه، اخدم تو تلقى.
3: شوفوا فاصل بالله، خليني نكملك الاخطر من هكا معلومه نسيتها عفيف، اللي الوكالات هذيا هي اللي ولات تصنع في اللي تيك توكر، معناها
1: ياخذ واحد مش معروف،
3: مش معروف وتصنعوا من الاول. شفنا برشا نماذج هكا، وكيفاش يتصنع؟ راه كي يبدا وراك 40 و50 فيك اكاونت يكومونتيو لك كل يوم ويضربوا معاك ويكبسوا
1: ويهبطوا لك في الفيديوهات نتاعك وكل شيء. يلا باش نخرجوا فاصل اشهادي وراجعين.
4: بوبليسيتي.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10,900 في عوض 16,200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج

0: نحكي فن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان فام صوتكم
1: ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: شكرا لكم على متابعة برنامج ويكند عالكيف. بدينا معكم الستة متاع الصباح ونستونا ونسنيكم. موعدنا يتجدد غدوة كما العادة إن شاء الله من 6 ل 11. بعد شوية يجيكم برنامج البرهين مع صديقنا وزميلنا الشيخ سيف الدين كوكي وعبير وبقية المجموعة والضيوف. ثم بعد الموعد باش يكون مع أستر ومع زميلتنا ريم نوردين في تعويض للزميلة أميمة العياري اللي بالمناسبة سلم عليها برشا برشا. قال أميمة هاني جاية لهنا حتى بعد سنية ما بش نجيرا وإن شاء الله عن قريب يا أميمة. وطبعا بقية برامج ديوانا فام متواصلة معاكم حتى النص الليل. نحب قبل ما نختم نسلم على صديقنا وزميلنا محمد علي جرادة مراسل ديوانا فام في نابل ونقول إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. اليوم يحتفل بعيد ميلاد وذي التهن أديك باسم كامل فريق ويكاند على الكيف. دوك إن شاء الله بالصحة وبالسعادة وبالهناء يا محمد علي جرادة وكل عام وانت حي بألف ألف خير. وبحبك أيوة بحبك. نكملوا بالكافر هذه لأغنية العيون السود للفنانة الكبيرة وردة جزائرية ولكن بصوت الملحن والفنان زياد بورجي. نعطيكم موعد غدوة. ميرسي بوكو نازية بالحاج كانت معنا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ووحيدة قادر على مستوى الإعداد. باي باي يا دومانس كل تشاو.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. مؤشرة التشغيل والبطالة للثلاثية الأول من السنة الجارية تظهر ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية، مع تفاوت واضح بين الجنسين، حيث قدرت النسبة ب 14.2% لدى الذكور و 32% في صفوف الإناث. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري أنه تقرر تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد من ساحة الثورة ومحطة الأرتال تيجياما، كما يحجر جولان جميع أصناف العربات بطريق الرابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال تيجياما، وذلك بداية من الساعة 7 صباحا من يوم غد الأحد وإلى غاية نهاية سباقات نصف الماراثون العسكري التي تقام غدا الأحد احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق لاحترام إشارات العوان، علما وأنه سيتم فتح طريق تونس حلق الوادي وقنطرة رادس حلق الوادي للجولان بصفة تدريجية مع تقدم السباقات. الوكالة العقارية للسكنة تحدد تاريخ 18 من جوان القادم كآخر أجل للمشاركة في طلب عروض وطني يتعلق بإنجاز دراسة مثال التهيئة التفصيلية للمشروع السكني الضخم لحناية 3 الكائن بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس. ويمسح هذا المشروع الاستراتيجي قرابة 266 هكتارا، ويهدف إلى تعزيز الرصيد العقاري المنظم بجهة بن عروس وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني الحديث. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام تكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقد الشباب والطفولة. وينص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار تكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور تكوين. وبموجب الفصل الثاني جديد من هذا القرار يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقد الشباب والطفولة المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين، كما تم تنصيص ضمن الفصل الخامس جديد على أن تدوم مدة التكوين سنتين يتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة. وفي الشأن الدولي، وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد يؤكد في مؤتمر صحفي اليوم انخفاض صادرات بلاده من النفط عبر مضيق هرمز إلى 10 ملايين برميل في أفريل الماضي مقابل نحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب إيران. ويشار إلى أن العراق استأنف صادرات الخام عبر خط أنابيب كركوك جيهان خلال شهر مارس 26 و2000 بعد اتفاق بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف التدفقات. العاصمة النمساوية فيينا تحتضن اليوم فعاليات نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، مع أمل المنظمين في أن يحقق هذا العرض السنوي نجاحا على الرغم من انسحاب 5 دول وهي إسبانيا وهولندا وإيرلندا وإيسلندا وسلوفينيا بسبب مشاركة الكيان المحتل في عقاب عدوانه العسكري على غزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.

0: يسعد من زار النبي ومشاله. نحن في فترة حج وفي فترة مباركة، حجاج بيت الله تعالى بداوا يتوافدوا على الحرمين. نسأل الله تعالى أن يردهم إلينا سانبين غانمين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم الطاعات، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا سفينة البرهان تنطلق بعد حين بإذن الله.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي إن شاء الله يستخدمني وإياكم لما يحب ويرضى. لقاء آخر يتجدد بفضل الله تعالى وعونه من برنامج البرهان اللي تبعه كما العادة بفضل الله تعالى كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار. اخترنا أنه نهار السبت تكون حصة علمية بامتياز، وهاي يوم الأحد تكون حصة روحية. هكا الإنسان يتكون من روح وجسد، وربي سبحانه وتعالى دعانا صراحة إلى حفظ النفس البشرية سواء روحا أو جسد. بعد شوية باش يكون بحذانا الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية باش نتحدثوا على موضوع يشغل العديد منا اللي هو الحصى، الحجر في الكلاوي كما نقولوا نحن. ولكن قبل هذايا إن شاء الله باش بداية نحب نصبح على عبير، نقولها صباح الورد والياسمين. عبير
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباح النور للسادة المستمعين، لضيوفنا الكرام، للفريق التقني، لكل من يتابع البرهان على موجات إذاعة جوان فام أينما كان.
0: الحمد لله الحمد لله. عندي أنت ماك تبدأ بنبض الواقع.
2: أيوة
0: اليوم مش نشكب عليك.
2: أيوة
0: اليوم نبض الواقع من عند حاتم قزبار، وما أدراك ما حاتم قزبار، اللي تحصل على أفضل برنامج رياضي إذاعي في كل القنوات والإذاعات بفضل الله. ربي يحفظك يا حتوم، إن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله ديما في العلالي، وهذا مش غريب عليك. بالحق حاتم قزبار كي تبدأ تسمع فيه يعني سيمفوني، يعني متعة كبيرة ياسر. ربي يحفظك وإن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله ديما منورنا ومنور إذاعة الديوان وحتى كل الإذاعات إن شاء الله. أنا عارف شكون يخدم في إذاعات أخرى يتبع في حاتم قزبار، صدق أو لا تصدق. يعطيك الصحة حتوم، إن شاء الله ديما متألق وربي يحفظك وربي يبارك فيك. عبير قل
2: إن شاء الله ألف مبروك، هو استحقاق وافق أهله إن شاء الله. مبروك لأنه حاتم عنده بصمة إذاعية مائزة مختلفة. أنا ما نسمعش كورة، ما نسمع حاتم. دونك إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي بمراقي العطاء والنجاحات.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شهادتنا فيك مجروحة، ومع ذلك نحن فرحانين فرحة كبيرة ياسر، وإن شاء الله ديما متألق وديما في العلالي يا حتوم. ربي يحفظك. شعلنا في نبض الواقع عبير.
2: شعلنا في نبض الواقع باش نبدأ أولا بظاهرة نشوفوها برشا، نهاية كل سنة دراسية نحكي على إتلاف الكراسات والأدوات أمام المؤسسات التربوية. الظاهرة هذه تكتسح تقريبا المعاهد والمدارس بشكل غريب وبشكل ملفت. هو مشهد يتكرر في نهاية كل سنة، قريب يولي طقس من طقوس الاحتفال بنهاية السنة الدراسية. الكراسات، الأوراق، إذا كان نحب نحكيه على هالظاهرة هذه من منظور تحليل للسلوك، خلينا نقوله ينجم يكون نوع من أنواع التمرد اللي يمارسها الصغير وإلا المراهق في نهاية السنة الدراسية، بش يقول اللي هو تخلص من الضغط، تخلص من رهانات الأسرة والمجتمع على النجاح، تخلص من التعب المنهك جسدياً وذهنيا في فترة الامتحانات وتلاحق الامتحانات وراء بعضها. فما نجم كيف الظاهرة هذه كلحظة تحرر انفعالي، ولكن زادة فما نقطة ما نجموش نمر عليها مرور الكرام، اللي هي اختلال المفهوم الرمزي للعملية التعلمية. الكراسة هذيك ما هيش مجرد جامع لمعلومات أو مراكمة لعرفانيات، الكراسة هذيك ذاكرة رفقتك سنة دراسية كاملة. فاللحظة اللي تقطع فيها الكراسة بما فيها من معلومات نفهمه أنه التلميذ خرج من هذا البعد القيمي، للمنظومة التعليمية التربوية ومشابهة إلى مجرد محطة عبور. هو حاجته بشهادة، حاجته بشي عدي امتحان وياخذ العدد، ما فماش التعلق خلينا نقوله بالعلوم بالتعلم بالمدرسة بالمؤسسة التربوية الصغير هذا اللي انشأ على تربية إسلامية على تربية مدنية تقوم على مواطنة. كيف الروا ما يحترمش المرفق العام والشارع وقت اللي نشوفه حالة من الصخب والتلوث البصري نسميها كيف ما هي تعم أمام مؤسساتنا الكل في نهاية السنة الدراسية. ما فماش احترام للمرافق العمومية وما فماش تقدير لهيك الوالدين اللي اقتطعوا من مصاريفهم من نفقاتهم من فلوسهم باش أمن لك الكراسة والكتاب من ضروريات حياتهم، لأنه شاف فيك وحط فيك كل طموحه وكل أماله وحطك أولوية فتجي أنت وتمزقها بكل لا مبالاة. يظهر لي الظاهرة هذه لازمنا نقف عليها.
0: ما تراش عبير أنه الظاهرة هذه تحتاج إلى دراسة نفسية، إلى دراسة حتى اجتماعية، لأنه أنا الصورة هذه تؤلم، مؤلمة جدا بقطع نظر على أنه صغار شيخة وصغار عاملة كيف، وكما قلت أنت في البداية أنه فما جانب من التحرر سواء التحرر على مستوى الوقت أو على مستوى الضغط النفسي اللي يتعلق بالدراسة والامتحانات وغيره. ولكن أنا نتذكر مرة أنت جبت لي ثلاثة شهور التالي جبت هكا ورقة في النفية ماني متاعك ظهر لي الامتحان الإنشاء امتحان
2: الإنتاج
0: الكتابي وراق يعني تقريبا بداوي صفار وشوية فما تاريخ ومازلت متعلقة بيهم والورقة ما هيش مكمشة والورقة نظيفة. عندك علاقة بقطع نظر على النوت اللي موجود اللي يعني تكتب بمليح في بالنا بها الحكاية هذية، فما علاقة كبيرة ياسر بفترة زمنية معينة في تاريخ من حياتك. اليوم الورقة هذيك أنا نعرف شكون التو الكراسيات متاعه موجودين.
2: نعرف
0: شكون نعرف حتى شكون الطبة موجودين عنده تراس يقعد في كل مرة يحل ويشوف روحه وش كان يكتب وش كان كيفاش كان يعيش وكيفاش كان يفكر في لحظة من اللحظات. هذه نقطة الأولى نحبك تعقب عليها عبير. النقطة الثانية مسألة أنه أنت دجاع عقبت عليها اللي هي مسألة هذوك فلوس بوك هذيك فلوس أمك هذيك في وقت من الأوقات بوك شراء الكراسة هذيك اللي قطعتها أنت، بوك شراء الكتاب اللي قطعته أنت، يعني كينك بطريقة غير مباشرة صحيح انتهى العام صحيح ما عادش عندك علاقة مباشرة بك الكراسة هذيك على مستوى القراية، ولكن فما أنت قفت قدام المكتبة واخترتها أنت وبوك دخل يديه الفلوس أو دخل يديه المكتوب وخلص الكراسة
2: واعتنيت بها الأيام الأولى وغيرت الألوان وزينت وحسنت خطك وانت تكتب. راهو فما علاقة تتبنى ما بين التلميذ والكراس وقت اللي نعتني وإحنا بالأبعاد القيمية للعملية التعلمية وقت اللي نرسخ عند الصغير بداية من الأسرة راهو وصولا إلى المدرسة. وإحنا كنا عقبنا على النقطة هذه حتى في محطة من المحطات الإشهارية في بداية السنة الدراسية لبعض العلامات التجارية وقت اللي صورت الصغيرات خلف القضبان وهما فرح بالكرتابة وبالحويج متاع العيد فكأنه المؤسسة التربوية هي مؤسسة سجنية، فطبيعي أنه نشوفه صغير في حالة من الانفلات أو في حالة من الانفعال بشكل ذلك أنه خارج من حبس. لكن راهو المؤسسة التربوية ما هيش حبس وراهو الأعداد ما هيش ضاغطة لا أسرية ولا اجتماعية، الأعداد هذيك ما تعكسش قيمة الصغير، هذا اللي يلزمنا نربيه عليها صغيرات.
0: قلت لك عبير هذا الموضوع صراحة يحتاج إلى حلقة كاملة بحضور مختص في المجال النفسي والمختص في المجال التربوي. لعل المشكل في الجانب التربوي زاد راهو، لعل الضغط النفسي اللي تسلط على التلميذ على مدار سنة كاملة من ضغوط نفسية سواء من الإدارة سواء من المربي سواء من الولي سواء من الفيسبوك الضغط الامتحانات
2: نحكيه على مراكمة ضغوط تبدأ من الأسرة للمجتمع نحكيه على مقارنات نحكيه على استحقاق مشروط
0: هذه تعملها في نبض الواقع تعملها حلقة
2: لكن الصورة عمت مواقع التواصل وإحنا في نبض الواقع نحكيه على ما يطغى وما يعم في الواقع. فأنا شفتها بختو كل ما نعديها نعاود نلقاها قدامي، فأكيد تحتاج منا وقفة.
0: تحتاج منا وقفة إن شاء الله في الحلقات القادمة نزيد ونحكي فيها، ربما بحضور مختصين في هذا المجال، لأنه صورة توجع برشا. هذيك راهي حياتك فترة زمنية، يعني التلميذ هنا يولي كأنه يعدينا رسالة أنه هو قادر على التخلي في أي لحظة. ويتربع، شفت قديش من باب يتحل، يتربع على التخلي. تنجل اليوم تخليت على كراستك، اليوم تخليت على كتابك،
2: ذكرى
0: غدوة الحي تخلى على أي حاجة أخرى، تنجم تخلى حتى على إنسان أقرب بالناس ليك.
2: صحيح.
0: على كل حال، النقطة الثانية
2: علي. النقطة الثانية ليست أقل ألما بل هي أشد وأعمق، نحكي على الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. 78 عام تمر على النكبة الفلسطينية والذاكرة ما زالت حية، ما طوهاش الزمن. النكبة ما هيش حدث عابر في سجل التاريخ، النكبة هي جرح مفتوح في الوعي العربي والدولي والإنساني، ومأساة مستمرة متجددة لليوم. في 15 ماي 1948 أعلن قيام الكيان الغاشم بالتزامن مع اقتلاع مئات الألاف من الفلسطينيين من قراهم من مدنهم. يتحول الوطن إلى خرائط لجوء، إلى مخيمات مفتوحة، إلى انتظار غير معلوم الزمن. أكثر من 700,000 فلسطيني سنة 1948 أجبروا على الرحيل، مئات القرى مسحت من الجغرافيا كما أريد لها أن تمحى من الذاكرة. لكن الذاكرة اليوم مازالت مقاومة، مازالت ثابتة. المفتاح أبلغ من الوثيقة، الرهان كان على الزمن من الكيان الغاشم، ولكن الإرادة الفلسطينية أثبتت أن الحق والهوية لا يسقطان بالتقادم. نكبة غزة اليوم تجي وتحول الشعب إلى مشروع نجاة يومي. هذاك علاش الحديث عن ذكرى 78 ما هوش استدعاء للماضي، هو قراءة لحاضر يؤكد أن النكبة ما زالت متواصلة، بل وتحولت إلى واقعة تاريخية مستمرة من الاحتلال والاقتلاع والحصار والتهجير. في غزة اليوم كما في القدس كما في مخيمات اللجوء الممتدة من لبنان إلى الأردن، ما زلنا نقف على أعتاب نفس السؤال: كيفاش يولي الظلم والاعتداء والقهر والبهتان والعدوان خبر يومي تعودنا عليه في نشراتنا ونقراوها بمرور عابر؟ سياسيا النكبة كشفت عن خلل عميق في موازين العدالة الدولية، وقت اللي تحول الحق التاريخي إلى ملف تفاوض وأصبح الوجود الإنساني معادلة أمنية. أخطر ما في النكبة ما هوش اللي صار عام 1948، أخطر ما في النكبة هو تكرارها إلى سنة 2026. 78 عام من المقاومة شاهدة على القضية، على ثبات لا يقبل الحياد، على ذاكرة غير قابلة للاجتثاث والمهادنة. إن شاء الله ربي يترأف بإخواننا الفلسطينيين، وإن شاء الله يا ربي نصر عاجل مبين.
0: اللهم آمين.
2: أينما كانوا في غزة منذ 78 سنة وهما على خط المقاومة، ربي ثبتهم.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. فرج الله تعالى على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة وفلسطين عموما، إن شاء الله ربي يغير حالهم إلى أفضل الأحوال، وهذا ليس على الله بعزيز. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية كما قلت لكم قبيلة باش يكون بحدنا الدكتور رشدي كيد، الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية. بعد الفاصل.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
4: استاد الديوان معايا انا محمد امين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل، متابعه اسبوعيه لاخر اخبار محترفينا في الخارج، تغطيه خاصه لاخبار كره اليد، كره السله، الكره الطائره ومختلف الرياضات الفرديه. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
5: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت،
6: نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
1: ديوان فام صوتكم.

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: الله بسم الله 11:23 دقيقة نواصلوا حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. كما قلت لكم قبيلة أنه الصحة هي مقصد من مقاصد خلق الله تعالى، ويجب علينا نحافظ على صحتنا، خاصة في مجال أنا نعتبره حتى من باب التجربة مجال خطير. اسأل المجرب وما تسألش الطبيب، لكن حتى الطبيب كي تسأله عنده ما يقول لك بإذن الله تعالى. ذاك علاش باش يكون بحذنا كما قلت لكم مقبيل الدكتور رشدي كيد، أخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية. نقول صباح الورد والياسمين. دكتور مرحبا بك.
2: صباح الخير ويعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: هي ما هيش استضافة بقدر ما هي خونا وصاحبنا وولد الدار وولد البرهان.
3: زيارة ونيارة.
1: زيارة ونيارة. زيارة ونيارة يا سيدي خوي الغالي. إن شاء الله ربي ينفع بيك وربي يجعلك مفتاح خير. وانت جيتنا وسامحني، نحب نطلب منك السماح على المباشر لأنك جيتنا عقاب عملية كما يقولوا فيها، باش نحكيه على العملية عموما فيما يتعلق بالحصى أو الحجر في الكلاوي. ولكن دكتور هات نبدأ وحيدة وحيدة، خلي الناس تعرف. بداية نحب نقول أنه وجيعة الحجرة في الكلاوي للي ما يعرفش واللي ما جربهاش وإن شاء الله ما يجربهاش، ولكن في صورة ما إذا لطف عليك عندك حجيرة في الكلوة، راهي الحكاية لا يستهان بها بقطع النظر على تبعاتها الصحية. هات نحكيه على الوجيعة. الوجيعة دكتور نحكي لك توا من منطلقات شخصية، أنه واحد جرب برشا حاجات، جرب عمل فراكتور، جرب عمل عملية على توندون، جرب عمل برشا وجايع صارت له وكرشوها ومعتوها وصارت له كذا، لكن وجيعة الحجرة في الكلوة مش من باب التخويف بقدر ما هو من باب أنه واحد يحتاط حاجة من وراء العقل. علاش دكتور بداية الألم متاع كي تبدأ حجرة، نحكيه على مليمتر زوز ثلاثة أربعة مليمتر خمسة ستة مليمتر، مع تحكية منطقيا حكاية فارغة، لكن تخلي الإنسان معاش. نحكيه على وجيعة لهنا في الكلوة، وجيعة في البدن الكل، وجيعة من الرأس للساس. علاش دكتور سؤال توجه هذا، علاش الحجرة في الكلوة الوجيعة متاحها مختلفة تماما على كل الأوجاع الأخرى في كل الأمراض الأخرى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجيعة اللي في الكلوة، شوف هما الحجر في الكلاوي فما عديد الأعراض. الأعراض الأكثر حاجة معروفة هي نسموها لكوليك نيفريتيك، تنفهموها بالعربي شنية، ولا كوليك فرينيتيك اللي هي ألم الحاد اللي يجي للإنسان اللي عنده وجيعة في الكلوة. برشا جربوها في رمضان، برشا جربوها في الصيف. هي الحجرة ما توجعش، الكالكول اون لوي ميم الحجرة ما توجعش. هي شنو يصير؟ فما فورماسيون تاع حجرة تتكون في وسط الكلوة. الكلوة شنو هي؟ تصفي الدم اللي موجود، يتعدى فيه الدم ويرجع مصفيت. كي تصفي فما لي ديبو اللي يصيروا هما الحجر اللي في الكلوي. الحجرة تبدا صغيرة ومن بعد تكبر. الكلنا نطيحوا في الحجر، الكل الناس الكل طيح في الحجر،
1: وحجر الناس
2: كل ديكريستو يعني البولة سامحوني، كي تبدا نشوفوها تبدا ترانسبارنت ما فما حتى شيء، بكي نشوفوها بالميكروسكوب الكل هذه كريستو والكل هذه حجر صغير. الحجر كي فما ظروف معينه كي تكبر الحجر في وسط الكلوه تبدا ساعات الانسان يحس بشويه قلق، فما ساعات ما يحس حتى شيء. تو نحكيوا عليها حاجه تري امبورطون، نحينا حجر كبير ياسر نتاع انسان عمره ما حس حتى شيء. وفما شكون يجي شويه حرقه شويه دم في البوله، فما شكون يجي شويه رزن اللي هو ساعات يقول لك ظهري يوجع، ما هي راهي الكلوه قاعده توجع. وقتاش تجي الكريز؟ كي تجي الحجره باش تهبط في المجرى نتاع البول لازم نشوفوا الكلوه، ومن بعد اللي فما مجرى نتاع البول، ومن بعد شكاره البوله. وقت اللي تهبط فيك الكوندوي هذاك اللي هو المجرى نتاع البول وتسكر المجرى نتاع البول، شنو يصير؟ توقع بريسيون تكبر برشا، الكلوه تبدا تصنع في البول والبول ما يخرجش. كي تضغط هكا معناها تتوسع هكا، وقت اللي تجي اكل
1: ديلاتاسيون
2: اكل البول يبدا هابط وهي مسكر عليها ملوطه، توقع على كريز. الكريز هذيك من اقوى الوجيع الموجوده في جسم الانسان، عشان الكلوه سان اورغان نوبل معبي بالالكتريز نيرفي، وجاي في بلاصه قريبه برشا المشبك نتاع الاعصاب وتعمل زاد. احنا كنا نعطيك دي زانيكدوت، فما نتفكرها أدو روبريز بنية عمرها 23 سنة تدخل تشق على مستنى زايدة، يكلمني الجراح يقول لي ما فماش مستنى زايدة، ومن بعد تطلع شتف. تطلع حجرة قريبة هابطة في المجرى متاع البول قريبة للمجرى الزايد. علاش؟ عشان فما حاجات تغلط. الكريز معروفة، أول ما يجي واحد نقول له جاتك وجيعة قوية ياسر ما عادش نجم يتحرك، أقوى حتى من وجيعة الولادة، الوجيعة متاع الكريز متاع الحجرة أقوى من وجيعة القلب، وجيعة قوية ياسر. الإنسان وقتها سبحان الله يبدأ بلوكي ويعمل الردين، يبدأ يرد يرد يرد ويعاود يرد. علاش؟ عشان يجي تحت المصارن تعمل باراليزي في البدن الكل، البدن الكل يتفرس عليك. الوجيعة متاع الحجرة الصغيرة ساعات نحكيه على 3-4 مليمتر
1: مش عادي. دكتور شوف راني نحكي لك تو كما قلت لك قبيلة من قبيل التجربة، ثم عندي شكون من صحابي يعني راهو الإنسان يولي ما عادش مش ما عادش مش بدنه يوجع فيه الكل، ما عادش يفكر. معناتها نحكيه على وجيعة حاجة من وراء العقل. فهمنا من خلال كلامك دكتور أنه الحجرة في حد ذاتها مش هي اللي توجع،
2: ما توجعش
1: هي الحجرة. معناتها أنا قلتك الحجرة توجع يعني هي تمس في حاجة بجنبها والحاجة هذيك ولا توجع. لا مش صحيح، هو احتباس بولي أعزكم الله هو اللي خلى الكلوة تتنفخ والكلوة يعني تتمدد بالضبط ولا. وقتها تصير الوجيعة هذي. متفقين أنه الوجيعة الكريز اللي نحن نسميه الكريز متاع كلوة راهم مش الحجرة، راهي الكلوة تنفخت. معناتها نجم نقوله الكلوة منفوخ. باهي دكتور، الفترة الأخرانية ما نعرفش أنت نجم تقول لنا، لكن يقولوا أنه السنوات الأخيرة هذه العامين 3-4-5 الأخرانين ظاهرة أنا بيدي حتى في الانتوراج متاعي ظاهرة متاع الحجر في الكلاوي. نحكي لك على الانتوراج متاعي تنجم تصحح تنجم تقولي لا مش صحيح، كثرة العدد كثر يلندرا. فما أسباب أخرى ربما عندها علاقة بالنظام الغذائي، ربما ولينا ناكلوا ياسر البرة، ربما فما أسباب خارجية بتغير نمط العيش متاع المجتمع التونسي عموما والعالم كله يخلي الحجر في الكلاوي يتكون أكثر من أي وقت مضى أم لا.
2: بنسبة ضئيلة هو ديما مثلا نعطيك حاجة على الأمراض أون جينيرال يقولوا ساعات الأمراض فما أمراض كثرت هي أون جينيرال لو ديغنوستيك ولا بلو بريكوس تطور ولا فما عباد قبل راهو سمعني الكبار يقول لك مات بالبولة ما يعرفش عليه باش حتى مرض كسوا البروستات ولا الحجر توا ولاو يعرفوا. مثلا في المجتمعات اللي هما كيما الأوروب واحنا في تونس ولينا هكا بكري عندي تساور على حجر كبير ما عادش نلقاو برشا الحجر الكبير. الحجر الكبير برشا قبل يجيك واحد راه عنده 7-8 سنتي احنا كنشوفوها نقولوا ما زالت موجودة الحكاية هذه. علاش؟ عشان اللي عنده جيعة يجي عدي يعرف اللي عنده حجر قبل ليه ما كان برا لباسة أو شوية أو عندك غاز أو عندك كهوة أو عندك درشنو. هذه حاجة. وفما نسبة من الحقيقة في الكلام بتاعك. علاش؟ عشان تسمبلمون اللي ناكلوا برشا إيبر كالوريك ولا ناكلوا برشا دي بروتيين حتى الماكلة تحسنت على قبل. والماكلة كي تتحسن في المجتمعات المتقدمة فما أنواع متاع أمراض تتبدل تبدل الأمراض منهم الحجر تاع الكلاوي زادة عشان ما ننساوش اللي لا ليتوجينيز هي الفورماسيون تاع الحجر الأسباب الحجر اللي هو فما نسبة كبيرة من الماكلة ومن نوعية الماء وشرب الماء دونك هذاك علاش زادة الحجر سي فري ستاتستيكمون ماهيش شكل بنسبة كبيرة مي تبدل شوية لي ستاتستيك الإحصائيات تبدلوا وفما برشا عندهم حجر في الكلاوي.
1: أنت حكيت قبيل على الأعراض دكتور بقطع نظر على الكريز، فما أعراض أخرى نحن تو في نهاية الأمر قاعدين نتوجهوا للسادة المستمعين. على فكرة التحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا خاصة من الجزائر والمغرب عبيرة، إن شاء الله ربي يبارك فيهم وإن شاء الله ربي يحفظهم، وتحية لكل المتابعين سواء على شان يوتيوب وإلى اللي يسمع فينا في الراديو. حكيت على الأعراض وأهم مرض ما نتصورش فما شكون عنده كريز كبير وما زال بش يقول عندي غاز، أكيد بش ينطلق مباشرة للطبيب. ولكن دكتور فماش أعراض أخرى أولية للناس اللي تسمع فينا اللي هي ربما تنجم تكون بسيطة وأنا ما نعرفش اللي هي أعراض متاع حجر متاع كلوة تنجمش تكون أسباب بسيطة جدا أنت كمختص تقول هنا ماذا بيك تمشي تتفقد روحك؟ شنو ما الأعراض اللي تنجم تصير للمريض وهو ما في بالوش؟
2: فما الأعراض اللي ما يخليوش الإنسان يوصل للكريز ملي الحجرة مازالت صغيرة ولا مازالت تصنع في الكلوة ولا تهبط لشكرة البول وهي صغيرة ساعات ولا تهبط في المجرى متاع البول يخليونا نشوفوا اللي فما روحة بوسيبيليتي إمكانية متاع حجرة في الكلوي. عندك الحرقان كشو سوا في البلايس نتاع الظهر ولا الوجيع ساعات الرزن واحد يحس روحه ساعات عنده رزن راه ماهوش ديما الظهر امشي عدي مثال شو اعمل ايكوغرافيا ابدومينال تو تعرف تصويره معناه الدم اللي في البوله كشو سوا دم احمر هذيك سوري يعدي اما فما شكون يعملوا تحاليل فما شكون يعمل تحاليل عنده ايماتوري ميكروسكوبيك معناها عنده دم موجود في التحليل اما مازال ما كثرش باش يظهر البوله حمراء عشي انفيريور تو معين نتاع كريات حمراء في البول ما نشوفوش لين تكثر تولي البوله حمراء هذيك مثلا الحاجه اللي تخلي الانسان عنده حجر في الكليبي واحنا بطبيعتنا كي يجيو برشا توا الحاجه الباهيه توا اللي زاباري ديكوغرافي ولا موجودين عند حتى الطب في الكابيني نتاعهم حتى الجينيراليست ساعات برشا لا ماجوريتي نتاع العباد عندهم حجر في الكليبي ماهوش من الوجيع لا تعمل تصويره تلقى عندك حجر في الكليبي فما راه برشا عباد نشقولهم على حجر يوصل 7 و8 و9 سنتي وما يعملش حتى سمبتوم هذو ما نسموهم لكالكول كوراليفورم لكالكول كوراليفورم شنو هو اسمه كوراي معناها هو حجرة تتكون فما نوع سبيسيال تحجر اللي يتكون في الكلوة ما غير ما يضغط ما غير ما يتيح يكبر ويمشي في الفورمة متاع الكلوة
1: أي.
2: اما اللي حكينا فيه بكري مادام البول يمشي ما عندك شو جاية دونك هذوما مشكله كبيره في الدوام تاعهم علاش عشي احنا توا في الطرق العلاجيه نمشيو ديما ماذا بينا ما نحلوش ما نعملوش جراحه فما طرق متقدمه توا في العلاج هذوما يعملوا لنا مشكله عشان نرجعوا للطرق القديمه اللي هي حلين ساعات نوصلوا نحلوا كلوه كريمه ونحلوا عبد على حجره رزينه 7 و8 سنتي حجرة كبيرة كيف هكا وهو تبدأ عنده كلوته ما زالت لباس فهمت وفما اللي كالكول الخطار اللي هم بار اكزامبل يجيو حجر مشوك ويهبط في
1: هذوكم اللي يوجعوا
2: اكثر اي وهو الحجر راه انواع فما برشا انواع نتاع حجر وهذوكم اللي يوجعوا وهذوكم اللي يقلقوا وهذوكم اللي يفزدوا الكليبي وهذوكم اللي فما عباد يجيو هذا اخويا سيف كلوه ما تخدمش عنده حجرة زوز 3 سنتي قاعدة في المجرى نتاع البول ما جاتوش وجايع عليش عشي ما جيتش دو فاسون ايغو بطريقه فجائيه اكلي كيما تقول حاجه مسكر الكنال
1: نجم كلوه تقف وانا ما عندي حتى
2: وانت ما عندك حتى اعراض لطف عليك
3: عندنا آه. نجمو نحكيو على نوع من انواع الامراض الصامته
2: الحجر
3: اذا الكلوه تقف وما فما حتى عارض من الاعراض
2: اي هذا نجم في نسبه معينه اللي فما برشا يجي منها هكا الكلوه تبدا تعبه وتوصل لين توصل تسكت وعنده حجره في الكلوه نتاعو ما فيهوش بروح دونك مش ديما تعطيك الكوليك نفريتيك ما يستناوش لين تجينك الكريز انا ديما نقول راه مره في العام يسالش الواحد يمشي يعمل تحليل يعمل تصويره فيها بس يشوف
1: انت قلت قبيله على التصويره ماشي عنده جيعه في ظهره مشي عمل الكنترول عمل تصويره كحله والا عمل ايكوغرافي فهمتني ابدومينال دكتور هنا وقت اللي يلقى حجيره في الايكو هكا بارازار والا في تصويره كحله حجيره صغيره نتاع زوز مليمات 3 مليمتر يعني يقعد شي يعمل ماذا يمشي لطبيب نتاع كلاوي والا شو يعمل بالضبط وهو ما عنده حتى سمبتوم لا وجايع ولا حتى شيء دكتور
2: ماذا بينا يمشي للدكتور اختصاص او علاش المريض هذايا اللي قدامي مثلا المريض رقم واحد على حجره تاع نتاع 6 و7 ملم ساعات ما نعمل له حتى شيء والمريض هذايا على حجره تاع 3 و4 ملم نداويه ونعمل كل شيء عشي فما أنواع أنت والعمر وأنت والحالة المرضية أنت عنده أمراض ولا ما عندوش عنده سكر ما عندوش عنده ضغط ما عندوش عنده قصور كلى ولا ما عندوش عنده كلوة واحدة تخدم ولا ما عندوش كلوة واحدة تخدم هذوما اللي فما أنواع نسموهم لي كالكول غراف وفما دي كالكول كون بو سورفي أما نراقبوهم بحذر حاجة ما فماش علاش باش تقعد في جسم الإنسان راه
1: فماش علاش نجم مش خاطر ما قلقتنيش خليها بركة وكذا
2: نصبر عليك 3-4-3-4 ملم نصبر عليك شوية أما جو سورفي بعد 6 شهور تعودي تصويرة وموان درسيني تجيني عشياتو هذيك عادي شنو عملوا لحنا ما نخليوش غادي نعطيه شوية دويات نعطيه نشرب برشا ماء نقول له طيح ما تحطش باش تكبر حجرة في وسط البدن راهي باش تكبر تري غارمون العباد اللي عنده حجرة صغرونة موجودة في القاع نتاع الكلوة 2-3 ملم تقعد هي بيدها الوغ لا صعيب ياسر
1: حرصك دكتور على انك انت قبيلة عاودتها مرتين قلت لازم يمشي يشوف طبيب اختصاص لانه الحكاية راهي تبدا نحكيه على انورغان نوبل كما انت قلت قبيلة نحكيه على معناتها عنصر عنده وظيفة كبيرة في جسم الإنسان كما الكلى الحكاية تبدأ بحجرة صغيرة هل ثابت كنتي باش تقول لنا أنه فما ناس بدأت خليني نقول فما ناس ولاو عندهم فشل كلوي وتوقفت وتعداوا حتى للتصفية وكي ترجع معه للستوريك ترقى عنده حجرة صغيرة في وقت من الأوقات ومهتمش بها أم لا؟
2: أكيد، والأمثلة كثيرة جدا.
1: هكا دكتور؟
2: والله لا، البارح مثلا عندي جاني مريض كبير شوي في العمر، باك به عنده مسكين توا زاد بدا عنده شوية مشاكل وضعف في الكلى، طلعت ولت عنده شوية الزيمار، عنده كلوة ما تخدمش على جيل، عنده حجرة وما تلهش بها، ويسأل فيها عرفتك هل ترى ولده مع نجم نشطوها الكلوة من جديد كي ما ترجعش تخدم الكلوة اليسار الكلوة اليمين بيكو هو عنده أمراض أخرى بدأت تضعف الكلوة وإحنا بالعمر تبدأ تضعف الكلوة، ماذا بينا كنحافظ على الكلوين الزوز على الأقل كان جي لطف سكر دم دويات ناخذ فيهم بالعمر حتى الكريات كي تطلع تطلع شوي. ما واحد عنده كلوة واحدة ديما عنده ريسك أكثر. أكلي لوج على الكلوة هل ترى تنشطش من جديد على جيل شنو؟ على جيل قبل كانت عنده حجرة وما تلهش بها الكلوة ضعفت وزمرت وما عادش تخدم الكلوة اللي صار اللي عنده.
1: يا دكتور نحكيه على حاجة انتهت وإلا فما
2: صحيح
1: هك دكتور.
2: كلوة شوف أورجان نوبل كما برش أعضاء في الجسم اللي راهي لكن تضعف ما عادش ترجع تضعف ما عادش وقت ساعات يجيوني الكلوة ساعات نعملوا فما أنواع متاع تساور نعرفوا كل كلوة قادش تخدم.
1: بهنا دكتور فما سؤال اخر حتى عبير يمكن عاشت حاله في العائله هكا شبيهه بهذا نحكيه ساعه ساعه فما امراض اخرى يمرض بها الانسان يعمل اري ولا يعمل مشاكل هكا ربما تتوقف الكلوه يقول لك كلو توقفت ومن بعد نسمع يقولوا رجعت ولا صار صحيح انت نجم ترجع ولا خاصه في لي زاكسيدون ولا في عمليات جراحيه دقيقه جدا في مش نحكي على الكلوة أمراض أخرى وكذا صارت له مشكلة في الكلاوي كذا اسكو تنجم ترجع من بعد ولا لا؟
2: بيان سور تحكي أنت على الانسفيزونس رينال ايغو.
1: فما فرق ما بين كلوة سمعني في الكلمة فزدت معناتها ما عادش انتهى ما عادش تنجم تعمل وما بين صارت له هكا
2: طبعا جاي اسمه القصور الكلاوي. فما القصور الكلاوي الحاد والمزمن. القصور الكلاوي الحاد يرجع جاي على أسباب معينة ينجم يكون لقدر الله أمراض وصل حتى للنعاش فمع بيت توصل الكلاوي نوع بتطلع بالكريات الكريات وبعد نوصله حتى يعمل يغسل ويرجع
1: ويغسلوا
2: الكلوة لابس الأورجان لابس تخدم الكلوة الحمى متاع الكلوة قاعد يصفي اللي نحكيه عليه في الحجر. إنسان يوصل عمل كلوة واحدة ما تخدمش دونك يبدأ مخبية الحكاية بالكلوة الأخرى اللي تخدم يعني تعمل تحليل تاع الكلوي تلقى لابس هو ميصير له حتى شيء لبس عليها عايش لبس ما عنده كلوة ملك. احنا عنا كلوتين كلوة منهم بدأت تضعف تضعف تضعف تضعف لين تضمر والأخرى تخدم الخدمة متاع هذيك وما نفيقوش به دونك هذاك علاش عندك حاجة تخبي على حاجة أخرى. القصور الكلوي الحاد حاجة أخرى معناها البدن الكل ما يخدمش ساعات مثلا أو نعطيك ليزيكزامبل واحد وصل للنعاش تنفس اصطناعي وإلا وصل له وقعد له مشكلة كبيرة الكلوي متاعه ما عادش تخدم كما برشا أعضاء أخرى هذيك على جيل الجسم وصل مثلا الدم مش قاعد يوصل للكلوي بالكدا وصل في مشكله كبيره وقتها ما تخدمش الكلوي الكريات تطلع اما وقت اللي ننعشوه ورجعوه ترجع الكلوي تخدم لبس عليهم من غير حتى مشكله هذه الانسفيشنس رينال ايغو اللي جايه من مضض. فما القصور الكلوي الحاد اللي جاي من اوبستاكل ساعات حجره في المجرى نتاع البول اللوطاني تاع في شكاره البوله تسدت البوله الكلوي زوز نفخه ما عادش يخدم.
1: حتى دكتور نجمو نحكيو على حجرة أنا يعني نحب نبسط للناس اللي تسمع فينا نحكيو على حجرة متاع 4-5 مليمتر 6 مليمتر اللي هي حكاية بسيطة جدا يكونوا سبب في أنه ما عادش الحشاك البولة تهبط يتنفخوا الكلاوي ينجم في أي لحظة ينجم
2: بطبيعة وجيونا ديجان هكيكا وتبدأ عنده وجيونا كسوا أوبستاكل هذي تحت شكرة البولة منهم تنجكون حجرة وكلاويه يتعبوا فما لين بعد لنصرحوا الأمور الكل ترجع لبس وفما لي يوصل لين الكلاوي تضعف وتوقع له مشكلة بعد عش يبقى ديما يخدم بكرياتينين من الكلاوي متخدمش 100%.
1: حكينا قبيلة على حكينا على الأعراض عموما قبل ما نمشيوا للعلاج دكتور نحن توا نخاطبوا في نسبة كبيرة اللي خليني نقول لبس على الحمد لله انت قلت قبيلة في البداية انه الناس الكل عندها الحجر في الكلو الناس الكل عندها اللي كريستو هذوما لكن ما يتشافوش لكن مع الوقت ينجموا يتكونوا ويتلموا بعضهم يوليوا حجر. هنا دكتور فماش حاجات الأمر ليس بالهين اللي تحكي فيه حكاية ما هي سهلة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم حكاية كبيرة شونا ليجيان دو في شنو نجم نعمل الوقاية ديما أهم من العلاج. نحن حكينا على الأعراض إن شاء الله ربي يشفي الجميع ولكن اللي يسمع فيه وتولى بس عليه والحمد لله إن شاء الله ربي يزيده في الصحة يا أخوي استحفظ على كلويك. مش أنا باش ننصحك، الدكتور رشدي كيد باش يقول لك هاو كيفاش تستحفظ على، فماش نمط أو نصائح اللي تخلي الكلاوي ديما بإذن الله تعالى في صحة جيدة.
2: الأسباب متاع الحجر في الكلاوي، شوف احنا كي جينا للمالاد نحكيه معهم المريض نسبة كبيرة ياسر أكثر حتى من 80% رغم الأسباب هو النمط متاع العيش والأكل وشرب الماء. يعني فما نسبة معينة متاع أمراض ومتاع دويات هذيك ما نحكيش عليها سي سبيسيال، أما الأكثر حتى هذوكم لو لكان الماكلة متاعهم والماء سببا يتنجم تسبب له وتكثر له في الحجر في الكلاوي. سهل كيفاش نحكيوا احنا على ليزيكزامبل، راهو شوف فما ساعات كي نحكيوا مع العباد نعطيوا ريجيم اليمونتير ونقولوا هاو شنو اللي يعمل الحجر في الكلاوي، وفما انواع نتاع حجر كل نوع نتاع ماكله تعطي حجر معين. هي شنو؟ شوف خويا سيف انا ديما نفسرها شنو، تاخذ كاس ماء وتبدا تصب فيه السكر وتبدا تخلط يذوب.
1: اي نعم،
2: وقت توصل تو معين ماشي يذوب، هذه سي فيزيك. نفس الشيء اللي قاعد يجي، انت قاعد تاكل في ماكله معينه، الماكله هذيك تمشي للمسار نتاعك ياخذها الجسم نتاعك تتحول تولي جزيئات صغيره جدا وتبدا تسركل في الدم. وقت تبدا تسركل في الدم ياخذ البدن اللي حاجته به الحاجات الزايده الكل باش تمشي في الكلاوي، اللي كرستو هذوكم الجزيئات يتصنعوا في يجيوا للكلاوي يركبوا مع بعضهم يعملوا حجره في الكلاوي. دونك انت كتكثر من نوع معين نتاع ماكله اللي هو يعطي الجزيئات هذيك في الدم، شنو يصير اوتوماتيكمون؟ الجزيئات هذوك يكثروا بطبيعتهم، يعني انت قاعد تصفي بحاجات زايده، يكثر في وسط الكلوه ومع ما تشربش برشا ماء الكثافه تكثر الدونسيتي تعمل حجره في الكلوه. واضح
1: لوجيك، واضح.
2: دونك شنو ما الماكله؟ الماكله مثلا ساعات نبكي نحكي مع منقول مثلا فما انواع، احنا اكثر حاجه في البحر الابيض المتوسط وتونس بالذات وهوني نعملوا الحجر جاي من لوكزالو كالسيوم، لوكزالوز والكالسيوم مبسطة الحكاية. تشوف الكالسيوم منين جاي؟ الكالسيوم يجي من حاجات معينة، السكر سيرتو السكر بتاع الطاولة
1: لابيض
2: زيد طابع في القهوة طابع في كستي طابع في هذو ما السكر الابيض، الحاجات اللي فيهم السكرغي اون جينيرال، الجو المشروبات الغازية، الشوكولاتة والشكالات بنسبة كبيرة ياسر تنرجعوا لها في اللوكزالوز. الكالسيوم نكمل الكالسيوم، البروتين انيمال بانواعها، من البروتين انيمال معنى اللحومات الكل فيها الكالسيوم. الدويات اللي فيهم الفيتامين سي، الدوي اللي فيه الفيتامين سي لو يعمل الحجر في الكليوي، العباد اللي عندهم حجر في الكليوي نقول لهم خذ فيتامين سي ناتوريل مش الدوي. مشتقات الحليب هذوما الجبونات خاصة فيهم كونسنتراسيون كبيرة متاع كالسيوم، راهم الحليب لي الياغورت مش مشكل، أما راهو مشتقات الحليب هذوما يعملوا الكالسيوم. نمشيو للوكزالوز، تو الوكزالوز مثلا فما عندنا حاجة كبيرة في تونس يقول لك هاي ناخذ ماء والمعدنوس باش نحي طيح الحجرة.
1: يعني جاي كبير.
2: هاي الماء والمعدنوس، الماء والمعدنوس باش نرجع شوية عباد، راهو المعدنوس يعمل الحجر في الكليوي.
1: ذي عملها ريل،
3: ذي إجابة مباشرة للتعليقات.
1: الماء والمعدنوس، اسمع يلي ما سمعتش، الماء بالمعدنوس أو ماء المعدنوس يعمل الحجر في الكلاوي مش ينحي الحجر من الكلاوي.
2: هذا خلط كبير ياسر عند العباد، علاش؟ عشان الماء والمعدنوس شنو يعمل هو؟
1: والبساحة، هو البساحة
2: كيف كيف؟ هو هذوما يبولوا، يعني أنت عندك حجرة صغيرة كتشرب ماء ومعدنوس يبول، صفغي. أما أنت الخضر الورقية الكل فيها لوكزالوز هذه ثابتة، عندك الحاجات اللي فيهم ريحة قوية في الكوجينة، الملوخية، الجلاس، الشوكولا نوار والشكالت بأنواعها، اللي في الويسيك، الفواكه الجافة، هذوم الكل فيهم نسبة كبيرة من لوكزالوز. يجيني ساعات مريض يقول لي ماذا شنو باش ناكل؟ وعليش انا ناكل وخويا هاو ياكل وانا هو نعمل في الحجر وهو لا؟ راهي الامور عرفناها من الكوفيد 19، راهي امور جينيتيك. انا والسيد اللي قدامي انا وخويا سيف يا خويا ناكل في نفس الماكله، اللطف عليه ينجم انا نعمل السكر ويعمل الحجر في الكليوي، ينجم هو
1: انا نعمل انا مولي الحجر.
2: يعني راهو جينيه، راهو مش معناها العباد الكل تتكيف، واحد يعمل كونسير واحد لا، حاجات جينيه. دونك احنا شو نقولوا؟ فما حاجات نحيوهم، وفما عباد عندهم حجر في كليوي في الكليوي الزوز يلزمهم ريجيم دراكونيان باش ما عادش ترجع له الحجر في الكليوي، راهي الحجر في الكليوي راهي تنحيها ترجع. وفما عباد اون طوليغ، مثلا نقول له تنحي السكريات اوبليغاتوار عليك، الملح خذ نص ملح عشان الماكله المالحه، راهي الملح فيه الكالسيوم، دونك الخبز نتاعنا كله مالح. دونك ناخذ نص ملح والحاجات الاخرين وقت اللي انت تعرف روحك شنو تاكل كي تنقص شوي وتكثر من شرب الماء وصلنا للهدف نتاعنا.
3: توازن
1: دكتور. دكتور انت جبت على الماء كثر من شرب الماء في ثلاثة محطات، كل مرة تجبد على الماء نعمل كروا دقاك جبت على الماء ثلاثة محطات، وهذا دليل حرصك ونحن نتحدث على الوقاية. يقول القائل قديش كمية الماء اللي برش ناس في بالهم كي يشرب فرد مرة معناتها، لا قديش كمية الماء اللي يزم يشربها الإنسان العادي طبيعي في فترة زمنية معينة، وماذا بين تقولنا في الشتاء خطر الشتاء يختلف على الصيف، يعني في الصيف قديش وفي الشتاء قديش

0: كل ساعة كسمية هذه كتبدأ بدنك إدغاتي بالقداء وفي نفس الوقت تمشي للحمام. فما حاجة واضحة نجم تعرف وضوحك أنت، فما شكون سمين، فما شكون ضعيف، فما شكون يعرق برشا، فما شكون ما يعرقش، فما شكون بدنو يلعب سبور، فما ما يلعب سبور، فما في الصيف، فما في الشتاء. فما قاعدة سهلة جدا نقولها للعباد الكل، سامحوني نعود هالكلمة، أنا راني طبيب متاع مسالك بولة، دونك البولة عندنا كلمة عادية جدا، لازم البولة تكون بيضاء ترانسبارنت، وقت اللي توصل البولة نتاعك كونسنتري غامقة،
1: معناتها خلينا نقول صفر
0: صفرة وغامقة، معناها راهو مش نورمال،
1: راك ناقص ماء،
0: راك ناقص ماء، راهو تنجم تشرب ثلاثة إترات، فما عباد تشرب ثلاثة إترات يقول لي بولتي غامقة، نقول له لا راهو شوية عليك. فما عباد اللي نحكيو على الإنسان العادي اوكي اما اون جينيرال البوله تاع الصباح لعبت كل تقوم تلقاها صفرة حاجه طبيعيه جدا. اما في وسط النهار ما فماش علاش باش بولتك تكون صفرة، يلزم تكون بيضة وقتها تعرف اللي انت راهو البوله الماء اللي تشرب فيه صفرة.
1: واضح دكتور. كبير تحدثت انت على البروتيين والحومه وكذا، اليوم فما توندونس كبيره خاصه في شبابنا اليوم اللي ولا يمشي ترينا ويمشي للسال دو سبور وكذا، ولا ظاهره البروتيين اللي قاعد يتباع، المكملات الغذائيه اللي قاعده تتباع منتشره، لي جون الكل لي ادوليسون ولا كلهم ياخذوا توا، ما ينجمش يعمل مسكولاسيون وإلا في سال دو سبور إلا ما هذيك داخلة في الباك متاع أنه يتقيد في سال دو سبور. هل استعمال المكملات الغذائية عموما البروتيين خصوصا نجم يكون سبب من أسباب خلينا نقول تكوين أو تكون الحجر في الكلاوي؟ واحد اثنين، فما اخترع الكلاوي في الجانب هذا وإلا يزم بالدوزاج اللي موجود في كل شنو تنصحنا خاصة فما شباب يسمع فينا؟
0: هو الماجوريتي نتاع لي جون اللي يجيو يجيونا برشا يسالون على الكرياتين،
1: كرياتين
0: ويسالون على الزاسيد اميني اللي هما ياخذوهم اسيد اميني بيور اللي ياخذوهم بالمغرفه بالدوزاج. اون جينيرال تري رار اللي يجيونا على
1: البروتيين
0: اللي عندهم مشاكل الحشره في الكلاوي. فما شكون يجي دي سبورتيف يجيو علاش عشان يشربوا برشا ماء تلقاه يلعب سبور وشرب برشا ماء. انا راهو شوف نقول لهم راهو تعمل اكسي وشرب برشا ماء بوغ ليميني. ديما نرجع لك ليكزامبل نتاعك الكاس الماء المعبي بالسكر.
1: الكرياتين فيه مشكل دكتور؟
0: الكرياتين فنيتر كبيره ياسر خويا سيف، الكرياتين مشكله كبيره للكليوي. راهي جاونا دي جون فما شكون جانا افيك انسوفيسونس رينال على الكرياتين، عشان هي الكرياتين تنفخ البدن وتشد تعمل روتونسيون دو ومش باهية الكليوي. احنا ديما نقولوا للزاسيد اميني مش مشكل، تو سكي اوتر هرمونال تستوستيرون حاجات اخرى
1: هذه تحتاج حلقه دكتور،
0: هذه حلقه
1: هكا في بالك دكتور خاطر هذه خاطر هما في بالي معناتها اكثر اختصاص الهي بالامور هذه هو اختصاصكم دكتور. يعني للزرمان وكذا هذا يحتاج حلقه دكتور،
0: هذيك عاش فيها خطر صافي لكم
1: لزاسيد اميني. تو لجان تو يحب يعمل بدن في 6 شهور
0: بيان سور
1: اوتوماتيكمون
0: يمشي تفقدوا في شهر لكن ما ترانيش.
2: حتى ظاهره تناول المكملات الغذائيه من غير وصفات طبيه واتضح انه عندها عندها تداعيات خطيره برشا على الصحه، من بينهم زاده صحه الكلاوي، لانه الناس تاخذ ماشي في بالها للكومبليمون اليمونتير تنجم تاخذه وقت اللي هي تعمل دياغنوستيك واحد انه شعري طايح ناقصني كذا، بشرتي ما باهته ناقصني كذا، فيمشيو ياخذوهم كانوا ماشيين للعطار معناتها. وهذايا حتى منظمه الصحه العالميه دقت ناقوس الخطر في هذا الخصوص.
0: نمشيو سيتو لوريجين تاع الكومبليمون اليمونتير.
2: ايوه
1: اي دكتور نمشيو الوقت زربنا بضحك ولا الوقت معك دكتور حاجه متعه كبيره برش، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع اللهم امين يا رب العالمين. انا عندي حجر في الكلوه، شنو المراحل اللي نجم يتعدى بها المريض فيما يتعلق بالعلاج؟
0: العلاج
1: في 3-4-5 سنوات
0: عملنا تشخيص الحجره بالمويا اللي نعرفوهم الناس الكل توا، تصور تمشي للطبيب اختصاص تعمل تصويرتك اللي هو السكانير من غير الزريقه ولا بالزريقه، تعدينا هليكو وتعدينا لا يو اس بي وتعدينا كل شيء، توجور ان سكانير توا قبل ما نعملوا حتى مريض نعملوا سكانير. عملنا سكانير، عملنا تحاليل عشي لوج على جرثومه في البوله الكليوي، سي با عندك حجرتك سا ديبون انت والحجره نتاعك وين. ديما علاش السكانير مهم؟ الحجره وين، قديش الحجرة الطايم نتاعها، الكثافة نتاعها، الدونسيتي. خوين زملائنا اللي غاديولوج ديما نطلبوا بهم باش يعطيونا الحكايات هذيا، الدونسيتي مهمة جدا باش نعرفوا اي نوعية الحجرة اي شنو باش نداويو، ومن بعد الكبر نتاعها وين بالضبط، الكلوة المجرى نتاع البولة شكرة البولة اون جينيرال توا تبدل.

0: باش وسي جينيراليزي والحمد لله في تونس. قبل نتفكر 2018-2017 لازير كان فيل لازير والعباد تغلط شوية تخلط شوية ما بين تكسير بالموجات الصوتية اللي هو اللي تدريسي يقول لك لازير في جنبي مش هذاك اللازير. لازير هي ماكينة توالي
1: زنزير أنا مسميها
0: اي هذاك التفتيت اي هذاك ما زالوا فما
1: حالات بصراحة.
0: فما حالات معينة ما زلنا نخدمه باللي تدريسي
1: معناتها دكتور ملعش انت تستعمل فيه هذا فما شكون تعمل معاهم
0: حالات معينة اما الاكثرية هو علاش عشان احنا اللي كان لو تريتمون دو كونفور اللي هو البيه وكل شيء هو توا المناظير واللازير
1: يا خوي بصراحة. انا واحد من الناس رقدت قمت قلت لي ساي بنروح اما لكن دكتور هذيك ديجا تبدا ما عندكش كريز
0: اي تعمل لك كريز
1: انت تمشي باش تكسر اللي بالش اسمها دكتور
0: ليتو بالضبط ليتو تريسي موجات صوتيه
1: انت تمشي تكسر تروح بكريز دكتور
0: تروح بكريز. هي فما حالات معينه فما شكون عليه عشان هذيك ما تخليكش تعمل بنج مثلا حجرات صغير واحد ما زلت انديكي في حالات معينه اما تو اللازير علاج تطور برشا وليت الحجر حتى الكبير نوصل نكسره حتى حجر كبير ياسر
1: وصفر رجع دكتور
0: شوية أقل برش من بعد العملية أقل برش عنا اللي مويا متاعنا كيفش نعمله مثلا سانجيجي ودويت وكل شيء
1: وين نجم نوصله للشقان دكتور ما عادش نحكيه على لازير
0: الشقان موجود في حالات معينة كومبليكي مثلا وإلا فما تضيقات فما مالفورماسيون ولا حجر كبير برشا مقلق هذاك نعمل شقان اما توصلنا حتى فما شكون نقولوا له مثلا نعملوا باللازير على مرتين ثلاثة
1: فهمتك
0: معناها ونوصلوا
1: قال هرج
0: اي لازير
1: والشقان عنده مخلفات على الكل دكتور صراحه
0: عنده مخلفات بيان سور وحتى اللازير اللي كان يجيونا حالات معينه لازم حتى كلهم عندهم مخلفات نتاعهم ديما انت كل واحد عنده القواعد نتاعها لازير اللي ما نعملوش بالكدايه يعمل مخلفات زاده شقان اللي ما تعملوش بالكدايه يعمل مخلفات مي راهو شوف التفتيت الحصى بالموجات الصوتيه المنظار واللازير والشقان كلهم طرق علاجيه موجوده والى حد الان كل واحد وعنده يعني قلت لك انت والكبر انت والحاله وانت والمريض كل واحد الى حد الان ما زلنا نعملوا عمليات على الحجر شقان ونعملوا لازير ونعملوا تفتيت
1: ربي يحفظ الجميع وربي يبارك إن شاء الله فيك دكتور وإن شاء الله ربي يبارك في علمك يعني ما تستهنوش صراحة يعني فما شكون يكتب ذا ويقول لك حجرة متاع 5-6 مليمتر حالت فينا فترية وقفت كلوة معتها كريمون معتها فبالتالي ما نستهنوش بالموضوع ذا إن شاء الله ربي يحفظ الجميع ضروري دكتور إن شاء الله نبرمجه في المستقبل حلقة حتى فما شكون بعث لي على الميسنجر حلقة على هالحكاية متاع الليجان اللي كثروا اليوم تندانس كبيره للسال دو سبور وهذه حاجه تفرح دكتور ديما نحن نقولوا صغارنا يمشيوا يترناوا وشبابنا نحبوهم يترناوا باش يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على برشا مشاكل اخرى لكن راهو راك مش في 6 شهور تحب تعمل بدن وتحب تعمل هكا فورمه كبيره برشا في 5-6 شهور باستعمال ربما هالهرمونات هذوما اللي ان شاء الله باش نتحدثوا عليهم ان شاء الله في حلقات اخرى. شكرا دكتور بارك الله فيك نحن سعداء جدا في كل مرة تنورنا ربي يحفظك وربي يبارك فيك. كلمة أخيرة دكتور مسيرش
0: شكرا وربي يحفظكم يعطيكم الصحة وبالله عجبتني بكري الميسيون الأول ما بدينا على حكاية الكرارس وحكاية الكتب عشان عندنا في الدار نفس الشيء ولا نشوفك الكرارس بدأوا يطيشوا والله حاجة مهمة جدا
1: أنا نحاول دكتور باش ننصحوا وليداتنا وننصحوا شبابنا ربي يحفظكم. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم
2: ديوانفم صوتكم. البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: آخر دقيقتين من برنامج البرهان، الوقت تعدى لمح البصر مع الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية. تحدثنا على الحجار في الكلاوي، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبقى عليكم الستر. كما سمعت الدكتور ما تستهنوش بالأمر، وين فما وجيعة فما قلق فما كذا، يا أخويا بدنك راهو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غدو الحي اليوم تستهان بحكاية صغيرة، غدو الحي والعياذ بالله واللطف عليكم وربي يبقى عليكم الستر، تنجم تكون حاجة كبيرة. ضروري تتفقدوا رواحكم من حين لآخر، والوقاية خير من العلاج. نحب في الدقيقة الأخرى هذه عبير نحب نقول اللي راهو نحن في نهاية الأمر، بخلاف أنه نتفقدوا الكلاوي متاعنا تفقدوا قلوبكم. وكي نتحدث على القلوب مش بالضرورة نتحدث على أمراض القلب، نتحدث على القلب اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من مواطن تفقد القلب أنك تكون سبب في إدخال البهجة والسرور على مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سألوه قالوا له: أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قالها صراحة صلى الله عليه وسلم، يقول صلاة وقيام ليل، وقال سرور تدخله على مسلم. أحسن حاجة نجم تقرب بها الرب سبحانه وتعالى وربي يغير لك بها حوالك الكل، وأحسن متعة نجم تذوقها أنك تكون سبب في أنك تغير حياة إنسان، تفرح صغير، تفرح فاقد للسند، تفرح يتيمة. ذاك علاش نحن عنا 10,000 صغير، تعرف عمنا والـ5,200، اليوم تضاعف العدد إلى 10,000 صغير من أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS الفاقدي السند، اللي كما قلت لكم ما عادش يعيشوا في القرى ولا يعيشوا في الأحياء، لأنه رينا أنه العيشة في القرى ربما تنجم تمثل مشكل نفسي. اليوم ولا يعيشوا في الأحياء، وقت اللي نقولوا يعيشوا في الأحياء نتحدثوا على صغيرات يفرحوا الجار شراء العلو شجرة كذا، ونحن نعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتاع أغلب العائلات التونسية. ميسالش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللي فرح مسلم بإذن الله تعالى ربي يفرحه في الدنيا وفي الآخرة، وربي يدفع عليه البلاء ويدفع عليه الشقاء ويدفع عليه الأمراض والأسقام. نحن في البرهان ديما نحكيه على الأمراض والأسقام، والأطباء يجي يعني يتحدثون على خطورة بعض من بين السبل اللي ندينوا بها لله عز وجل أن تدفع الأمراض والأسقام إلى جانب اتخاذ الأسباب طبعا، هو أنك أنت تفرح مسلم وتفرح صغير. هذاك علاش كما قلت لكم 10,000 صغير يستناو فينا باش نكونوا سبب بإذن الله تعالى باش نفرحهم بعليلش عليلش صغير عبيد.
4: نحب نقول أنه ما همش 10,000 صغير على خاطر صغار فاقدي السند تزايدوا، بقدر ما على خاطر القاعدة في SOS امتدت أكثر إلى أكثر عدد ممكن، وهذا دليل ثقة. الناس الكل تتبرع، الناس الكل تعطي، لأنه أنت تعطي قيمة قليلة، دينار 2000 10,000 ما تنقصش من جيبك، ولكنها تفرح صغيرات وتزيد في عدد المشمولين بهالحملة هذه. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع، إن شاء الله فرحة تامة لكل
1: صغير، ولا يستبدلنا ويجعلنا مفاتيح خير مغلق شر. شكرا عبير على الأعداد، شكرا دكتور على حضورك معنا، شكرا فاروق في الإخراج وحسام في الإخراج الرقمي. ربي يحفظكم، إن شاء الله نتلقاه غدوة بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من برنامج البرهان. السلام عليكم ورحمة الله.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار، ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع في تقديرات سكانية جديدة أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30,000 نحو 12,160,000 نسمة، مقابل 11,970,000 نسمة سنة 24,000، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات فقط. والمعهد يوضح أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54 و2000، مرجعا ذلك بالأساس إلى انخفاض عدد الولادات حيث سيواصل منحه التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بنابل أمين فريوي يحذر من خطر استهلاك البيض الذي يتم ترويجه في الأسواق الأسبوعية وعلى قارعة الطريق، حيث يتم عرض البيض تحت أشعة الشمس وفي ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين وعلى سلامة الثروة الحيوانية والقطاع ككل، وفق قوله في برنامج ويكاند على الكيف.
6: دخل في قطاع بيع البيض أسبوع أسبوعي، جيهم ثاني بسرهبة برويتة جيهم صف السوق أسبوعي، طاش معناها أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة هو خطر، وذلك نقص الرقابة في الوقت الحاضر قطع في الأسواق الأسبوعية، يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي شاها بالقروة ينصبها معناها يبيع اللي بشي يبيع، الإنسان ما يعرف يقولك على عظمها هي رخيصة في السوق هذا خانا أخوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بهم داري ما يروح كلهم بعض شيء خفي العظم الحارم الفاسد، وطالح انت احنا أمهات وتحب كريب عظم لوليدها تعملهم ليه تعملوا حاجة هلوم جا في ما يخص في الخزن البيض. احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبيع موش خزن البيض في كونديسيون فافورابل معناها يحطها في جراج يحطها في كاميونة شي ينصب بها من سوق هذا وينزل السوق الاخر كل نهار كما تعرف اسواق اسبوعية كل مرة في معتمدية ولا في بلدية معناها الخزن غير متوفرة.
5: وفي ولاية نابل أيضا عدد من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة تاكسي ينفذون اليوم إضرابا عن العمل في محطة جرومباليا شمل الخطوط الرابطة بين نابل وجرومباليا ومنزل بوزلفة وابن خلاد وسليمان، تعبيرا منهم عن رفضهم لقرارات الشركة الأهلية التي قالوا إنها قامت باستغلال المحطة وزيادة التعرفة مما أدى إلى نقص في عدد الركاب وتسبب في تذمر المواطنين، وفق ما أفاد به أحد المحتجين في تصريح لديونا فام.
7: بالنسبة من الشركة الأهلية هي طلعت بحاجات ما كانوش العالمين من المواطن الواجد
8: ما في بلاش به الشيء ده مع الركب ياخذوا في 200 فرنك زيادة على التعريف، فما تعريفة جديدة جاية في أجواء مش جديدة على الركب هم يمشي يزيدوا الركب ما يمشي يساعدوا معنا يمشي ولو يمشي ولو الكار معنا نجمو نحن نخفي نتساعدنا نتساعد الركب والمحطة ضيقة على الأخر 1200 متر ومشي يهزوا 150 لواج جيس هذا تعريفة مثلا سليمان نابل 3800 التعريفة القانونية اللي هي للواش هما ياخذوا عليهم في 4000 كل مواطن هو رافضها الحكاية ما مش نرفضوها حاجة أكيدة يا أخي.
5: بلدية رادس تعلن في بلاغ عن تخصيص نقطتين فقط لعرض وبيع الأضاحي، الأولى النقطة النموذجية لبيع الأضاحي بالميزان والمخصصة بصفة حصرية للمزودين المنتجين وكائن بشارع الهادي نويرة طريق البطاح وذلك بداية من 18 من مايو الجاري، أما النقطة الثانية فتتمثل في البطحاء المتاخمة للمفترق المؤدي إلى حي رادس مليان 2 من جهة الصبخة والتي ستتواصل بها عملية البيع إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك. وبلدية رادس تؤكد أن كل منتصب لبيع الأغنام بصفة مخالفة وخارج الفضاءات المحددة سيكون عرضة لتطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وفي شان دولي مسؤولان في حركة حماس يؤكدان اليوم استشهاد عز الدين الحداد أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام في ضربة جوية للاحتلال استهدفته أمس في شقة في غرب مدينة غزة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول اليوم أن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا، موضحا أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران حيث سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع أميمة العياري في أوستار.
3: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
3: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
4: صباح الخير عسلامة، مرحبا بكم أستار كما مستنسين النهار السبت من نص النهار الماضي ساعتين. مرحبا بكل من يسمع فينا في الثنية في الدار في الخدمة إذا تخدموا نهار السبت، ولا تتابعوا فينا على لي ريزو سوسيو على لي لايف متاع ديوان اف ام في كل منصات التواصل الاجتماعي. هذه أستار كيما مستنسين معكم ريم نور الدين من الميكرو كالعادة، ضيف لول في الساعة الأولى وضيف الثاني في الساعة الثانية، ونحاولوا نتبعوا شنو فما في الساحة الفنية الثقافية، شنو فما عروض جديدة، شنو فما إنتاجات جديدة موسيقية مسرحية تلفزة كيما مستنسين بالضبط. اليوم الحقيقة حبيت نمشي بكم الحاجة ماذا بيا أنا من كل قلبي أنكم تشرهوا عليها كيف تسمعونا وتخموا تمشيوا وتتفرجوا. أنا اليوم هبش نهزكم للمسرح وبالذات للتياترو لهنا، نحكي وتونس العاصمة العباد اللي موجودة هنا، التياترو معناها فضاء التياترو اللي منه عرفتوا برشا وجوه جديدة دخلت لدياركم كيف مشيت للتلفزة، لكن زادة موجودة على خشبة المسرح جديدة ولا عندها سنين كيف كيف من خيرة الممثلين من أحسن المراكز اللي صار فيها تكوين للممثلين في تونس لهنا وعلى ساحتنا الفنية. اليوم الحقيقة واحد من الممثلين من المسرحيين اللي كيف حكيت مع زملائه والناس اللي يعني اللي تعرفوهم انتم الكل في من التياترو الكلها قالت لي فيه اشعار حق نتاع ربي، كلها تشكر فيه، الكلها تحبه، الكلها تقدره، الكلها تحترم برشا برشا خدمته. هذاك علاش انا قلت هذه شخصيه وهذا فنان لازم تتعرفوا عليه اكثر ولازم نحكيه على انتاجاته اكثر. اليوم بحذايا الممثل المسرحي عصام العياري. صباح الخير.
5: بخير ريم، شكرا على الاستضافة وشكرا على التقديم.
4: مرحبا بك عصام، مانيش باش نقول لك صحيح ولا غلط التقديم خاطر هذا رايهم هما فيك، دونك الحقيقة بالحق يحبوك برشا زملائك في الساحة.
5: هو انا عندي الفان كلوب كما يقولوها موجود.
4: أيوة.
5: اما يعطيهم صحة وميرسي ونشكرهم وهي مسيرة معاهم. انا كما كنت تحكي انت قبليك وجه مسرحي اكثر من تلفزي اكثر من سينمائي ولذا البيئة هذيك والمحيط هذاك متاعي هذاك يحب أعمالي. فوالا
4: هاي تري بيان، أكيد فما علاش احنا باش نحاولوا اليوم نعرفوا علاش. دونك عصام العياري، أنت من نحكيو احنا بيان سور على تياتر ستوديو المسرح مع سي توفيق الجبالي، هاك الفضاء هذاك اللي كما قلت عرفنا منه برشا وجوه وبرشا معناها كفاءات فنية كبيرة. أنت من الوجوه العابرة للأجيال، أنت بديت في لي بروموسيون الأولانيين بالكل اللي ولا بالضبط. اول بروموسيون
5: بالضبط مش اول مي الاولانيين، يظهر لي ثانيه ولا ثالثه. انا
4: وقعت اون فيت ديما غادي تعرض غادي موجود غادي تتفرج فيهم الكل غادي وتنتج غاديك. دونك عصام من الناس اللي اختارت انها تقعد غادي، خدمت عندك برشا مسرحيات. احنا ماذا بيا نبدا بجديده بالطبيعه على خاطر هذه الاكتواليتي، احنا باش نحكيو على مسرحيتك الجديده فوري نون فوري. ساعه ترجم للناس اللي قاعدة تسمع فينا وعليش سميتها هك؟
5: هو خذيتها مقتطف من مسرحية تاع دونجيون، هي الترجمة متاعها نحب وما نحبش
4: بالضبط.
5: هو يعني وليد يجي يتقدم الطفلة ويعننها بحبه ومعناها يستدعاها انها جيل عالمه، فهي تقول ايه نحب وما نحبش. وهي المقولة هذه فوري نون فوري ذهري ما خذتش حظها في المسرح كيما خذها حظ مثلا تو بي اور نوت تو بي تاع شكسبير
4: مثلا،
5: على خاطر فما مقولات تتقال في المسرح ومن بعد فلسفيا تولي تخرج منها افكار كبيرة وناس تحلل وناس لكن هذه تعدت يظهر لي انا هكا تعدت مرة الكرام، ولكن لو كان واحد يجي يثبت هي في قلب الحياة بين خاصة بين الرجل والمرأة شو اللي يصير بين المرأة. المرأة تحب وما تحبش واليوم المقولة هذه حبينا ندخلوها في متاهات كما متاهات التحرش ولا هذا تحرش بي وهذا قل تربيته علي وهذا
4: موضوع القبول يبقى الكونسنتمون موجود مش موجود
5: وهي المسرحية الزادة تجيب منطق العصر هذا اللي نعيشه فيه القبول ومش القبول اسكو قبلت ما قبلتش حبيت ما حبيتش موضوع زاد شوية ما عادش إذا كان موضوع ينجم يتقال في الراديو ولا مي موضوع الجنس أيضا اللي هو ينجم يكون مطروح ولكن مش بشرطه يكون مطروح بطريقة فجة هو بطريقة مسرحية
4: وهو كذلك به احنا باش ندخلوا للريفيرونس منين وعلاش ومعناها والتأثير متاع موليير لهنا موزار وسي خاطر نعرفوا دون جيون في المسرح وفي الموسيقى زادها تونا نحكي فيه لكن انت من نوع العبيد انت متعلق بالمسرح وتعتبر نفسك معناها ممثل مسرحي فنان مسرحي بالاساس حتى لو كان بعديك تنوعت التجارب هل انت من نوع اللي ما تحبش تعمل دي كونسيسيون معناها دي التنازلات ارتستيك خلينا نقولوا توا فوري نون فوري علاش مثلا ما اخترت لهش عباره تونسيه فتتر كانت تجيب لك اكثر ناس ولا تمس اكثر عباد معليش ما سميتهاش ما نعرفش انا لنحبك لنصبر عليك حاجه هكا حاجه تونسيه تنجم تادي المعنى ما خممتش
5: وي صحيح يمكن توا ريتها الوقت هذاك وقت اللي خذينا القرار باش نسميوها خاطر انا من الاول اقتراحي كان ان نسميوها دونجيون على خاطر احنا نحكيوا على قصه دونجيون ولكن هي فكره هاله بن صالح اللي هي معنا خاطر احنا ثلاثه راهو
4: في
5: المسرحية هذه وزادة معنا أمال في الكوريغرافي على كل
4: ويسرع عموري معك
5: يسرع عموري معايا سورسان وهلا في السينوغرافي وأمال في الكوريغرافي وألطف بيري في الكوستيوم خاطر مهم زادة دوك هذا الفريق فريق العمل كي جات فكرة فوري نون فوري تقبلتها وتقبلناها ومشينا فيها ولكن أنا الحقيقة الوقت هذاك تخمامي أنه هات نجرب نمشي للمسرح هذاك على خاطر تعرفت أنا في المدة الأخيرة من يظهر لي من بعد كورونا من 2020 تعرفت ككوميدي في الكوميديا سابيانس ومن بعد أوموديوس ومن بعد دونالد ودونالد كان سكسي كبير الحقيقة على خاطره كوميرسيال سكسي كوميرسيال بعد المسألة التجارية الحقيقة ما تعنينيش في العمل هذا بالذات دوك اذاك علاش ما رديتش بالي يمكن كلامك صحيح راهو يمكن زاد كلامي انا صحيح وكلامي هلا صحيح يمكن زاد فوري نون فوري خاطر كي تشوف من بعد المسرحيه تفهم علاش احنا سميناها كيكا
4: اي ما انا خممت اون فيت في ما قبل المسرحيه في العبيد باش تجي اون فيت معناها ولو انه بيان سور كل فيرسيون عندها الاسباب نتاعها ونفهم هذاك علاش لازم نحكيوا عليها اكثر باش العبيد كي تسمع فوري نون فوري لازم نفسروا لهم باش ما يخموش حتى كي يشوفوا لافيش اون فيت الكل شيء يمشي مع بعض والكوستيم كيما قلت انت دونك انسبيري من دونجيون موليير نحكي وعلى عام قديش دونجيون سامحني 1665 ب لكن زاده فما اون ريفيرونس واحده اخرى وذاك علاش انا سالتك قبل ما ندخل قلت لك انت عامل فلسفه ولا عامل انجليزيه ولا شنو عامل بالضبط معناها نحكي على التكوين الاولاني على خاطر عنا الفيلسوف كيركيغارد اون فيت لهنا واضح وصريح في الوجوديه معناها الهوني الاكزيستنسياليزم اللي هو فكرته انه الحقيقه ما تنجم توصل لها كان من تجربه الشخصية لا سوبجكتيفيتي هي اللي تنجم توصلك للفيريتي شنو تأثير وزاد هذا بار دونجيون اللي بلوز او موان الناس نجم تكون تعرف قصة دونجيون حتى لو كان ما تفرجتش في دي زادابتاسيون ولا قرات المسرحية الوجودية لهنا
5: هو المسرحية ذي مستوحاة من نص كتبه كيركيغارد النص ذي اسمه أوبيان إلا وإلا نص هذا ايش يقول دون جيون على مسألة الوجودية باش نجاوبك على مسألة الوجودية يقول دون جيون ما هو شخصية درامية ما هو شخصية تاع مسرح هو يسميه ان ستاد ديكزيستانس هو مرحلة من مرحلة الحياة وشنو هي المرحلة هذه مرحلة الحياة هي الرغبة وهي المسرحية كلها على قضية الرغبة
4: واضح
5: واحنا ديما نصنفوا البشر على انه حيوان عاقل وحيوان اكل وحيوان درا شنو ولكن هو زاد البشر حيوان راغب اولا وبالاساس دوك هذه فكره كيركغارد. ولكن في النص هذا انا هذا اللي خلاني انا نكتب النص في الاول قبل ما نمسرح مع يسرى. يسرى شافته, يسرى عموري شافته, ومن بعد غيرناه وهي كتبت للمرأة وانا كتبت للممثل. انا كتبت للممثل وهي كتبت للممثلة, خاطر هي في قلب الحكاية هو العلاقة ما بين الرجل والمرأة. دوك انا كي شفت النص تاع كيركغارد, الحاجة اللي هو يأكد عليها ياسر يقول راو أكبر غلطة صارت أنه مولير جي خذي دونجيون عمل منها مسرحية. دونجيون عمره لكان مسرح وعمره لكان مسرحية. إذا كنت حاب تحكي على الشخصية الدرامية يزمك تمشي الفوست. فوست اللي هو باع نفسه للشيطان اللي هو مفيستوفيليس, وتنجم تعمل شخصية درامية بك القواعد اللي تلقاها في مسرحية مولير تاع دونجيون. اوكي دوك انا قعدت بيها قلت معناها الحكاية ذي كيفاش تجي ساعة اولا, ومن بعد كي تخطس في العرض تلقى عنده الحق, عنده الحق على خاطر يظهر لي في ذهن موزار, خاطر هو راهو النص الاصلي كتبه دابونتي اللي هو ايطالي الأصل, هو اللي كتب النص الأصلي متاع دونجيون, وموزار هو اللي لحنه وعمل منه الأوبرا اللي هي من أحلى حاجات كتبها موزار. شيدوفر
4: في الموسيقى الكلاسيكية.
5: Exactement. وأنا الحقيقة أنا زادة كزيد يعني تفرش في أي معنى في أقول لك كل 100 مرة وتزيد تفهم اللي كيركغارد عنده الحق. Que Don Juan n'est pas un personnage de théâtre. Don Juan, mais où chercher Don Juan musique ou Don Juan une scène râgeb, yerrâgeb, ou mais où j'ai حتى séducteur, ou حتى في النص يقول ردوا بالكم راهو الراجل اللي نحكي عليه وإلا دون جيون اللي نحكي عليه في النص هو يحكي كيركغارد راهو ماهوش لو سيدكتور, راهو لو سيدكتور سلوي كي سيدوي ماش كيفاش يتسمى بالعربي ذري الغاوي يتسمى
4: الغاوي
5: الإنسان الغاوي عنده قسط كبير من الليجو متاعه
4: بيه
5: انت معناها كي يجي يحب كيفاش يقولوها بلغتنا العامية تلهوث على طفلة ولا على امرأة فما جانب الليجو متاعه معناها كي يفوز في الاخر ويخرج معها ولا فهمتي يبني علاقة معها ولا يقنعها عنده فوز هو دونجيو مش هكاكة بالكل دونجيون موسيقى دونجيون رغبة ودونجيون مرحلة من مرحلة الحياة اللي هي مرحلة الرغبة.
4: جميل به هذية هالشد والجذب هذه هالعلاقة هذية اللي فيها نحب وما نحبش فوري نون فوري ما بين شخصية راجل ومرأة. أنتم مزوز ممثلين أو في تتمثلوا ممثلين على خاطر المسرحية هي مسرحية في وسط المسرحية. أنت ويسرى العموري تمثلوا في كواليس دونجيون, معناها المسرحيه اللي باش تقدموها هي انكم تحضروا في رواحكم كزوز ممثلين باش تدخلوا تمثلوا دونجيون, والمسرحيه كل تصير في كواليس مسرحيه اخرى.
5: بالضبط بالضبط هو الكواليس نتاع مسرحيه دونجيون لمولير وهو الممثل يعبر لها على عدم رغبته باش يعملها المسرحيه, ما يحبش المسرحيه. علاش ما يحبش المسرحيه؟ على خاطر هو مقتنع كيما مقتنع كيركغارد اللي دونجيون ماهوش مسرح, ودوك يعمل فيها داير. هي تقول له في النص تقول له يا اخي مالان انت تو انت كي انت ماكش مقتنع الواه جاي للمسرحيه هذه يقول لها ناكل في خبيزه, بيجاوبها هكا شويه
4: مهم راه باش نقولوا للعبيد اللي المسرحيه ناطقه باللهجه التونسيه
5: اي بالتونسي بالتونسي,
4: بالتونسي
5: حتى المواضيع كلها تونسيه راه ما حبيشناش نحطوها كان في الفلسفه وفي
4: وي لي ما خاطر العبيد اللي تسمع وسي انا متاكده انه فما شكون سمع وقال بون دي ريفيرونس كبار وسي دي كلاسيك ونحكيوا على الموسيقى وعلى المسرح وكل شيء, لكن المسرحيه تونسيه وتتكلم بالتونسي والمواضيع هذيا مواضيع انسانيه, معناها باش نحكيوا على الرغبه باش نحكيوا زاده على الاجيال. فما صراع نتاع اجيال ما بين الزوز على خاطر هو ممثل كبير شويه معناها كونفيرمي خلينا نقولوا انستالي في العمر وهي ممثله صغيره,
5: وحتى في العمر هو كبير عليها في العمر هي صغيره مازال جون بريمير كما يقولوها مازالت كي دخلت وتحبك تظهر روحها وكل شيء. وذاك زاد كيف زاد حتى هذاك رغبة الإنسان شو يسمى هو الكبير في السن في الإنسان الصغيرة في السن حتى هذاك مطروح زاد في المسرحية, وذاك علاش هو زاد هو بنفسه هو اللي راغب فيها. فهمت دوك المسرحية من الأول تبدأ عركة على مولير وعلى دونجيون وعلاش نعملوا في مولير علاش ما عملناش الأوبرا تاع موزار, ويبدأ يقنع فيها بالأوبرا تاع موزار وكل شيء. ومن بعد حبينا زاد نسقط المنطقة تاع العصر هذا اللي احنا نعيشوا فيه, خاطر انا كي بديت نحكي مع يسرى في على النص هذا كيفاش باش نمسرحوه باش نردوه في المسرح وكل شيء, قلت لها كلمة قلت لها دونجيون كان جاي عايش معنا اليوم راه في الحبس راه فيولور بالمنطق العصر تاع اليوم
0: صحيح.
5: هو يعني مغتصب ماهوش موجي له عاد له ما عادش نحكي ولا شخصية ولا شخصية موسيقية ولا عاد شيء دخلنا توا في الواحد في الجزائي
4: اكزاكتومون باهي ما هكاك باش تهزني للمحامي بشويه مازلنا تو نوصلوا له المحامي والجزائي والتحرش وهذايا الكل على خاطر خلينا نقولوا ساعه زاده للناس اللي مثلا ما شافتكش في المسرح راه وانت طليت عليهم من التلفزه وسي وقت اللي مثلت في رجوج اثنين ونحكيوا على الشخصيه نتاع المحامي شنو
5: العروسي
4: اكزاكتومون العروسي اللي هو لو بينوم نتاع الديناري اللي هو يسكن مع الديناري صحاب المحامي فوالا المحامي تاو نوصلوا مالا للجزائي يا عصام خليني نخرج فاصل صغير ومن بعد نرجع نزيدوا نحاولوا نبسطوا اكثر نكملوا مع المسرحيه هذه ونحكيوا مع بقيه اعمالك يا عصام العياري في أوستار انا راجعين.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في أستار، معكم ريم نور الدين وضيفي الممثل المسرحي عصام العياري. قاعدين نحكيو على المسرحية اللي قاعدة تتعرض، اللي تعرضت البارح مازال اليوم مازال غدوة. عصام نحكيو على فوري نون فوري، اللي هي مسرحية ناطقة بالتونسية. تبعونا باش تفهموا أكثر. نحكيو على مسرحية نجسدوا فيها، مش نجسدوا، ماخذينها من شخصية دون جيون. نحكيو على مسرحية تحلل في هذايا المواضيع، مواضيع إنسانية تمسكم الناس كل الناس كل تنجم تفهم، خاطر تحكي على ساعة أنت تصنفها كوميديا كيفاش سوداء؟
2: لا، هي فيها الكوميديا السوداء لكن سي ان درام
1: به. فما مواضيع نحكيو على العلاقة بين المرأة والراجل، نحب ما نحبش، الشد والجذب، هذاك حكيتو على الزواج، على الشهرة المفرغة ولا تعني ما تعنيش، معناها المواضيع الكلها الحقيقة فيها. قريت ارتيكل ما نحبوش محليه هو الارتيكل، اما ماذا بيا ما يأثرش فيا برشا، نسلموا على زميلتنا الصحفية أمل الهذيلي اللي مازالت كي نشرت.
2: جميل جدا،
1: شفت الارتيكل اللي يسر يعطيها الصحة، حضرت وكتبت رايها. دونك معناها راهو فما الموضوع الكبير، يمكن تيتر الكبير هو الرغبة، والإنسان الراغب كما قلت أنت، كما نجمو نعرفو الإنسان لازم يكون إنسان راغب. أحكي لي على لي رياكسيون ديجا متاع العباد اللي جات تفرجت.
2: والله أنا من الأول كنا أنا ويسرى وهالة كنا متخوفين شوية على هذيك تكسيرة الصورة متاعي تاع اليوموريست الكوميدي شنو، علاش
1: مراهلي مش
2: كوميدي، علاش تغير، وعلاش خطر باش يذيعوا العباد، يقولك تو هو فين بالضبط، تو في دونالد ولا هو في فوري نون فوري. ولكن لا، اللي صار أنه يمكن زادة اللي عاون في المسرحية هذية مشيتش برشا، مغمقتش برشا فك المفاهيم الفلسفية الكبار، مشيناش في شوبنهاور وفي فولونتي ريبريزنتاسيون، مشيناش غاديكا بالكل. حبيناها تكون مستساغة تونسيا. دوك جبنا المواضيع الكل التونسية، يمكن هذاك اللي خلى الجمهور هو تو عارضين، رانا نحكيه عرض البارح وعرض ولت البارح، هذاك هو نزلنا باش نشوفه. ولكن انا اللي نحس فيه على كل حال رد فعل الجمهور، تنجم تشوفه حتى في الصاله، صاله تاع البريمير حاجه، صاله تاع الدوزيام حاجه، صاله تاع اليوم حاجه اخرى، ويمكن ياسر نخلطه غدوه وفي كومبلي. شو معناه؟ معناه سي لو بوش اوغي، الناس كي تتكلم على المسرحية أحسن حاجة تصير لك كممثل، على إذا كانك بينصير تهمك موضوع أنك تمثل وصلت متاعك تبدأ معبية. ونتمنى يكون أي مسرحي يكون فيه اهتمامات، وهذاك خضرنا زادة هذي موضوع تنحكيه فيه. برشا مسرحيين يقول لك ما هوش اهتماماتي وما يهمنيش وكل شيء، ونعرض قدام زوز من الناس وثلاثة من الناس وأربعة من الناس. أنا الحقيقة ضد الفكرة هذيك، دو كان يهمني أنه الجمهور يكون مهتم والجمهور يكون عنده رغبة، زاد هو راغب باش يجي يتفرج. اللي نلاحظ فيه من بين نهار الخميس والبارح الجمعة الأمور تغيرت بالكل، وقاعد نقرأ زادة. والحقيقة أنت جبتك
1: المقال
2: تاع أمل، أنا فقت بيه البارح يدور لي ماضي ساعة الصباح وحليت والحقيقة ياسر عجبني خاطر يظهر لي أمل قالت كل شيء في اللي يلزم يتقال على المسرحية. وساعات احنا رو اللي في المسرح ساعات تقرأ ارتيكل يشيخك أكثر من المسرحية أنت اللي عملتها.
1: جميل، هذا لازم نكلم أمل نقولها
2: لا شكرا أمل، خاطر ما لقيتش الوقت باش نشكرها. بارح ماضي ساعة اكتشفتوا الارتيكل، وارتيكل ياسر حلو
1: يعطيها الصحة. هذا مهم، مهم العبيد اللي كي تقرأ الارتيكل تخمم جي، وسيختو كيف قلت انت دبوشة وغاي، معناها نتصور المرة الأولى والمرة الثانية هالعارضين هذوما لولانين جاو العبيد اللي يعرفوك بتاتخ مثلا، فمش يكتشفوا حاجة جديدة. انت قلت اللي هو نوع جديد على خاطرك خرجت من الكوميديا. انت عملت سنين يا عصام بثلاثة مسرحيات، خلينا نقولوا اللي قعدت فيهم في الكوميديا الحقيقة، خذوا حظهم بالكدا في المسرحيات قعد سنين، معناها على مدى سنين تعرض. بدينا بسابيانس مع وليد العيادي 2014، 2014 واللي هي زادة تونسية برشا خد تحكي على التونسي اللي حرق. لكن أنا عجبني تعبير أنت قلته وقت اللي تحكي على المسرحية وقلت التونسي اللي يعتبر روحه مهف على الأخرين وليدها هو أذكى من الأخرين فيعتبر روحه ديما خير منهم. معناها سابيانس قداش خدمت بالكده؟
2: خمسة سنين. هو ذيك الأول مرة تعرفت بالوان مانشو مع سابيانس
1: وليت تقوله وان مانشو كان عندك احتراز على الاسم؟
2: لا ما كانش عندي احتراز. انا التصنيفات هذوما ريمي قلقوني راخي مول مانشو درام كوميديا انا يدور لي نخلي للجمهور هو اللي يقرر
1: وحدي على المسرح
2: ولا سو لونسين كما يقولوا الفرنسيس واحد وحده على المسرح
1: واحد يهز المسرح ياكل.
2: وانا الحقيقه زاد عليه لو كتب سابيانس انا خاطر قبل سابيانس كتبت مع حاتم بالحاج مش انا كتبت حاتم كتب مسرحيه سكيزوفرير وكان ديو معايا ايمن الماجري وقتها من احسن خيره الممثلين الوقت ذاك.
1: هذيك اول خرجه من التياترو سي سا
2: اول خرجه من التياترو هذيك الساحه ولكن مسرحيه يظهر لي فرق العرض 20 21 22 وقفت علاش خاطر ايمن صح مع التياترو ناسيونال المسرح الوطني ومشي وقفت المسرحيه. قلت انا من هنا فصاعدا ما عادش انا زاد يعني ما نربطش مصيري بحاجات كيف نكية تقنية حياتية
1: مش نخدم الروح
2: وكشي. نخدم الروح يا أخي كتبت مسرح سابيانس مع وليد وهكذا بدأت المسيرة. ولكن جوز باش نكمل الفكرة
1: قولي.
2: ما حبيتش نحصل روحي كان في الكوميديا ولا
1: بي اما هذا نحكي وتوايد رجعنا لسابيانس احلى بعد سابيانس عنا أوموديوس اللي هي كيف عرضت بالقدي وعاشت وطلبها الجمهور برشا مرات اللي كيف كتبتها انت ومازلنا في الكوميديا
2: سي سا حتى هذيك الكوميديا زادة وحتى دونالد اللي ناس يدوري الناس الجمهور برا نسميوه الجمهور العريض شاف اكثر دونالد اكثر من أوموديوس
1: واكثر
2: من خاطر كيكا يجي نقول كراو المسرح واختلي فيه ضحك واسأل أي واحد في المسرح يجاوبك عليها راهو الضحك باش ضحك العباد راهو موش سهل راهي أصعب حاجة ما نتنجم يتأثر المتفرج ينجم يتأثر بحاجة بحزن ولكن باش يضحك با دي تو
1: موش سهل يعني دونك كيف يقولوا لبعضهم راهي تضحك فما ضحك فيجيوا اكثر
2: هذاك علاش يظهر لي شنو اللي صار في سابيانس تو هذايا معناها ما تنساش اللي انا زاد راهو داخل كيفاش يقولوها السوق سوق الضحك مع الاسف فهمت دوك انا نقول لك هذا شكون هذا اللي جاي وقت اللي السوق
1: ديجا
2: فيه لي معناها لي ستاند ابور لي
1: وان
2: بانشو لي زوموريست اللي معروفين في تونس فهمت ولكن انا ما حبيتش نعمل اللي هما يعملوا فيه هذاك هو يمكن الحاجه اللي
1: هو ضحك لكنه ضحك مختلف. دونك في سابيانس احكينا على تاريخ الانسان خليني نقول هكا فاغمون أومو سابيانس تعديت المستقبل الانسان القدام شنو ينجم يولي شنو
2: مع أوموديوس هذاك مستقبل الانسان
1: اي أوموديوس انا غلطت انا
2: سابيانس.
1: سامحني في سابيانس التاريخ وأوموديوس المستقبل واللي هما انسبيري من خاطر انت استحفظت على نفس الاسامي ذولي من باب النزاهه الفكريه
2: اي صحيح سابيانس انا الكتاب معناها رجني كي قريته 2014 كتبوا يا ربي
1: لا عاد هو انا نسيت وعملت عليك يا اخي هكا
2: نسيت اسمه أراري أراري المشكل انه الكاتب هذا اسرائيلي وتعرف الحساسيات من اسرائيل ودرا شنو كل شيء
1: لذلك علاش انا نسيته
2: ولكن الكتاب تشهر على الاخر والكتاب يعني ما تنجمش تقعد تقرا وما تو رياجي با دونك جي رياجي بالمسرحيه تاع سابيانس يا اخي هو جي كتاب
1: كتاب
2: اخر اسمه أوموديوس يا اخي حاولت ان بربي جوست يعني ما بين قوسين أراري راو بالرغم اللي أنا راو ما يعنيونيش وأنا بالطبيعة ماخذ موقف من القضية الفلسطينية وكل شيء ولكن راو من الكتاب الناس تنسى راو في إسرائيل راو فما برشا كيفاش يقولوا يعتقدوا في لا سوليوشن دي دو زيتا اللي هي حل الدولتين اللي أنا نتبناه دوك أنا غدوة كان يصير حل الدولتين أنا أول واحد نتبنى الموضوع ذي وحتى وخلتو في الحكاية فهمت دوك هذه جوست بين قوسين هو خاطر زاد ولا سقولي أنا ناقص وزاد لسقولي والتطبيع وما
1: تطبيع لا علاقة به داك وردو. احنا من باب ابخي طول واحد زاد ما ينجمش ولو انه مش نعبر على رأي زاد ما تنجمش تبخص حق الفكر معناها الفكر ينجم يكون من اي بلاس حتى لو كانوا من ملكيين معناها من دولة الاحتلال. دونك مشينا في سابيانس وأوموديوس الزوز في الكوميديا ثم يظهر لي تتويجهم كان بدونالد اللي انت قلت اللي هو مشي الجمهور اعرض يمكن مش على خاطر زادة الشخصية الاسم انت كتقول لهم دونالد وظاهر من الافيش اللي هو دونالد ترامب وانت تحكي على السيد اللي هو فينومين معناها ظاهرة في العالم اولا يحكم في العالم ثانيا هو مش مقصر معك في الماتير الحقيقة معناها مع التاريخ وحاضر واللي يعمل فيه في كل وقت دي ما عندك جديد جيماجين اللي هي كل مرة قعدت تزيد فيها حاجات.
2: هو هذاك يظهر لي علاش السكسي تاع دونالد على خاطر ما المسرحية الاولى مش كيما المسرحية الاخرى
1: عندك اكتواليتي لازم كل مرة تجدد فيها
2: وهو تبارك الله زاد مش مخلي بنفسه كل مرة يجيب لنا كارثة جديدة وللأسف بيسكو يحكوا في العالم بيسكو القوة الأولى للعالم هو هز العالم للهاوية الحقيقة معناه بيش يقولوها خاطر احنا نضحكوا خاطر ما قعد لنا كان سلاح السخرية والضحكة كهو ما هو راو حقيقة اللي قاعد يصير معناه حاجة يعني مفزعة
1: هو صحيح يضحك لكن زيدا معناها يعمل فيه مآسي اوسي
2: طبعا
1: دونك به دونك انت توا مثلا بمواقف كيف ما هكا انت هزيتني للسؤال هذا تعتبر نفسك انتي سيستم معناها ممثل
2: جينا توا الجوهر الموضوع هو راه شوف الكوميدي حسب رايي انا باش ما نتحلوش في نقاش الكوميدي نوعين فما الكوميدي اللي يساير الموضوع يساير احنا محلانا احنا مبنا احنا احلى الناس احنا حلالف احنا تبارك الله علينا احنا مهندسين اكبر مهندسين احنا الطب التوانسه نتاعنا اخشن طب احنا درجه بعض هذيك المسايره اوكي
1: باه
2: وفما الكوميدي هذيك علاش باش نجاوبك على كلمه انتي سيستم اللي هو غير راضي بالفكره هذه وكي تمشي الاثنية ذيك الاثنية واعرة على الاخر علاش جيب لك السب الشتم كيما انا لاصقولي مرة على داروين قال شنو انا داروينيست وما داروينيست ودر شنو وداروين والانسان اصله قرد وكيفاش القرد قعد قرد والانسان من قرد ولا انسان ما تجيش وحسيله دخلنا في مواضيع يعني لا علاقة بالشيء اللي انا
1: نحب نقول دينيا انتهزك لبعيدة
2: ولا دوك ومبعد زاد حتى المسألة الدينية حتى المسألة الدينية نجموا اليوم توانسة تبارك الله عليهم عندهم كي لصقوا لك اتيكيت سهلة ياسر جي يقول لك انت ضد الدين ولا ضد كذا وكل شيء دوك الطريق واعر جدا كي تجي ضد الافكار هذوم الاكثرية ان الكوميديين اللي نسميهم الكوميديان سيستم كوميديين سيستم هذوكم كوميديين البروباغندا قمت يربحوا برشا فلوس يتشهروا برشا ويمشيوا باعمالهم يعني اكشوف قد المالح مثلا قمت اكشوف ولا في امريكا مسي دي كوميديان نتاع البروباغندا فهمت
1: اللي يمسحوا
2: يقولوا الفرنسيس كاريسي دون لو سونس دو بوا باش الناس الكل تكون فرحانه والناس الكل نخرجوا شيخين
1: دونك هذوما حسب رايك يعملوا وهما فرحانين في لوتو سونسور
2: طبعا بالطبيعة ولو اني راهو انا زاد من زاد جو بريتون با اتر زاد راهو اون سي سيستم لك الدرجة راهو انا بيدي جو ميد لو تونسو انا اوموديوس وقفتها زاد لي اسباب زاد الحقيقة دو تو سونسور قلت اخوي فك علي زاد انا زاد عندي حياتي وعندي فهمت اذا كان باش تولي الامور يعني توصل انا اليوم الحقيقة في تونس خلينا نقولوها واضحين اليوم يزمك ترد بالك شنو اللي تقول على الاقل كلمه ربع كلمه تكتبها على حيط انت شي تسمى جرافيست ولا اللي هو كلمه تتقال تدخل الحبس معناها مش العبره يلزم تتقال الكلمه هذه واليوم في تونس رجع الخوف من شنو اللي نقول وشنو اللي نكتب ولكن هذا ما يعنيش انك زاد تاخذ موقف من الاشياء انت انا يظهر لي نحاول ناخذ موقف من الاشياء من الاشياء سامحني انا يظهر لي اذا كنت قارن باللي زوموريست في فرنسا لي زوموريست في فرنسا كلهم في واد وديودوني في واد
1: صحيح
2: انا اقرب لديودوني فوالا
1: واضح خلينا نقولوا ضد التيار العام معناه
2: بالضبط الحاجه اللي ما يحبوش الناس يسمعوها انا نقول
1: انت تسمعي لهم بي دونك كيفاش تحبني نقول توا انت معناها احنا حكينا على على لي كوميديان لهنا دونك نحكيو على المسرح معناها انت ترى انه هل السنسور الاستباقيه اللي هي اوتو سنسور قبل ما يسنسروني هاني نسنسر روحي انا ماسا المسرح توا وصلت له بالقدام معناها بورتون هو هو ابعد فن معناها اكثر واحد ينجم يزديفلوب مع جمهور هكا مخصوص ما يخرجش برشا فماش ديزيكو برشا مش برشا تحت الضوء لكن احنا في هذا طب
2: بالطبيعة يجي يقول كان تو صحابي كل كلهم راهو نفس الكلام كلهم راهو احنا محظوظين راهو احنا اللي في المسرح هي اخر معاقل الحريه في تونس
1: الموجه توصل توصل في الاخر
2: نجم توصل نجم توصل اليوم الامور ماشيه الى معناها حتى المسرح ينجم يتمثل نتمنى له فهمت خاطر هو قاعد الفضاء الوحيد اللي قاعد فضاء حقيقة فضاء حرية ويتقال فيه معناها باختلافاتنا الكل شوف شوف شوف انت شوف انت اخر مسرحية عملها فاضل الجعايبي ريف حلم معناها تقال فيها كل شيء والحقيقة انا فرحت عليش قلت الكلام اللي كنت تقوله فيه من الاول هذاك هو اخر معاقل الحريه اللي قعد في تونس ان شاء الله تقعد هكاك ان شاء الله نقعدوا عندنا فاضل الجعابي عندنا توفيق الجبالي حتى توفيق الجبالي في الانسان الرابع كيف كيف زاد وحتى المسرحيين الاخرين كل اللي نشوف فيهم معناها انا نخرج برشا ونتفرج برشا في المسرحيات وكل شيء قعد لو طون ليبر ان شاء الله تقعد
1: به واضحه الفكره عصام بالكدي بالكدي هل انه هذايا من الاسباب اللي تخليك بتتخ معناها حتى لو كان انت ما تحبش اما معناها مش تترفع كلمه تترفع هي اللي مش عاجبتني معناها الشهره ما يسالش السماح فيها دونك مازال عندي شويه حريه
2: شوف تمشي للشهره مش تفقد استقلاليتك هاني انا هاني حتى انا شخصيا جربتها ملي تحول من وقت اللي وليت في دونالد معروف اكثر من حتى على الباج تاعي فيسبوك وليت نحتاط باش نقول فهمت علاش على خاطر تول الناس تتبعك والحقيقه ان الوضعيه ذيك تقلقني علاش على خاطر على قد ما تمشي في الشهره وعلى قد ما تحب الناس ترضى عليك على قد ما تفقد استقلاليتك بالك علاش
1: مالا تجربه التلفزه انا خليني ساعه نقول انت فما كانت فما تجربه في كينيا ما كانش ومن بعديك راجوج اثنين هو اللي بتتخ اكثر معناها العبيد شافته اكثر العروسي المحامي ويمكن زاده من عرش نجم تصلح لي انتم بطبيعتكم ديو انت وصابر الوسليتي عديتوا سنين برشا مع بعضكم اذا اللي كتبتوا مع بعضكم مثلتوا مع بعضكم وكل شيء فحتى هذايا الدور هو كتبوا صابر باش انت مثلت العروسي المحامي يمكن بما انه الديناري هو الشخصيه اللي عليها الضوء هي اللي هزت والعبيد حبتها وكل شيء فاعطات من هذا الدور العروسي المحامي ولو انه تخي ديليكا على خاطر محامي وفي الاخر اكتشفنا اللي هو متحرش بالاطفال دونك ان بيدوفيل حسب رايك البروفيل نتاعك كمسرحي مازال متحصن بالمسرح هو اللي خلى عبد الحميد اختارك انت للدوره ذايا
2: الحقيقه من ما حكيتش مع عبد الحميد في الموضوع هذا ما نعرفش علاش هو عبد الحميد معناه يكون شافني غادي كشافني في في في الدور هذاك
1: اما تسألت انت قلت علاش انا علاش الدور هذايا
2: لي والله لي ما تسألتش حكيت فيه معاه برشا قبل ما يبدا رجوج اثنين يكون حتى عام قبل راهو بدينا نحكيو في العروسي وقال لي راهو واش باش يصير في رجوج اثنين راهو العروسي باش يخرج من راهو الديناري باش يخرج من الحبس

0: ايه هي رد على موضوع التحرش. اخذ الموضوع التحرش وموضوع البيدوفيلي وموضوع راه موضوع راهي ما تنجمش تتسكرها هكاك في كلمتين وكاو ولا ما تنجمش على خاطر هو يلانكارن العروس يلانكارن لا لا لا لا لا كولير دي جون معناها الناس اللي يعني يقولوا لي اللي تفرجوا في رجوج اثنين يقولوا لي احنا كرهناك في كل الشخصيه هذيك وكل شيء فهمت
1: به الدور هذا وانت عارف اللي هي تلفزه وعارف اللي رجوج واحد خذا صديق كبير ياسر والعبيد حبته وتعرف ان العبيد باشتراك اكثر معناها مع رغم كل معناها مع كل احترام للعمل المسرحي تعرف التلفزه وعلاقه التونسي سورتو بالتلفزه العالم الكل التلفزه قديشها اسهل وقديشها اقرب وكل شيء اما انت كي قريت الدور عرفت اجتماعيا باش يترفض ماهوش ان رول سامباتيك اللي العباد يلفون تادوبتي معناها وباش يحبوك وكل شيء هذا ما قلقكش
0: ما قلقنيش انا قلت لك انا راني التلفزه والسينما معناها نعملهم بكيف كيف معناها كيف ما يقلقنيش اني من بعد الرتور يكون ولو انه راهو العروسي انا وقتها بديت اوموديوس في المسرح برشا ناس راهو جاوني ما كانوش يعرفوني اما غراس العروسي ما كنتش بتاتر شافوا يقول لك هيدر خلينا نكتشفوا في حاجه اخرى
1: اكثر
0: دونك با سي مال كسا فهمت سافا
1: دونك ما خديتهاش بالخايب زاد انه عبيد منه عبيد مع الخدمه هذيك الكل تكتشفك وقتها في دور العروس
0: ما قلقتنيش بالكل ما قلقتنيش كانت بالعكس تجربة محلاها كيما كانت تجربة كانية ما كانش مع بوغلادة تجربة محلاها على الاخر تبقينا طبعا في كي تمشي للتلفزة وتمشي للسينما تولي تتطرح موضوع اخر اسكو كي تدخل للعالم هذا تاع السينما والتلفزة هل لي فوندامونتو انا نسميهم اول الشروط الأساسية هل انت قداش عندك في الانستغرام قداش عندك فولوور قداش انت معروف في الفيسبوك قداش انت معروف فهمت وقتها تدخل فيها الوضعيه هذيك ما ينجموش يجيبوا زادك كل مره وجه مش معروف باش
1: انت سقف هذا ما مازلت ما تحبش تدخل تحته مش ناوي
0: اسمع هذا هذه تو ديبات ياسر طويل ما نعرفش كيفاش باش تشوف الحكايه انا شوف تو مثلا
1: نحكيوا على انك تتبع التيار في كل ما هو ديجيتال تهبط كونتينو تكبر لي باج الفولورز يوليو اكثر نحكيوا على هذا انت ما ليه معناها
0: يمكن راهو زاد تجي فتره تجي فتره وبحكم انك زاد تخدم خدمه لو كوميديان سور سين والكوم والتوليدات يمكن تجي فتره زاد نغير راي بوغ لانستون سافا اموري واضحه انا ديما نقول له يقولوا لي صحابي يقولوا لي انت في عداد الاموات نقول لهم كيفاش يقول لي خاطر ما عندكش انستغرام وما عندكش فيسبوك
1: عندك انستغرام عندي ما فيه لازم فيش على المسرحيه
0: فوالا
1: برتاج في ستوريات اللي يشوفهم
0: وما نعملش فيديوهات وما نعملش حاجات شويه مش برشا نقول لهم زاد كان انا من عداد الاموات ما حتى جمهوري زاد كيف كيف باسكو عندي جمهوري سي فريمون جي كبير
1: انت مستكفي بيه ما تحبش اكبر ما تحبش
0: يمكن نمشي لاكبر خاطر يمكن نمشي لاكبر ولكن نتقلق الحقيقه خاطر كي باش تمشي لاكبر يلزمك تعمل تلفزه يلزمك تعمل مثلا مسلسلات رمضان يلزمك تظهر فيهم انا مثلا كان ظهرت في رمضان السنه يمكن راني زدت كبرت في جمهور كل يمكن يمكن من عرش شو با ميم با سور ولكن يقلقني زاده انه فما اعمال في التلفزه نحبهم تو عمل وجهه جندوب يعجبني على الاخر حلو وكلموني على رول في
1: زيد ولكن... لي تايم صبريه نحكي تحكي على هذا
0: صبرية السبعينات ياسر حلو
1: صحيح.
0: حلو المسلسل حلو وجاء واقترحوا علي رولف ولكن جاء واقترحوا علي وقالوا لي روجي مع جاي باش تجي تصور معناه مش انا كي خذيت دور العروسي قلت لك عام نحكي انا وعبد الحميد
1: وقال لي
0: راك
1: باش
0: تقرع شعرك راه مش لعبه راه زاد كيف كيف وتعمل شلاغم وكل شيء
1: عديت مده باهيه بلاش
0: اكزاكتومون دوك فما تحذير خلينا مش شلاغم وصلعه فما تحذير زاد كيف كيف للنص وكل شيء تجي جمعه قبل والحقيقه انا من بعد كي شفت المسلسل قلت
1: ندمت شوي
0: اكزاكتلي دونك
1: يفوس ادابتي خاطر المرشي هذاك مختلف خاطر مش انا مانيش باش نقول لك حاجه جديده معناها اما الاعمال الرمضانيه ينجموا يتعطلوا حتى لين نلموا لي سبونسور حتى لين نجيبوا بروميس دو ديف حتى لين تقبلنا تلفزه دونك اي هو معناها سيكل واحد اخر
0: نعرفوا حتى صابر وسلاتي اللي انا تعرفت معاه في رجوج اثنين كي مشى السنة في في رمضان وعمل مع سامي الفهري عمل المسلسل الكوميدي هذاك عايتوا لي زاد كيف كيف
1: وما مشيتش
0: وما مشيتش على خاطر نفس المشكل يجي يقول لك راه تقول لهم اي اوكي
1: وندمت
0: ويقول لك راه

0: الوغ يجي نقول لك لا في هذاك بكل صراحه نقول لك علاش على خاطر مش على خاطر ديو في رجوج مشى
1: معناها باش يمشي
0: فورسيمون باش يمشي في وضعيه اخرى خاطر الوضعيه اللي انا مشيت انا يظهر لي انا ما حكيتش مع سامي الفاري انا اللي كلموني هما ليكيب نتاعو مش سامي بيدو
1: داكور.
0: ولكن اللي في مخ سامي في في المسلسل هذاك
1: في هذه اخرتها سيتكوم
0: يمكن ياسر يقول لك لو ديو مشي في رجوج ناخذ لو ميم برينسيب ونعاود
1: دوك ندمت على صبريه في السبعينات مع وجيه جندوبي
0: صبريه ياسر حلو المسلسل وندمت عليها نقولها لك بصراحه فهمت ولكن مع صابر الغالب صابر
1: باه زياد كان يسمع فينا زياد لي تايم المخرج نتاع الصبريه كان عندك حاجه لعصام سنين ماذا بيك بكري شويه
0: لا مش راهو يتشرط
1: لا لا من باب الصديق اصحاب ومحبوه برشا خدمته وعنده موند مزيان برشا زياد
0: حتى قبل راهو انا تبعت زياد في العمل اللي نتاع رمضان قبل اللي هو على الاداره تذكروا
1: لحظه برك ريسالاند
0: ريسالاند كيف عجبني لا خدمته ياسر حلو تعجبني على الاخر
1: صحيح هذاك علاش راح نحبوه يخدم كل عام باش نتفرجوا فيه وي. عصام دونك انت في الاجابات الكل براتيكمون قاعده تدافع لي على فكره انك تحب تقعد حر تحب تقعد انديبوندون من الرابطه نتاع الديجيتال من لي زوبستاكل هذوما اللي يدوروا بالعمل نتاع التلفزه من الشهره الكبيره والاكسبوزيسيون تحب معناها عندك ان سوسي دو ستابيليتي يظهر لي مترجم حتى في حياتك بما انك تخدم ماكش ممثل تحب تقعد ممثل هاوي تعتبر روحك هاوي
0: اي نعتبر روحي هاوي خاطر تو انا مثلا علاش كسرت السيكل تاع دونالد اللي هو ماشي وطالع ماشي وصلت وتكبر وماشي وصل لعبت يجي وماشي البوشاوري يخدم صحيح. وكل شيء وانا وقفت على خاطر زيدة اذا كنت تولي تعمل في المسرح وانت بروفيسيونيل هذه ربي خلي اون ديفيني لي شوز بروفيسيونيل معناها يجي السلام عليكم يدخل يمثل ويروح اوكي ما ثماش الروح حبيبي معناه. الروح منين تجيك تجيك وقت اللي محب هذاك علاش هي منين جايه كلمه اماتور اماتور لانك تحب الحاجه اللي تعمل فيها
1: تحب صحيح صحيح لكن زاد هاني دونك تعتبر تصنف روحك هاوي وتحب تقعد هاوي
0: اي اذا انا لو كان نمشي البروفيسيوناليزم راه باش نولي ماست لاست وما نتعداش وتولي ظاهرة حكايتك اللي يمكن الجمهور ما يراهاش اما راهو الممثل سور سين يظهر روحه اللي قاعد يعمل فيه يحب فيه باش يترانسمي سيت انرجي للجمهور ولا يعمل فيه خاطر خدمته
1: ولا ياكل في خبزه كما قالت الشخصيه في فوري نون فوري
0: هو هذاك سيتي سا لو بوت هذيك لا ريبليك تاع ياكل في خبيزه ياكل في خبيزه انا ما نحبش ناكل منها خبيزه نحب الشيء اللي نعمل فيه
1: جميل هو الأكيد اللي بيجي يتفرج عصام باش يشوف اللي أنت تحب الشيء اللي تعمل فيه نتمنيه وكل النجاح العرض اليوم وعرض غدوة ودي سيكل جدد إن شاء الله الفوري نون فوري نعرف اللي دونالد النجم يمشي في جوان لصفاقس
0: صحيح صحيح في صفاقس فان جوان مازال ما عندناش الدات أما أنا نتمنى كما جيت الديوان اللي هنا في تونس نتمنى أنه الحوار الجاي يكون في ديوان صفاقس خاطر باش نعمل العمل في صفاقس
1: مرحبا إن شاء الله جمهور صفاقس احنا نحبوكم برشا في صفاقس كما تحبونا وتتبعونا تو يسمعوا دونالد مسرحية ياسر مزيانة وخذت إيلون كبير إن شاء الله تعرضها في صفاقس بكل نجاح وفوري نون فوري في المشتل في سباس تياتر وتنجموا تتفرجوا اليوم وتتفرجوا غدوة ونستناو دي سيكل الآخرين عصام مازال عندي برشا كلام نحب نحكي فيه إن شاء الله في الانترفيو الجاية
0: عايشك شكرا ليك شكرا على الاستضافة وأنا موجود حاجة برك اليوم 7:30 غدوة 5
1: غدوة 5 اليوم 7:30 نهار السبت غدوة لحد 5 فوري نون فوري ميرسي بوكو عصام
0: عايشك شكرا
1: ليك بفضلك بالتوفيق ميرسي شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا في الساعة الأولى من أوستار باش نخرجوا للأخبار ثم نرجعوا مع ضيفنا الثاني ما تمشيوش بعيد
2: تسمو أوستار كنهار سبت من السنة الماضي ساعتين
3: Publicité.
4: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزوة الواحدة ديوان اف ام. عسلامة. البريد التونسي يعلن في بلاغ له اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من اليوم. وزير السياحة سفيان تقيد أمس زيارة ميدانية إلى ولاية قفصة، وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات أيام السياحة والصناعات التقليدية، تم خلالها استعرض أهم المشاريع المبرمجة ومدى التقدم في إنجازها. وأكد وزير السياحة أن أيام السياحة والصناعات التقليدية مثلت منطلقا لحركية سياحية واقتصادية جديدة بولاية قفصة، وأسهمت في إعطاء دفع للاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وشدد على أهمية مزيد تشجيع الشباب على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين عبر التعريف بالتشجيعات والحوافز بأليات التمويل المتاحة وتبسيط الإجراءات ومرافقة أصحاب المبادرات والمشاريع الناشئة والشركات الأهلية المحدثة في قطاع الصناعات التقليدية. في العالم، صحيفة إيكونوميست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب حصل على التزامات جديدة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول إن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول طريق محدد سيتم الكشف عنها قريبا. وضح عزيزي في منشور على منصة إكس أن المستفيد من هذه العملية سيكون الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران، مضيفا أنه سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية. وكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن مصادر مطلعة زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران للقاء مسؤولين إيرانيين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام.نت. إلى اللقاء.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم في أستار. هذه ساعتنا الثانية. نتصور كان تسمعوا فينا وتتبعوا فينا وسمعتوا الغنيات المزيانين اللي تعدوا بعد الأخبار باش نرجعوا بيهم، راكم عرفتوا شكون ضيفي الثاني في الساعة الثانية هذه. أنا فرحانة برشا أنه معايا من أجمل وأفضل الأصوات التونسية ومن أهم الملحنين في تونس، غازي العيادي. مرحبا.
3: هاي نهاركم طيب وإن شاء الله ديما منورين، وإن شاء الله السادة المستمعين الكل بألف خير يا رب، وأنت زاد أختي مالي.
2: ربي فضلك. ريم أنا مانيش مريم يا غازي،
3: ما هو اسمع مو التشابه هذايا. هو
2: صحيت نور الدين،
3: نور الدين بعد صحيت
2: مريم اختك مدام
3: منى وهنا تبع حيو مريومه بويسك، احنا ذكرناها ان شاء الله هي زاد موفقه في اعمالها وان شاء الله زاد بالنجاح يا رب.
2: ان شاء الله يا ربي. مرحبا بيك انت. انا ساعه التقديم نتاعي حتى حد ما يختلفوش فيه اثنين، ما نتصورش فما شكون نجم يناقشني في انه غازي العيادي من انت من احسن ما عندنا الحقيقه.
3: لا انا ديما ما نحبش نقول ما نحبش ندخل في هذايا من اساسه. شوف احنا كل واحد عنده تاريخته يعبر بها بطبيعه الحال بالموسيقى نتاعو، وكل واحد عنده جمهور يحبه، والاجتهاد هو الفيصل بين الناس كل.
2: وهو كذلك.
3: معناه نقول من اجتهد واصاب فله اجر ما اجران يذر لي.
2: صحيح.
3: ولا معناه الحمد لله انا
2: ولم يصب عنده اجر
3: واحد واحد. انا المهم قاعد نجتهد وان شاء الله ربي يوفقني.
2: الاكيد زاد انك مجتهد على خاطر غازي قاعدين نراو المده الاخرى، مش المده السنين الاخرى،
3: اي قاعد نخدم اي والحمد لله.
2: صحيح.
3: مؤمن بغازي العيادي، مؤمن باللي غازي عنده برشا بوتنسيال في الموسيقى، وهذا مش جديد لانه الحمد لله وقت اللي تشوف قديش من مغني كبير تعامل معايا تحس اللي انا فما حاجه كبيره عندي في الموسيقى والحمد لله.
2: الحقيقه انا نبهت من التوانسه ساعات الجمهور غازي كيف ما كانه ما في بالوش يتفاجئ كيف يسمع الاسماء الكبيره اللي انت لحنت لها.
3: لا والله لا
2: معناه فما اللي ما يعرفوش. صحيح احنا نسمعوا الاغنيه نستهلكوها، مش ديما نتبعوا شكون الشاعر وشكون الملحن، لكن غازي عطيت الحان الاسماء كبيره ياسر. معناه
3: هو يمكن هذا اختي ريم راهو من قله يمكن الظهور في البرامج التلفزيونيه اللي هي معناها بطبيعه الحال سلاح ذو حدين. معناها تنجم تكون باهيه باش تروج لك المنتوجك والناس تسمع شنو اللي تعمل انت وشنو اللي عندك، كيما تنجم زاده تكون زاده في العكسي، معناها انه الكلام ياسر. انا ديما ضد الكلام البرشا، خاطر الكلام الياسر لازم يغلط، وهو احسن حاجه للانسان هو احنا مش باهي الكلمه. معناها يقول لك الواحد لازم حشاك وحش قدر يسكر فمه شويه. هو اهم حاجه حتى للفنان انه مش لازم يتكلم برشا، يحاول يخدم اكثر وموزيكا اكثر ويكتب اكثر. هذا هو.
2: وذاك علاش انت عنا تبارك الله فما انتاجات جميله. احنا الاغنيه الاولى اللي سمعناها سمعنا شفت القمر، اللي الاغنيه هبطت 2 ماي بالضبط. احنا طور انا جوست مازلنا كي شاطرنا شهر ماي وعملت ارقام هايله برشا، على خاطر في نهارين فاتت النص مليون.
3: أيه.
2: وتبارك الله توا فاتت المليون.
3: هو هذا اللي هو عند برشا ناس بتتر عادي، اما عندي انا مش عادي. لانه احنا في الميوزيك كلاسيك نتاعنا اللي احنا هذه الموسيقى اللي تربينا عليها ونعرفوها، في فتره ما قلت عدد المشاهدات نتاعها، دخلنا في مرحله اخرى، كنا قبل نبيعوا لي زالبوم ولي سي دي، دخلنا ديريكتومون في حاجه جديده معناها جديده علينا. هذا اللي خلى بتاتر الخدمه نتاعنا تبطى ياسر باش تظهر. لكن الحمد لله فما عودة صارت كبيرة للمستمع التونسي أنه يحب يسمع الحاجة اللي بتاتر يمكن نقول أنا اللي تربى عليها ولا تناسب ذوقه في الموسيقى. وإحنا موسيقتنا معناها أكثر أنا أقول عاطفية، لأنه المقامات الشرقية ولا المقامات التونسية فيها حاجة هكا في الأذن تخليك إيبانوي مثلا.
2: صحيح.
3: فهمت؟ ماهيش متشنجة. ويمكن الناس زاد حاشها بالغناء بالأغنية اللي ماهيش متشنجة، اللي تحكي على حب في فترة من الفترات نغني أنا في غاني الحب. يقول لك شنو مازلتوا تغنيوا الحب، تي مازلتوا غادي.
2: صحيح.
3: تي مازلتوا درا شنو الناس صارت ودرا شنو.
2: هو
3: لكن باش نكمل لك، هو راهو بان بالكاشف أنه وقت اللي نغنيوا على الحب راهو الحب مش ديما للحبيبة برك ولا.
2: صحيح.
3: الحب للأصحاب للأم للأخوات للعائلة للولاد للناس كل، راهو الحب هو اساس الحياه، والغناء على الحب راهو ما يتقطعش امبوسيبل.
2: هذا هو الحقيقه، خاطر موضوع انساني.
3: لا وانا شفت الامر وتنجم تكون على بنتي نجم تكون على مرتي، نجم تكون على امي، معناها نجم تكون على اختي،
2: نجم تكون على خالتي، حتى شيء زادك تكون ما ينقص منها حتى شيء تكون للحبيب للحبيبه.
3: لا هي هي معناها ما ينقص حتى شيء، سيرتو معناها كي تكون حبيبه بالحق، معناها بالفم والملاه.
2: بالفم والملاه هي غنيه مزيانه برشا. وانا حبيت نقف على كلمتك، قلت التونسي يحب يرجع. اون فيت هما دي توندونس المده اللي مثلا كانوا يقولوا لكم فيها مازلتوا تغنيوا على الحب، كان فما موجه نتاع غناء معين، كان فما حاجات يمكن اقوى وهكا احد وكل شيء، لكن سيفري فما احساس بانه فما عوده كانه القديم هو الطبيعي، معناها في كل شيء، في مدى
3: الحنين لكل شيء،
2: اكزاكتومون في الجمال. نحكي توا على العوده للجمال الطبيعي،
3: ما هذا اسم الزمن الجميل الورك، هو ما عندوش يسر راهو. احنا توا كنا نبدا نتفكر كانها توا 20 سنه التالي، لكن بالحق فما ديما لي سوفونير يلعبوا برشا دور في حياتنا.
2: الحنين موضوع ياسر مهم. الارقام توا بالنسبه ليك صحيح، توا الخدمه واضح انه فما اغنيات جديده، فما خدمه سورتو ما تغيبش علينا برشا، وديما فما اغنيات جدد. كيف تسمع ارقام كيف ما هكا، وكيف تلقى روحك اغنيتك في جمعتين عملت مليون، شنو تحس؟
3: والله سعاده كبيره. خاطر باري عملته مع نفسي. نحب نتقدم بالقداء، هذا راهو ما جاش هكا بيت في، خاطر توا عندي تقريبا يجي 5-6 سنين صدقني، اللي احنا راهو لي تيتر نتاعنا ياخذوا وقت باش يتخدموا، ماهيش حاجه فيسع فيسع ناخذ تراك انا نحط عليه صوتي ونهبط ونلقاه حاضر. احنا نقعدوا نخدموا مع بعضنا انا والموزع والشاعر وفي الاستوديو، معناها عندنا كي نحبوا شنو الالات اللي لازمنا نتعاملوا بهم مع بعضنا، معناها الاغنيه تاخذ لنا شويه وقت. وانا والله في الفتره هذه الصغيره عملت تقريبا يجي 15 تيتر منهم ساعه. نحب نذكر الناس انه فما برشا اغنيه تونسيه، الايام تونسية، عايشة سوفري تونسية، ديما جوتيم كلامها تونسي، عزيز وغالي محتاجك يا بابا، شو نقول لك برشا اغنية،
2: انت
3: غنية كي نسمعها، سلطانة لليت الزين، عملت المدة اللي فاتت برشا تونسي، لانه حسيت انه في الكارير متاعي ما عنديش برشا اغاني تونسية. كنت في مصر ضرب تقريبا يجي 10 ولا 12 سنة، زاد في اوائل البدايات متاعي. ونحب نذكر برشا ناس نقول لهم راهو غازي العيادي ماهوش هو جديد عليه الشرقي، راهو انا اول اغنية في حياتي خذت سكسي عندي هي اسمها خوفي لا تبعدي عني، هذايا عام 94 خذت سكسي كبير ياسر. بعدها بعترف لك، بعدها صعب ان الواحد يحبك وانت بتحبي غيره، بعدها حبيت زماني، قفلت القفلة متاع تونس. من بعد نقلت مشيت لمصر، معناها انا راهو الغناء الشرقي عندي برشا، معناها يعني هذيك مدرستي الأساسية،
2: فهمت
3: هذيك علاش عندي برشا أغاني شرقية الناس تعجبهم ويحسوني. شوف مدامني لحنت المصريين ولحنت المشارقة، أعرف راهو أنا إحساسي في الشرقي راهو كبير برشا.
2: صحيح هذا ما فيهوش كلام. حسيت كأنك تبرر، معناها فما عباد تلوم فيك جست خلاص، فما عباد تلومك انه الانتاج الشرقي، معناها يا
3: لا والله ما فماش ملام ساعات فما كومنتير. نحب نوضح لانه انا قلت مانيش برشا الحقيقه قليل شويه الظهور. نحب نوضح انه زاد راهو باش الناس هذيك زاد اللي تستنى فيا باش نعمل تونسي، يقول لهم راهو عندي تونسي،
2: راهو موجود،
3: ادخل للشان يوتيوب تو تلقى برشا اغاني تونسيه تعجبك برشا.
2: صحيح باهي جميل بلاك. وتوا الارقام كي مسالتك عليها انا خفت لا تقول لي ماهيش مقياس، هي راهي
3: لا ولات مقياس، ولات عندها مقياس. برشا هي ولات مقياس وتعطيك الطريف السعاده. راهو انا وقت اللي الاغنيه عملت مليون قلت اول اغنيه تعمل لي مليون واي سورتو في ساعه، معناها حتى لو كان احنا نحاول ندزوا فيها من كل الشيرات، مي الحمد لله وصلت العباد. انا هبطت الفيديو الاول وانا في الكهرباء قلت والله ما نجس بها ونهبط منها طريف
2: نجرب.
3: في اللي بلاتفورم الكل عملت لي فوق المليون في 3 ولا 4 ايام، معناها حسيت انه الاغنيه العباد باش تعجبهم بالكدا والحمد لله قاعده تمشي توا لبرا، وقاعدين فما ناس يتصلوا بيا من برا في الاذاعات من البلدان العربيه. ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب.
2: ربي يوفقك. الحقيقه الاغنيه مزيانه برشا وفما مراهنه عليها، بما انه زاد هي مشيتوا باش خدمتوا لها كليب مزيان. الكليب مبروك ساعه الطرح نتاعو والفيديو معناها تاع الكليب. على خاطر علاش اخترت شفت الامر فيها كليب، كل الاغنيات اللي قبل فما اللي خدمتوهم بالاي اي بالذكاء الاصطناعي، فما اللي هبطوا على اليوتيوب من غير الخدمه الكبيره.
3: ما هي ظروف انتاجيه
2: صحيح،
3: معناها اكيد شوف راهو ساعات وقت اللي شوف انا عملت برشا كليبات في مصر ولا في لبنان ولا في انا سجلت صورت حتى في تركيا في اسطنبول، فما زوج اغنيات عندي حبايب وما يصعبش عليك غالي. معناها الحقيقه نعرف الكليب ونعرف تكاليف الكليب، توا ما عادش التكاليف هذيك سيفري نقص شويه، لكن تبقى دائما وقت اللي تسجل الاغنيه وتصرف تسجيل ورزمك انا وفما لحن معناها يمكن غيري ما يشري الغنايه زاده فهمت هذا راهو زاده كيف كيف ومع الناس شركات في تونس سورتو توا زادت 60 بله معناها ما عادش فما بالكل صحيح. وفما ازمه زاده في الحقوق نتاع الملكيه الفكريه نتاع الفنانين فهمت فما ازمه كبيره برشا هذا بتاتر يخلي المطرب ساعات يقتصر على انه ابد تصاور يقول خليني في تصويرة والغناية أو ككل الغناية عجبت توحدة تمشي اللي إذا ده حل آخر ولا باهي نعملو كسيونس فوتو ونخدمو شوية باش نخرجو تصاور قراب باش النجم نهبطوا الغناية والحمد لله فما حاجات نجحوا وهكايا
2: صحيح فما فنانين كبار ياسر زاد حتى الامكانيات موجوده ويعملوا الحل هذايا
3: واحنا ما نخلقوش حاجه من عندنا احنا نتبعوا في الموضه وقت اللي نراو حاجه وسي وعجبتنا وسيفري نجحت عند العباد نحاولوا نتبعوا وبالنسبه للاغنيه هذه تصورت نحب نشكر انا ربيع تكالي وشهير وعصام ذم ولاد خالتي هما ووقت اللي هو يقرا في الاخراج في لبنان كنت انا موجود غادي وبعد وقت اللي تنقل لمصر كيف كيف معناها حاضر انا على كيف فيه كيفاش بدا بتري توا نقول انا كبر ولا مخرج كبير ان شاء الله ربي يعطيه الخير وان شاء الله ديما موفق ولا عنده اهتمامات معايا يقول لي غازي ذي باهي ايجا نشوف واش نعملوا لها ايجا نحاولوا نعملوا والحمد لله معناها هذا هو اللي صاير توا ان شاء الله باش نزيدوا نتقدموا بقدره الله
2: جميل ملا مادام من العائله نسلموا عليهم ربيع وشهير التكالي دونك لازمنا نشوفوا معناها دي كولابوراسيون اخرين
3: مازال باش يكون برشا فما حاجات
2: ان شاء الله الحاجه اللي تتحسب لك غازي اكيد انه فما فما روح شبابيه عمرها لمشيت معناها فما في الالحان في الاعمال حتى توا في المواكبه في انك تكون موجود على الديجيتال في انك تخدم بالاي في انك تعمل فيديو
3: الشباب راه في القلب راهو
2: بالطبيعه
3: وانا اوصل هو العمر رجل بينا اكيد لكن والله ساعات ما نحسش انا نقول خاطر كل مرحله في العمر عندها شارم سبيسيال ما نجيش نقول وليت الشباب لا ويمكن في ماتش كوره كي نبدا نلعب ونحس واحد صغير نقص قدامي وجلابيه برشا نقول صح عليك نقول له راك خاطر الصغر دي ما اخي كان جينا ندير ما تفوتنيش فهمت اما في الحياه العاديه لا بالعكس نقول اولادي ولا في تولي معني حاجه تنورني برشا والانسان لازم يعيش المراحل نتاع حياته الكل
2: لكن الشبابيه اللي نحكي عليها هي المواكبه انك ديما على باج معناها اكزاكتومون معناها هاني قلت لك كل ما هم دي زوتي توا قاعدين يستعملوا فيهم الفنانين الطالعين الصغار المجالات الكل انت ديما موجود تو على باج
3: نحاول باش نخدموا مع اولاد صغار شويه ديجان اللي هما باش يحاولوا يعطيوني اكل التاتش اللمسه نتاعهم هما في اللي انا نعمل فيه
2: تاع الشباب
3: اون بليس سا انا بون حتى في الموسيقى انا راني بوليفالون برشا كانت لاحظ انه وقت اللي تلقاني لحنت عمرو ذياب وتلقاني صابر ولا تلقاهاني شاكر وبعد على بعضهم ياسر باش نقنع هذا ونقنع هذا راهي صعيبه برشا معناها راهو انا بيدي في الموسيقى نتلون وعندي معناها النجم نتلون لانه اللي تربيت به في الموسيقى غني ياسر مدرسه تونسيه النجم نقول لك انا حتى المغاربيه اللي بحذانا شارب منها برشا الموسيقى الشرقيه اللي هي انا بنيت عليها كل شيء والموسيقى الغربيه اللي لاني فما انا ناس عندي ديزيدول انا مثلا خوليو اغليزيس عندي انا اروع مطرب في التاريخ نتاع البشريه انا عندي انا ما بالنسبة لي أنا حاجة عظيمة برشا سو كيفية ناس معه برشا يعني فما مزيج كبير عندي في الموسيقى
2: به هذايا مثلا انت توا في كيف نحكيه على المواكبه نتاع يعني هتستعمل في نفس لي زوتي نتاع اللي موجودين توا على الساحه واللي يخليوك تتشاف وديما اكسبوزي وكل شيء اون فيت الفيديوهات القصار لي ريل هكا لي دي ريبريز نتاع اغنيات قصيره اللي موجودين برشا الحقيقه انا ديما وليت نمشي نطل على الباج نتاعك نشوف شنو عمل شنو مهبطنا اغنيات جد فكره وتمشي برشا على خاطر الفيديوهات هذوك خاطر احنا ماك تعرف توا لينا نكونسوميو فيديوهات قصيره العباد ما تصبرش على حاجات طويله حتى ديز انترفيو تاو تشوف الفيديو الانترفيو هذيا من بعديك تعتقها فراغمونتي على برشا فيديوهات يسهل الوصول للناس برشا حقك تعمل لنا فيديوهات فيهم دي ريبريز نتاع لي زيدول نتاعك انا اول مره نعرف انت تحب خوليو غليسياس
3: والله خممت فيها برشا والله
2: بالحق.
3: خممت فيها ياسر وان شاء الله معناها سرا تري بيانتو اما هذايا اللي فيديو القصار نحب نشكر زوز من الناس نحب نشكر منتصر
2: اي
3: بو ناصري ونحب نشكر خليل دبو زوز من الناس كانوا حارسين انه نعملوا كل الشورت هذوكم ويبداوا معايا ونتحركوا باش نغني ويسرتوا. مشيت نغني في القديم متاعي
2: صحيح
3: باش احيد شويه. انا نتفكر هبيت هبط حبيت زماني في منهار والله صدقني باش نحكي لك بكل واحد قعدنا نلعب في تروح شكوبه
2: بيه؟
3: انا واصحابي راهي الضحك الحكايه. جاني منصر مازلنا كهبت نهر عندها تقريبا من باس ساعه واحنا ما ديجيتال. قال لي اسمعني راهي توا قريت حبيت زماني هبطنا. قلت له شبيه نسخايب درجون لي ساعه. قال لي راه عامله نص مليون. قلت له شنو راه عندنا ساعه امبوسيبل. قال لي والله عامله نص مليون.
2: عندك 1000 فيو من عندنا احنا في الدار. عندي شكون يتفرج فيها كل نهار يا
3: غازي. اي معز شوف معز في كل بلاصه حبيت زماني الاول انا في قبل كل شيء.
2: حبه برشا من اغاني المفضله. نتصوروا يسمع هو باش يقول لك غنيها لي ما على كيفك انت.
3: حاضر يا معز
2: ربي يفضلك. دونك هذه حاجه مهمه برشا. توا كيف وليت بالحضور هذايا الكبير على الديجيتال اسكو تخلي لي بروفيسيونيل كيما اللي سميتهم لنا ونسلموا عليهم يتبعوا هما والا عندك لا كيوريوزيتي باش نقرا لي كومونتير الكل باش تشوف العباد شو تقول.
3: شوف انا نقرا الحقيقه وهنا نحب زاد نحيي محمود بقلوتي ولي تحفون برشا زاد يخدم معايا في الديجيتال ان شاء الله ربي يوفقنا مع بعضنا.
2: مهم باش يبداو الكل.
3: لا خاطر وليدات صغار وعندهم شوف عندهم انرجي كبيره يا
2: شباب.
3: انا راني ساعات نتيح شويه الانرجي نتعب نقول اي خليني هما لا تبارك الله عليهم هذا بالرغم اللي هما متواجدين ويقرا ولكن انا نقرا وانا سيرتو ريت اللي يقول لي كلمه باهيه يلزم انا نرجع له باش نقول له كلمه باهيه. عندي ما نعرفش علاش دا واحد تعدى ديريكت عمل جيم بارك الله فيه يعطيه الصحه والحمد لله تبارك الله وما شاء الله ونحب نشكرهم الكل راهو يتابعوا فيا. نحب نقول لهم ربي يفضلكم الكل لانه بالحق بال يعني بالشكر نتاعهم هما انا قاعد تقول عليه سانس هذاك عندي وقاعد نتقدم به والحمد لله. ونحاول كل واحد نلقاه قال كلمه خير بالكدا هو حتى ساعات وقت اللي نلقى حاجه فيها نقد انا راهو ما نتغشش راهو ريت يبدا نقد مثلا نقدني وهذا عادي الناس تنقد عادي وساعات نقد يكون شويه كلي ماهوش ما بناء واحد نجاوب ساعات نقول راهو حاول افهم راهو هذيا راهو مثلا اغنيه ذي تشبه الفضل شاكر
2: ايوه
3: ياسر نقول له لا حاول غنيهم مع بعضهم الاثنين تو تفهم اللي هما ما يشبوش لبعضهم علاش هو يقول يشبوا لبعضهم نفس المقام الموسيقي
2: صحيح
3: وساعات نبداو في نفس الدرجة الارتكاز معناها أنا وياه براتيك موزوز رجال نغنيو فرد روجيستر فهمت معناها درجة الارتكاز متاعنا قريب هي بيدها بريسك هي بيدها مش بريسك نجي وتسمع أنت تقول هي نفس النغمة هي سيبري نفس النغمة لأنه المقام ذاك هو بيدو لكن كي تغنيهم مع بعضهم تحس انه ما همش لا فرد ريتم لا فرد حتى التركيبه نتاع اللحن مش كيف فهمت. نحاول نفسر انا شويه فيها
2: واكيد الاولاد يقولوا لك ما تجاوبش
3: وايديم يقولوا ما تجاوبش لكن والله نحب انا ساعه الاكثريه نجاوب الناس اللي تقول كلمه باهيه الحقيقه نحب نشكرهم ونقول لهم بارك الله فيكم
2: اكيد هذايا ويفرحوا برشا نتصور كيف تجاوبهم بالطبيعه. خليني انا نكون مثال لافوكا دو ديابل ونقول لك مثلا اللي يقول لك تشبه الفضل شاكر الاغنيه ولا بالك هو يحب يشكر بالنسبه لي فضل شاكر نجم كبير
3: لا طبعا
2: بالنسبه لي حاجه باهيه معناها كيف يقول لك
3: فضل شاكر حاجه ماهوش خايبه طبعا بتبع. فضل شاكر فنان كبير وصديق محترم معناها ما بالعكس فنان فنيا تري واحد راهو معناها تري فور فضل في الفن معناها كي تقارني به ماهيش سبه الحقيقه اما لا ما نحبش تعبي انا يمشي هدر
2: عندك حق
3: لانه هما سفري ما يشبوش لبعضهم لكن اني قلت راهو الموسيقى راهي ساعات انت تسمع وهذا يغني مينور وهذا يغني مينور تقول كيف كيف خاطر انت بالحدس تفهمها مش
2: فاهم
3: بالضبط راهو واحنا اون بليز سا الموسيقى الشرقيه هذيا كارنا انا اخي انا غازي عيادي او نجحولي يعني قبل فضل انا حبيت زماني والاغاني السابقه الكل انا غني في الشرقي بطبيعتي لكن يشرفني طبعا فضل شاكر طبعا هو يمكن السبب في رجوع الاغنيه الرومانسيه
2: صحيح
3: هذا يتحسب له خاطر احنا تو الى كان احنا رجعنا وكذا وفما جو نتاعنا واعد راهو زاد هو بيدو عنده يمكن 50% من
2: هيئ
3: الجو طبعا exactly. وانا سعيد بعودتهم الكل الحقيقه.
2: محمد فضل شاكر اللي هو ولده والغنى معاه والانتاجات تشبه وبطبيعه عندهم نفس التامبر ونفس كل شيء موجود في تونس هو اليوم ويغني الليله وغدوه خممت تحضر تسمعه مثلا
3: لا ما في باليش الحقيقة اليوم موجود في تونس.
2: جاي نهار الخميس ويغني الليلة وغدا.
3: أي إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله مرحبا به. طبعا التوانسة يقوموا بالواجب في كل الضيافات ما فماش حتى كلام. وزيد إحنا نحبوا الوالد متاعه أكيد باش نفرحوا به وإن شاء الله يكون كما يقولوا هما بلغتهم مبسوط في بلاد تونس. مرحبا به.
2: إن شاء الله نتمنى له التوفيق في الحفلتين هذوما. أنا علاش سألتك على محمد فضل شاكر خاطر حبيت نسألك في الجيل الجديد توا اللي طالعين نحكيه في الساحة العربية معناها في المجرى شكون تقول مثلا كان نلحن له نجموا نعملوا نجاحات كما عملت مع شيرين مع نانسي مع عمرو دياب مع راغب شكون في الجدد هذوما اللي
3: انا والله لحنت واحد من الصغار وسعد رمضان لحنت له اغنيه حلوه برشا مصوره اسمها شو صعب علي باللبناني
2: الكلام تاعي
3: داكور وفما برشا صغار لحنت لهم لكن انا في الفتره هذه سامحوني عندي مده قاعد لهي بغازي العيادي الفنان
2: صحيح
3: انا مركز برشا مع غازي العيادي اللي جيت في وقت من الاوقات قلت يضر لي معناها حق غازي الفنان المغني هضمته شوي قلت لا عندي تقريبا 5 سنين او اكثر مركز في خدمتي الحقيقه وعندي برشا كلموني من برا وينك وينك وينك لكن الحقيقه لهي في نفسي شويه قدر غازي عيادي براند كبير وراه شوف راه الاسم باش يتعمل راه مو سهل وباش تنحط ما هو سهل راه فما ساعات الناس يمكن ما تفيقش لكن راه خدمه عشرات السنين باش تولي اسمك فلان الفلاني مهمه برشا نحاول نخدم عليها باش نعاود نرجعك اللي كان والحقيقه الحمد لله معناها في المسيره كامله عملت برشا تجارب كما تعرف معناها عملت تونس ومن بعد عملت مصر وقبل عملت في باريس قداش من عام هذا الكل برشا خبره في الموسيقى توا يلزم من على ارض الواقع تكون موجوده قلت رب
2: جميل هذا ونرجع نحكيه على ما بين غازي الملحن وغازي المطرب خلينا نمشيو فاصل صغير ونسمعوا اغنيه اخرى من اغنيتك جدد يا غازي وانا راجعين شنو باش تسمعونا يا جماعه سلطانه باش نسمعوا سلطانه
3: اي بيه يعطيكم الصحه
2: ومن بعديك نرجعوا نكملوا الحوار نتاعنا ما تمشيوش بعيد أستار.

0: غازي رايد تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد ما سمعتوا سلطانة بصوت غازي العيد، غنية تونسية مزيانة كما كنت تقول لهم.
2: الحمد لله
1: اللي تبعوا فينا انه عندك برشا انتاجات تونسية حلوة.
2: تدخل تلقى سلطانة للتزين، هو لا محل راهو لي متجين فما غنية نسيت انا اللي هي هبطها ما عنديش ياسر اما ظلمتها كي هبطها بين انت غنية كي تسمعها وشفت الامر.
1: أيوة.
2: اللي هي شوف نسيتها، بشير اللقاني كتبها وتو نتفكرها خدم ساعات تهرب عليك الحاجه مع شرقها بالكل. اما ظلمتها الغنايه، غنايه حلوه ياسر، فزاني تونسي نتاعنا بالحق. ان شاء الله نزيد كيف كيف نعاودوا نرولونسيوها
1: بيان سور ونعاودوا الناس معاها هاو لهنا على اليوتيوب اللي سيتابعوا فينا، نسلموا عليهم الكل. فما شكون هدى قالت لي ميرسي بوكو، نموت عليها الغنايه، يحبوها سلطانه ويحفظوا
2: سلطانه. نشحت بقدير وانا في برشا بلايص سلطانه اللي ديما يطلبوها ويغنيوا معايا فيها، خاطر الغنايه اللي المده اللي فاتت قربتني برشا الناس وفاتت في كل بلاصه عامله اكثر من مليون هي الحقيقه. وزادت خدمت في فتره من الفترات في التلفزيون، نتفكر في ليميسيون تاع امين قاره اللي نحييه برشا، كان عامل هو بيبليسيتي كانت تدور كل يوم في القناه، ديما يقفل بسلطانه
1: الحقيقه.
2: اخذت حظها بالكذا بالكذا،
1: يعطيه الصحه امين. سلمي عليه
2: الصحه طبعا خونا الغالي
1: امين قاره. به احنا كنا نحكيو على التعليقات، وانا شفتك تو مسالش خلينا نحكي لهم شويه على الاوف اللي حال اللايف وتحكي مع المتابعين نتاعك، وفهم متابعين
2: تونس تو يطلبوا فيها برشا غنايا ولينا تو رد بالك تو يطلبوا في الغناء اللي يحب رضاية الوالدين واللي يحب
1: بالحق يعطيك الصحة، خاطر فريمون تو مثلا انا نجرب نعملوا الاكزرسيس هذا ما نتوافقش فيه.
2: لا وليت نعملوا لانهم هما والله العظيم شوف راهو قد ما تتكلم عليهم وشوية
1: صحيح.
2: والله كي النهار باش نقول لك حاجة مهمة برشا، الغناية عاملة 940 ألف يا أخي. أنا عملت فيديو قلت خلينا نكلمهم يتابعوا فيا، فما 100,000 قلت لهم يا جماعة بربي هجمة على اليوتيوب، نحب نفوت المليون،
1: هنوصلوها للمليون
2: تو نحس فيها تحب تمشي للمليون، ونحبوا في معناها من نعديوش 5 أيام 4 أيام تكون عملت لنا مليون. قسما بالله في الليل لقيتها مليون وتقريبا 20 ولا 30
1: ما شاء الله في سوية
2: معناها في كيلكو زور فما هجمة صارت فيها 100,000 تقريب. هذا كله من الفضل لله سبحانه
1: صحيح.
2: وللناس اللي ربي ما قد ما قدك إن نشكرهم ونوفي ما نوفيش معهم والله.
1: هو وبالطبيعة محبة الناس هذك هو هذك هو البش شنو اللوج الناس كل وشنو اللي نجم يهز الفن متاعنا ويوصلوا كما الغنيات اللي تعمل فيهم. غازي قلت لي تقرأ التعليقات الكل
2: سمحني. الغنية اسمها نبوسي دايا ونحمد ربي.
1: نبوسي دايا ونحمد ربي،
2: نبوسي دايا ونحمد ربي علاش ننكر النعم حرام.

0: وندورو تحفى سقيا كيفك ما نلقاش بنية لا يوفى الكلام. شوف غنية حلوة برشا
1: روانا خاطر
0: مازال جيدك يا هبتت حتى الكلام هارب عليا مي والله غنية فيها موضوع يهب البخ.
1: ليه مزيانة برشا ما حليهم الحقيقة الغنيات خليني لازمنا نسمعوهم أكثر إن شاء الله احنا هاول في ديوانا فهمت ونسمعوهم أكثر الغنيات. غازي مهم أنه نحكيه على العبيد اللي تشجع والعبيد اللي تسمع والعبيد اللي تتبع بيانسور واللي شكرتهم بالقدي. نحب ميسيلش نسألك شوية على التعليقات اللي ما تعجبكش. أنا قريت شوية ناس تعلق على الموديل في الكليب مثلا معناها فما تعليقات الحقيقة كما قلت أنت النقد ما هوش بناء. فما تعليق على اللبسة فما تعليق على العمر كيفاش تقبلهم أنت حاجة
0: والله شوف هي, هي الطفلة اللي صورت معنا بنتنا ونحب نحييوها خاطر مالها إلا بنتنا وجات صورت وبارك الله فيها وكانت موجودة وتعبت في العمل من بعد الرؤية بشتراها كل واحد كيفاش يراها راهو
1: صحيح.
0: في الاخر بكل فما ناس انا نعطيهم الحق لانه انا بيدي وقت اللي جينا صوروا حبيت انه ما نكون في حتى شوت موجود. حبيت الغنايه ما تكونش حب معناها طفله بيني وبيننا لا حبيت الغنايه تكون حب للناس كل حتى المخرج تفهم رايي قال لي باش نعملوا غازي شوت انت وياه قلت له راهو باكستيان معناها خليني انا نطلع في اللي شوت اللي باش نغني فيهم نعمل ليبسينك تاع الغناء نتاعي وخليني معناها اور واحد خلي الصغيرات هما مع بعضهم يعملوا الحاجات الباقي كل. وهنا نتفهم بعض الناس فما ناس يقول لك علاش فهمت فما ناس اللي معاه فما ناس اللي الكليب عجبها في البارتي نتاع تصور في تبرقه محلة تبرقه كيفاه خرجت خاطر تصورت بالدرون وتصورت بمشاهد حلوه فهمت. وهذا راهو ما نتقلقوش منه انا نحاول نجاوب باش نفهم الناس انه كل واحد عنده الحق في اللي يقوله واحنا غدوه نبنيه على بتاتر اذا كان غلطنا في غلطه غدوه نجمو نبنيه عليها ونتلافاوها بقدره الله.
1: جميل. احنا قبل الفاصل غازي حكينا على انت احساسك السنوات الاخرى اللي لازمك تكرس وقتك وجهدك اكثر. الغازي المطرب معناها غازي تغني تحب تغني تلحن روحك دونك توا بعدت شويه على التلحين
0: لا ناخذ من عند الملحنين
1: وتاخذ من عند
0: لليت الزين زياد جورج اللي نحييه محلاه موليد باي موسيقي هبل ملحن حلو ياسر وننصح برشا مطربين يمشيوا ياخذوا من عنده زياد خاطر راهو عنده فما حاجه انا ملحن حنو نعرف عنده الحس موجود. انا اول ما سمعت الاغنيه عجبتني قلت زياد هذه باش غناها واغنيه تهبل والحمد لله وفما برشا ناس يعاودوا فيها ويغنوا فيها اسمها لليت الزين تحب غني لك منها زاد كيف
1: غني لي ماله
0: تفضلوا
1: خلي يتمتعوا

0: يعطيك الصحه مزيان كيف كيف
1: انا رمزت قمت معناها ما عنديش برشا اللي قمت وديما اللي يقوم من النوم راهو ما نجمش يغني بالكدا
0: لا الحقيقه مزيانه الاغنيه دونك تاخذ الحان من عند ملحنين غيرك وتلحن روحك لكن تو مركز على انك تغني انت
1: مركز على انه نعمل انا رصيد كبير والحمد لله رصيدي من الاغاني رصيد كبير برشا معناها كي نجي نشوف لي زالبوم اللي عندي والاغاني اللي عندي تبارك الله فما مئات وما نحبش انا ندخل في المنطقه نتاع عندي 1000 اغنيه وعندي 500 اغنيه هذا ما مش انا عندي انا ما يستقيمش الاغاني تقاس بالنجاحات ونجاحاتي في الاغاني عندي على الاقل اكثر من 10 اغاني نجحوا لي في الكارير نتاعي والحمد لله اما الرصيد تبارك الله وانا نتاكد اللي مع مرور السنين فما اغاني باش تعاود ترجع اون فوغ وتعاود تسمع من اول جديد واحنا ديما ننجو ديما موجودين بقدر ربي
0: هذايا مهم دونك انت جوست باش تركز على روحك قررت انك تبعد على انه الوقت نتاعك تحطه في التلحين اللي غيرك لكن هذايا بارونتيز وترجع بعد ولا شنو
1: هو شوف انا برشا شعراء يبعثوا لي في برشا كلام الحقيقه زاد هنا نحب نقول لهم سامحوني راهو فما برشا راني ما نخلطش باش نجاوب عليكم خاطر راهو وقت اللي نقرا انا 100 نص ما نجمش نقرا 1000
0: صحيح
1: خاطر الناس فما برشا يكتبوا بالكدا وفما برشا ما لقاوش فرصه نقول لهم راهو حاولوا حتى مع غيري معناها فما برشا ملحنين اخرين ابعثوا لهم باش تلقى الفرصه المناسبه باش انت تتعرف انا برشا يجيوني نقرا فما اللي نستعمله وفما اللي الله غالب ما نخلطش باش نقراه وهنا نحب نفتح قوسين للشعراء اللي خدمت معاهم في الاغاني هذوما اللي هما رابح المجبري نحب نقدم له تحيه شاعر ممتاز جدا وعندي معاه بقدره ربي باش يكون فما برشا اعمال لانه انا ساعات الكتيبه نتاع شاعر والفكره نتاعو تتناسب مع اسلوبي انا نقول في الموسيقى نحسها فكرته في ساعه فما إيهاب غيث زاد اللي هو إيهاب غيث اللي هو شاعر أردني خدمت معاه أنا في السابق في في في لبنان وهو شاعر كبير في المشرق هذا هو اللي عملنا مع بعضنا شفت القمر وإن شاء الله يا ربي نلقاو كامل النجاح إن شاء الله
0: وكيف تجيك مثلا توا يكلمك فنان من الفنانين الكبار في الساحة ويحب ويحرص عليك ويحب على لحن من عندك توا معناها مش مسكر الباب 100%
1: والله يوم سوق توا في مهرك النار عمل فيديو قال لي غازي راهو دبر راسك عمل لي لحن بالعكس انا ينوروني اصحابي كي يكلموني على اللحن بالعكس والله صافي بليزير لكن اول ما باش نلقى الكلام اللي يناسبه باش نقعد نختمه خاطر هو تو طلب مني يلزم نلقى زاد الكلمه اللي تناسبه هو بالضبط واللي هو بعد تعجبه انا ما يلزم نمشي غادي وفما عندي اصحابي اخرين زاد يطلبوا فيا على اغنيه ان شاء الله اللي نلقى له حاجه بتقدر ونقول ماهيش ليا انا خاطر ما نجمش غني انا كل شيء وفما مواضيع ساعات انا ما تروق ليش فهمت وقتها فما شكون تناسبه وتعجبه ونولي وقتها كل حانة نجم نعطيها لهم وبالعكس انا على قلبي احلم العسل
0: جميل اقرب حاجة اكبر سكسي عندك انت حتى لو كان مش جماهيريا هي نمر واحد لكن في الغنيات اللي لحنتهم اقرب واحدة ليك اكثر واحدة فرحان بها اكثر واحدة تحبها اكثر واحدة كي نسألك السؤال هي
1: في القديم اللي جات تحكي ولا في جديد
0: لا نحكي في القديم في اللي لحنته
1: في اللي لحنته والله برشا اغنية عملته حلو لكن يمكن تبقى والنبي لو جاني شيرين واحدة من الشانسون فار متاعي معناها خاطر نجحت برشا الغناية وتعرفت ياسر هاني شاكر زادة بالنسبة لي انا زادة كيف حاجة الله يرحمه وينعمه معناها فقدناه ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبر الناس اللي يحبوه الكل زادة كان عندي انا زادة ذيك حاجة كبيرة برشا انه اول ما تقابلنا عملنا اغنيه احلى الليالي وهبطت وكانت هد الالبوم يعني
0: الألبوم
1: كانت اسم الالبوم صحيح. اسمه احلى الليالي كامل زاد هذيك كانت حاجه بالنسبه لي انا فيها برشا سعاده وبطبيعه الحال عمرو ذياب وصابر وراغب وشيرين وننسي وذوما الكل زاد سعاده كبيره الحقيقه خاطر هذوما فنانين ناجحين ياسر راهو وحاجه تنورني اما بالنسبه لي انا الغنيه اللي انا حبيتها برشا في الكارير نتاعي هي ابار حبيت زماني اللي هي بالنسبه لي انا هذيك اغنيتي نتاع الحياه الكل تتغنى في كل الاوقات
0: اغنيت مسيرتك معنا
1: فما مش تبعنا
0: ايوه
1: فما مش تبعنا اغنيه في مصر نجحت لي ياسر عام 2006 وكانت زاده وش الخير عليا زاده في برشا حاجات مشينا الروتانا عملنا برشا حاجات كانت معناها الغنية ذي بالحق في مصر كانت عملت لي خاطر الناس في الشارع كل يخلطوا عليا ويشريوا معناها باش يكلموني على الغنية ذيك بالذات انا عندها واقع خاص عندي ولتوا عودت انا في في في شورت صغير بالكل والله العظيم ديما تلقى لي كومنتير ما عازش إلا منهم وتبقى هذيك زادة واحدة من الأغاني الحلوة. وتوا نحس في أنت القمر، شفت القمر، شفت الأمر، هي باللغة متاع المشارقة.
0: أيوة.
1: أنه هذه بشكون حبيت زماني دو. أيه. لأنه اللي قاعد يصير الكل نحس فيه كما صار لي في حبيت زماني بالضبط. وإن شاء الله يا ربي توا الناس اللي تسمع فينا حبهم يدخلوا، اللي ما سمحهاش يدخل يسمعها. شين غازي العيادي زاد كيف كيف يعمل متابعة وباش يوصلوا كل جديد من غازي العيادي. وإن شاء الله الأغنية بقدرة ربي باش تحقق حاجة كبيرة، لأنه بدأت توصل للبرة ومش حاجة سهلة أنه في ساعة في ساعة يكلموك من البرة على أغنية، هذه مش سهلة.
0: صحيح، شفت الأمر دونك الأغنية جديدة غازي واللي تحس فيها هكا فما ديجا فيو من حبيت زماني، إن شاء الله تنجح كيما حبيت زماني وأكثر. حبيت أنا نسألك بما أنه البارح البارح والله البارح كان لك عرض عمني باقي نعاود في البارح
1: ان شاء الله البارح وان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله
0: كان لك عرض ناجح برشا في الحمامات واحد اوت كان مانيش غالطه عمني دونك توا الصيف ديجا احنا براتيكمون في الصيف ما فماش ربيع والمهرجانات على الابواب باش تبدا وكل شيء. شنو ناوي، شنو حضرت، شنو تحب، شنو النجم، وين النجم راهوك؟
1: شوف والله سؤال مهم برشا خاطر ما يتعداش حاجه هكا. عاملين الحمامات كانت نقطه فارقه بالنسبه لي انا. على خاطر فما ناس كانت مشكه انه ينجم غازي عيادي يسرتو حمامات راهو مسرح صعيب برشا.
0: صحيح،
1: وهنا ديما نحب نحيي القائمين على المهرجان لانه كانوا عند كلمتهم، وسي نجيب الكسراوي نقول له يعطيك الصحة خاطر كان بالحق فما رجولية في التعامل والكاليتي متاع رجولية باهية برشا. لأنه العام اللي قبله طلعت أنا في أباريسيون صغيرة وكنت طبعا نحيي أخوي محمد الأسود اللي كنت معاه في المجموعة، كانت مجموعة نيرة محلها. لكن أنا قلت علاش، معناها مسيرتي كبيرة، معناها معليش نطلع في يا أخي. كي وعدوني وعدني سي نجيب قال لي غازي عم جاي إن شاء الله تكون معنا موجود وإن شاء الله الظروف تخلينا نخدمه كما نجمه نخدمه. والحقيقة تفاجأ هو بيدو وقت اللي هبطت الحفلة، تحطيت بين صابر يقول لي تحطيت بين صابر ولطفي، واحد قبلي بنهار وواحد بعدي بنهار. طبعا زوز مطربين كبار نحييهم. وقت اللي هبطت تساكر 3 أو 4 أيام ولا أكثر شوية يمكن كيلكو جور، كلمني نجيب قال لي غازي راهو أنا مبهور. قلت الحمد لله باش
0: الحمد لله.
1: قال لي راهو تساكرك ماشيين بالكدا بالكدا بالكدا والتوقعاتي كان

0: هو رو انا من المطربين اللي قليل الظهور في البيفلي فيستيفال رو كان جيت شوف تلقاني توا على 15 سنة ما عملتش شو نقول لك انا مستير ما غنيتش فيها بالكل سفيقس ما غنيتش فيها بالكل سوسة لا
1: علاش
0: بنزرت اباريسيون ضرت فيها زي لا هو
1: جات
0: ال 15 سنة اللي فاتوا الحقيقة احنا نقولوا فما برشا نوعيات وفما برشا حاجات انا اخترت انه نكون مثالش نكون كمشاهد ماش مشكلة نخدم نخدم نخدم ميتوا نحب نكون موجود إن شاء الله في داخل الجمهورية فما عنا ناس في جندوبة في بيجا في الكيف
1: في
0: القصرين في قرنبالية في بتوا الحمد لله يكلموا فينا إن شاء الله نتوفقوا باش نكونوا موجودين في برشا مهرجانات
1: إن شاء الله بديتوا تتفهموا معناها فما
0: برشا برشا برشا كلمونا وصدقني راهو حتى والله حتى من الإدارة اللي يخدموا معايا توا الأولاد حتى في الأسوام احنا عاملين نقولوا ما نحبوش نكونوا في أسوان مجحفة الحقيقة معنا فرقة ومعنا ستاف لكن نحاولوا نحترموا المكان أي مكان ماشيين له عمناش راو كيما قاعدين نقوله ما سوم راو يتغير
1: فاريابل
0: لأنه الناس فما بمهرجانات ما عندهش بيجي كبير
1: صحيح
0: زادة اللي ما عندهش بيجي كبير زادة ما نجيش أن نخنقوه احنا لا بالعكس خويا احنا نحب نكونوا متواجدين في بلادنا والناس تحبنا وتحب تشوفنا والله هذه من ما غير حتى شيء
1: والله مهم يعطيك صحة أنه وباهي كيف يسمع ويعرف
0: فما نقطة مهمة فما ناس يتصلوا بهم راو يغليوا عليهم والله شوف أنا ما نحبش نتكلم فيها لكن هذه صايرت لي ديما صايرت لي حتى في الأفراح ليه غازي عيدي رو غالي برش يا ولدي غالي برش عليش معناها ذي قطعان أرزاق اسمه احنا عنا معناها عائلات وعنا كذا ونخدمه ونحبه نخدمه وكل واحد من حقه يخدم وهذا حق كل تونسي ما تغلي ليش سومي أنا كأنت انترمدير يا ما تخدمني بالسوم اللي تحب عليه انت باش انت تخرج انت اكثر ولا ما تخدمنيش خليني انا بالسوم اللي انا طالبه وانا طالب سوم عادي معناها كيما زملائي واقل من زملائي باش نكون متواجد علاش معناها ماني ضد الانترميدير اما كيكون اونيت خذ حقك ما حتى واحد ما اما ما تغليش على العباد انا عامله صارت لي هذية انه تغلي على العباد وبعد كلمني انا قل لي كذا وبعد نكتشف انك غليت ياسر على العباد عليه ما تخلينيش انا نظر عند العباد وانت شنو كما ربحك تبدلني بحد اخر مشكل ان شاء الله الناس تفيق
1: بها
0: كلموني انا على نمروي انا هكفة من نمرو اللي هو في الواتساب وعندي جروب متاعي هو اللي يتلهى بيكم ويحكي معاكم زيادة ويعمل لكم اللي تحبوا يكون موجود رو ما الله غالب بلا غالب خدك رو ساعات نسمع سوم والله نقعد بيت نقول تو بالحق معناها بجد ومعناها تلبسوا اوكي علي انا هنا في تونس انا ولد البلاد ولد تونس مانيش جاي من برا
1: تعرف عايش لهنا وتعرف
0: لا وساعات مش عايش لهنا راهو مش عايش لهنا تاني من جات الثوره وانا لاني ما خرجتش جمله واحده يعني الله يلهي
1: صحيح الحقيقه سمعتها عند برشا فنانين نراهم يهبطوا فيديوهات يقولوا راهو اطلبونا مباشره اسمعوا الاسوان من عندنا حتى كي تخرج فيك كلمه يقولوا فلان غالي
0: ينحيوك من الخدمه
1: اي بالضبط
0: هو شنو المغزى من هذا يا اما ياخذك بالسوم هذاك باش انت تاخذ تريف وهو ياخذ برشا يا اما يجيب اللي هو حشته بيه باش يخدمه باش يقعد ديما ياخذ شوف الله غالب بينا ديما نقول مالوريزمون السمسار كرشو كبيره شوي يا حبه ذاك كان يكون يخدم مع بعضنا ونخدم اخوات وتاخذ ناخذ حقي وتاخذ حق زاده والبيبليك يشوفنا وياخذ حقه ما تكون السكر غالي وما تكون الزاده مجحفه فهمت
1: كيما في الافراح كيما في المهرجانات ويعطيكم الصحه اللي تراعيوا معناها المهرجانات فما عنا في تونس عندنا افونتاج انه فما مهرجانات في كل بلاصه حتى
0: طبعاً.
1: في المدن الصغيره طبعاً. من حق الناس انها تشوفكم الكل
0: تجي في شويه تعب نتاع ثنيه وتكذا والحمد لله معناها بلادنا ما فيهاش 3000 كيلومتر ولا 4000 كيلومتر معناها نجموا نمشيو نروحوا في ليلتنا معناها مش مشكله
1: صحيح دونك مهم انه نراوك في برشا بلايسس ان شاء الله سنة موسم تاع مهرجانات يكون ناجح ونواكبوه السنة احنا في البرمجة الصيفية في ديوان افام اكيد فما مواكبة يومية للمهرجانات وان شاء الله نتكلموا معاك ونحكيوا على حفلات باش تقدمها الصيفية هذية ملاحظة صغيرة مثلا بعد الباب كان الحفلة الحمامات انه من الاول شاركت في الحفلة هذيك المشتركة الكبيرة اللي عملها المايسترو الاسود ما عندكش مشكلة مع الحفلات هذية اللي يكون فيها مثلا تيم مشترك وفيها مجموعة من الفنانين
0: كيبدأ تيم مشترك ومحترم وسيرتو تعرف التنفيذ محمد ما اكيد يعني حاجه ما تتشرف انك تكون مع المسرح خاطر فما حاجات ما تنجمش تتكلم فيهم. بالعكس الكلنا نكونوا موجودين. وهنا حبيت نشكر زاده يوسف بلاني اللي عملوه معايا في الحمامات زاده كان رائع, وكان في باقي الحفلات زاده كان رائع. ذوما زوز من خيرت معنا في تونس, وطبعا فما برشا اخرين في تونس راهو معناها تونس راهي ولاده اسرتو في الموسيقى والحمد لله.

0: لك القانون بتاع الفنان اللي خرج اللي هو مهم جدا اللي هو مهم جدا للفنانين باش كل شيء يتثبت في مكانه والمهنة ذي تولي مقنة وتولي من الناس تغزر لها بنظرية أخرى ومش اللي جي نجم يركز معانا يقول راني فنان وكذا تولي فما معناه فما مقاييس هذا مهم برشا إن شاء الله. الفنانين مبروك على الفنانين الكل
1: ويستحفظوا سورتو على حقوق الناس الكل والناس كلها تكون كل شيء العلاقات كلها ما تنجم تنجح كان ما تكون مضبوطة ومقنة والكل شيء يكون في إطار
0: وهذا فما ناس وقفت عليه بالقدارة
1: أي خدمة
0: فما طويلة ناس خدمت عليه ومشكورة وزارة الثقافة فزادة مع الأخيين اللي خدموا عليه اللي هم عندهم سنين يخدموا على القانون هذا. فما ماهر الأمامي ديما نغزله ويتكلم عليه برافو نقول له. ثم أحمد بن حسانة كيف كيف فما الأخيين عادل البندقة فما مهدي أمين فما ناس كانت كل يوم موجودين وأسامة فرحات ومعناه بالحق واللي ما سميتوش يعذرني لأنه المهم بالنسبة لنا أنه القانون هذا يتعدى وإن شاء الله يكون فيه خير على الفن
1: إن شاء الله. الموسم الكل يكون فيه خير عليكم وعلى الأغنية جديدة غازي العيادي اللي سمعنا منهم وإن شاء الله نكملوا نسمع منهم برشا. شكرا ليك اللي كنت بحضنا اليوم. نعرف اللي بكري شوية هو ما ميسلش
0: لا ما محلية والله إلا ذي محلية قاعدة. تحية الأميمة إحنا مدام هي غايبة
1: أميمة
0: إن شاء الله مبروك وإن شاء الله يا ربي يتربى في عزك ولا تتربى في عزك إن شاء الله تتربى في عزك يا أميمة
1: ربي فضلها.
0: وهنا أنا حبيت نحل قوس أنا نحب نسلم على أسيل اللي هو مسؤول على الموسيقى في ديوان فام. قلوا أسيل وما نتحصلش عليك أنا غازي عيدي خوك كبير راني برشا مرات ما نتحصلش عليك وأنت يا راو نحب مهمتك الأساسية أنك تكون متواجد معنا ومحاذينا لأنه رأوا الفن التونسي وبالقانون الجديد باش تولي فما 70-30% معناها يلزمنا الفن التونسي يبدأ موجود وانا رأوا نحس فما تقصير صغير في حقي لأنه نبعث برشا غناء وما نلقاهاش. رأوا مهم ياسر أنكم معناها وانا مش نلوم في أصيل رأوا خويا الصغير وولدي ونحبه بالقداء نحبه بركة ياخذ باله من الموسيقى التونسية متاعنا خاطر رأوا هذه هي الدائمة وهي امتعنا
1: اكيد سمعك
0: بربي نحبنا الاولاد التوانسه كل متعدين وموجودين وهذا راهم يخلي الموسيقى الكلها تطلع بقدره الله
1: اكيد هذايا
0: ميرسي ونحب زاد جمهور غازي عيادي يقول له ميرسي لكلكم يعطيكم الف صحه وديما في المتابعه يوتيوب غازي العيادي وشفت الأمر إن شاء الله
1: شفت الأمر إن شاء الله مبروك الأغنية وإن شاء الله توصل لأبعد من اللي أنت تتصور وشكرا لك اللي كنت ضيفنا
0: ربي
1: اليوم
0: خليك.
1: ربي فضلك شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا سمعتونا مع ضيف لول والضيف الثاني وإن شاء الله الويكاند يتعدى على كيف كيفكم وتكملوا تسمعوا كل برامج ديوان فام إن شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في أستار في لمن وباي باي.
2: تسمعوا أستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين
3: Publicité.
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13-17 ماي 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13-17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب

0: أنا فهم فلاش نيوز
1: مجازوة ثانية دي وأنا فهم عسلمة. المعهد الوطني للأحصاء يتوقع في تقديرات سكنية جديدة يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و 160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و 970 ألف نسمة سنة 24 و 2000 أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق 2054، مرجعا ذلك بالأساس إلى انخفاض عدد الولادات حيث سيواصل منحها التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. جامعة تونس المنار بالتعاون مع جامعة فريدريكو الثاني بنابولي إيطاليا تنظم ورشة عمل دولية بعنوان حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يوم 27 من مايو، وتعقد الورشة أو تعقد الورشة بمقر جامعة فريدريكو الثاني بمشاركة أكاديميين وباحثين مهتمين بقضايا المرأة والتشريعات والواقع الاجتماعي في بلدان المتوسط. بلدية ورادس تعلن في بلاغ عن تخصيص نقطتين فقط لعرض وبيع الأضاحية الأولى، وهي النقطة النموذجية لبيع الأضاحي بالميزان والمخصصة بصفة حصرية للمزودين المنتجين والكائنة بشارع الهدن ويرة طريق البطاح بداية من 18 من مايو. أما النقطة الثانية فتتمثل في البطحاء المتخمة للمفترق المؤدي إلى حي رادس مليان 2 من جهة السبخة، والتي ستتواصل بها عملية البيع إلى غاية يوم عيد الإضحى المبارك. وتؤكد البلدية أن كل منتصب لبيع الأغنام بصفة مخالفة وخارج الفضاءات المحددة سيكون عرضة لتطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية تعلن عن ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن تجدد تفشي فيروس إيبولا شرقي البلاد إلى 80 حالة. وأعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفعيل مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة وتعزيز مراقبة الوباء والفحوصات إضافة إلى نشر فرق الاستجابة على وجه السرعة. وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة تفشيا لفيروس إيبولا في إيتوري في أقصى الشمال الشرقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن التلفزيون الإيراني أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. وذكر التلفزيون أنه بعد مرور سفن من دول شرق آسيا لاسيما الصين واليابان وباكستان تلقت إيران اليوم معلومات تشير إلى أن الأوروبيين قد بدأوا أيضا بمفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على إذن بالمرور من دون تحديد الدول المعنية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شهيدة. إلى اللقاء.

0: أرش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان اف ام،
3: صوتكم
0: ديوان اف ام. فلاش سبور،
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني صبري اللموشي اعلن البارح عن قائمة المنتخب التونسي اللي باش تشارك في مونديال امريكا 2026. نعطيكم القائمة. في حراسة المرمى ايمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع نلقاو كل من منتصر الطالبي، ديلان برون، ادم عروس، عمر رقيق، رايد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، ومحمد امين بن حميده. في وسط الميدان انيس بن سليمان، حنا بعل المجبري، الياس الصخيري، راني خذيره، محمد الحاج محمود، اسماعيل الغربي، ومرتضى بن والناس. وفي خط الهجوم نلقاو كل من فراس الشوات، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، الياس العاشوري، الياس سعد، حازم المستوري، وريان اللومي. المنتخب التونسي اقل من 17 سنه يواجه اليوم المنتخب المصري انطلاقا من ساعتين متاع العشيه. الانتصار يعني بنسبه كبيره التاهل للدور القادم وضمان مكان في المونديال. نذكر ان منتخبنا كان تعادل في الجوله الاولى قدام المنتخب المغربي هدف لهدف. الحكم الصادق السالمي زفر لقاء نجم المتلاوي والترجي الرياضي التونسي في اطار مباراه مؤجله من ثم نهائي كاس تونس لكره القدم، باش يساعدوا كل من خليل الحساني وأحمد الضويوي. الصورة الأمنية منحت 600 تذكرة لجماهير نجم متلوي لحضور اللقاء. المقابلة تتلعب نهار لحد انطلاقا من 3:30 متاع العشية، وباش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نحكي فولي، اليوم الموعد مع نهائي كاس تونس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس انطلاقا من 4 متاع العشية. النجم من أجل الكأس الثامنة، والترجي من أجل الكأس عدد 24 في تاريخه. المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أعلن اليوم مغادرته رسمية نادي برشلونة بعد تجربة دامت 4 سنوات. ليفا لعب مع البرسا 191 لقاء، سجل خلالها 119 هدف. الختام أبرز المواعيد الكروية خارج تونس. في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم انطلاقا من 7 متاع الليل، الزمالك المصري يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري. مباراة الذهاب أفاد بفوز الفريق الجزائري هدف مقابل صفر. وفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم، انطلاقا من 3 متاع العشية، تشيلسي واجه مانشستر سيتي على أرضية ملعب ويمبلي. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. بعد شوية يجيكم رامي الفراتي في بولار ريف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام، صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرائب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام. بولعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
5: تخيل سفاح ما ينفذ جرائمه كان كي يبدا كونكتي. يا اخي مش المثل يقول لك قص الراس تشفي العروق؟ لا، مع صحيبنا ذي قص الكونيكسيون امورك تولي في السيبون. اه تلقاك توا قاعد تقول يا باشا يا استاذ رامي فاش تخلوض يا باه تيشنية الحكايه من الاخر يا ودي فسر لنا. نحب نقول لك الي الحكايه ذي بالذات لازمها التركيز والسر الكل في الجمله هي. كان تحب تحط حد لحياتك وفادت ما لقيتش حل، انا موجود نرتحك من حياتك باسهل واسرع طريقه. هذه تويت تغريده هبطها شخص مجهول الهويه على البروفيل متاعو، هبطها باش يصطاد الضحايا متاعو، ضحايا الكلهم مليئسين من حياتهم، اشخاص يعانيوا من مشاكل واضطرابات نفسيه ومن اكتئاب حاد، يعني من السهل استقطابهم. قصه تعتبر اغرب من الخيال، بطلها السفاح الياباني تاكاهيرو اللي تم تلقيبه بسفاح التويتر. إيش هي الحكاية وعليش السفاح الياباني ذي كان ما يقتل إلا الأشخاص المحطمين واللي عندهم هشاشة نفسية كبيرة؟ زعم شنو الرابط اللي ما بيناتهم؟ هل هي جرى عم بيدافع على الانتقام ولا فما سبب حقيقي آخر وراء الغل ذي الكل؟ كيفاش السفاح قاعد يتخلص منهم من غير ما حتى حد يفيق بيه؟ وشني حكاية التويت متاعه وهالتدوينة المرعبة اللي متعود يهبطها على البروفيل متاعه؟ وكيفاش تم القبض عليه في النهاية؟ الأسئلة هذه الكل نحب نقول لك يا عزيزي المستمع اللي باش نجاوب عليها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بول عريف.
6: He had the face of death. Takahiro Shiraishi looked like a man who was lost in the emptiness of his own soul. A soul that was as vacant as his eyes. Eyes that held nothing. No anger, no spite, no contempt, and definitely no remorse.
5: تفاصيل قصتنا لليوم وقعت في اليابان، في قلب اليابان، في بلاد النظام والانضباط والتكنولوجيا. في بلاد كما اليابان منظمة كل منجلة، ولكن للأسف رغم أنها بلاد التقدم والتكنولوجيا هي تعتبر أكثر بلاد فيها نسبة انتحار. الظاهرة هذه في اليابان ولات شبح حقيقي يهدد المجتمع، خاصة منهم فئات الشباب والتلامذة. برشا يابانيين يفدوا من حياتهم بالرغم من كل الرفاهية والاحترام والنظام اللي يعيشوا فيه، وفما اللي يعانيوا من الضغط النفسي والوحدة والمشاكل العائلية. كيف كيف يعانيوا من غياب الحوار، وناس يعيشوا في ريتم انفرنال في علاقة بالخدمة، الخدمة ورا بعض وشي دبرم، لدرجة انهم قريب يتحولوا الروبوات. وهذا الأكيد انه عنده ضريبة، وكل شخص وطاقة التحمل والاستيعاب متاعه. فما شكون كي يكثر عليه الضغط يسيطر عليه اليأس، وخاصة كما يلقاش شكون يسمعه وينجم يذيع ويتهور ويتحول لفريسة سهلة بين وحوش آدمية. الوحوش هذية تصطاد في الماء العكر، بالضبط كيما السفاح الياباني تاكاهيرو شيرايتشي. وقبل ما نحكي لكم كيفاش كان يتخلص من ضحايا متاعه السيدة ذاية اللي لكلهم من نوع ذاية، خليني نقول لكم معلومة مهمة. في عام 2024 تم تسجيل أكثر من 20,000 حالة انتحار في اليابان، والأرقام الصادمة ذي أغلبها بين الأطفال والمراهقين. وبالرغم من مجهودة الدولة في الدعم النفسي وبالرغم من قوة اليابان، ولكنها لليوم ما زالت ما نجحتش بستقضي على الظاهرة هذه.
7: يبحث عنهم فيقنعهم بزيارته ليبدأ بإنهاء حياتهم بوحشية لا توصف. قضية تصدرت عناوين الصحف اليابانية بوصف جاري بسفاح تويتر.
5: نرجع توا للتدوينة، ولا خلينا نقول التويت اللي هبط وخلى الناس الكل تتساءل شنية الحكاية. الجملة كانك تحب تحط حد لحياتك وفادد وما لقيتش حل، أنا موجود ورتحك من حياتك بأسهل وأسرع طريق. كما قلنا لكم في بداية الحلقة، التويت ولا التغريدة الاختيرة هذه كتبها السفاح تاكاهيرو شيرايتشي. بالطبيعة ما كانش يهبطها باسمه الحقيقي، وكان عامل هوية مزيفة. الفوتو دو بروفيل متاع الكونت ذي عبارة على تصويرة متاع شخصية متاع أنيم تعاني من أثر متاع كدمات على مستوى الوجه والرقبة، ومع ذلك عاملة علامة النصر بيدها مع جملة تقديمية للبروفيل متاعه تقول كانت عاني من أي مشاكل نفسية، كلمني أنا نجم نعاونك. فما كلام آخر من نوع أنا نجم نعاونك تتوفى بالشجاعة، وكانك وحيد ومحتاج حد يفهمك، أنا نجم نفهم. تويتات اختيرة برشا اتسميت تويتات الموت. كلام اختير برشا، واللي أخطر منه أنه فما برشا تأثروا به وبعثوله يحكيوا معاه ويحكيوا له على مشاكلهم. والحكاية ما وقفتش غادي، ما وقفتش في حد المساجات والمحادثات الأونلاين، والأمور اتطورت ووصلت لما هو أخطر من كيكة.
8: تصيد ضحاياه 9 عبر تويتر، استدرجهم بعد البحث عن حسابات كان أصحابها يناقشون خططا للانتحار، ثم أخبرهم أنه يستطيع المساعدة، بل إنه مستعد للموت معهم.
5: الحكاية بدأت في صيف 2017، وقتها تاكاهيرو شيرايتشي بدأ يصطاد في ضحاياه عن طريق التويتر، وكان يترصد في الحسابات اللي يكتبوا أصحابها تغريدة تتبين أنه عندهم اكتئاب ولا رغبة في الانتحار، خاصة منهم البنات. وبعد ما يتواصل معهم يقعدوا يحكي ويشاتي وكذا مع بعضهم مديدة، وينجح باش يربح ثقتهم ويقنعهم باش يقابلوه في بلاصة معينة ويتفقوا عليها. وعنده بلاصة معينة هذيك هي اللي ديما يعطي فيها لرونديفو متاعه في المحطة متاع القطار، غادي يتقابلوا ويحكي ويوصلهم هو، يهزهم للأبارتمون متاعه كذا في ضحية زاما. في كل مرة يستدرج ضحية جديدة بنفس الطريقة، واللي تخرج معاه وتمشي معها المحطة القطار المحنونة هذية، من اللحظة اللي تحط فيها ساقيها في الدار يقص لها التيكي متاع ذهاب من غير عودة للدنيا الأخرى، واللي تخرج معاه تختفي وحتى حد ما يعاود يشوفها مرة أخرى من جديد. عدد ضحايا سفاح تويتر الياباني تاكاهيرو وصل 8 بنات وراجل واحد أكهو. وخليكم معايا وتفهموا من بعد شنية حكاية هالراجل الوحيد وعليش قتله، رغم اللي هو من الأول التوجه متاعه إنه ما يقتل كان بنات. البنات خاصة منهم اللي عانيوا من اضطرابات نفسية وعمره ما خمم نهار باش يقتل راجل. السيد منظم عامل استراتيجية خاصة به، لطف يا ربي اللطف اللطف، شو تقاو فعلكم يا أخي. السيدة ذي ياباني والنظامك تعرف متسمي عليهم حتى في الجرائم، ما شاء الله منقالة. اي اما الرجل ذاك اللي قتله جاء في قالب غلطة اكيد، وانتي تسمع فيها قاعد تتسائل يا اخي شنية الحكاية بالضبط، ايش بيه هذا السيد تاكاهيرو يقتل في البنات؟ بقى علاش البنات بالذات؟ قبل ما نفسر لكم السبب وقبل ما نحكي لكم كيفاش كان سفاح التويتر ينفذ في جرائمه، خليني نرجع بيكم لطفولة السفاح ذي.
7: تاكاهيرو تيرايشي شاب في 30 من العمر يتواصل مع ضحاياه الذين لديهم ميول في الانتحار، فيدعوهم لمنزله في كاناجاوا بضواحي طوكيو لمساعدتهم على الموت، فيقوم بقتلهم بوحشية وتقطيع أوصالهم وتخزينها داخل الثلاجات.
5: يا سيدك، سي تاكاهيرو ذي شاب ياباني تولد في 9 أكتوبر من عام 1990، كان من صغره منطوي على روحه وما يحبش يخالط وما عندوش برش أصحاب. كبر في وسط عائلة ما فيهاش عاطفة، بوه وامه طلقوا وهو صغير، وهذا اللي خلى أفراد عائلته يكونوا مفرقين. الكل ما يعرفوا كان الخدمة، عمره ما حس روحه مدلل ولا شخص مهم، وحتى في القراية كان مش حاجة، وهذا اللي خليه يحس روحه منبوذ في العيلة وفي المجتمع. وحتى كتخلى الحياة المهنية اختار خدمة، ولا خليني نحط كلمة خدمة بين قوسين، ذي على خاطر اختار انه يخدم كشاف في الملاهي الليلية، والمقصود بكلمة كشاف يعني يصطاد البنات في الملاهي الليلية ويقنعهم باش يمتهنوا الدعارة. حاجة مقرفة مقرفة قارف يا لطيف ولطف، ولكن عجبته هي الحكاية، ومن غادي ابدا يكون في فكرة خايبة على البنات، خاصة وانه اكتشف اللي فما برشا منهم في سما يقتنعوا بكلامه ويرضاوا بعروحهم ويتحولوا لبائعات هواء. للأسف الخدمة هذه المقرفة اللي امتهنها زادت عزت عنده فكرة انه البنات يتشراوا ويتباعوا، خاصة اللي تبدأ عندهم مشاكل نفسية، ولهنا فهم اللي الضعف النفسي نجم يكون بوابة للسيطرة عليهم. بعد مدة من انخراطه في النشاط المشبوه هذايا، الشرطة قبضت عليه وتحكم بأشهر في السجن، بما أنه نقي السوابق وكذا العدلية تحكم سرسي ونبو عليه باش يبعد على أي نشاط مشبوه، ما كانش يلقى روحه في الحبس. بعد اللي صار له تاكاهيرو خاف وقرر يمشي من حيط الحيط، أبوه كمل عليه ولا في الدخلة والخارجة يعس عليه وكره في روحه. يا أخي تاكاهيرو قرر يخرج من الدار ويكري دار خاصة به وينقل ويسكن وحده، أكيد فهمته أنه مش مستاهل باش يقنع أبوه. إذاك علاش تاكاهيرو خدم مخه، عمل مدة وكذا وهو منظم يخدم على روحه، من الخدمة للدار من الدار للخدمة كذا، من بعد جلبوه وقالوا فما طفلة عجبتني نحب ننقل ونسكن أنا وياه، باش كانت فهمنا أنا عرس ونستقروا مع بعضنا. البو فرح برشا وأخيرا ولدوا عمل العقل. كما تعرفوا فكرة مساكنة ذي عندهم مقبولة وعادية ومتعودين عليها في اليابان حاجة أخرى، ولكن الحقيقة كانت حاجة أخرى. تاكاهيرو حب يبعد على عينين بوه وعلى المراقبة اللصيقة اللي عاملها، والشقة متاعو باش تتحول من بعد لشقة الرعب. وقبل ما نوصل لتفاصيل تنفيذه للجرائم متاعو، هيدخل نرجعوا للنقطة المفصلية في القضية، أي الخيط الأول اللي بدأ يوصل لهوية الجاني. فما طفلة اسمها إيكو عمرها 23 سنة تسكن هي وخوها وحدهم، بعد وفاة أمها في نهار من نهارات خرجت من الدار وما عودتش رجعت، وتعدى نهار اثنين ثلاثة أيامات والطفلة ريحتها ما فماش. هاي سيدك خوها تحير عليها، وهو الحق متاع ربي تحير عليها من نهار الأول، تفجع عليها وقعد يطلب فيها ولكن يلقى تليفونها مسكر. صحيح تحير، ولكن أخته كانت متعودة أنها تخرج مع صاحبتها وساعات تبات البرة، خاصة وأنه في الفترة ذيك أخته كانت تعاني من بعض الاضطرابات النفسية ومكتئبة بعد ما توفيت أمها، وهي كانت متعلقة بها برشا وما نجمتش تستوعب فقدانها لوالدتها، وهي اللي جربت يتم الأب من اللي كانت صغيرة، وأمها بالنسبة لها هي حياتها الكل. ولكن كيف غياب إيكو طول برشا، خوها حس بالخطر وقرر يلوج عليها وحده قبل ما يقدم بلاغ على الاختفاء متاعها، بما انها ما هيش قاصر. اول حاجة عملها كلم صاحباتها الانتي من الكل، والمفاجأة انهم قالوا له ما فماش ريحتها وهما بيدهم ما شافوهاش عنده ميامات. لهنا خو إيكو زاد تفجع وقرر يعمل طلع على البيسي متاع اخته في الدار بالكش يلقى فيه اي حاجة تنجم تعاونه. هاي سيدي حل البيسي، ولكنه ما كانش عنده لي موتباس متاع لي كونت متاع اخته. يا اخي شعمل لهنا، قرصنهم الكل هاكاهم الكل، وبالطبيعة اذي حاجة ما صعبتش عليه، وما تنساوش احنا نحكيه على مواطن ياباني يعني ناس تلعب بالتكنولوجيا لعب. المهم صحيبنا دوب مقعد على البيسي متاع أخته نجح بشي بيراتي كل شيء، لا خلى لا فيسبوك لا ميل لا تويتر، ما لقى حتى شيء، دارهم الكل فركسهم الكل، أما ما لقى حتى شيء يثير الشك. ولكن كي وصل للتويتر انتبه الحاجة مهمة، إلقى أخته تحكي مع واحد عنده كونت اسمه هاني جينك برو، الكونت هذايا يثير الشكوك. ملوين، وحتى الاسم اللي اختاره يعني المحترف في الخنق، لطف يا رب لطف لطف. والتصويرة متاع البروفيل فيها شخصية متاع أنيم، والوحده ومتاعه والتويتات اللي هابط فيهم مش عادي، كل شيء يوحي انه الحساب هذايا متاع شخص مريض نفسي. خو ايكو تخلى المحادثات اللي ما بين اخته والسيد الغامض هذايا صاحب البروفيل، وزاد لقاها تحكي معها بمنطق انها مدمرة نفسانيا وتحب تخلط على امها وما عادش تحب تعيش. وهو قال لها ما تخممش، انا خليك تقابل امك في اسرع وقت ممكن ومن غير حتى وجيعه. والقاها متفق معها باش يتقابلوا في محطة متاع قطار في منطقة معينة في اليابان، والموعد متاع اللقاء كان في نفس النهار اللي اختفيت فيه أخته. خو إيكو وذايا قام يجري ومشى للمحطة وطلب إنهم يعطيوه يشوف كاميرات المراقبة، وبالفعل كيف رجعوا للنهار اللي اختفيت فيه يلقاوها واقفة مع راجل ما كانتش ملامحه واضحة برشا في الكاميرات. وبالطبيعة حتى للمرحلة هذه من القصة خو إيكو أعلم الشرطة بما أنه ولا شبه متأكد إنه أخته صارت لها حاجة. الحاجة الخايبة ذي صارت لها وراها صاحب الكونت الغامض، وقبل ما يعلم الشرطة نجح باش يتواصل مع واحدة من البنات اللي كانت ديما تعلق على تويتات متاع المجرم ذي، واتصل بها وقال لها كان تعرف أي حاجة على صاحب الحساب ذي قل لي، راه احتمال كبير يكون عمل حاجة خايبة لأختي وينجم يكون حتى قتلها. إيش نية قتلوا الطفلة؟ هذا هو اللي باش نعرفوه من بعد الفاصل يا عزيزي المستمع. احنا فاصل صغير وراجعين، الحكايه بدات تسخن نعرف، متحمس باش تعرف البقيه. نحب نقول لك فاصل صغير وراجعين ما تبدلش، تك تك ونجيو. يا سيدي يا ذي هو بالعريف، يلا فاصل وراجعين.
3: بالعريف
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: بالعريف
8: ليس فيلما بل قصة حقيقية حدثت عام 2017 في اليابان بما عرف حينها بسفاح تويتر.
5: يا سيدي رجعنا لكم في بول عريف من جديد، وقبل الفاصل كنا نحكي لكم على سفاح التويتر في اليابان. هذا يا سيدك يا بن سيدك مواطن سفاح مجرم، مش باش نحكي لك عليه، كان ديما يهبط دي تويت غريبين من كونت فو بروفيل، فهمتنيش ولاش؟ كان يستقطب العباد اللي محطمة نفسانيا مدبر ما كذا، يقول لهم كان تحبوا ترتاحوا من حياتكم انا لهنا حاضر، لما شاء الله عليك خدوم من رمى بلدك. وبدينا نحكي لكم قبل الفاصل على قصة مواطنة يابانية اسمها ايكو. هذا يا ايكو اختفت عند 3 أيام وخوها تحير وبدا يفركس منها من غادي تويتر متاحة، واكتشف انها قابلت سيد ما تعرفوش وين في محطة القطار، مشى شاف الكاميرات كذا، واحد مشى يفركس في الكونت مرة اخرى لقى واحدة ديما تكتب كومنتيرات للسيد هذا في بروفيل، فاتصل بها. ايش قتلو؟ وقفنا غادي الطفلة باش نكون واضحين تفاعلت مع أخو إيكو وقالت له راني صحيح تبعته وتبعت التتمتعه في فترة كنت فيهم دبرما، وراه قاعد يحكي معايا ويستدرج فيا باش نقابله ونمشي معه للدار، أما أنا خفت منه وقعت متردة. لهنا الشهادة نتاعها كانت مهمة، والشرطة دخلت على الخط وطالبت منها أنها تدعي باللي هي وافقت باش تمشي معها باش ينجموا يوصلوا ويشدوا. نهار 31 أكتوبر 2017 في نهار ذاك الطفلة مشيت له للشقة اللي اعطاها عنوانها وكان يستنى فيها بالدقيقة والدرج، والمفاجأة انها وقت اللي وصلت وحللها الباب يلقى الشرطة قدامه وكان معاهم خو ايكو. وأول ما شافهم المجرم فهم اللي هو حصل كذبة وما عادش عنده حتى حل باش يهرب. بالنسبة لخو ايكو كان مفجوع على أخته وعنده أمل صغير في أنه ينجم يلقاها في دار تاكاشيرو، وكان ملهوف مفجوع وسأل المجرم ايكو أختي فين؟ خاطر من الأخر أنا متأكد لإيكو موجودة في دارك. تاكاشيرو غزر له قال ويه أختك في الدار، ادخلت وتلقاها في الكوجينة. ايكو تخلي يجري للكوجينة ولكن شيء ما لقاش، وقال وين يا ولدي هذيك زي بلبلادة ومساطة وركاكة متاعك؟ قال وهيك تلقاها في الفريجيدير تحديدا في الفريه، وقتها كانت الصدمة. أعوان الشرطة أخو إيكو لقوا رواحهم قدام مشهد مرعب تقول عليه مشهد من واحد من أقوى وأفظع أفلام الرعب. مش جثة إيكو كأكهو يلقاو ثمانية لطف يا ربي عباد يا لطيف محطوطين في الفريجيدار ولقاو تقريبا يا لطيف ولطف بينا 240 قطعة بشرية يا ولدي في برامل وحالة مشهد يا ولدي أسوأ أغمق سيناريست لا ينجم يخمم يكتب حاجة كيك اللطف. خو إيكو نهار من الصدمة أما الطفلة اللي كانت أسباب في القبض عليه ماتت بالرعب والفجعة وتخيلت روحها موجودة في الفريجيدار مع الكوليكسيوم اللي كانت موجودة من العبادة ذوم وعرفت أنه تكتبلها عمر جديد. عدد الجثث كان 9 والغريب أنه جثث 8 لكلهم كانوا متاع بنات مع عدا جثة واحدة. الجثة ذي كانت متاع راجل والراجل ذي كان حبيب واحدة من بنات الضحايا. لاحظ السلوك الغريب متاع حبيبته ونصب عليهم العسة وقعد يتبع فيها حتى للي شافها في المحطة مع تاكاهيرو وزاد زيادة امشت معها للدار هبل صاحبها هبل يا أخي خلطت عليهم ودق الباب واكتشف سر المجرم وبالطبيعة السيد فرح به وقصله تذكرة ذهاب بلا إياب للدنيا الأخرى بكل دم بارد. نقطة التحول في حياة تاكاهيرو كانت وقت اللي تعرف على طفلة اسمها ميزوكي عرفها عن طريق تويتر اللي كان مغروم به. ميزوكي اتفقت مع تاكاهيرو باش يتقابلوا في موعد غرامي والمفاجأة انها كي جات باش تقابلوا جابت معاها صاحب وحطته لهنا في موقف محرج وحس اللي هي اهنته وقزمته ولهنا هو انقم عليها وقرر ينتقم منها واستدرجها لداره ومن الاول ما كانتش نيته انه يقتلها حبي هينها حبي اعتدي كذا واحد حط لها منوم في القهوة وعمل اللي حب عليه اعتدى عليها وهي فاقدة للوعي ورغم هكا قعد مغلغل عليها ومن غير ما يشعر ولا يفكر قعد يخنق فيها حتى للي مات. ماتت ما بين يديه ووقتها كيف القاقات عن فس فهم خطورة العملة اللي عملها ولهنا دخل في حالة من الهستيريا وما عرفش شنو يعمل ويا والله ورطة ايش بش يعمل ايش بش يعمل كيف بش يتخلص منها من غير ما يفيق به حتى حد. تاكاهيرو قعد ايامات مصدوم ومن بعد قرر يعمل في الجثة كيما اللي يصير في الافلام تاع الرعب اعمل اللي تعمل كيما قلنا لكم قبيلة حسيلو اللطف اللطف. الصادم في الموضوع يا عزيزي المستمع اللي السيد عجبه اللي عامله اللطف يا ربي اللطف تاعك ايش قول فمي شنو هذا. السيد عجبته الحكاية ومن غاديكا جاته الفكرة باش يحل كونت غامض هذا اللي يسميوه هانينغ برو يعني المحترف في الخنق ولا خليني نفسر لكم شنو اللي خلى السفاح تاكاهيرو يختار الطريقة متاع الخنق بالذات. سي تاكاهيرو من صغره كان إنسان انطوائي وديما يحب يحكي على فكرة الموت مع أصحابه وديما يحس إنه الفكرة المرعبة هذه أكيد الإنسان يعيش فيها حاجات ما يعرفهم ويحسهم كان هو. في اللحظة ذيك بيصير حتى حد من الشلة اللي قاعدين يحكيوا ما مات قبل فهمت يرجع يحكي على التجربة اللي عاشها. ومن هنا تاكاهيرو جاته فكرة مجنونة وقرر إنه يطبقها هو وأصحابه. كانوا يخنقوا بعضهم بالقوي لدرجة الشعور بالإغماء وأول ما يوصل المرحلة ذيك يسيبوا بعضهم. حاجة حسيلو موجودة اللطف يا ربي ولطف بينا ردوا بالكم على صغاركم يا ولدي يعني تخيل طفل صغير مراهق يبتكر في ألعابها كبش تفهم الهبال يا لطيف استحفظوا يا ولدي. المهم تاكاهيرو بعد ما نفذ أول جريمة عجبته الحكاية ولا يستقطب في البنات اللي يعيشوا في حالة اكتئاب وهكا يسهل عليه استدراجهم وعاد هو بروفيسيونيل ما شاء الله في حكاية الاستدراج والاستقطاب متاع البنات كان متعاود يدخلهم لعالم الدعارة تو بيجي يدخلهم اللطف لعالم آخر وهو للدنيا الأخرى. الغريب أنه تاكاهيرو كان يشوف في روحه مش قاعد يعمل في حاجة خايبة بالعكس كان عنده فلسفة تشبه الفكرة الموت الرحيم كان يقول هما بنات بتبيعتهم طال الزمان ولا قصر ناويين ينتحروا عاد نقتلهم هنا ونرتاحهم حياتهم. للأسف الصدمة العاطفية اللي عاشها بسبب الضحية متاع الأولى ميزوكي كانت هي اللي أيقظت في داخله الوحش اللي كان فيه سبات وحيرت فيه العقد متاع الطفولة الكل. للأسف ميزوكي وقت حكي معها تاكاهيرو وعرض عليها إنهم يتقابلوا كانت تتبولد وتتمسخر عليه وكانت قالقة عند أمور قلقان وكذا وقعد هي وصاحبها وقعد تواجهش قولك نشيخوا على السيد ومن بعد لبقية الكل تعرفوا.
9: نوفمبر 2017 طوكيو. Une notification sur mon portable. La série de disparitions mystérieuses de ces derniers mois trouve une issue fatale avec l'arrestation d'un homme de 27 ans, Shiraishi Tacahiro, suspecté d'avoir assassiné les 9 disparus.
5: وقت اللي الشرطة وصلت لدار تاكاهيرو واكتشفت جرائم الكل السيد كان مرتاح وهادئ وقال لهم حرفيا انا نرتاح وقت نشوفهم يتخنقوا. واخيرا تم القبض على السفاح الخطير سفاح التويتر اللي لحسن الحظ انه تكشف قبل ما يزيد ينفذ جرائم اخرى. عدد ضحاياه كما قلنا 9 ضحايا 8 بنات ورجل وحيد وكلهم ما بين 15 و26 سنه والسيد تاكاهيرو هالسفاح المجرم مش بش يقول فمي ما كان نادم على حتى وقال الله غالب حتى السيد اللي جاء هو اللي جاني بسقي. أما البنات كنت مقتنع بأنهم يستحقوا المصير ذاك وخاصة الضحية متاعو لولا ميزوكي وقال لهم حرفيا كان يرجع بي الزمان ونعاود نلقاها قدامي نعاود نخنقها ونعمل نفس اللي عملت.
10: Le 15 décembre, la section de Tachikawa du tribunal de district de Tokyo, en charge de l'affaire, condamne Takahiro Shiraishi à la peine de mort.
5: في ديسمبر 2020 تمت محاكمة تاكاهيرو. في المحاكمة تاكاهيرو اعترف بكل شيء وقال إنه كان يحس بالراحة كي يقتل، ومن بعد حاول يبرر الجرائم تاعه وقال إنه الضحايا من الأول ميتين بيه ولا بلاش، وإنهم الكلهم كانوا مصممين على الانتحار. ما صح رقعتك والله لا تحشم بهيش هك إلا العظيم. وقال بالنسبة لتقطيع الجثث غايته ما كانتش التنكيل بهم، كان مضطر باش ينجم يتخلص من الجثث نتاعهم. في ديسمبر 2020 تحكم عليه بالإعدام. تاكاهيرو كان فاهم خطورة اللي عمله ومطلبش من محاميه انه يعمل استئناف. لا حبل ربي، لا بربي استئناف، انت بربي استئناف الحاسيلو. من بعد تم تنفيذ الحكم في جوان 2025 وبهكا تسكر ملف واحد من اخطر السفاحين في تاريخ اليابان، سفاح تويتر اللي استحق المصير اللي انتهى بي. ونحب نقول لك يا عزيزي المشاهد إن وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من بول عريف. نحب نشكركم على الاستماع قبلك العادة كل سبت وحد على ديوان فام نفس الموعد كذا مساعتين مريق البابا مريق لي باشا. الى اللقاء وباي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
11: بيبليسيتي
12: لسنا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت ووتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
3: ديوان فهم
13: تبع الموسيقى.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان فام عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها. رئيس الغرفة الجهوية لقطاع دواجن بناب الأمين فريو يحذر من خطر استهلاك البيض الذي يتم ترويجه في الأسواق الأسبوعية وعلى قارعة الطريق، حيث يتم عرض البيض تحت أشعة الشمس وفي ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن وعلى سلامة الثروة الحيوانية والقطاع ككل.
4: دخل في قطاع بيع البيض أسواق أسبوعية جيون ثاني بسرعة برويتا جيون في السوق أسبوعي. طبعاً معناه أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة هو خطر وذاك نقص الرقابة في الوقت الحاضر حتى في الأسواق الأسبوعية يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروة ينصبها معناها يبيع اللي بش يبيع الإنسان ما يعرف يقول لك على عظم هي رخيصة في السوق هذايا خلنا خوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بهم داري ما يروح لكن من بعد شيخ في العظم الحارم الفاسد وتعرف أنت إحنا أمهات وتحب تحب بعض من وليدها تعملهم لا تعملوا حاجة تلقاها لهم جا فيما يخص في الخزن البيض راه احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبيع موش خزن البيض في كونديسيون فافورابل معناها في حطها في حطها في سيجاراج في حطها في كاليونة في ينصب بها من السوق هذا وينزل السوق الآخر كل نهار كما تعرف أسواق أسبوعية كل مرة في معتمدية ولا في بلدية معناها الخزن غير متوفرة.
3: الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية تنظم تحت أشراف الإدارة الجهوية للصحة بولاية القصرين وبالتعاون مع جمعية أطباء الطب العام فرع القصرين قافلة صحية متعددة الأبعاد ركزت على التقصي المبكر والتكوين الطبي وذلك في بادرة إنسانية وطبية تهدف إلى دعم القطاع الصحي بجهة القصرين. من جهتها أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى المنجي سليم ورئيس الجمعية الأستاذ البشير الوزير في تصريح لمراسل ديوان فم أفاد بأن القافلة جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الربو وجمعت بين الجانب التحسيسي والوقائي والعلاجي وقد شملت النشاطات عيادات مختصة في أمراض الصدر والحساسية مع التركيز على أمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن الناتج عن التدخين بالإضافة إلى الأمراض التنفسية المعدية والتلك المرتبطة بالتلوث.
5: بالنسبة للشركة الأهلية هذه طلعت بحاجات ما كانوش العالمين من المعطة الواجهة
6: ما في دلش به الشيء ده مع الركب ياخذوا في 200 فرنك زيادة على الطريق فما طريفة جديدة جاية في إجواء مش جديدة على الركب هم مش يزيدوا يزيدوا الركب ما يشيش يساعدوا ما لا مش يولوا يمشيوا للكار ما لا نجم نحن نخذ نتساعدنا نتساعد الركب والمحطة ضيقة على الأخر 1200 متر مش يهزوا 150 متر.
3: في العالم جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غدا تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. في المقابل أعلن حزب الله شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: Tous les hits sur Diwan FM.

وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر

0: عد نموذجك على DNF.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة الرابعة ديوان افهم عسلمة. البريد التونسي يعلن في بلاغنا اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية أو البنكية بداية من اليوم السبت. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. وينص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. وبموجب الفصل الثاني الجديد يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي الشباب وطفولة المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين، كما تم تنصيص ضمن الفصل الخامس الجديد على أن تدوم مدة التكوين سنتين يتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة. النائب الأول الرئيس الإيراني محمد رضا عارف يقول أن طهران سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضد إيران من مضيق هرمز ولن تسمح بذلك مجددا. والعدو استهدف خلال الحرب الأخيرة الاقتصاد والبنى التحتية العلمية للبلاد بهدف إضعاف إيران. وقال النائب الأول الرئيس أن العدو لم يتمكن من تحقيق أهدافه لصمود مقاتل إيران وحضور المديرين الحكوميين والشعب في الميدان. حزب الله اللبناني بث مشاهد لما قال أنها استهداف آلية إسرائيلية من نوع نمرة بمسيرة انقضاضية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، انا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة الخميسة. ديوان اف ام عسلمة. الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية تعلن في بلاغ نشرته مساء أمس عن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 حتى 28 من نوفمبر، ويتواصل فتح الباب للترشح إلى غاية يوم 31 من جويلية 2026. ويشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. أما عروض مسرح العالم فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. ولتقديم الترشح للمشاركة في أحد هذه المسارات يشترط أن يكون العمل المشارك قد تم إنتاجه بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة من أيام قرطاج المسرحية، أي بتاريخ 31 من أوت 2025، وذلك بالنسبة للأعمال التونسية والعربية والإفريقية. الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى بالشراكة مع المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات نظمت يوما مفتوحا للتقصي حول ارتفاع ضغط الدم. وتم تقديم ارشادة صحية للمستفيدين بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة واتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة النشاط البدني لجانب التوصية بالإقلاع عن التدخين وتعاطي الكحول. وقد استفاد من هذه الخدمات الصحية المجانية التي تم تنظيمها بخيمة بالمستشفى الجامعي طاهر المعموري بنابل حوالي 150 مواطنا. من جانبه قال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات ماهر بوحجة في تصريحه لمراسلة ديوان فم أن هذا اليوم يمثل فرصة هامة للتأكيد على الدور المحوري لأخصائي أمراض الكلى في الإدارة الشاملة لارتفاع ضغط الدم بدءا من الفحص الأولي والمتابعة وصولا إلى الوقاية من مضاعفات الكلى والقلب والأوعية الدموية. في العالم، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهل القطاع. وقالت الحركة في بيان أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المواطنين الأبرياء إثر جريمة اغتيال صهيونية غادرة وجبانة، وذلك بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية والأعداد والرباط ظل خلالها ثابتا في ميادين المواجهة مقبلا غير مدبر ومدافعا عن شعبه وأرضه ومقدساته حتى اللحظات الأخيرة. بيان لحزب الله يعبر عن رفض أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان. كما دعا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن، ودعا إلى التعاون في سبيل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان بشكل نهائي وكامل. كما أكد الحزب أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرضنا بوجود المقاومة والشرفاء الأحرار وفق البيان. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.

هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: موجز السادسة ديوان افهم مع السلامة. اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية تقرر اليوم إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية بإشراف المدير العام للديوانة. ويهدف هذا المحرك الجديد الذي يرتكز على خوارزميات التعلم الآلي إلى تعزيز جودة استهداف تصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. ويندرج هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة الديوان التونسية وتجسيدا لالتزامها بتحقيق التوازن بين رقابة الفعالة وتسهيل التجارة الشرعية. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ صادر عنها اليوم أنه بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غدا الأحد في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، فإنه سيتم اعتماد الإجراء الوقتي الآتي: إيقاف جولان الخط 347 إلى حين انتهاء السباقات، وبإمكان الحرفاء التنقل إلى الضحية الشمالية للعاصمة عبر الخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى عبر التجيم. كما أعلنت الشركة عن نقل نشاط محطة الحافلة تونس البحرية إلى محطة الحافلة الكائنة بشارع جون جوغاس المحاذية لمبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكدت نقل تونس أنه سيتم استئناف جولان جميع خطوط الحافلات المعنية بعد انتهاء السباقات المبرمجة. في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، افتتحت اليوم بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية. وتشمل المنتجات المعروضة بنقطة البيع المواد الأساسية المدعمة ومستلزمات عيد الأضحى والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال والمياه المعدنية والحلويات، إلى جانب الصناعات الغذائية التقليدية والمنتجات الحرفية والصناعات التقليدية. وسابقة تشين والفضاء تنظيم جلسات تنسيقية بين مختلف المتداخلين بهدف تأمين حسن التنظيم وضمان انتظام التزويد وتوفير عروض متنوعة تستجيب لحاجيات المواطنين، خاصة مع ارتفاع الإقبال على اقتناء مستلزمات عيد الأضحى المبارك. شبكة سي ان ان تنقل عن مصادر مطلعة أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، مضيفا أن مسؤولين بإدارة ترامب والبنتاغون يدفعون نحو ضربات محددة في حين يدفع آخرون نحو الدبلوماسية. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا أخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات وبين 20 و24 ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: ديوان فم هي الموجة اللي توتيك، mais la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: Stade Diwen. Stade Diwen. كون نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
1: 16 مايو 2016 على سلامتكم الناس الكل، مساء الخير، اهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام من تو حتى للثمانية. برشا مواضيع باش نحكيو فيهم بين ساعتنا الاولى والثانية. كاس فريق الصغر المنتخب التونسي انهزم اليوم ضد مصر في الجولة الثانية، منتخب اقل من 17 سنة الحقيقة، منتخب لغز اداء ونتيجة. في الترجي قبل مباراة نجم المتلاوي غدوة انسحاب رياض بن نور من تسيير الفريق، ثم في ساعتنا الثانية ستكون مخصصة لكأس العالم وقيمة المنتخب الوطني بقيادة صبري اللموشي. بالارقام والاحصائيات، هل كان فما ظلم لعدة أسماء ستغيب على كأس العالم كيما شيرني، زعلوني، علي معلول، على غرام، عادل بالطيب وغيرهم من الأسماء اللي باش تغيب على كأس العالم؟ هذا أكثر اليوم في صدى الديوان من تو حتى للثمانية. تنجموا تسمعونا كيف في السيت www.diwanfm.net، كيف تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. زعبار خراج فني، ندر بن شيد اعداد وتنسيق، كرونيك وتحليل الثنائي كالعاده، انيس عبد القادر وياسين بوشعال. مساء الخير،
2: اهلا وسهلا بيك محمد امين، تحيه ليك، تحيه لياسين، تحيه لنادر زعبار والناس كل اللي تبع فينا على ديوان اف.
1: ياسين
3: مرحبا بيك محمد امين، مرحبا محمد امين، مرحبا انيس، مرحبا نادر زعبار، شاد المشاهدين. حبيت اول حاجه انا بتيت من عويديش نعمل لك دخله صغيره، جوست حبيت نتمنى النجاح والحظ والتوفيق للفرق اللي بالنسبه لينا فرق غادرتنا، غادرت الرابطه المحترفه الاولى. نحكي على مستقبل سليمان، نحكي على مستقبل جابس ولا جي اس كا، جايب القيروان مدرسه كبيره. دونك بتتر ميسالش، راهو التاريخ يعاد، والتاريخ ديما اللي يعرف شنو اخطاء وشنو الاشياء السلبيه اللي صارت بيتجاوزها ويتلافاها ويشتغل ويعمل، اكيد باش يلقى. ونتمنى ولا ان شاء الله عوده سريعه، وكيف كيف حبيت اتمنى ونقدم تهاني للنادي الافريقي على البوست الممتاز اللي قدمه، على البطوله اللي تحصل عليها اللي كانت براتيكمون من احسن البطولات في تاريخ الفريق، بطوله فيها تسابق وتلاحق، فيها برشا شارم وانتوزيازم،
1: منافسه كبيره صحيح. والبدايه كما قلنا باش تكون بكاس افريقيا للاصغر المقام حاليا في المغرب، المنتخب التونسي بعد تعادله البارح ضد المنتخب المغربي 0-0، اليوم جات هزيمه ضد منتخب مصر هدفين مقابل هدف. المنتخب الوطني كان قادم بهدف لاعب فولفسبورغ مصطفى الثابتي بعد عدل محمد جمال لاعب امبي للمنتخب المصري، دقيقه 89 يسجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق امير ابو العز لاعب مونزا الإيطالي. المنتخب المصري نيس وياسين فقط بثلاثة محترفين لغير اللي هما أمير أبو العز صاحب الهدف الثاني، عمر فودة يعني حاليا يلعب في فريق النصر الإماراتي، ومحمد نور لاعب وسط من أكاديمية في أمريكا، مش حتى فريق محترف. في المقابل منتخب التونسي 15 لاعب محترف، 10 ملاعبية فقط من البطولة المحلية، هزيمة ولغز كالعادة كما قلنا منذ مدة. المنتخب هذايا لم يفوز منذ بداية الدورة المؤهلة في بتاع اتحاد شمال أفريقيا إلى اليوم، منتخب هذا يعمل فوز واحد.
2: النتيجة الحقيقة مخيبة بعد ما كان منتخبنا متقدم بالنتيجة في الدرجين الأولى، ضربة جزاء تحصل عليها يحيى جليدي الملاعب هذا الحقيقة انبهار بالإمكانيات الكبيرة اللي يتمتع بها، ملاعب تري تالونتيو عنده إمكانيات كبيرة والحقيقة مستقبل كبير ينتظر كرة القدم التونسية، وإن شاء الله يواصل على المستوى هذا. دايور اللي معتها في مقابلة اليوم بعد المقابلة وقع الاختيار نتاعو كأحسن لاعب في المباراة على الفور والمردود الكبير اللي يقدمه. دونك الحقيقة كما قلنا على النتيجة اللي كانت نجم تكون خير، علاش؟ خاطر كنتينا متقدمين في النتيجة، سجلنا هدف، بداية كانت جيدة، منتخب المغربي ولا معناتها التعادل مع المنتخب المغربي قدمنا مردود ومستوى كبير، الابليكاسيون تكتيك كانت ممتازة جدا. بارابور ونعمل مقارنة صغيرة بارابور الماتش هذايا، فما تراجع في المستوى الجماعي للفريق باستثناء ملاعبي ولا اثنين اللي حافظوا على مستواهم كيف ما جليدي، كيف ما البرجي زاد الملاعب اللي على الكولوار على اليسار. لا بريبار تاع الملاعبيه طاح المستوى هذايا، فما مشكل ممكن صغير.
1: لعب الترجي ادم البرجي،
2: ادم البرجي لعب الترجي صحيح، دونك فما مشكل نتاع فريشور حسيت اللي ممكن حتى على المستوى البدني طاح شويه الروندمون فيزيك، كيف مالوريزمون احنا ملاعبيتنا تكوينهم الذهني ديما مازال ناقص، علاش؟ خاطر احنا بعد ما نعملوا ماتش كبير يصير رولاشمون بعد، علاش؟ هذايا هو يلزمنا نلقاو له حل جذري لكورتنا ولملاعبيتنا مازالوا صغار ومازالوا قدامهم مستقبل كبير. دونك بعد رجع المنتخب المصري عن طريق ضربه جزاء كيف اللي هي حسب رايي وشفتها قاسيه الحقيقه،
1: بالفار وزفره
2: زفره بالفار قاسيه، ما كانتش تعطى الحقيقه للمنتخب المصري. بعد في اخر المباراه هذه هو ممكن زاد نقطة استفهام كبيرة،
1: هذه حتى في المنتخب الأول
2: نقطة استفهام كبيرة. أنت في الدقائق الأخرى متعادل تقريبا بالتعادل هذا
4: مستحق التعادل
2: مستحق مستحق خاطر جاو دي زوكازيون زاده في الشوط الثاني بالتعادل هذا 99%
4: ضمنت كاس العالم
2: ضمنت الترشح وقتاش بيان سي لازمك تربح منتخب الاثيوبي وبعد تخلي المقابله الاخرانيه بين مصر والمغرب تخليهم يتعاركوا على نتيجه المباراه دونك ماتش نيل في الماتش هذا يرضينا يرضي الاطار الفني ما فهمتش علاش معناتها في الدقائق الاخرى معناتها كوره عند الاكسيال الناس الكل امبورتي فير لافون وخلينا برشا مساحات فكت الاكسيال اللي على اليمين الثابتي يظهر لي وليت كونتر خرج خرج على اليسار لقى روحه فاسو بيت سجل دونك هذايا هو لازم يا اخي نتعلموش من اخطاء حتى منتخبنا الاول شنو صار في المغرب كونتر المنتخب المالي كيما احنا رابحين واحد شيء والكره عندنا الناس الكل طالعه امبورتي فير لافون وخلينا المنتخب المغرب المنتخب المالي يجيه لوكازيون نتاع ضربه الجزاء ونتاع فرصه وليت ضربه جزاء وعدل بها المنتخب المالي دونك ما لازمو جزئيات كيف من هذوما راهو في الكوره الناس الكل لازم تتعلم ومنين تتعلم من اخطاء من الناس نتاع نتاع اللي سبقوهم كلك سواء في ليكيب سينيور
4: كل في مستوى اعلى نقول في
2: دونك شوف انا الحاجه اللي في الاخر هي حاجه باهيه انه عندنا البوتنسيال عندنا امكانيات عندنا مجموعه وعندنا جروب به لكن كان ينجم يكون التعامل اذكى اكثر سجاس اكثر عقلانيه خاطر في الاخر مش التورنوا مش كوب دافريكي توصل بعيد بالمجموعه هذه وتترشح التور الاول ديجا الملاعبي حتى في تكوينه يربح حاجات الفاغاني برشا حاجات في شخصيته
4: كيما
2: في... فوالا دونك تخلي الملاعبي صغير يعرف معناتها كومبيتيسيون يعرف معناتها كوب دافريك يعرف احنا هيك العام اول جينيراسيون نتاعنا مشيت لكوب دافريك ترشحنا لهنا كونتر منتخب المغرب يزوز بشيء لعب في الماتش هذاك وجبت زوز بونتو يزوز بشيء وقتها الماتش الاول ربحنا الموزمبيق
4: شكون في الجيل معاك وقتها
2: وقتها اسامه السلامي معايا وسام مقطوف معايا من سي اس اس سفيان المليتي معانا لاعب الترجي التونسي خو محمد مليتي فما خو خالد مليتي فما محمد مليتي صحيح زاد كان معانا في المجموعه هذه اول ماتش ربحناه كنا خاسرين واحد شيء ربحنا 2-1 وبعد لعبنا ضد الفريق المنظم خسرنا 2 شيء بعد لعبنا الماتش التيلاني عاد هذاك الماتش اللي كنا فيه طريحه معناتها كي طريحه بالكوره خاطر الملاعبيه اللي لعبنا ضدهم في عمرنا تو معناتها
4: مستحيل يكون 17 مستحيل يكون عمر 17
2: المنتخب الغاني وقت المنتخب الغاني الملاعبي اللي يجي في دويل ضده يضربك بكتف يطيشك يخرجك من الستاد دونك خسرنا خسرنا بسكور لارج مش نذكروا نذكروا بسكور دونك شوف لو كان قدمنا جينيراسيون هذيك نجمو يزيدوا
4: هذاك المشكل
2: اي نجمو يزيدوا يتعبوا برشا
4: من اللاعبين هو تقريبا من عام 2007 ما عادش نوصلوا
2: لا هذا نحكي لك 95 اول مجموعه واول منتخب ترشح كانت في ما في مالي اوديسيت وقتها اول اول اول معناتها اديسيون للكوب دافريك اوديسيت
4: للمنتخب اوديسيت
2: فوالا دونك هذه للتاريخ فقط بقى المجموعه هذه في الماتش نتاع اليوم سورتو كان شويه رزانه شويه عقلانيه كنا على الاقل حتى ماتش نيل كيف ما قلت لك ماهوش خايب بالنسبه لنا احنا ماتش اليوم دونك صارت ممكن جرينا برشا على الريزلتا وما خممناش في اللي نجم يصير من بعد هذا يلزموا برشا خبره
3: في اللاجه هذه مساش نتفاعل معك في اللاجه هذه باكيد وثابت في الوي دي سيت ما عندكش اون ديسيبلين تكتيك بيان ديتيرميني ما فماش فيكيو فماش اكسبيريونس هنا شكون العامل ولا شكون الطرف اللي يدخل باش يكبح جماح الملاعبيه هذوما باش ينظم مع المستوى التكتيكي سي لونترينور
2: انا معاك
3: سي لو ستاف سي لونترينور
4: بالحق في العمر هذا ماكش تلقى
3: ملاعب ما تنجمش راهو انا بالنسبه لي راهو حتى اذا كان اونترينور انا ما نحبش توا نبدا نقدح ولكن نحدوا المسؤوليات ونكونوا واضحين راهو في دي مومون بيان ديتيرميني من المباراه راهو الملاعبي راهو ملاعبي سيرتو في اج كيما هكا نتاع اج دو فورماسيون بري فورماسيون راهو ما ينجمش يكونترولي روحو راهو سور لا ديسبلين تكتيك ما ينجمش يقف دونك سي تري امبورتون لا كومينيكاسيون سي تري امبورتون لي كونسين اللي تتعطى والفيكي والاكسبيريونس نتاع الستاف دونك هذا هنا ظهر لي فهمتوني توا كاش نقصد
2: في الماتشوات
3: هذوما ما تتلعبش ما تتربحش خاطر انت عندك حساب نتاع دي ماتش عندك حساب نتاع كاليفيكاسيون عندك كونفير عندك انت ادفيرسير قدامك احنا توا حتى في لي ستاتستيك عندنا بوسيسيون 56% عندنا 14 تير بارابور ليكيب ادفيرسري عملت 18 عندنا 5 تيكي كادري يعني جروسو مودو ليكيب ماهيش خايبه لكن فما اون ديسيبلين تكتيك فما دي مومون في الـ في الـ في الـ في, الـ في المباراه راه مش من الملاعبيه حتى اللي كونسيني ولا هذيك الكومونيكاسيون هذيك لي كونسيني اللي تعطاهم المدرب لا ما طلعش عندك زون دو ريكوبيراسيون تاعك ما تمشيش البلوك لازم يكون سيري اكثر لازمك بارفوا احنا مالوريزمون احنا في العقليه نتاع المدربين هذوما المدربين الجدد خلينا نسميهم ولو انهم في مبيين برشا دوي وناس مغرومه وتحب تلعب لو جو مودرن راه مش البوزيسيون الاندفاع الامامي راه حاجه جيده جدا فبارفوا لازمك راك تلعب بلوك با تلعب متكتل وتلعب الكره تسير شي مشكل بروبليم سيرتو سور البلان مورفولوجيك وانا لاحظت اليوم سور البلان مورفولوجيك المنتخب المصري خير منه
2: لا حتى سور البلان اتليتيك اليوم ظهروا قوه اللاعبيه المصاري جوست على الديسيبلين تكتيك في الماتش الاول راهو صدقني يا ياسين كان طبعت مليح المنتخب نتاعنا تقول لي ايكيب سينيور راهو الديسيبلين تكتيك كانت ممتازه بلوك ايكيب الوقفه الزون دو بريس لي ترانزيسيون حتى اليوم صاروا دي مومون هكاكا اما انا علاش
3: انت قلت انت قلت الريزون الكبيره انا العامل البدني سي تو دافي نورمال
2: ديزيام فما طاح شويه على مستوى الجانب البدني بعد 3 ايام حسيت اللي طاح شويه المستوى البدني دونك انا علاش حكيت بالفاسون هذه راهو في وسط المقابله جاونا لي زوكازيون جاو وضعيات لكن انت في فان دو ماتش وقت اللي انت سايين ماتش براتيكمون بالتعادل هذا هو اللي يحكي فيه ياسين قل لك انا تو متعادل و جو نو ريسك با ما ناخذش لو ريسك اني فوالا
4: كمل انا وتعادل الماتش
2: باش نطلع ليكيب كامله لي دو لاتيرو تقريبا فاتوا
4: سونتر
2: قعدوا كان لي دو اكسيو وحدهم في منطقتنا ضايع الاكسيال الكره تفكت له ولات بونتو دونك هذيك علاش ممكن تصير لنا خيبه امل كمتابعين ومشاهدين ونتفرجوا على الجينيراسيون هذيا شويه واقعيه شويه معناتها حتى قبول
3: ما لازمكش تحكي على الواقعيه احنا نجمو نحكيو تو على مدرب يتكتل ومدرب يطيح بلوك ومدرب يعرف كيفاش يلعب وينيغوسي التورنوا نتاعو ما ينيغوسيش الماتش ينيغوسي التورنوا لا تو كي تتكلم هكا تجي لا انت فما القديم وتحب اللعب القديم وكذا لا لا هذيك الواقعه هذيك الواقعه تو الناس فاهمه التدريب بالغلط فاهمه ماشي في بالهم الكره كونسيرفاسيون مدربين ما نحبش انا نقدح الناس الكل بيان سور ديما نقول فما ناس هكا وفما ناس هكا راهو بارفوا لازمك تكون بيان سور لازمك تكون واقعي كونسيرفي تعرف لي مومون اللي تهز فيهم تهز فيهم الانتونسيتي وتعرف وقتاش تطيح فما دي كونسيني وفما دي شوز بيان ديتيرميني لازم يكونوا موجودين
4: واضح كان تحديثنا على المنتخب الوطني التونسي اللي قال من 17 سنه اللي كان اليوم انهزم ضد المنتخب المصري هدف عفوا
2: هدفين
4: مقابل هدف في المقابله الاولى وفي صفر مقابل صفر ضد المنتخب المغربي انهزم اليوم هدفين مقابل هدف ومازلت عندنا مقابله خيره ضد منتخب اثيوبيا لازم نفوز فيها للمرور للدوره القادم وبيعه من اجل ضمان المرور ايضا الى كاس العالم قال من 17 سنه في قطر فاصل قصير بعدين نحكيو على الترجي ومقابلته ضد نجم المتلوي وكذلك انسحاب رياض بن نور من تسيير الفريق
0: ستاد ديوان ستاد ديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
5: متوحش ايام زمان ايام يلي عين وامان بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا انا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور
0: ستاد ديوان ستاد ديوان
4: الترجي من أجل إنقاذ الموسم بلقب على الأقل بعد خسارة البطولة ضد الإفريقي واجه غدا نجم المتلاوي في المتلاوي بداية من الساعة 4 في طار الدور الربع النهائي براكوني أكد أنه فريقه حاليا باش يركز أكثر على لقب كأس تونس في المقابل فريق نجم المتلاوي نذكر أن الفريق الوحيد هذا الموسم اللي ما يعرفش طعم الهزيمة في ملعبه مباراة لن تكون سهلة ياسين على الزوز فرق وخاصة بطبيعة فريق الترجي اللي يبحث على لقب الكأس من أجل إنقاذ الموسم كما قلنا
3: أكيد مش بشكون سهلة لعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو ضرورة إنقاذ الترجي الرياضي الموسم متاعه نعرفه احنا توديجا للتداعيات وإلى الحاجات ولا الاشياء اللي صارت بعد خروج فريق من استحقاق البطوله دونك سي توتافي نورمال. الفرق الكبيره راهي تعيش بالنتائج وتعيش بالريزلتا وتحت ضغط الجماهير. استقاله مدرب او خروج مدرب
4: اقاله مدرب
3: يعني نور دونك تنجيو بعد التيم هذا توت ان تيم لازم نحكيوا عليه. كيف كيف زاد نحكي كان تذكر محمد امين ناش اللي زافيش عنا ولا
4: على براكوني
3: على براكوني كان تذكر محمد امين
4: قلت علاش ما ياخذش هو المسؤوليه
3: ديجا قلت نسخة براكوني في ثلاثة مقابلات اللي أدارهم نسخة مقنعة وجد مبشرة لما لا يقع عطاء فرصة لبراكوني.
4: صحيح.
3: كنت واضح وكنت نعرف شو نقول لأني لاحظت حاجات
4: قلتها في
3: مقابلة الملعب التونسي في رمضان وحكيت على برشا حاجات كنت تبعت المباريات كما ينبغي حتى على سو بلان ستاتيستيك شفت انه حتى على مستوى التواصل على مستوى التوظيف والكاستينج والتعامل المدرب
4: طريقه اللعب
3: طريقه اللعب وتعامل المدرب سيرتو في في في في في, في, في وسط المقابله بالنسبه لي كانت حاجات ايجابيه وكنت لما لا ديجا بون ما نحبش نقول انه كلامي كان ان سيرتان مومون في برشا في جانب كبير من الصحه لكن كنت نحبذ انه تواصل التجربة والأكيد والثابت وأنا أخذها من عندي مسلمة النتائج اللي كانت موجودة في الترجي بنسبة كبيرة مش تكون متغيرة عن النتائج الحاصلة ما علينا. دونك براكوني في استحقاق ولا في أوبليغاسيون أنه الفريق مش يربح مباراة المتلوي فقط لكنه استحقاق الكأس ضروري للترجي لأنه ترجي على المستوى البسيكولوجي على المستوى النفسي خلينا نكون واضح الفريق تمس برشا وما الحوايج الحاجات هذه اللي صارت إلا دل على الأزمة الموجودة في الترجي
4: رد
3: لكن مش يصدم مع فريق اختصاص أرضية ميدان
4: صحيح.
3: اختصاص فريق
4: ملعبه خاص
3: ملعب جدا. خاص بلوز خاص طريقة التعامل مع مع الفرق الضيفة بطريقة يعني هاك تشوفوا الدليل على ذلك. أنا حبيت نحيي الفريق هذا حبيت نحيي الناس المسؤولة على القرار لأنه بالحق لأنه سيبا فاسيل إنك في آخر مباراة من البطولة تصمد أمام الإغراءات تصمد أمام المو إغراءات لكن نقولوا إحنا أمام
4: في نجم المتلوي يخلك ممنوع
3: وذي حاجة حيوم عليها راهو الميثاق الرياضي راهو مش كلام فقط راهو الميثاق الرياضي
4: وجهت من عند الملاعبية
3: ملاعبية ومدرب ومسؤولين ممكن حيوم رغم الأزمة المادية اللي تعيش الفريق هذا فريق وفي لعاداته وفي لتقاليده دونك بالنسبة لي ما نجم نقول كان مرسو كبير صادق سامي باش يكون هو الحكم دونك اكيد باش يكون مرسو كبير
4: عوده من باب كبير
3: عوده من باب كبير ان شاء الله العوده تكمل كما ينبغي نحب نشوفوا تنافس وتسابق وتلاحق في وسط الميدان. الحاجه بتاتر اللي مش نحكي تو بروبلمون فنيا كرويا فريق ممتاز على مستوى البلوك فريق يعرف يتماهى ما بين البلوك با والبلوكو فريق يعرف وقت ايش يضغط عنده دي زيترونجي من احلى من احسن ما فما لانه انا نقول ديما الاجانب الموجودين في نجم متلوي مش واخذين حظهم اعلاميا كما بقيت اجانب في فرق اخرى مع فريق اللي بالنسبه لي فريق اكيد باش تقعد ديما قوته في الاجانب قوته في الملاعبيه فما ملاعبيه راهو رغم الريزلتا ولا رغم الديسيبسيون صغيره اللي صارت ترجي انا نشوف انه رفيعه قادم يعني ربح نقاط كبيره في المقابلات الاخيره نشوف زاد كيف كيف انه الفريق ككل لازمه تكون عنده شخصيه الفريق اللي ما يتاثرش لانه ترجي على عكس السنوات الفارطه عودنا ديما يعمل لك العثره في مقابله اثنين ثلاثه ماكسيموم
4: ثم
3: يرجع من جديد طولت فتره الفراغ هذه نتصور انه استحقاق الكاس مقابله الكاس مش للفريق ككل لكن حتى الملاعبيه اللي يحب يبقى في الرصيد البشري يحب في ظل الانعدام الشفافية الموجودة في الفريق إذا كان يحب أي ملاعب نيغوسي شروط بقائه في الفريق الموسم المقبل أكيد وثابت
4: هو الأكيد يسين أنه في الصيف هذا فما برشا ملاعبية باش يغادروا الترجي نتصور
3: لا هو راهو مش كان ملاعبية فقط
4: خلينا من المسؤولين اليوم اختاروا
3: راهو قدر الفرق الكبيرة خلينا نكون واضحين ونكون واضحين برشا راهو فريق كما ترجي ما يبطش برشا باش يعاود ينتج نسخة أخرى أفضل بكثير لأنه فريق عنده من الرجالات وعنده من القدرة على الفيدباك وعلى تحديد موضع الخلل وين وهذا يراه ماهيش حاجة جديدة على الترجي ترجي عودنا أنه ما فهم حتى حد فوق المحاسبة وهذه حاجة راهي مش كل فرق راهو فاسيل مهاتونسو يعني بالحق أنا كي نحكي عن سابق تجربة ترجي من اصغر يعني من اصغر مسؤول موجود في الترجي ولا من اصغر محب ولا من اصغر ملاعبي الاكبر مسؤول واكبر ملاعبي راهو الناس الكل تخضع للمحاسبه دونك اذا كان دياجنوستيك يصير والفيدباك يكون على اسس علميه وبطريقه موضوعية أكيد وثابت راهو برشا رؤوس ولا برشا ناس باش تخرج من الترجي، لكن ديما نقولوا ديما التدرج المرحلية هامة، لأنه الترجي مازالوا استحقاق الكأس. الترجي كيفاش مشي خطط، كيفاش مشي يكون موسمه القادم، أكيد مع وجود وتواصل والاستمرارية مع رئيس الترجي، لأنه حسب ما فهمنا تو من من من اللي صار هذا، يعني رأس هرم رأس الإدارة في الترجي باش يبقى، لكن البقية هو ساقع تعويضه مشكون، وكيفاش باش تكون طريقة العمل الانتدابات أكيد كلها باش تكون حسب بيان سور وفوريا ميزور من الاستحقاق متاع الكاس.
1: واضح أنيس نجم متلوي في آخر مواجهة لي ضد الترجي، تعادل هدف مقابل هدف، فريق كما قلنا صعب على أرضية ملعبه اللي هي خاصة جدا الحقيقة، خاصة في السخانة، يعني باش نوضحوا
2: الانفيرونمون نتاع الماتش هذا تقريبا يواتي كان ملاعبية المتلوي. اي جمعيه جات له لعبت غاديكا هو بطل تونس الكلوب افريكا، مشى غاديكا خسر. دونك ودايور البارح زمزمي قال اصعب ماتش تعدينا سنه بيه هو ماتش نجم المتلوي. دونك هذه شهاده تاكد لي الماتش غدوه على ليسبيرونس ماهوش يكون ماتش سهل، اي سورتو ماتش كوب اللي هو فيه كاليفيكاسيون، ومن بعد باش تلعب ضد فريق من الرابطه الثانيه. بون هو بعث بوحجله اللي هو على الورق ماتش مش صعيب برشا بارابور لي دو زيكيب في الماتش هذايا،
1: فقط
2: ترجي تلعب ترجي تلعب ضد المتلوي ماتش صعيب، والمتلوي تلعب ضد الترجي اللي هو للترجي ضد اللي هو ماتش صعيب. دونك بالنسبه اللي خلينا نرجعوا لفتره بوميل، فتره بوميل هي الأسوأ للترجي. بكود
1: لا علاش قلت لك، لانها بدات معناتها بطريقه جيده جدا. أيه. فوز في الاهلي. أيه. ترشح على الدور نصف النهائي برشا امال بعد
3: الانتصار تاع الاهلي، كان الشجره التي تحشو بالغرب. أيه.
1: هو يعرف
2: بون. شوف اول حاجه صار موفي كاستينغ اليوم، كان تتذكر براكوني قبل ما يقبل ما يجيب بوميل، صارت ديجا المدرب بوميل عمل دي شوا ماهوش نفس لي شوا اللي عملهم كانزاري واللي عملهم براكوني. اليوم براكوني في اول مقابله ليه بعد ما مشى بومين، جاك ديرا رجع يلعب
1: صحيح،
2: اتقى رجع يلعب لي الماتش الاخراني ما لعبش، وبون رفيعه هذيك فرض روحه على بومين وفرض روحه على براكوني، وكيف كوناتي رجع يلعب مع براكوني. دونك لي شوا ميم دي جوار ماهوش هما نفسهم، ميم حتى انا نحكيوا على دانو ما كانش معناتها مع كانزاري والا مع براكوني، كان يلعب اما مش واخو نفس القيمه اللي خذاها مع بوميل. بوميل جاء قال انا بالنسبه ليا دانو هو اللاعب اللي لا يعوض.
1: دانو نجم يكون سبب في اللي صار لبوميل، معناتها نجم يكون من بين الاسباب اللي
2: انا حسب رايي دانو صعب السيزون برشا على الترجي اون بريمير لو باضاعته الفرص، وعلى المدرب بحد ذاته لانه في كل مقابله تقريبا يضيع فرص سهله، واي مهاجم عنده شويه رزانه وشويه انتيليجونس دون لو جو نتاعو يحط الكره في الفيليه، خاطر كل ماتش يضيع دو تروا زوكازيون اللي هما مش صعاب، اللي هو اي اتاكون معناتها
1: بيتور
2: عنده الحس التهديفي يسجلهم. دونك بالنسبه للنجم المتلوي ادوميسيل قبل 7 اهداف في على ميدانه على سيزون كامله، اللي هو رقم زاد ياكد اللي نجم تلوي صعيب برشا تمركيله في ميدانه 7 اهداف. وبالنسبه للترجي الاكستيريور بل كان 6 اهداف فقط، دونك ماتش باش يكون انا نتصوره باش يتحسم في اخر دقائق، والا باش يتحسم ممكن حتى بالبرولونغاسيون والا بضربات الجزاء، لانه زاد عماد بن يونس مدرب ذكي، هو هذاك اللي يطيش روحه برشا القدام، يحب يلعب لي كونتر، واللي هو فريمون معناتها سلاح مهم،
1: ويلقى الكونتكست هذاك في الغرب،
2: ويلقى الكونتكست هذايا خاطر فما سرعه في التحولات.
1: صحيح.
2: اللي ارضيه الميدان تساعده سورتو فما ملاعب سنا اللي هو جامل كلوب افريكا حمزه النصري، اللي في الفتره الاخرانيه في الماتشات الاخرانيه هداف الفريق
1: هو وياسين السلطاني،
2: وفريمون ظاهر حس تهديفي، يعرف يسجل ويعرف يستغل الفرص، وسجل في بجولات الاخيره بعد ما ارتاح وبعد ما فهم اش معناتها رابطه محترفه اولى، خاطر كومام كان ينشط في اولمبيك سيدي بوزيد
1: بعيد شويه،
2: بعيد شويه على النيفو والريتم تاع رابطه اولى، بدا يلقى اريحيه في اللعب نتاعو ويلقى لي روبير نتاعو. ونتصور حتى عماد بن يونس بخبرته كمهاجم كبير في كاريرو اعطى دي كونسيني عاونت الملاعب هذايا باش يتالق في الجولات الاخرى، الجولات الاخيره فوالا. دونك ماتش هذايا يلزموا برشا حذر من الجانبين. بالنسبه لبراكوني حسب رايي رجع ويهتدي للتشكيله اللي هي المثاليه واللي هي حسب رايي اقرب للواقع بارابور لي شوا اللي عملهم بومير. وبالنسبه لبراكوني فهم الترجم ليه، عنده مده في الاسبيرونس في البارك في يتابع في الترجي عن قريب ويعرف الخصال ومتاع الملاعبيه. انا يظهر لي بومالهم بين اخطاءه انه ما فهمش الملاعبيه، ما فهمش
1: لي كاليتي تاعهم. ما بركوني برشا يظهر لي، لانه واضح انه بركوني عنده اختيارات معينه، جابوا مال فسخ جزء منها
2: من نجم يكون
1: دونك ما كانش بينهم تواصل كبير.
2: من نجم وارد جدا، وارد جدا، خاطر بعد ما مشى بركوني تبدلت لي شوا، بدلت لي شوا، وبعد كي خرج بوميل عاودة تبدلت لي شوا نتاع ماتش بنجردين تبدلت. شفنا كوناتي، شفنا كما قلنا جاك ديارا. دونك هذوما ممكن براكوني في الفتره هذه الى حين نهايه الموسم بيان سور اذا يترشح غدوه ويواصل في مسابقه الكوب باش يعطي اكثر، باش يفيد الترجي اكثر من فتره بوميل.
1: هو بالمناسبه فقط للمعلومه، قبل ما يجي باتريس بوميل كان فما مدرب اسم كبير مطروح على الترجي، ولكن مدير رياضي اختار بوميل، اسم كبير برشا زاد، ودرب في ميلان، هو اسم لاعب سابق هولندي ودرب في فرق كبيره، وتم رفضه من طرف يزيد المنصوري وتشبث
2: يزيد المنصوري. هو في اختياره
1: اللي وانا متاكد منها مليار بالمئه، نعرف ايش اقول.
2: يزيد المنصوري في اختياره لبوميل
1: وقال انه هذا هو المدرب اللي يتمشى مع المشروع نتاعي، والمشروع نتاعك هذا هو، هذه نتيجته. يمكن واضح حسين عندك
3: انا جيست اضافه على الـ الـ على الـ على نجم متلوي زدك في كيف على الترجي. اول حاجه قلت ان الاضافه نتاع ليزيترونجي نتاع نجم متلوي، نحكي على بوديان، نحكي على
1: بوسي،
3: نحكي على سيلا،
2: لا تكون عمره 20 سيلا
3: ملاعبي ممتاز، كيف زاد حتى توت لانيماسيون ديفونسيف نتاع ليكيب، خاصه البحري والمسكين اللي عملوا مقابلات يعني ممتازه للامانه. هو ساهموا برشا في القوه الدفاعيه للفريق كله. بالنسبه للترجي شوف
1: فقط للمعلومه ياسين باش ناكد لك كلامك، فارس المسكيني من احسن المدافعين السنه في الثنائيات الهوائيه، معناها في البطوله كامله مش كان في فارق،
3: لا بار حتى على المستوى انا تفرجت فيهم برشا، لكن ملاعبين ممتازين، مش حتى كان في الافتكاك ولا في لي ديويل، حتى في اخراج الكره في لي رولونس ممتازين وجيدين. دونك انا بالنسبه لي من افضل الفرق الموسم هذايا توازنا وكايكيليبر، نحكي على نجم متلوي سيرتو في الكومينيكاسيون والتواصل بين المدرب واللاعبين. الترجي انا نشوف انها مباراه هامه برشا للترجي، لانه يسيم تاع المستقبل الفريق في المقابلات القادمه. يعني صحيح مقابله هذه اذا كان ما يربحهاش يخرج من استحقاق الكاس، راهو كل ما يمشي يصير في الصيف اللي باش تكون صيفه سخونه في البارك، في البارك بي، دونك مربوطه بالمقابله هذه، ومربوط سيرتو كما قلت انا نعاود ناكد انه فما مصير نتاع ملاعبيه مربوطه بمقابله. دونك لو بلوز امبورطون انا الاكيد والثابت ونشاطر انيس الراي انه الاستحقاق ولا لي شوا اللي باش يعملهم براكوني باش يكونوا ريكتيفيو، باش يكونوا افضل بكثير من بومال، لانه كان في تواصل جيد، كان في وقت ممتاز في التايمينج اللي الفريق مش يقلع مع براكوني. جاء التغيير اللي انا بالنسبه لي نعتبرها غلطه لا تختفر من هيئه الترجي، لانه ديما نقولوا في كره القدم دونك اللي تلقى التوليف وتلقى الليكيليبر تلقى الايكواسيون، راهو لازمك تشبث وتكمل، لانه راهو كي تصير بيرتيرباسيون راهو الملاعب التونسي ولا حتى الجانب الموجودين، خلينا نكونوا واضحين، تي نحكيو على جانب اللي يجيو البطوله التونسيه ماهمش دو كرون كاليبر.
2: والله شوف
3: راهو على النقطه، راهو التكيف التكتيكي راهو سي با فاسيل بالافكار، راهو كي يجيك زوج ثلاثة مدربين في عام، مهما كانت قوه الملاعب البدنيه والفنيه، راهو على المستوى التكتيكي والمستوى الذهني صعيب ياسر انه يقدر يريزيست.
2: بعد جست نكمل الفكره هذه. شوف تذكروا وقت نيغوسياسيون ما بين الترجي وما بين بومي اللي هي بدات مريقله، وبعد قالوا مسير قطيع وما فماش تواصل، ما فماش اتفاق على بعض ولا فماش نقاط اتفقوا عليهم، يحب كي يخرج ياخذ منحه كامله وان سيت سويت. دونك صار وقت فما شويه اختلاف، وقتها احنا حكينا على قدوم بوميل اسكو باش يفيد الترجي ولا من طريقته في النيغوسياسيون، وكانه المدرب ماهوش واثق من نجاحه 100% مع الترجي، فما شك بينه وبين روحه، هذاك علاش حب يضمن جوانب الماديه.
1: هو صار له اشاك في المولديه في دوري ابطال افريقيا، يقول لك انا مش نعاود نجي نلقى اشاك نفس الاشاك.
2: اي سورتو وقتها يعرف اول سواديزون امتحان كبير هو الاهلي المصري، دونك قد حب يضمن روحه لجوانب الماديه، حب يضمنها اول حاجه. وقتها احنا كفنيين وكملاحظين وكنتبه وقلنا للمدرب هذا، وانا ذكر مليح حتى شنو قلت في داتا فوت ولا في استاد الديوان، قلت وكانه خايف من التجربه هذه، حاب يضمن الجوانب الماديه. دونك شوف يزيد المنصوري حسب رايي في تمسكه بالاختيار هذايا كيف ضر برشا الترجي، وخلى الترجي يخسر شهور مع بوميل، والنتيجة واضحة وديجا ملموسة
1: وزاد
2: ظهرت معناتها.
1: اثبت بيه يعني كنا ديما نحكي واحنا انه بالحقيقة معناها في الاخر المدرب الفرنسي اضمحلت معناها، يقول احنا
2: اليوم الاختيار على مدرب
1: البرتغالي
2: ما عادش كيما قبل،
1: الحقيقة ما عادش
3: كيما قبل. المدرسة الفرنسية ككل
2: كارتيرون ما بحث ماتش مع الوداد
1: ما كملش حتى شهر، واضح. نمر للاخبار الموالي، رياض بن نور بعد 11 عام يضع حد لمسيرته مع الترجي ويستقيل من منصبه كنائب رئيس مكلف بكرة القدم. بنور مع الترجي في العقد هذا توج بطبيعة 29 لقب، 13 مرة بطل تونس، 3 لقب دوري أبطال أفريقيا، 4 مشاركات في كأس العالم، مع برشا أكيد حاجات باهية لرياض بنور في فترة أكيد تواجده. أكيد الفريق صرف برشا فلوس من أجل التعاقدات، منهم اللي نجح ومنهم اللي فشل، وخلاه زاد الفريق يخسر مدينة، ولكن زاد فما زاد حاجات باهية خلاه رياض بنور في الترجي. شكون الخاسر اليوم أكثر، الخاسر الأكبر
2: من مغادرة؟ خلينا أول حاجة بالنسبة لرياض بنور، عمل فترة عدى فترة كبيرة في الترجي، والحقيقة عمل نجاحات كبيرة مع الترجي، نجح في برشا معناتها حاجات، وخلى إرث باهي في الترجي بتاع ألقاب ونتائج على مستوى عالي ومستوى كبير. واليوم يلزم معناتها جماهير الترجي تعطي معناتها مش ثقتها، ما تعطي قدر للمسؤول هذايا شوية ركونيسونس فوالا للمسؤول هذايا اللي نجح. لكن أنا شو نقول مش سهل تعويض رياض بن نور، لكن زاد حان الوقت لتعويض رياض بن نور، لأنه اليوم يلزم ضخ دماء جديدة، يلزم أفكار جديدة، أسلوب تسييري جديد، أسلوب بتاعه طريقة عمل جديدة، وهذا بيصير ما ينفيش اللي كما كنت نحكي على النجاحات اللي عمل رياض بن نور. وهذا التوجه هنا حسب رأيي حان الوقت أنك تتخذوا هيئة الترجي كالكسوا باستقالة رياض بن نور عن طواعية، وإلا حتى بتغيير
1: من
2: عن طواعية، ولا حتى تغيير من
3: دفع. أنا رأي أنه دفع،
2: ما نعرفش الحيثيات
3: بعد أنا
2: ما نعرفش الحيثيات، اما بالنسبه لي زيد حان الوقت زيد انه المشعل هذا ياخذوا مسؤولين اخرين بروح جديده، بافكار جديده، بطريقه تسيير جديده، افكار حتى خاطر شوف راهو الترجي خلينا نقولوا في السنوات الاخرى صرفت برشا فلوس،
1: صرفت برشا فلوس
2: في برشا دي ريكروتمون،
1: فيهم اللي نجح
2: فيهم برشا في برشا ما نجحوش، فيهم برشا ما نجحوش،
1: هذيك خسائر ماديه وكرويه
2: فوالا، فيهم برشا ما نجحوش. اما لوجيكمون معناتها جمعيه اخرى بالامكانيات هذه تجم تعمل تسيطر على افريقيا وتسيطر على تونس لسنوات، خاطر الامكانيات الماديه راهو كي توجدت في الفرق راهو نجحوا المسؤولين. اذا نشوفوا في السي اس اس انسر دمامو توفرت الامكانيات الماديه نجح المسؤولين والفريق صحيح. نجح انسر دمامو توفرت زيد الامكانيات هذه في الكلوب افريكان نجح الكلوب افريكان انسر دمامو في الليتوال كيف دونك راهو كي تتوفر لك الامكانيات الماديه هذه معناتها نسبه الفشل لازم تكون قليله. لكن في الفتره الاخرانيه سيرتو سنه، شوف سنه الترجي عمل برشا انتدابات، صرف برشا فلوس، عمل شوف اليوم دانهو يجي للترجي
1: تعدوا بجانب الحدث
2: دانهو يجيب 1.2 يظهر لي انا ما نعرفش، انا حسب رايي هو اغلى انتداب صار في كره القدم التونسيه اذا مانيش غلط، ما صارش انتداب بالقيمه هذه في في في حدود الاربعه مليار دوات. والملابي ما قدمش لاضافه كبيره، ما قدمش معناتها نورمالمون نجيب اتاكون 1.2 بون يتحمس وليتو بيان سور زاد يزيد المنصوري ما نحكيوش كان على
1: اللي يوافق عليه
2: واللي يوافق عليه
1: واللي هذاك هو
2: دونك
1: لكن عمليه واحده
2: كي نشوفوا مع دي مونطون تصرفت في دي ريكروتمون خاطر زاد الترجي اليوم عمل برشا دي ريكروتمون جاب مسيكني صحيح سالير كبير
3: كسرت
2: جاب دراغ بدي سالير كبير
1: فقط للمعلومه يعتبر عبد المؤمن جابوا اغلى صفقه انتقال ممكن في تاريخ البطوله نتاعنا ولا زاد ايضا صابر خليفه
2: مليار و700 هذا
1: المؤمن جابوا زاد برشا فلوس جاي
2: اما هذه 1.2
1: صابر صابر خليفه جايين من مرسيدس تكلف برشا
3: برشا فلوس
2: ممكن
1: اما يعتبر كلاعب اجنبي من اغلى
2: من اغلى اللي ديبات اللي صاروا في كرة القدم التونسية ثالث رابع خامس الاول
1: لا من اغلى
2: من اغلى
1: من اغلى ثلاثه يمكن
2: فوالا دونك انا كي نصرف نصرف الفلوس هذه الكل ونعمل ونحط معناتها بيدجي نتاع برشا فلوس
1: انفستيسمون في اتاكون
2: راهو لوجيكمون نسيطر على الكره في افريقيا ونسيطر على الكره في تونس وعلى المستوى المحلي
1: واضح انيس
6: او ياسين عفوا هات ثابت في المونطون تصبر خليفه مليون صبر خليفه
3: انا بتاتر انا شوف انا راهو فما حاجات نتشاطر فيهم برشا في الراي انا وانيس لكن ديما نختلف انا بتاتر ما نشاطروش برشا على راي ولا لافي نتاعو لو انه بوينت في ستاتستيك بوينت في ارقام معاك لكن انا نحكي بتاتر التايمينغ والوقت اللي جا فيه دانو ما خلاناش نشوفوا الكاليتي نورم اللي عنده مالوريزمون
2: راهو 1.2 تحب تحكي في الملعب
3: معاك تتكلم
1: الفيستيا
3: ما انت تو انت تكلمت وانا قلت لك نحترم رايك انا عندي بوينت في لو كان في كونسيون اخرى في سيتياسيون اخرى للترجي اكيد باش نحكيو على ملاعب اخر اكيد باش يكون نقطه فارقه في الترجي وفي البطوله التونسيه رياض بن نور ما نجموش نحكيو على رياض بن نور ما نقولوش اللي هو رقم صعب واللي هو من العلامات البارزة في تاريخ ترجي راهو حلاوة البدايات ما أخيب منها إلا تعاست النهايات راهو الريكونيسونس اللي تحكيوا عليها أنا خليني نقول راهو أي إنسان وأي مسؤول فما حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف لكن أنا شفت ما نحبش نقول مالوريزمون لكن في الفترة الأخيرة براتيكمون إجماع كلي في جماهير الترجي وحتى من جماهير المنافسة على الأخطاء اللي ارتكبها رياض بن نور واللي وقع تحميله فيها المسؤولية كاملة واللي أنا خليني نكون واضح راهو صحيح فما أخطاء صارت على مستوى الانتدابات على مستوى طريقة التسيير على مستوى أشياء معينة لكن راهو بالنسبة لجماهير الترجي نحكي على فريق الترجي راهو مش الأخطاء الكل يتحملها رياض بن نور خلينا نقول طريقة التسيير تقسيم المسؤوليات راهو ترجي رياضي التونسي ما فيش كان رياض بن نور صحيح مسؤول بجزء كبير على برشا قرارات وعلى طريقة تعامل في الفريق الترجي منذ 11 سنة كما قلنا لكن فما نجاحات
1: ورجع وقت
3: أنا صحيت برافو عليك محمد أمين قلت لك علاش قلت لك حلاوة البدايات يقابلها بتاتر تعاست النهايات لأنه فما أخطاء مصيرية ارتكبها الرجل وديجا قال أنا خذيت دي ديسيزيون وما كنتش مقتنع بها وتحملت مسؤوليتها دونك هنا يورينا نرجعوا للبرينسيب الأول راك مسؤول ولا مدرب ولا ملاعبي لازمك تاخذ كان القرارات مقتنع بها نهار اللي تاخذ قرار مش مقتنع به قرار مجرد الترضية قرار من أجل أشخاص أخرين راك في الأخير أنت باش تخلص كاش وهذا اللي صار شوف خلينا نكون واضحين رياض بن نور راهو قوته مش كان في في في في في اتخاذ القرارات قوته مش في التعامل مش في قوته في الكواليس قوته في في في في صورته ولا في طريقه تعامله مع الفرق الاخرى في عده اشياء اخرى يعني على الميدان وعلى القرار والبرة من الميدان دونك راهو صعيب مش من سهل انك تجيب مسؤول او او او انسان يعرف خبايا كرة قدم التونسية يعرف الكواليس هذه راهو شوف راهو احنا توا ما نحبوش نكونوا ناس مثاليين ونحكيوا على المدينة الفاضلة راهو كرة قدم في تونس راك مسير لازم تكون عندك الميم دي كوتي اخري لازم عندك دراية بالكواليس راهو باش تنجح اذا كان انت جيت تشتغل فقط وعندك برنامج وتحب تخدم بكل حياديه وبكل موضوعيه وبكل
1: بفصيل
3: في الدول الاخرى في بلايص اخرى دونك المسؤول الناجح راهو لازم يكون ملم بكل كواليس وخبايا اللعبه دونك خلينا نكونوا واضحين ترجي ما عندهاش مسؤول مع احتراماتنا المسؤولين في الترجي اللي يعرف عنده ناس انا مع انيس انه توا سالو مومون لانه شوف راهو التداول على التسيير والتداول على السلطه راهو لازم يكون سي سي سي نورمال سي سي سي يعني عادي هذاك هو العادي راهو ما تنجمش تكون انت ديما في موضع قرار راهو التداول السلمي راهو الحياه ككل البرنسيب نتاع الحياه يفضل التداول دونك انت اليوم مسؤول ترجع صفوف الجماهير يجي مسؤول اخرين بافكار اخرى بطرق تسيير اخرى شو هو لوجيك ولو انه انا نعرف اللي هو ما هوش كان مقتنع بالخروج راهو ديما المسؤول راهو نحكي المسؤول اللي ذاق النجاحات يحب ديما يخرج من موقع قوة، من موقع نجاح مش من موقع ضعف. دفع إلى الاستقالة ودفع إلى، لأنه كما قلت فما تحميل، فما ضغط كبير حتى في الدائرة الضيقة متاع اتخاذ القرار في الترجي، فما تحميل كبير المسؤولية رياض بنور. دونك أنا بالنسبة لي دفع إلى الاستقالة. حاجة أخرى خليني نكمل نحكيها، قلت أنا راهو أفكار جديدة، دماء جديدة، ناس عندها طريقة تسير أخرى، راهو ضروري والترجي عنده من الكفاءات اللي قادرة إنها تأخذ المسؤولية في المرحلة القادمة. فما شكري الوعر، فما تلمساني نجم يكون موجود، ولو إنه القديم الجديد. أنا بتاتر علش ليه ما نقولش فما صن فاخر متاع مسؤولين شباني نجموا ياخذوا سلم ماما. شوف راهو اسمعني، شوف خلينا نكون واضحين، ترجي راهي ديما قلتك الدائرة الضيقة اللي يقعدوا ديما يكونوا مجزوز ثلاثة أربعة موجودين ويداولوا على المنصب. راهو سي سي سي بارفوا لازمك تلوج اوترومون، لازمك تشوف ناس أخرين مرتبطين بطريقة أفضل بالجماهير، عندهم تواصل وعندهم طريقة تسير أخرى. لأنه ترجي راهو اللي لاحظته في الفترة الأخيرة، نحكي في ثلاثة أربع سنوات، فما تكرار الأخطاء. راهو الترجي ما عودناش انه يخطئ ويعاود يقع في الخطا اللي ريناه واللي لاحظناه، انه فما تكرار غريب على الخطا. دونك سي توتافي نورمال اذا كان مش تتكرر الاخطاء وما تكونش فما فيدباك جيد وما تاخوش القرارات لازمك تاخوها وتكون فما دماء جديده، راك باش تعاود تخسر دي تيتر دي تيتر.
6: في المقابل عندك تضيف؟
2: لا، هو جوست معناتها المسؤول القادم اللي باش ياخذ المشعل على رياض بنور، اهم شيء انه يكون محل ثقه واجماع الجماهير الكبيره للترجي التونسي، باش يلقى معناتها السهوله والانطلاق في العمل نتاعو بثقه وينجم ينجح. ما يلزمش يوم الاختيار يكون معناتها خارج معناتها عن مسؤولين ولا ابناء الترجي، ولا لازم واحد
6: هو عاوننا الترجي يكون
2: ولا لازم
6: من ابناء وسيرتو البوست هذيك،
2: لازم معناتها عشان اونسيان جور مسؤول معناتها يحظى بثقه الجميع، عنده محبه عند جماهير الترجي في الفتره الحساسه هذه. هذيك هو يزمو الاختيار يقع على شخص من الاشخاص هذوما باش ينجم يسير على الاقل في بهدوء، في هدوء من الاول وبراحه
3: وبراحه. فيسا انا باش نحكي راهو،
2: ولو دامت لغيرك لما قالت اليك في الاخر يعني. هذه هي المقوله اللي الناس كلها
3: راهو اي فريق راهو كيركز برشا في لي زاكوتي في الكواليس وتلها نقولوا احنا الانتدابات ونجيبوا هذاك ونتعاندوا مع الفريق الفلاني. راهو لازمك ترجع للناتور للباز، ترجع للميدان، ترجع للتيران. راهو سي تري امبورطون. ترجي حسيناه في فتره من الفترات بعد اصبح يدخل في صراعات جانبيه، قوه الفريق اصبحت تستنفذ في في في حاجات اخرى، في حاجات دي زاكوتي معاش في التيران. لانه الترجي عودنا عبر التاريخ قوته في الملاعبية، قوته في الفريق، قوته في الكونيكسيون الكبير ما بين المدربين والإطار الفني والليكيب، الكونيكسيون الكبيرة والتواصل الكبير في الجماهير. لأنه الترجي راه اتونسيون عودنا انه حتى اللي بتدي تاي ما تخرج، كان فما كويزين انترن انتو شابل في الترجي. اليوم اصبح كل شيء على قارعة الطريق قال الرجل. دونك بالحق الترجي لازم يرجع الثوابت التسيرية متاعه، ثوابت العمل متاعه والاتصال بالملعب والتيران.
2: عود الترجي بقلة البلاغات، سنا عمل برشا بلاغات، خرجت برشا بلاغات هذه تأكيد الكلام ياسين أنه ما تلاش بالصحيح، لا بالحاجات الجانبية.
6: واضح هو أكيد نادر وعد جيد جدا. قال لك راهو بحسب ترانسفير ماركت عبد المؤمن جابه من ستيف الى نادي الافريقي، واغلى صفقة لاعب أجنبي الفريقي تعاقد معه وقت فترة سيم الرياحي حسب ما هو مقيد حتى شفت 2 مليون أورو جابوا الافريقي، جابوا من وفاق ستيف.
2: والله قريت بعض
6: مليون أورو
2: فينا يقولوا لي برجاء عبد جابوا، ما هو خذا مليار و700.
3: شو انا ماشي في نادر
6: لا ما نجمش يكون ليبر، لانه وقتها فما رئيس اسمه عبد الحكيم سرار هو يعني
2: مسمعني بالحق
6: في لومان وقتها في مورا
2: مليون يورو في الوقت هذاك برشا فلوس برشا فلوس.
6: نحكيو على الافريقي اكيد بطل تونس فوزي البنزرتي بنسبه كبيره جدا سيواصل مشوار مع نادي الافريقي، هذا بحسب معلن عليه. هو منتظر في الاسابيع القليله القادمه باش يكون فما اجتماع من اجل تحديد بتبيع اهداف الموسم القادم، انتدابات الموسم القادم. اكيد فما برشا ملاعبيه باش تغادر نادي الافريقي. انت كنت حكيت فيه الموضوع هذا اللي بتاع فوزي البنزرتي سيواصل ولا
2: فوزي بنزرتي المنطقي واللوجيك انه يواصل
6: الموسم، لانه ما عرفناش انه يواصل معناه عاده انه يكمل موسم
2: شوف هو واضح اللي حسب برشا تصريحات سمعناهم انه فوزي البنزرتي مرتاح برشا في الكلوب افريكان
6: وفرحان
2: بالخدمه مع المسؤولين الحاليين ومع الملاعبيه الحاليين. بيان سور انا مع مواصلة فوزي
1: ولكن المزارتي. برشا لاعبين في نهايه عقود راهو كاين
2: زومبي
1: امتحان الشريفي
2: هذه امتحان اول حاجه انا بالنسبه لي الشريفي خط احمر خروجه من النادي الافريقي ملاعبي يلزم يواصل في النادي الافريقي خاطر شوف صحيح علي يوسف غادر والمهمه كانت صعيبه على شكون باش يعوضه انا حسب رايي الشريفي يعوضه كيف ما يلزم اي سورتو في الـ في الـ
1: في المومو المهم
2: لا لا ابار في المومو خاطر في الماتش الدربي راهو اللي تبع الدربي مليح وش عمل الشريفي في الماتش هذاك
7: ربح لي جيل الكل
2: دانو خليه في جيبه معناتها ما خليهش يتنفس دونك علاش قلت لك
1: بطبيعه كروي
2: بيان سور كروي نحكيو ديما كروي
1: لانه دانو نهارتها ما يظل ممكن حتى واضح يواصل بون
2: جوست حبيت نكمل على الشريفي قلت لك لازم
1: يواصل
2: بالنسبه للشريفي معناتها صحيح ما قامش بادوار هجوميه كبيره كيما علي يوسف لكن على المستوى الدفاعي الملاعب بوتنسيال كبير معناتها ملاعب ممتاز جدا.

0: دونك يظلي لي ريكروتمون لي زميل في الكلوب معناتها بون في الديفونس لاعب محور رابع ولا ثالث في المجموعه هذية خاطر مش تلعب على ثلاثه واجهات عندك مش تلقى ماتشوات حد اربعه دونك فما ضغط نتاع مباريات بالافكتيف هذية صحيح الافكتيف هذية نجح حسنا محليا لكن لازم تعرف اللي افريقيا اي سورتو تشامبيونز ليغ ومهم حتى في الادوار التمهيديه خاطر كلوب افريكان ينجم في الادوار التمهيديه يطيح معاه مرسو كبير
1: خاطر عنده برشا
0: ملعب عنده برشا ما لعبش
1: في الترتيب ماهوش في
0: دونك لازمك تحضر روحك من اول السيزون تحضر روحك للفاز كاليفيكاتيف هذايا باش تمشي للفاز دو بول
1: واللي عنده برشا نادي الافريقي ما لعبش في الفاز دو بول
0: لاعبي وسط اخر وانا امبارح الزمزمي الحقيقه سالته سؤال وعجبني في الجواب نتاعو لاعبي فريمون تحس قيمته في والفالور نتاعو في الجروب واللي هو كي سالته قلت له انت ما عندكش ما لقيتش منافسه قال لك المنافسه عملتها بيني وبين روحي صحيح سالته اما هو الزمزمي كان نذكره صغير لعب على اليسار على الكلوار وبعد طاح ريلير وبعد طاح بيفو سنتينيل السهيلي وحسين بن علي خافوا على بلاصتهم ميم حتى الشامخ ولا
2: هو
0: يخافوا على بلاصتهم
2: هو
0: يلعب لي بوست الكل في الكوبا
2: انا تصديقا لكلام سمع ديجا سنت المرسول اللي حكيت فيه عليه وديجا سالته قلت له علاش كيفاش يعني
0: جبت حافز روحك
2: كيفاش لا ابارت حافز روحك كيفاش لعبت بيفو سنتينيل نعرف وراه ماهيش المكان نتاعو هذاك الاول واللي هو بالنسبه لي من الحاجات اللي خلات النادي الافريقي تنجح في نهايه الموسم السنه هو بقى زمزمي لانه اكثر ملاعب عمل لي كليبر في الفريق حاجه اخرى تحسب للملاعبي حمله التشكيك والانتقادات الكبيره
0: ذكر مليح
2: في السيزون انا خلينا نكون واضحين انا حكينا وقلنا راهو ما هوش قاعد يعطي في في في
0: لا انا بالعكس انا الاول وقت حكيت دون لو بون سونس
2: لازمنا نكون واضحين انا مثلا نحكي على روحي زاد كيف حكينا قلنا راهو بوان دو فيو يعني فالور اجوتي ليكيب مش قاعد يعاون كونفنابلمون لكن بتتالي المباريات اي سيرتو بتغيير المركز لانه بالنسبه لي راهو الماتر راهو انا اونترنور اللي يبدا ماتر ويبدا بالحق اونترنور يعرف كيفاش يكسبلواتي بلاعبيته يختارهم في المكان الصحيح انا نشوف بالنسبه لي التعويل على زمزمي في منطقه بيفو سنتينيل يعني بالنسبه لي شوا ممتاز جدا للمدرب والاطار الفني للنادي الافريقي انا بتاتا تو ما نعرفش ناخذ الكلام
1: على تفضل
2: باش نحكي على ثلاثه حاجات اول حاجه باش نحكي على التسيير في النادي الافريقي النادي الافريقي سنه نجح نجنح في موسم استثنائي موسم صعيب سي با فاسيل انك تتحصل على بطوله بال بال بال بالتجاذبات وبالشد ذا دونك بالنسبه لي استحقاق كبير للهيئه وللناس اللي اتخذت القرارات على مستوى الانتدابات وعلى مستوى سيرتو كيفاش تتعامل مع الرصيد البشري تيرة موسم كامل لكن اللي اصعب من الوصول ما نحبش نقول الوصول للقمه لانه ديما نقولوا تيتر لانه فما برشا حاجات هو البقاء دونك هنا سي تري امبورطون لوتو ساتيسفاكسيون اللي قاعد نرى فيها ومن حق اي فريق وجمهور الفريق انه يفرح هذاك عاديولوجيك لكن انت كمسؤول وكهيئه لازمك كي تحزن ما تحزنش برشا وكي تفرح ما تفرحش برشا دونك يعرفوا على شنو قادمين راهو موسم استثنائي ينتظر النادي الافريقي على مستوى الموسم القادم البطوله الكاس وكذلك المشاركه في الرابطه الافريقيه اللي هي تعني برشا جماهير النادي الافريقي نعرف منعي جيدا ما اقول لانه جماهير النادي الافريقي بالنسبه لي من المشاركه في الكاس في الشامبيونز ليغ الافريقيه الموسم القادم مش تكون مشاركه بريمورديال لجماهير الفريق ولكل مكونات النادي دونك لازم يعرفوا على شنو قادمين اول حاجه على مستوى تجديد العقود للاعبين ونجي نحكي على فوزي بنزرتي بعد وثانيا بالنسبه لي وانا نشوف انه بالنسبه للاجانب في النادي الافريقي باستثناء سيدو خان فما حتى اجنبي نجح بصفه كبيره ولا علي يوسف في اول الموسم دونك الاكيد والثابت شريمي. تطعيم
1: شريف
2: الشريفي اللاعب الليبي
0: الشريفي نجح
2: الشريفي الجزائري
0: والشريمي الليبي
2: نحكي انا بتاتر نحكي الشريفي لاكسيال بالنسبه لي نجح هذا مع سيدو خان بالنسبه لي نشوفهم نجح الشريفي الشريمي اللاعب الليبي دونك بالنسبه لي باستثناء مباراه استاد ما فيش حاجه كبيره وانا مازلنا نشوفه
1: اسامه الشريمي وتوفيق الشريفي
2: نيسي يحب ديما يعمل لي مشكله
1: واصل
2: الاكيد والثابت بالنسبه للنادي الافريقي كما قلت انا تطعيم الفريق جوز الى بثلاثه الى اربعه انتدابات اجانب لانه راهو ديما نقولوا راهو النيفو في الشامبيونات والبطوله نتاع تونس يختلف كليا على الشامبيونز ليغ الافريقيه دونك سي تري امبورطون نجيو لهنا بالنسبه ليا وصمام الامان واهم حاجه في البوزل هذا
1: بروجي كامل
2: هو فوزي البنزرتي لانه القدره التواصليه الكونيكسيون الكبيره ما بين المدرب لي الميمو بادق التفاصيل هذه جوسيني عليها ثلاثه خطوط مضبوط. راهو المدرب اللي يتلهى بالتفاصيل ويعطي امبورتونس كبيره للتفاصيل الدقيقه.

0: هو المدرب اللي تقدر تمشي معه لبعيد. دونك بالنسبه ليا الاحاطه بالمدرب قرار يعني الفتره القادمه في النادي الافريقي هي مرحله اخرى. اهميه الرهان بالنسبه للفريق هي البلوز امبورطون، تطعيم الفريق بثلاثه الى اربعه انتدابات على وزن كبير.
1: واضح. كنا في ساعتنا الاولى من استاد الديوان اخبار مع بيراوي، بعد نرجعوا في ساعتنا الثانيه للحديث عن المنتخب الوطني التونسي وكذلك مشاركته المرتقبه في شهر جوان في كاس العالم 2026.
2: استاد الديوان، استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان فهم. عسلمة. شركة النقل بتونس تعلن برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرتي انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 غدا الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. فبالنسبة للمترشحين القاصدين معهد ابن أبي ضياف بمنوبة والمعهد النموذجي بمنوبة، سيتم بالإضافة إلى تدعيم سفرة خطوط الحافلات أرقام 104 و460 و410 با و16 ثا و42 با توفير سفرة خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى ومن هذين المعهدين المذكورين انطلاقا من الساعة 6:15 صباحا. أما إيابا فسيتم تأمين عودة المترشحين بعد انتهاء الاختبارات على الساعة 1:15. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ صادر عنها أنه بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري غدا الأحد في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، سيتم اعتماد الإجراء الوقتي الآتي: إيقاف جولان الخط 347 إلى حين انتهاء السباقات، وبإمكان الحرفاء التنقل إلى الضاحية الشمالية للعاصمة عبر الخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى. كما أعلنت الشركة عن نقل نشاط محطة الحافلات تونس البحرية إلى محطة الحافلات الكائنة بشارع جونجوراس المحاذية لمبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكدت شركة النقل تونس أنه سيتم استئناف جولان جميع خطوط الحافلات المعنية بعد انتهاء السباقات المبرمجة. رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بنابل يحذر من خطر استهلاك البيض الذي يتم ترويجه في الأسواق الأسبوعية وعلى قارعة الطريق، حيث يتم عرض البيض تحت أشعة الشمس وفي ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن وعلى سلامة الثروة الحيوانية والقطاع ككل، وفق قوله في برنامج ويكند على الكيف.
4: دوك علاش قطاع البيع البيض أسبق الأسبوعية يجيو ثاني بالكهرباء برويتا يجيو نصف السوق أسبوعي، تعرف معناها أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة هو خطر، هو ذاك نقص أثقابة في الوقت الحاضر قطاع في الأسواق الأسبوعية، يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروة ينصبها معناها يبيع اللي باش يبيع، الإنسان ما يعرف يقولك على عظم هي رخيصة في السوق هذايا خلنا خوانا بلاطو ولا زوز نمشي نروح بهم داري، ما يروح من بعد شيخ في العظم الحارم الفاسد. تعرف انت احنا امهات وتحب تعي بعضها من وليدها تعملهم ليه تعملوا حاجة تيزها لمجة فيما يخص في الخزن البيض. احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبيع موش في خزن البيض في كونديسيون فافورابل معناها في حتها في حتها في جراج في حتها في كليونة في ينصب بها من سوق هذا ويزا السوق الاخر كل نهار كما تعرف اسواق اسبوعية كل مرة في معتمدية والفي بلدية معناها الخزن غير متوفرة.
3: إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 2969 شهيدا و 9112 مصابا وفق مركز عمليات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة اللبنانية. حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفته أمس. وحركة المقاومة الإسلامية حماس تجري جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر 2024. وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفقا للوائح الحركة وأنظمتها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول أن كبار مساعد الرئيس دونالد ترامب وضعوا خطة للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن الخيارات تشمل شن غارات قصف أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: 7:09 اهلا وسهلا بكم في استاد الديوان. توصل معكم انت وحتى للثمانية. مش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. الناخب الوطني صبري اللموشي كشف البارح على الاختيارات والفنية قبل بداية كأس العالم وواجه الدعوة 26 لاعب يشاركوا في كأس العالم. نذكر زاد المنتخب الوطني سيواجه وديا يوم 1 جوان منتخب النمسا ثم مواجهة ثانية يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا وبعدها اكيد كأس العالم مقابلة الاولى ضد منتخب السويد يوم 15 جوان. نبدا معك ياسين انطباع اول 26 لاعب كيفاش ريت اختيارات الناخب الوطني ديما نقارنوا بشني عنا يعني حاليا منافسين في الودي وكذلك في المقابلات الرسمية بعد باش ندخل نحكيو بأكثر ديتاي. نقول
3: شو تحب نقول يعني
2: انطباعك لول 26 لاعب الاختيارات نتاع المنتخب نتاع الناخب الوطني كيف شريتها؟ منطقية مش منطقية؟
3: شوف
2: كروية مش كروية لأنه اليوم نحكيو على
3: شوف خلينا نحكيو ونكونوا واضحين خلينا نسميو الأشياء بمسمياتها ونزيدوش نصبوا زيت على النار كما يقولها. الاختيارات والقائمة بنسبة 60% هذيك هي
2: هذيك هي اللوجيك. علاش كان 60
3: معناها؟ 60 لأنه المدرب قالها ضمنيا وديجا أنا من المدربين القلال اللي حكيت ولا بالنسبة لي على مستوى التواصل على مستوى القناعات واللي ميساج اللي تبعثت اترافير السبيتش نتاعو لأنه راهو بارفوا فما دي ميساج ولا فما أشياء مضمنة ضمنية موجودة ما بين السطور لازم القارئ ولا المتلقي يفهمها وإذا اللي خلينا نكون واضحين نحكي على مستوى الإعلام على مستوى الرأي العام الرياضي ككل لازم يفهم الميساج المبطنة حكاية وقال إنه بالنسبة لي أهم كلمة أنا بالنسبة لي في
2: قبل ما نجي نحكي
3: على الكونفيرونس دي بليس حكاية وقال على الأزمة متاع الأندية التونسية قال لي كونسيون ويعرف إنه فما أزمة متاع الأندية التونسية ويحاول انه يلاسيوم هذه حاجه هامه وقالها
2: وقعد راعى الوضعيه
3: هو قال يلاسيوم يعني هو الاختيارات ولا الاشواء اللي عملهم هو اول حاجه كان فما اعتراف ضمني بالمسؤوليه وحكى انه باش يساهم بطريقه او باخرى بصفه ضمنيه او بصفه واضحه في حل الازمه للانديه
2: ولكن هو زاد
3: الانديه اتونسيون الانديه حكى على الانديه التونسيه هنا تفهم انه هنا بنسبه او باخرى انه بنسبة 60 باش ما نحبش نطلع شوية النسبة انا شوية 70% من القائمة اللي صارت انت تو راك نعرف انا
2: السيستم يعني نتبع فيك انا
3: لا خلينا نكون واضحين شوف لازم نكون واضحين ونسمي الاشياء بمسميات بنسبة 70% القائمة هذيك هي المقتنع بها وبنسبة من 26 ملاعبي فما 17 الى 18 ملاعبي هما الشوا نتاع المدرب واللي مقتنع بهم قناعاته واختياراته والليزارغيمون اللي استعملهم تون فيهم ما هو مقنع وفيهم اللي بصراحه ما اقنعناش هذاك علاش القائمه ككل بصراحه بالنسبه لي انا ما هيش مقنعه وانا ما عنديش قناعه في القائمه ما عنديش قناعه حتى بالبروفيل نتاع المدرب وديجا كنت من الاوائل اللي حكيت انه بالنسبه لي البروفيل نتاع المدرب صبري اللموشي مع احتراماتنا ليه ما يقنعنيش والشوا نتاعو بالنسبه لي خطا وغلط عده اعتبارات حكينا فيها قبل دونك قلنا 16 الى 17 ملاعبي هما اللي
2: البقيه 9
3: البقيه انا كي نشوف ناخذ الورقه قدامي ونشوف العائدات الماليه نتاع كل فريق اللي بقدرة قاتل سبحان الله كلها متساوية وقريبة من بعضها ويضحك أنيس نفهم هنا اللي راه ما نحبش نقول ترضية أو محاصة أو كعكة الكلام هذا هو راه خايب
2: هو
3: شوية
2: هو ساهم في
3: ونعرف أنا مش يتقلقوا مني كالعادة
2: هو يعني
3: خلينا نقولوها ومخلينا نكونوا واضحين نجموا نفهموا هو كانت عنده جرأة وشجاعة أنه أطالب
2: ولمح وقال
3: ولمح وكان وإذا نحييه ونحترم برشا المدرب اللي حكاه هنا بكل صراحة وخلينا نكونوا واضحين ظاهر أنه المشاكل المادية ولا البروبليم فينانسيال اللي تعاني منها الأندية دونك حل من ولا جزء من
2: الحلول ولكن هو ياسين سامحني هو مدرب منتخب وطني عنده قناعات وعنده أفكار وعنده فلسفته
3: تلزني خلينا نحكيه في الكوتي هذا وطبعا بعد نجي وإحنا على الإشواء اللي عملهم ونجيو كبركة مسيرش لا كلامك صحيح لا كلامك صحيح أنا ما نحبش
2: تحبش تحرق المراحل
3: برافو عليك
2: أنت ذكي
3: دونك بالنسبة لي
2: تحبش تحرق المراحل
3: بالنسبة لي أنا دونك أنت تسألتني على رأيي في القائمة أنا أشوفها قائمة بنسبة 50-60% مقنعة لكن البقية مع كل احتراماتنا فيها برشا أخذ بالخاطر نقولوا احنا بالعامية فيها برشا محاسة فيها برشا حسابات وعودتنا كرة قدم راهو كرة قدم إذا كانت تحب توصل فيها وتكون عندك نتائج مهما كانت الأسامي ومهما كانت الدوافع ومهما كانت الظروف لازم تعطي حق الناس. إذا ما تعطيش حق الناس ما تعطيش حق اللاعبين سيرتو في الانتماء الوطني، لأنه اتنسيون فما كلمة قالها هي عجبتني، راهو اليوم مش صبري يلعب، مش فلان يلعب، مش فلتين يلعب، مش الملاعبية من نادي الفلاني تلعب، راهي تونس تلعب. صحيح. إذا ما نعطيوش حق صحيح. تونس راهو ما نجموش نوصلوا، ما نجموش نوصلوا للريزلتا. راهو مهما كانت الأسباب مهما كانت الدوافع أنا نجم نتفهم، راهو ريت أنا كي نبدأ مسؤولة في موقع في هيكل اللي يدير اللعبة نفهم أنه لازم نلقى حلول بطريقة ضمنية للأندية وبطريقه او باخرى نحط ملاعبيه في القائمه بالانديه هذه باش نلقاو دي سوليسيون. لكن راهو كرويا نحكي على الاستحقاق الرياضي، نحكي على النتيجه، على الانتصارات، عن انك تعمل بيرفورمانس وتعمل اشياء استثنائيه
2: بعيد كل البعد،
3: لازمك تبعد برشا على الحسابات وتبعد برشا على المحاسبه وتبعد برشا على التفاصيل.
2: مشينا خورا يانيس وبعد ندخلوا في كل ما هو كروي.
4: شوف القائمه راهو جينيرالمون مهما كان اسم المدرب ماهوش الناس كل باش تقتنع بها بنسبه
2: 100 كبيره،
4: نسبه 100
2: كسوا ناس عاديين
3: ولا هيك البدايه الدبلوماسيه اللي تعجبني عند الناس
4: دونك معناتها ديما كل واحد عنده راي عنده اختلاف. انا القائمه هذه ممكن نسبه الرضا عليها 85-90%.
2: انت ك
4: كأنيس كأنيس عبد القادر بوجبه فما دو تروا نون كانوا نجموا ما يكونوش هما. انا نحيي في صبري اللموشي الجرأة متاعو، اللوداس متاعو، الصراحة متاعو، التحمل المسؤولية كي قال انه فما نوادي تعيش ظروف مادية صعيبة
2: والوضع خطير
4: وانا من واجبي اني معناتها ونتحمل مسؤوليتي فيها اني نعمل اختيارات باش نعاول النوادي. انا نقول له هذا على الورق النظري باهي، لكن احنا اليوم انت مدرب، انت ناخب وطني، انت فني، لازمك دورك يقتصر على الجوانب الفنيه فقط،
2: رياضيه فنيه كرويه،
4: الجوانب الفنيه فقط، توسكي هيكلي ولا مادي ولا اداري هذاك موضوع ما يهمكش انت. فما ناس، فما مسؤولين، فما سلطة إشراف، يلزم تلقى الحلول للنوادي هذية. اليوم يا أخي مش نقعدوا كل أربع سنين مش نقعدوا نستناو الكوب دي موند هذية
2: باش نرضيو
4: ولا نعطيهم شوية شوية فلوس باش لو كان جاوا الفلوس هذوما باش تحل مشاكل الأندية،
2: مشاكل الكل
3: حلول ترقيعية
4: صحيح. طيب أقول لك والله بوركوا با نضحي بكوب دي موند، أما فما ملعبية عند الاستحقاق الرياضي، فما ملعبية بذلت مجهود اجتهدت حاولت ساعات باش تمشي في الأخر للكوب دي موند وما يلقاش اسمه غادي ما يلقاش اسمه موجود في القائمة هذه. فما
2: ملعبية ظلمت
4: وانت كناخب وطني ترضى الملعبي تظلم؟ ترضى انت صبري اللموشي لو كان جيت في وضعيه ملاعبي ويصير عليك الشيء هذا؟ اكيد ماكش ترضى. دونك انا بالنسبه لي انت كناخب وطني لازمك يقتصر دورك على الجوانب الفنيه، اختياراتك لازمها تكون من جانب فني فقط، الجوانب الاخرى
3: تكون ارغيمونتي
4: وتكون ارغيمونتي حتى الجوانب الفنيه. خاطر انا التمست من الاول في مجيئه وفي قدومه للمنتخب بعد لي ديكلاراسيون تاعو اللي نجح فيها بطريقه كبيره واقنع برشا ناس، انه اليوم فما تناقضات في لي ديكلاراسيون تاعو، فما ميم حتى نحكي في لي كريتير دو شوا نتاع الملاعبيه. انت بعد تو ندخل في التفاصيل، اما اليوم حبيتك كمدرب تمشي ديريكت للجوانب الفنيه، ما تخليش خاطر في الاخر
2: احنا التوانسه حسيت
4: في الاخر احنا التوانسه شنو اللي يهمنا في الاخر؟ يهمنا العدل ونشوفوا منتخب يمثل شريحه كبيره من التوانسه
2: ويؤدي بشكل افضل
4: ويؤدي
2: على الاقل
4: لا باري يؤدي معناتها ان شاء الله حتى المجموعه هذه تؤدي. اما كيف تمشي المجموعه والناس كل متفق عليها حتى الناس تقف معاك
2: تقرب اكثر
4: صحيح. حتى الناس تقف معاك اون كا دي شيك
2: صحيح
4: اون كا ما مشاش الامور كيما نحبوا. شي يقول لك المواطن العادي ولا المتابع العادي يقول لك خويا هيك اللي عندنا في تونس، اما كيف الجماهير تو جماهير الانديه اليوم كيف ما قال ياسين سي با وزار تو اليوم 6 نوادي انتفعت بالمنحه هذه سبعة نوادي
2: مع نجم المتلوي سبعة
4: صحيح.
2: وحتى فريق الملعب التونسي ما عندوش فرحات
4: ما عندوش عنده خليل عياري
2: ومنحة كاملة
4: وعنده فرحاتي وادم عروس
2: عروس وخليل عياري
4: خليل عياري
2: لك حتى بدون فرحاتي
4: سيتفاعل دونك شوف احنا اليوم اكيد فما ملاعبية ظلمت انا نشوف فما مانيش باش نحكي على الملاعبية من بعض اللي هما في تونس باش نحكي على الاقل ينشطوا البرة من تونس باش ما يقولوش فما انتماءات وهذا خاطر تابع جمعية فلانية اما فما ملاعبية في تونس ظلمت سير فما ملاعبية فما دوتوا نوع ظلموا فما ملاعبي ولا زوز ينشطوا في اوروبا زاد ظلموا وفما فما ملفات نجحنا فيهم وملفات ما نجحناش فيهم
2: كيما بن فرحات
4: انا اليوم انا اليوم كملاحظ وكمتابع اليوم انا نجيب صبري اللموشي بالامباكت نتاعو باسمه
2: مدرب في فرقه كبيره
4: معترف كاريرو دونك نستغل وجوده
3: شنين النجاحات انت تو تحكي على الكاريير
4: انا نحكي كلاعب
3: مدرب حاجه
4: مدرب ان شاء الله تكون عنده نجاحات مع منتخبنا وهذا ما نتمناه اليوم الانفلونس نتاعك تاثيرك ينجم يكون اكبر ينجم يكون دورك زيادة تقنع الملاعبيه باش يمثلوا تونس ومنتخبنا اليوم لؤي بن فرحات اللي سمعناه على الاقل انه في الاخر ما حبش يكون موجود في القائمه لاسباب او لاسباب اخرى ولو انه عندي بعض الاخبار من
2: عشان خليها هكاك باش نبداو نحكيو تو خليها هكاك باش نبداو نحكيو
3: كل لا لا لا انت الكونكلوزيون اللي حبيت توصل لها وانا قلت لك لا فون اتوندون باش نجيوها في الاخر راه محمد امين يعني
2: باش نحكيو تو بون قول لي نادر انه قبل صبري لاموشي عاجز هذا الظلم مع المنتخب الفرنسي كيفاش ما عيطولوش غير ذلك دونك
4: تعدى عليه
2: دونك اكيد يعرف
4: اكيد
2: يحس باللاعب يكون مستحق وما يعيطوا لكش الى غير ذلك بعد معناها بعد ما تعمل موسم كبير تكون متقر روحك اوت من من القائمه نحكيوا اكيد على اختيارات المدرب الوطني اللي تحدث البارح واثار جدل كبير بتصريحه الحقيقه الشهير هذايا بخصوص امين بن حميد اللي يتمناه ويحلم به اي مدرب كره قدم وفسر هو علاش كيف ما اختارش علي معلول نسمعوا شنو قال في التصريح التالي
5: Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Mahloul, ça ne se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Ben Hamida ? Ben Hamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Mahloul, ça ne soit pas le cas. Ali Mahloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qu'il joue dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ça sera un autre rythme.
2: واضح كان هذا كلام صبري اللاموشي اللي قال أمين بن حميدة حلم أي مدرب دونك أي مدرب يحلم باش يكون عنده ملاعبي ظهير أيسر بالطبيعة مع كلام باش يكون فما أكيد معناها لهنا باش يكون فما أرقام وإحصائيات نتاع أمين الشارني ممكن زاد محمد أمين بن حميدة دونك حكى على أنه محمد أمين بن حميدة حلم لأي مدرب وأي مدرب يحلم بيكون عنده ملاعبي عنده فقط نسبة نتاع كروس 28% فقط معناها يعني هكا نفهم كنقول احنا متابع بسيط انه اي مدرب في العالم يحلم كونه عنده ظهير ايسر عصري ما يعرفش يوزع ولا مثال اكزامبل
3: شوف احنا شوف بالحق يعني ساعات ربع عذر اقبح من ذنب يعني ما فهمتش انا يعني المدرب مع احتراماتنا ليه يعني انا نسميه فما حتى كلمه اخرى ضحك على الذقون
2: الويش
3: الزرقيمو يعني بالحق يعني الشواء افرغ من معناه قول راني انا بالنسبه لي
2: عيط له مقتنع به
3: مقتنع به تو سامبلومون لي زرقيمو راهم زايدين انت تحكي على اول حاجه حكي على كلمه بوليفالون هذه الكلمه البوليفالون يا ودي
2: بوليفالونس
3: يعني ولا تو روبير انك تجيب ملاعب يجي يلعب في قدش من بوست اي بي اوكي هذه بونيس الملاعب لكن البوست دو باز نتاعو المكان اللي يلعب فيه سي تري امبورطون على حسب التمشي التكتيكي ولا الكاستينغ ولا الشوا تكتيك نتاعك كيفاش مش تلعب في الكوب دي موند شو ما لي شوا باش تلعب تلعب 4 3 مش تخمم في 3 5 2 تلعب ديفونس 3 باش تلعب 4 4 يعني انت حسب لي شوا التكتيك نتاعك بيان سور باش يكون الرصيد البشري اللي باش تعول عليه حاجه اخرى زاده. احكي على الـ على الـ على الـ التربيه والاخلاق نتاع الملاعبي بصفه يعني بصفه ضمنيه انت عباره يعني عملت كومباريزون ولا انك نقولوا احنا ملاعبي ما يعملكش مشاكل في الجروب هاي الكلمه اول حاجه
4: هو الاوضح الاوضح
3: بالاوضح ما بين الملاعبي ما يعملكش مشاكل في الجروب ما بين الملاعبي اللي هو وراه كارير ولا فيكو نجم ان سيرتن موما اذا كان ما تلعبوش نجم ما بين شوف خلينا نكون واضحين والاهم من ذلك لانه الارقام ما تكذبش لانه الحاجات راهو يا اخي عيب احنا كيما نعيطوا حتى جوار من الترجي مسيرش خلينا نقول هالكلمه عيب احنا ما نعيطوا حتى جوار فما حتى جوار يستحق الترجي بنسبه 60 ل 70% عمل تعاول على الاجانب نتاعها ملاعبيه لناسيونو نتاعها ما فيهم حتى ملاعبي براتيكمون يستحق في الوقت الحالي نحكي على التايمينغ هذا ينجم ان سيرتن مو احنا دفعنا على استحقاق بن حميده في الانضمام للمنتخب الوطني اليوم في السيتياسيون هذه اليوم بلي تاتفورم نتاع الملاعبي غير قادر انه يكون وسيرتو بالارقام هذوما شو 28% تدريسيت
4: واللي هو, واللي هو عنده مقابلات اعلى
3: شوف
4: من
3: شوف
4: اصحابه
3: نجم نمشي معاك الابعد محمد امين يا سيدي انت حاجتك بانارير ما حاجتكش بنجو بانيك سونتري نجم نفهمك ناخذوا احنا ملاعبي اخر اون كومباريزون الشيرني شوف ارقام الشيرني كارير في البطوله التركيه
4: صحيح.
3: بعيده برشا على بن علي على بن حميده ما نحكيش على بن علي معلول علي معلول انا بتاتر فما برشا ناس يقولوا علي معلول عنده اضافه في الليكيب ناسيونال انا نجم مثلا عندي افي علي معلول في 3-5-2 ينفعك برشا في الكاترو ترو ما نجمش يكون انا رير لانه على المستوى البدني على المستوى فاكتور داج على المستوى طريقه لعب علي معلول يحب ديما هذاك الجوار اللي يعمل كوفيرتي ما يحبش يقع تحميله باعباء دفاعيه دونك نجم نفهم الريزونمون هذا لكن انك تختار شوا بتاع بن حميده بارابور دي شوا اخرين موجودين اي سيرتو بالنسبه لي الشيرني اللي يعمل في ارقام كبيره مع مع مع جوزيف في في
4: مع جوزيف في تركيا
3: في في, في تركيا بصراحه
4: 4-6 4
3: لي زارغيمون اللي استعملهم فيهم باش ضحك على الدخون دونك عايشك سيد المدرب احنا نحترم اختياراتك وبالنسبه لي نرانا في الاخر في الاخر رانا باش نكون وراك راه وريتها في ليكيب ناسيونال في الثلاثه مقابلات في كاس العالم راهو توسى كل باش يكونوا راه ليكيب ناسيونال ورا ستاف لكن على الاقل احترم ذكائنا راهو بارفوا راهو ما نزموش نضحكوا على الراي العام الرياضي بان تيل ارغيمون دونك بالنسبه ليا الشوا نتاع بن حميده اكثر من من من انه يكون ترضيه لانه كونفينكو بالاقتناع هذا بال بال بال بال بالشوا هذا لانه بطريقه ضمنيه ظلم زوز ملاعبيه بالنسبه ليا ظلم بنسبه كبيره الشيرني ومن بعده يجي علي معلول
4: امين الشيرني يانيس يعتبر اغلى مدافع ايسر مع علي العابدي عنده نفس القيمه التسويقيه نتاع العابدي اللي هو يلعب في الليغ 1 في فرنسا ويكور في تركيا 2.5 مليون درو صنع 24 فرصه 4 اسيست 258 باس للهجوم 43 مراوغه في الثلث الهجومي 33 مقابله لعبهم كومبيتيتيف يلقى روحه اوت من كاس العالم اوت من كاس افريقيا
6: اي شوف انا اول حاجه معايير الاختيار
4: هو فقط باش نوضحوا راه ما عندنا حتى علاقه بامين الشيرني لا نعرفه لا يعرفني ولا نسمع فيه نسمع فيه
6: هو الواضح الواضح انه المعايير نتاع الاختيار نتاع الملاعبيه غير موحده
4: بيان سور
6: وهي ما هيش مقنعه كيف ما حكى المدرب هو حكى من جانب قال نحكيت على الانتونسيتي وعلى لو ريتم اللي يلعب بار اكزومبل نحكي كمثال فقط باش نفهموا العباد قال الريتم اللي يلعب به معلول وانتونسيتي اقل
4: من محمد امين بن حميد
6: يا اخي ما لا شيرني تو يلعب في نيفو عالي وريتم عالي ونسق عالي وفي بطوله تاسعه
4: ماتش كامل مرتاح
6: اي وفي بطوله تاسعه
4: في
6: مانيش باش نحكي على الشوا نتاع بن حميد عمل الشوا هذيك قناعاته ربي ربي عينه الملاعبي وربي عينه هو المدرب اما حبيت نفسر على لي زارغيمون اللي اعطاهم ولا ليكسبليكاسيون اللي حب يقنعنا بها هو كمدرب اللي هي ما هيش مقنعه وما تنجمش تقنعنا احنا كفنيين خاطر انت اذا تحب تحكي على لانتونسيتي وتحكي على الريتم دونك نمشي اوتوماتيكمون من غير ما نخمم نمشي نمشي ديريك للشيرني صحيح. وسكر الباب وسكر الموضوع اللي هو ينشط في بطوله قويه
3: نيفو اقوى
6: نيفو خير فيها انتونسيتي وفيها الريتم وانت دايور هذاك التوجه من الاول نتاعك انت اللي هي انت قلت ان سيرتان مومو قلت البطوله التونسيه معناتها اونويونت معناتها مقلقه ولا ممله ولا
3: ما فيهاش
6: ممله
4: هو ديجا اول ما جا ما كانش مقتنع
6: اي فوالا دونك انت لو كان عملت الاختيار هذايا تو الناس الكل تقول لك والله لا في شوا اللي يتماشى مع قناعاته مع قناعاته هو دايور هو كي يحكي على علي معلول على الريتم والانتونسيتي وبعد معناتها تمشي في شواء من نفس الشامبيونات
4: تولي ماكش مقنع برشا معناتها اذا سيرتو اذا تحكي على ارقام ودي ستاتستيك اللي هي كومبليتمون معناتها تميل الى كفه على كفه اخرى ومن بعد تخلي ملاعبي اللي هو ينشط في بطوله مخي دونك بريف معناتها في الاخر في الاخر معناتها لي زارغومون اللي استعملهم حسب رأي ومش كان على
2: ديلان برونز
4: مش كان فوالا مش كان على
2: مش
4: كان
2: قاعد يلعب مش كومبيتيتيف نقولوا على خير ديلان برون مش قاعد يلعب عنده فوق الخمسة
4: ديلان برون مش
2: قاعد يلعب اخر ماتش مش قاعد يلعب نهائيا يا على البنك يا مصاب
4: صحيح.
2: يلقى روحه باش يسجل مشاركه اخرى في كاس العالم مع احترامنا ليه كي ملاعب كبير وعدى مواسم كبيره وعطى برشا للمنتخب ولكن تو حاليا ماهوش كومبيتيتيف
4: ديلان برون
2: ما نجمش نقول احنا يبدا مع شيء معنا ماهوش قادر حاليا على الاقل حسب ما نعرفه ماهوش قادر انه يلعب في نيفو عالي مع هولندا واليابان بدون اصابات وغيره
4: كلامك توتا في داكور بي معناتها معاها كومبليتمون خاطر شوف ديلان برون اخر ماتش لعبه مع المنتخب هو كونتر مالي ولعب 15-20 مينوت يظل وخرج بليسي من وقتها رجع فور ان بيريود قعد فيها على البنك وبعد عاود تضرب
2: واضح
4: دونك من هرتها ما لعب حتى دقيقة
2: اليوم معنا
4: قعد لو ديرني ماتش ولا لي دو ديرني ماتش قعد على البنك وما دخلش دونك اذا باش تحكي على لو ريتم وتحكي على الانتنسيتي بون هو قال سي ان شوا مني انا كلمت لونترونور نتاعو في فريقه باش ما يلعبوش دونك انت تي فاريسك ما ريسكيتش بيه في فريقه تمشي تريسكي بيه في الكو في في المعالم في كاس العالم دونك معناتها بالحقيقه فما حاجات بيزار اللي فريمون تخليك ما تقتنعش بدرجه كبيره بكلك شو عملهم صبري اللاموش دونك انت جي ديلان برون اللي هو ما نشوفش عنده امباكت كبيره على الجروب انا ما عندوش معناتها انفلونس ولا تاثير ولا بوا على ولا كوم ليدر في الجروب اللي فريمون تنجم تعول عليه دونك ينجم يكون
3: عنده انفلونس على ملاعبي اخرين مع في الكيب
4: ينجم يكون ينجم يكون ينجم يكون دونك اما بون لو كان تقول لي ما عادش انا هزيت الفرجاني ولا هزيت علي معلول ولا هزيت المساكني كان يكور تو نقول لك بالحق هذوما دي ليدر وعندهم انفلونس وعندهم معناتها ولا الخزري كان موجود يكور تو نقول لك هذوما بالحق عندهم البوا نتاعهم اما تقول لي برون وعنده الامباكت نتاعه وعنده الانفلونس نتاعه على الجروب انا مش نشوفش هذا الحقيقه
2: مع العمر الى غير
3: ذلك مع العمر شوف راهو لازمنا نفهم وراهو اذا كانت كره قدم تونسيه تحب تتحسن راهو ديما نقولوا احنا بالنسبه لينا ليكيب ناسيونال الفيترينا اللي رفلتو مشاكلنا واللي بوان بوزيتيف واللي بوان نيجاتيف وماضينا وتاريخنا وحياتنا واستحقاقنا وبالحق فرحة الشعب متاعنا راهو ناس تفرح من مجرد ربح راهو ناس تتبدل الأمور متاعها وتتبدل أولوياتها في الحياة وتغزر حتى للمستقبل بنظرة خير على بمجرد ان تفرح في ماتش كوره راهي مسؤوليه كبيره يهديكم ربي المسؤولين على القرار في الكيب ناسيونال رانا ما نجموش نتعاملوا مع الكيب ناسيونال بمنطق الغنيم ما نجموش نتعاملوا مع الكيب ناسيونال بمنطق الكاك ما نجموش نتعاملوا مع الكيب ناسيونال بمنطق هذاك صاحبي وهذاك مش معايا راهو يهديكم ربي راهو البقاء للاجدر راهو الملاعبي اللي باش يقطع بينا الوداعي بالعاميه راهو هذاك هو اللي لازم يكون موجود راهو الانتماء هذاك دوفوار واجب ماشي مزيه مش مش مش حاجه مش ان كونفور راهي مزي راهو راهي بالحق راهو ان دوفوار راهو واجب راهو هيك الدراب ولا هيك المريول اللي تلبس راهو الناس كل لازم تعرف قيمته انا تو المدرب بلا تو سامحوني والله انا عطيت انا في وقلت بركش انا لافي نتاعي كان سيرت مخه شفت الهيستوريك نتاعو شفت الفيكيو نتاعو شفت هو زاد كيف كيف على مر التاريخ على خطب تونس شنو صار وحتى في تجاربه التدريبيه ما نحكيش على تجربته كلاعب بالنسبه ليا يعني من احسن ما فما على المستوى تجربه كلاعب لكن كمدرب ديما نقول هالكلمه قد ظننت وظننت وخاب ظني راهو اهم حاجه في التاريخ التاريخ ما يكذبش في ظاهره اخبار وفي باطنه نظرا وتحقيق راهو التاريخ اذا كان تحب تفهم انت حاجه تصير رجلتها اليوم لازمك ترجع 10 و20 سنه التالي وتغزر وتبحث بدقه في التاريخ تو التاريخ يجاوبك مدرب راهو اللي فشل في تجارب تدريبيه وفشل خاصه في تجربته مع ليكيب ناسيونال مع المنتخب
2: الايفواري
3: باللي ديتاي وبالتفاصيل وعلاش راهو ما ينجم كان هنا نستشرف وشنيا وديجا كرام بدينا اليوم نشوف اوني لو 16/5/2026 بدينا نفهم وبدينا نحس والرأي العام الرياضي والناس اللي تفهم الكرة واللي تخدم بموضوعية وبدون حسابات بدينا نفهم من القائمة انه راه فما حاجات بصراحة ما يشبهها ما تبشرش بخير لانه كي نشوفوا انا براون موجود نشوفوا مثلا من اللاعبيه اللي ما نحبش نزيد نقولوا ياسين متشائم اكثر من لازم. انا شو نقول؟ نقول يا اخي اذا كان حصل ما في الصدور وهذه القائمه اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: هي هذه
3: اللي تمشي ولا 15 اللي هو اخذ فيهم الشوا ان شاء الله نراو منهم حاجه. لكن للامانه على حسب الشوا اللي صارت على حسب الناس اللي ظلمت خلينا نكونوا واضحين راهو ديما يقول كيما فما حتى قائمه باش ترضي الناس كل لكن فما لو مينيموم نتاع اخطاء راهو قد ما تقلل هامش الخطا في القائمه قد ما تضمن اكثر بورسنتاج نتاع نجاح في المقابله
4: تبدا مقنع
3: فيك. والله شوف هو اليزر جيمانيس مثال جري هي اهم حاجه بالنسبه لي اليوم زدت تاكدت اللي انا شكيت فيه واللي انا ما حبيش نحطه في مخي بالحق. اليوم لي زارغيمون المستعمله من طرف المدرب دي زارغيمون بنسبه 90% غير مقنعه بدايه من باب ذر الرماد في العيون لا فقط.
2: واضح بصراحه والله مش نحكي على موضوع اللي بن فرحات
4: هو راهو اللي صاير اللي صاير هذا والله احنا توقعناه لهنا في معشي في داتا فوت ولا يظلي في داتا فوت توقعناه تو شهر التالي وقلنا راهو ينجم معناتها رغم التصريحات ورغم لي ديكلاراسيون
2: تاع صبري اللي ظهرها في التصريحات
4: ينجم في الاخر يقول لك انا عندي 18 19 20 لاعبي مش نعتمد عليهم
2: نتحكم
4: في الاخر في الاخر هذه توقعت وانا شخصيا وعندي ثلاثة ماتشوات ماكس مش نزيد الرابعة اذا فريمون اذا اذا فريمون ربي نفخ في صورتنا قال الراجل اما قلنا ثلاثة ماتشوات معناتها يقول لك انا 18 19 ملاعب هيك في مش ندور
2: في هذوك
4: ما قلنا قوة شخصيته بتاتر ما يعملهاش هي وعملها في الاخر عملها وحط 18 ولا 19 ملاعب
2: والباقية
4: اختيارات اخرى دونك جوست على التبريرات وعلى ليزيكليكاسيون اللي حب يفسرهم المدرب شوف هو قال نحب الناس ولا الجماهير تحترمني في شخصي كمدرب
2: حد ما ينجم يحترمكش احنا مش هذي مش لطنا
4: انت كي تحترم طموحات الشعب التونسي
2: طيب يحترموك
4: راهو اوتوماتيك ما باش يحترمك ويحبوك ويحطوك فوق روسهم التونس راهم شعب مضياف
2: وعاطفي
4: وراهو كي تحترم عقولهم وتحترم طموحاتهم راهو ما يكون متاكد يا صبري يا لموشي راهو الشعب التونسي باش يخليك فوق راسهم.
2: مر الموضوع الموالي لو من فرحات اللي هو بطبيعه صبري لموشي تبع كمدرب يحب لي ترانزيسيون رابيد لؤي بن فرحات منطقيا كان باش يكون مفتاح كبير ولكن لؤي بن فرحات في اخر لحظه رفض انه يكون في المنتخب الوطني التونسي ونسمع شنو قال صبري لموسي على عفوا صبري لموسي في الموضوع هذا.
5: C'est pourquoi il y a quelques heures j'ai reçu un coup de fil de son papa me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment et qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué. J'ai appelé Loué une fois qui n'a pas répondu. J'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui n'a pas répondu. Et j'ai dit qu'il sera sur la liste parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour. La star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie.
2: واضح كلام واضح بالنسبة لصبري لموشي النجم الأول متاع المنتخب وهي تونس الملاعب اللي مش بيحترم الماريول دونك مش يجي المنتخب. لؤي بن فرحات كان أكيد المدرب صبري لموشي كلمه برشا مرات ما هزش عليه كلم بو قال له يعني حاليا ما نحبوش يكون موجود في المنتخب. أنا شنو اللي فاجئني أنه لؤي بن فرحات حتى في المنتخب إيفان كان موجود معناه كان نقول احنا يحب تونس ويجي لتونس ففجأة بعد ما فاز تاج متاع كندا ما عرفش شنو صار من بعد ما نتصورش انه ملاعبي تجي حلمه كاس العالم
4: ياسر
2: صحيت ويسام
4: سي تريب
2: صحيت ويرفضها بالسهوله هذه معناها الو بلي ما تعيطليش ولدي هذا اللي صار
4: واضح اللي صارت ديزانترفونسيون اخرى وهذا حسب المتداول حسب اللي سمعناه واللي وصلني انا منتخب انه فما تطمينات للؤي بن فرحات انه باش يكون في منتخب اي 21 في المنتخب الالماني وباش يشارك في كأس أوروبا للأمم ومن بعد فما اون شانس زادة باش يشارك في كأس العالم الاو 21
2: وهذايا ألماني مش تونسي
4: وهذايا باش يزيد يطور في القيمة التسويقية للملاعب
2: واللي هي لورو ايفان راهي يتبعوها برشا كشافين وبرشا أندية
4: وحاجة أخرى أنا هذايا اللي الحقيقة معناتها اللي عنده خلى لي معناتها حزن في بيني وبين روحي انه اليوم منتخبنا براتيكمون 2018 2022 2026 متواجد في كأس العالم، في كأس افريقيا متواجد تقريبا هذاك بصفه ريغولير
2: دوريه يعني.
4: بصفه منتظمه، ومع هذايا منتخبنا اليوم ما فماش هذيك الرغبه ولا الشغف الكبير باش الملاعبيه مزدوجي الجنسيه باش يجيو باش نستقبلهم، عكس اشقائنا كيما نحكيو على المنتخب المغربي اللي ديرنيرمون ملاعبي ينشط في فرنسا عودي اختار المنتخب المغربي،
2: برشا برشا
4: برشا ملاعبيه اخرين برشا اسامي كبيره في الكرة القدم الاوروبيه اختاروا، كي نحكيو على دياز ابراهيم دياز ونحكيو على حكيمي ونحكيو على
2: اللي هو من طرف نقول احنا من طرف الخيط
4: صحيح
2: ولا مغربي.
4: اليوم انا كنت عندي امل انه وجود صبري اللموشي كاسم كبير وكلاعب كبير سابق ونكون عنده الانفلونس نتاعو وتاثيره مع ديريكسيون سبورتيف اللي موجوده،
2: هو ممكن تفاجئ برشا بالشوا لانه يعني قلت لك هو رايب فرحات حتى في المنتخب يجي لتونس معنا صحيح. يجي موجود
4: دونك قلنا اللي الاسم كيما صبري اللموشي باش يقنع برشا ملاعبيه باش يجيو المنتخب التونسي. اليوم ابار ريان اللومي اللي من بعد الكان اسم جديد ما شفناش دينو اخرين
2: ولهنا
4: اليوم هيثم حسن بار اكزومبل
2: كيف
4: مش اختار المنتخب المصري
2: اليوم ما كانش الشوام نتاعو مصر
4: هاي فوالا
2: كانش نهائيا الشوام نتاعو مصر.
4: شوف معناتها منتخبات عربيه كيفنا كيفهم سبقونا في انه يقنعوا ملاعبيه وباش يجيو المنتخبات، واحنا الى يوم هذا ما زلنا ما قنعناش.
2: انا باش ناكد شويه كلامك لانه هو
3: يعني انت هنا بطريقه
2: برك فقط معلومه صغيره برشا بخصوص المهاجم، قال انه معناتها حاليا ما عندناش المهاجم نقول عنا اللي مش يكون هو الاساسي الهداف، نحكي في بطوله اوروبيه حاليا هو يمكن اكثر مهاجم تونسي محترف في بطوله اوروبيه وهداف هو عادل بالطيب، مسجل 12 هدف وهز فريقه
4: في رومانيا هذولي
2: في رومانيا وهز فريقه اللي هو فريق صغير هزه للبلاي اوف ولعب مع الكبارات نتاع رومانيا، سجل 12 هدف في الموسم هذا يعتبر من
4: إيه اما يذولي
2: من افضل الهدافين يلعب مهاجم
4: لا نعرف
3: اما
4: يذولي معناتها هو مش رافض فكره انه يجي
2: مش رافض انا
4: ما وقعش دعوته
2: كنت معاها شويه كلام نقول احنا فيه قال لي بون قال لي مانيش متفاجئ دوماج حبيت نكون موجود في كاس العالم ولكن هذيك الكره قبل بالرغم انه كما قلنا من اكثر المهاجمين التونس اللي حاليا محترفين في الدوري الأوروبية وهداف مش موجود مخموش فيه نهائيا يظل لي وسنا يعني في بطوله رومانيا سجل اهداف ضد فرق عندها وزن دينامو بوكاريست وبوكاريست يونيفرسيتاتا كرايوفا يعني سجل ضد فرق محترمين و12 هدف
3: البطوله الرومانيه حتى مستواه مش
2: هو مستواه جيد جدا بونك يلقى روحه كيف زاد مع بون بالنسبه له فرحات هو اللي يقول احنا خرج روحه من اللعب.
3: انا بصراحه انا تعرفوا رايي في الحكايه دي انا على الغالب في ما حكيت الانتماء
2: بعد
3: راني استوى حسيته بطريقه ضمنيه كلي احكي على تقصير الكومبانيومون
2: هو المتابعه فسر وكو
3: اني احكي فما تقصير بارابور الدول العربيه احكي على سيرتو في الملف نتاع ايثم حسن. انا بالنسبه لي انيس راهو شوف راهو فاقد شيء لا يعطيه، انا بالنسبه لي راهو اهم حاجه قبل الرغبه وقبل الفولونتي هو المحيط القريب نتاع الملاعبي وين تربى الملاعبي شكون كيفاش تكون راهو اذا كان انتمائك هو محل مح مح مح مح انتمائك
2: بعيد على البلاد من الاخر
3: انت محل تساؤل انت تنتمي لالمانيا ولا لفرنسا ولا لتونس بالنسبه لي راهو بصفه قطعيه ما حاشنيش بيه تكون راهو الانتماء راهو مش حاجه تخير مش حاجه انت تختارها فما حتى واحد ديما نعاود نقول فما حتى واحد يختار بوهم وراهو الانتماء لتونس راهو شرف حتى تكون
4: بي سامحني كلمة فقط فما برشا تفاعلات معانا محمد امين على الفيسبوك يحاولوا يوصلوا اسئلتهم نحاولوا اذا نلقاهم نتفاعلوا معهم
3: انا ديما يقص عليا في ديما في الفكره كي دخلت اللي نحكيوا فيه مالوريزمون راهو في ظل الكره الحديثه كيف ولات حاجه ثانويه راهو هذاك روح الانتماء راهو هذاك لو بلوز امبورطون راهو ملاعبي مش مقتنع ببلاده مش مقتنع بالظروف اللي يلعب فيها مش مقتنع انه يلعب مع تونس شبيه تونس هاي تخليتك في اكبر محفل دولي تلعب في الكوب دي موند تقول لي انت تلوش في المانيا باهي عندك اوبورتونيتي برشا فلوس قيمتك التسويقيه مش تكبر ايوا الانتماء راهو ديما نقول المحيط العائلي. انا ديما ناخذ ليكزامبل نتاع حنبع لان كي شفت بوهم وكيفاش يحكيو كيفاش يبكيو بالدمع على بلادهم على لي ميموار نتاعهم على ذكرياتهم في القروان، راهو هذاك هو هذاك البليز امبورطون، هذاك اللي ملاعب اللي تستنى منه في التيران، هذاك اللي نجم يعمل لك حاجه دو كور يجي يزم يزيدك في التيران. اما الملاعب اللي يجي بالنسبه ليه يخدم ولا صفقه بالنسبه ليه الانتماء للمنتخب الوطني بالنسبه ليش باش يربح منها باش يخسر، عمره ما كان ملاعب. يا اخي يا سوبون لا تبدلت المعايير تبدلت المقاييس. ديما نقول انا بالحق وليت نستغرب، راهو الماده والفلوس راهو سي تريز امبورطون. اي عصام جبالي كان يجب يكون شوا
7: عنده برشا
3: راهو. علاش انا بالنسبه لي راهو عندي ميل للملاعبيه البطوله الوطنيه اللي هي متفاهمين معاكم، راهو ما عادش عندنا مواهب في البطوله نتاعنا، ما عادش عندنا ملاعبيه ممتازين، ما عادش عندهم عندنا ملاعبيه عندهم دي ستاتيستيك باهين، لكن على الاقل ابسط حاجه هي هو الانتماء، ابسط حاجه هيك الفولونتي لا راج دو فانك اللي يكون عنده. راهو عندنا ملاعبيه، راهو انا ما نحبش نقول للظلم، ولكن الملاعبيه كانت تجب تكون عندهم فرصه. نحكي على سيلي، نحكي على معلول، نحكي على على على الزعلوني، نحكي على الفرحاتي، نحكي على على على اسمه لاتاكون، فهم برشا ملاعبيه بالامانه كانوا نجموا يكونوا موجودين وانتمائهم افضل للبلاد. راهو انا نعول على ملاعبي
7: عمر بن علي
3: لاتاكون تاع سي سي افكتيفمون، ولو انه مازال صغير ومازال يحفظ لكن كمام عنده بوتونسييل جيده. راهو فهم برشا حاجات راهو سي تريز امبورطون الملاعبيه بيناسيونو، سامحني الملاعبيه نحترمهم وتوانسه اكثر حتى منا، لكن على حسب الظروف اللي عاشوا فيها وين لعبوا وين تكونوا محيطهم الداخلي القريب عائلاتهم هما كيفاش يغزروا للبلاد، هما يغزروا لتونس شنو. دونك انا بالنسبه لي هذه اهم حاجه. دونك انا بالنسبه لي يفو ديتكتي سا، يعني الناس المسؤوله على القرار في ليكيب ناسيونال المتابعه راهي لازم تكون، راهو عمليه استجلاب المواهب هذوما راهو مش كان على المستوى الفني فقط، حتى تشوفوا هو في لي جين دو في في حياته في انتمائه
7: في التدريبات
3: في تدريباته في انتمائه لبلاد واسكو يحب البلاد ولا عباره ميليتير. دونك انا كي مش ننتدب انسان ولا مش نجيب ملاعبي اللي هو بي ناسيونو ويكون في ليكيب ناسيونال لازم نشوف انتمائه ونشوف هويته هو شنو. ما نجيبش انسان سامحوني في الكلمه، ما نجيبش انسان مرتزق سامحوني في الكلمه، ما نحبش نقول الكلمه. راهو الملاعبي اللي يجي يحسب ويقيس مع تونس وانا باش نصور من ليكيب ناسيونال باش نخسر، بالنسبه لي طونك اللي هي العقليه هذه موجوده رانا ما نجموش نوصلوا. بس تقولوا لي توا كره قدم حديثه وفي شنو تخرف، هذه الكلمه اللي ديما يقولوها لي انت تحكي في حاجات في لي برانسيب قدم، راهو هذاك هو
7: في المنتخب الوطني ما فماش
3: مع ليكيب ناسيونال ماهوش نادي ليكيب ناسيونال الانتماء. انا عجبني انا مع اختلافي مع المدرب في عده نقاط، كان ولو انه فما ناس يقولوا خدم شويه شعبويه، لا لا لا لا بالنسبه لي النجم النجم الاوحد في ليكيب ناسيونال هو المريو،
7: لانه بكل بساطه ما عندناش نجم،
3: راهو ما عندناش نجوم، عندنا مجموعه يا تكون داخل في المجموعه ومنضم للمجموعه وتحب البلاد هذه ومستعد تقبلها بظروفها بايجابياتها وبسلبياتها، انا عايشين فيها وفرحانين بها البلاد هذه رغم كل شيء.
7: انا مش نختلف معك لهنا،
3: انت ديما نختلف معك
7: صغير بعد صغير سؤال بعد
3: انا في الكوتي هذه انا ما نحبش كل
7: سؤال صغير بعد اختلف معه اللي صار صبري النموشي قبل دونك
3: هيك اش باش يجيك نحكي
7: لك وكانه يتعاود تو
3: صحيح. شوف
7: لو فرضنا بعد لو راحت طلب السماح ونقول احنا تراجع على شيء تقبلوا انت ياسين
3: ما نقبلوش
7: واضح نمر يعني
3: شوف صبري لموشي كي جاء بل وما لعب حتى دقيقه غير كومبليتمون الوجه نتاعو خدم على روحه وهزوا ربي
7: لانه الحقيقه برشا فيرسيونات هي وقتها تتقال
3: اسافوار اسافوار صحيح
7: تو اللي صار صار ويدرب المنتخب
3: جاء قعد على البنك ما شاركش
7: علاش نحكي على التاريخ
3: تاريخ ضايع اليوم لو ايمن فرحات راه كان موجود في ستاج الاخراني مع المنتخب
7: ولعب
3: مشى لكندا
7: ولعب ماتش
3: كندا لعب 18 دقيقه كونتر هايتي
7: ولعب
3: ميتون
7: ضد كندا
3: كونتر كندا يل سو بو في لي زاباريسيون هذوما نتاعو اللي تي سوليسيتي لا لا ماهوش لا لا ماهوش ما لقاش شنو سوليسيتي ولا هو تو شنو اللي تغير ما تغير شيء دونك اللي جا سو يعني اللي سوليسيتي بالليكيب ناسيونال يو 21 تاع المانيا.
7: لا حبيت نقول لك في في الجايه نتاعو
3: على اداء تقصد
7: اي لعب ميتون الحقيقه ما كانش خايب
3: اي لا لعب ميتون
7: ماتش كندا
3: اي سو بو ما كان ساتيسفي بال
7: هو في حاجه
3: فوالا
7: بالمعامله
3: بالانفيرونمون
7: بالوقت اللي خذاه
3: فوالا بالوقت ما خذاش برشا طون جو بتيتر ما لعبش البوست اللي حب عليها هو دونك هوني نجم وقتها
7: بطبيعه
3: احنا مانيش نختلف على راهو انك تحب تجي لتونس هذيك حاجه مقدسه بالنسبه ليا لازمك تختار تونس عن قناعه ونحب وانتماء هذا ما تفهمين فيه. اما راهو في الكوتي في الكارير سبورتيف هو ينجم يخلي يعمل دوتر شوا ولا يختار وجهه اخرى سويفون المعامله اللي يلقاها ينجم هو كامل يبي يقول لك انا في الظهور نتاعي مع المنتخب ما لقيتش رايحتي لقيت رايحتي في الجروب لقيت رايحتي مع المدرب
7: مع اللغه
3: ومع اللغه
7: نسيت شويه
3: دونك هو ممكن خليه
4: يبدل البيست اخرى يمشي لوجه اخرى.
7: حاجه فكره بسيطه تو بعد يوسف سنانه تقريبا خسرنا مهاجم اخر مع يوسف الشرميتي مع جي ما هوش باش يجي بنسبه كبيره ما هوش
8: شربيتي البرتغال
7: يوسف اسمه يوسف الشرميتي هو اسمه تونسي عربي نقول له نقول له جواو شرميتي يا اخي ما اسمه يوسف الشرميتي يوسف الشرميتي ما فماش سنانه ما فماش لعيبه فرحات ما فماش هذوما لاعبيه صغار معناتها نقول احنا مش يعني باش نبنيو عليهم بروجي مع اسماعيل الغربي مع حنا بال وانت كنت حكيت في الصيف مع هيثم حسن هذم الكل لحد الان جاي منهم كان اسماعيلي دول
4: صحيت
7: هذوما من 6-7 ملاعبيه
4: سوليسيتي واحد لو كان نجحنا لو كان نجحنا باش اقنعنا النوعيه نتاع الملاعبيه
3: هذوما انيس سامحني انيس باقي انت تحكي على التقصير في الاداره ولا في الناس اللي
4: شوف شوف
3: راك انت بطريقه ضمنيه ما هوش تقصير منهم
7: ما يعيشوش لهنا هما
3: ما عندهمش ثقافتنا الكوميونيكاسيون صارت وجاو نحكي الناس اللي جاو
7: جاو منهم سبعه راهم كانوا مش يجيو
4: شوف ياسين اليوم علاش احنا ما نشوفوش المغاربه اش عملوا باش يستقبلوا الملاعبيه هذوما
7: وصلوا للفينال
4: كاس عالم صحيت اش عملوا باش يستقبلوا الملاعبيه هذوما علاش احنا
3: علاش المغاربه هي مش الاختيار نتاعهم اكبر برشا من تونس وحاجه اخرى
4: تعمل كاليتي نوعيه تاع الملاعبيه
3: المغاربه نعطيك حاجه اللي كان ما تكلاسيش في الكوب دي مون 2022 كاترين بلاس يجيو باش الملاعبيه ما فماش حاجه
7: اما يجيو يصبروا يجي ويشدوا بنك يجي ويشدوا جرادان عادي ما يقلقهمش
4: انا عندي
7: اسماعيل السايبري بطل في هولندا شد مش ملعبش فيهم في المغرب جرادان قداش من الماتش ويصبر عادي يقول لك على خاطر البلاد نصبر
4: انا شوف
7: هذوما اللي يجي يا ما
3: نلعب عليك
7: هذوما اللي يجي يا نلعب نحرم معناها
3: محمد امين قال على خاطر البلاد هذه هي اللي نحكي عليها طونك اللي ما عندناش الثقافه وما عندناش التربيه ان بالنسبه لينا بلادنا حتى وان جارت عليا حتى اذا كان ظلمتني بلادي وانا نستحق نكون موجود لكني نقعد ونريزيستي ونضرب على بلاصتي راهو هذاك راي قناعه سيتين يعني سيتان برينسيب راهو هذا اللي حبيت نفهمه لانيس راهو معاك بتيت فهم شويه تقصير ولا متابعه ما كانت جيده ولا طريقه الاقناع ان سيرت مومون مع
7: الناس مش قناعه من الاخر
3: لكن اذا كان هو دو برينسيب رافض الفكره وهو يجيك
7: يجي باش يلعب
3: سامحوني في الكلمه ما يتعزز عليك ولا عامل عليك تنزيه ما عشناش بيه راهو لازمنا نكونوا ترونشون من الاول
4: معقول
7: نسكروا موضوع اللي بفرحات نمشيوا الموضوع حراس المرمى تحكينا على المدافعين مهاجمين نمشيوا حراس المرمى
3: شنو تحب تجبدهم الكل
7: شنو حكى شنو حكى صبري اللاموشي على غياب نور الدين الفرحات اللي هو الحقيقه يعني من اكثر الحراس في البطوله اللي فسخ اهداف ب 28 سوبر سيفز تفضل
9: J'allais dire heureusement ou malheureusement, je l'ai dit au départ, on a 5 bons gardiens. Nourdine est avec nous au Canada, mais c'est Sabri qui a joué le premier match, mon premier match contre Haïti, et il a été performant. Alors que ce premier match, il était tant attendu, il était difficile. Et je vais vous dire une chose, si Nordine avait joué ce match-là et qu'il avait fait la même performance, c'est lui qui aurait été là. C'est malheureusement un choix qui a été fait à ce moment-là. Et c'est Sabri Benarsel qui vient avec nous. Nordine, qui a fait une excellente saison avec son club, qui a pris pas beaucoup de buts, aurait mérité d'y être aussi.
7: صبري اللاموشي قال لنور الدين الفرحاتي كان يستحق ان يكون موجود لهنا اذا لعب بالمقابله الوديه اللي اختار فيها هو صبري بن حسن في مقابله هايتي رجعنا يمكن شهرين التالي دونك باهي والاداء نتاع الحارس في
4: الشامبيونات يعني
7: في الشامبيونات هكا
4: هو شوف هو راهو انا
7: في هكا حكيت عليه يعني قيمته معك
4: هو في الموضوع نتاع اختيار الحراس الحقيقه اي واحد باش يكون خارج القائمه معناتها مظلوم خاطر معنا اربع حراس
7: وقال اربع خمسه حراس باينه
4: واكثر راه والله حتى نزيدوهم الحلاوي ونزيدوهم
7: بن شريفيه
4: نتاع متلوي وحتى الصيد وحتى فما عندنا برشا حراس باين مش باين دون سونس ممتازين برشا مستواهم متقارب جدا فوالا بس ممكن واحد ولا اثنين اللي هما عندهم لافونتاج نتاع الاكسبيريونس والتجربه سينو البقيه الكل مستواها متقارب جدا اليوم يخرج فرحاتي ولا يخرج صبري ولا يخرج الحقيقه باش تتاسف عليه خاطر مستواهم كلهم باين فرحاتي عمل سيزون كبيره مع استاد اما هو الحقيقه انا اقنعني في حاجه يقول لك انا في الشوا الاول هذايا كيما نقولوا اخترت صبري واخترت حارس الشامخ نتاع الكلوب الحقيقه كانوا ممتازين في كونتر هايدي كان ممتاز صبري
7: سيرتو ضد كندا لانه ماتش صعيب
4: فوالا وكونتر كونتر كندا الشامخ كان ممتاز وبالنسبه لدحمان هذاك عنده الافضليه ولا السباقيه نتاع انه حارس المنتخب عنده
7: الخبرة.
4: خبره عنده تجربه كوب دي موند عنده بالنسبه لفرحاتي ما كانش عنده هو ما كانش محظوظ في حظ انه ما كانش شواء عليه هو في احدى المقابلات هذوما الاثنين دونك هنيه كما قلت لك فرحاتي كي يخرج تقول مظلوم، كي صابري يخرج تقول مظلوم، كيف كيف مهيب كيف كيف، بشير لو كان لاباس عليه وموش مضروب تقول كيف كيف، خاطر حتى
7: عاود ريبوند
4: لا خاطر زيادة بشير عنده عنده زيادة الخبرة الدولية ولعب برشا مع المنتخب وعنده فوالا كذلك. علاش انا بالنسبه لي في الموضوع هذا سي تري ديليكا، وما تنجمش تقول الاختيار اللي اللي اللي عمل اللي عملوا صبري اللموشي مقنع الحقيقه بدرجه كبيره، رغم انه اللي خرج ولا اللي كان باش يخرج حتى هو كان يستحق. وحاجه هو اللي انا عجبني فيها انا صبري اللموشي كان من الاول واضح مش نزل ثلاثه ما تاثرش من بعد وهز اربعه حراس مرمى، كان من الاول ترونشون قال باش نزل تروا غارديان ومشى في التوجه هذايا وعملوا، رغم اللي كان معناتها القرار ظالم شويه والا صعيب شويه على اي حارس كان باش يوقع اقصائه من القائمه هذه.
3: صابري بن حسن كان تذكر محمد امين هناك كان غارديان في السي اس اس، انا واحد بيرسونيل مو حكيت عليه.

0: هذاك في الوقت هذاك اليوم انا كي مش نختار اليوم الاستاذ لازمني كي نختار نشوف الملاعبيه والناس اللي في الوقت الحالي اكثر ملاعبيه بيرفورمون اكثر ملاعبيه جاهزين اكثر ملاعبيه حاضرين اكثر ملاعبيه ممتازين. الشوا ولا الكريتير دو شوا عند الحراس ظاهر ما فيش برشا كلام. شكون الحارس اللي قبل اقل اهداف؟ شكون الحارس اللي عمل اقل اخطاء؟ شكون الحارس اللي كان بيرفورمون؟ شكون الحارس اللي كان مؤثر؟ شكون الحارس اللي عاون برشا جمعيته؟ شوف نجمو ناخذوا الكريتير نتاع مساهمه الحارس في موسم صحيح. كامل متفاهمين لكن زاد توا انا كي نشوف خلينا نكونوا واضحين خاطر هذا سي تري امبورطون. انا كي نشوف صبري في في في في, في, في الاربع مقابلات ولا في سته اخر سته مقابلات قابل 12 هدف نجم ياثر شويه على خيار نتاعي. كي نشوف الفرحاتي المساهمه نتاعو في استقرار ولا في في انه فريقه الملعب التونسي من افضل الفرق على المستوى على المستوى المقدره الدفاعيه والكاباسيتي ديفونسيف دونك هنا نجم نفهم انه زاد كيف كيف راهو داخل في الشوا نتاعي. انا نشوفها سانسيرمون اللي فما نوع من الظلم على الفرحاتي لانه يستحق للامانه توتولون مساهمته في موسم كامل توتولون زاد كيف كيف شنو عمل في
1: حتى بالليستات نتاعو
0: في الليستات نتاعو على صبري الارقام نتاعو صبري بن احسن ككفاءه بالحق. انا بالنسبه لي انا كنت تقول لي انت قناعتك اتي تروبوزي انا نشوفه افضل حارس في تونس
1: في الموسم هذا
0: لكن راهو كيما نقول مش في الموسم هذا نحكي افضل حارس على مستوى الكاليتي على مستوى الخاصيات على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخصائص اللي عنده لي ريفلكس مثلا كالكول دو تراجيكتوار لي ديتاي تكنيك لكن على مستوى حاجات اخرى نجم انا نفضل حارس اخرين على مستوى الشخصيه مثلا شوف دحمي مثلا حارس اكثر حارس عنده شخصيه
1: وانقذ فريقه
0: راهو هذا هو الشوا كيفاش يصير يعني انا شوف عليه الصبري برز لانه الدفاع والمنظومه الدفاعية في النجم الرياضي السياح لمنظومة سيئة هذاك علاش ظهر
1: اللي فيهم مدافعين باينين.
0: شوف بالنسبة لي خلينا نكون واضحين راهو الشوا ما يكونش على كريتير واحد راهو يكون على مجموعة من العوامل ولو بلوز امبورطون تكون مقنع وكيف كيف بالنسبة لي هذه من الحاجات اللي اليوم ما عجبنيش فيها المدرب كيف كيف حتى في مسألة حراس المرمى بالنسبة لي ما لي زارغيمون اللي استعملها ما كانوش مقنعين
1: برشا كومونتيرات باش ما يتغشوش خاطر انا الحق في العادة ما عندي نقطة ضعف اني ما نقراش شنو يقولوا لاعبي الحقيقة. بون فما أسئلة بخصوص الزعلوني هل ظلم ولا لا معنا في المقابل جاء معتز النفيتي من ديفيزيون 2 في السويد هذا سؤال ليكم كيف كيف علي معلول عدم استدعاءه كيف كيف هل
0: عندنا الاستاتستيك نتاع زعلوني
1: عندنا الاستاتستيك نتاع زعلوني موجودين نشوفوهم في الاكران هاي بطبيعة مقارنة بمعتز النفيتي اللي هو موجود في الدرجة الثانية السويدية وكيف كيف زاد اثار برشا حبر الشوا هذايا وبرشا كلام لانه غير زعلوني كمل الموسم تقريبا نكون احنا في التوب فورم
2: هو اكيد اللي ملاعبي كي زعلوني وقال لك علي معلول يستحقوا باش يكونوا في المجموعه
1: هذه احنا نحبوا الهجوم احنا نحبوا الكره الهجوميه نحبوا الملاعبين
2: اكيد اما انا اكثر ملاعبي ظلم في القائمه هذه حسب رايي ظلم هو على اغرام اكثر ملاعبي ظلم هو على اغرام خاطر نرجعوا للمعايير نتاع الاختيار كي يقول لك ملاعبي ما كورش يا اخي ديلان برو ما كورش وكيف كيف
1: اسماعيل غانم نجمعوا له مقابلات نلقاوه كور على اغرام
2: كور وسجل اما اكثر ملاعبي انا حسب رايي ظلمه في القائمه هذه صحيح زعلوني تظلم معلي تظلم اما اكثر ملاعبي ما انا تخيلت علي اغرام باش يمشي للمنتخب ومنجم يكون تيتولير اذا برون ما كانش موجود في القائمه خاطر عنده لافونتاج نتاع سنوات ماضية في المنتخب ولعب دي ماتش اميكو ولعب دي ماتش اوفيسيل راهو هذايا واش نعطيك راهو باش يقولوش خاطرو سيسيس راهو حتى كي باش يمشي على غرام سيسيس ماهوش يتفاعل حتى من الليل
1: خاطر عنده عامين يلعب في اوكرانيا
2: اما نحكي كبوتونسيال وكامكانيات نتاع اكسيا اما بربي لموشي في شنو راوغنا حسب رايك كيف قال هو عمل ديكلاراسيون
1: على سيتامو
2: قال فوالا مش ندكلاري قبل ما نمشي الكوب دي موند شكون لو برومي
1: في مخي هو الحارس الاول
2: كيفاش عندي قلت باش ندكلاري يا اخي احنا تو اليوم في اسبانيا ما نعرفوش شكون الحارس الاول وناي سيمون الحارس الاول رغم اللي هنا ما نوافقش ياسين برشا في رايه راهو الحارس المرمى
1: ياسين مازالوا دقيقتين ياسين ما نجمش ما يفقدش
2: لا خاطر اليوم الحراس نتاع المنتخبات الكل نتاع منتخبات الحراس الكل نعرفوهم شكون الاول وشكون الثاني نعرفوا مينيون الحارس الاول نتاع فرنسا نعرفوا انا تو نعرف الحارس الاول نتاع اليابان اللي هو سوزوكي اللي يلعب في بارما دونك لا ما حبيت نقول لك
1: حارس ممتاز قلقنا برشا
2: حتى نوصلوا له قبل
1: لانه قلق روما
2: حتى نوصلوا له دونك حبيت نقول لك معناتها علاش انت قلت من الاول روختنا تعرف المراوغه اللي عملها لنا صبري اللاموشي ذكرني بالمراوغه اللي عملها له اسكندر صويح في طيب الميري لنا
0: هو روخت تفضل شوف ما نحبش نقول

0: هيكل منظم اللعبة أو جامعة أو بلاد ما لا تجيز المجتهد. وكان هذا هو اللي صار مع زالوني. راهو بارفوا
1: اجتهد
0: من اجتهد وأقنع وأبدع. لازمك لازمك تخلصوا كاش لازمك هذاك هو. ولا حاجة أخرى راهو الشوا اللي عملناه في ليزاريير يعكس احنا بشنو ماشيين
1: وشنو باش نلعبوا.
0: يعكس احنا مش نمشي وندافع
1: صحيح وشنو باش نلعبوا.
0: انت مع شيرني
1: يا اخي انت تتوقع حاجه
0: اخرى تمشي تهاجم مش في ثلاثه ماتشات يا سيدي. انا شنو عم خلينا نكون
1: واضحين تخرج خاطر واحد شيء
0: تاع خلينا نلعب
1: مش واكل كرتون زيد
2: لك حاجه مش نعطي راي.
0: خلينا نكمل
2: مش واحد بلاش
0: لا خلينا نكمل على الزعلوني خاطر سي تري امبورطون. الزعلوني راهو مثال الانسان المجتهد الانسان اللي تعب راهو نتذكر سيتياسيون كريتيك ولا الانضمام تاع دراجر انسيرتون
1: وحسام رمضان
0: عمل له الديفي اللي خذاه الارقام اللي نشوف انا كي نشوف كاتر اسيست وكاتر بيوت نشوف انا التو دو ريسيت نتاع لي سونتراج 22% اي سيرتو انا نتذكر ماتش ستاد تونيزيان البريزونس نتاعو في السيرفاس هو وسيري
1: جوج اهداف واحد يوزع ولا خلي 65 مره
0: كانوا موجودين ديما في الثلث الاخير. هذوما ارقام ما ينجمو كان يكونوا انديس كبير على العمل الهجومي.
1: هذوما يلزمهم فوزي بنزرتي مدرب
2: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مقابله النمسا وبلجيكا الوديه وبالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي
0: اكيد بالتوفيق
2: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في المقابلات المهمه في كاس العالم
0: على اختيارات
2: هولندا كومن منتخب اليابان والمنتخب السويد مع فيكتور جوكريس. اكيد ان شاء الله ربي يسترنا وربي معنا المنتخب الوطني اكيد في شهر جوان في كاس العالم. شكرا انيس ياسين نادر محمد زعبار غرم عجيد مع كدور الرقي خلينا نقول لكم سبحان الله خير بهير عوجي في الاخبار.
3: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
4: مجزوة الثامنة ديوان FM عسلمة. الإعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز منشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكانية والمحاور المحاذية. ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 2026 على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر القادم لمدة تقدر بسنتين. بلدية سوسة تشرع في تدعيم منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز كاميرات ذكية حديثة بعدد من النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتعتمد هذه المنظومات على الطاقة الشمسية كما تتضمن نظاما للتعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها بما يساهم في دعم المجهودات الرقمية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان انتفعوا بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. والمدير الجهوي للصحة الدكتور جمال مرابط يقول في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن القافلة شملت أكثر من 95% من الاختصاصات الطبية والجراحية المتاحة في تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي. إلى الشأن الدولي وسائل إعلام عبرية تعلن أن عدد قتل الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20 قتيلا وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان في انفجار مسيرة مفخخة. وزارة التجارة الصينية تعلن عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
5: ديوان FM. تبع الموسيقى.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مشهد تسعة. ديوان فهم عسلمة.

0: لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع الاثنين القادم لعدد من الخبراء في القانون وهم البشير المنوبي الفرشيشي وعبد الله الأحمدي وسهام عاشور لنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح تنقيح قانون المخدرات. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 إلى 28 نوفمبر القادم، ويتواصل فتح باب الترشح إلى غاية 31 من جويلية، ويشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. أما عروض مسرح العالم فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. ولتقديم الترشح للمشاركة في أحد هذه المسارات يشترط أن يكون العمل المشارك قد تم إنتاجه بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة أي بتاريخ 31 أوت 2025، وذلك بالنسبة للأعمال التونسية والعربية والإفريقية. إلى الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يرفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية ضمن مسار التسوية مع الاحتلال ويدعو الحكومة إلى وقف التنازل المجاني. وزارة الصحة الأوغندية تعلن تسجيل حالة وفاة بفيروس إيبولا لرجل قادم من الكونغ الديمقراطية، معتبرا أن الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة في ظل اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار المرض داخل البلاد. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع يلدز في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
2: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
1: ليساني بونور باي يولدز.
2: هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق الجولدن ايران، انتم تسمعوا في ليساني بونور في حلقه جديده ورحله جديده نرجع من خلالها نبربشوا هكا في قجوره الماضي، برشا موسيقى، برشا حكايات وبرشا شخصيات.
1: ليزاني بونار باي يولدز.
2: في نهار كيما اليوم نهار 16 مي نحتفلوا بعيد ميلاد صوت إيطالي وصل للعالم الكل. نحتفلوا الليلة بعيد ميلاد لاورا باوزيني. لاورا تولدت نهار 16 مي عام 1974 في فاينسا في إيطاليا. أما حكيتها مع الغناء ما بديتش في استوديو كبير ولا فوق ركح عالمي، بديت في جو عائلي بسيط.

ماذا بيا كي نعطيكم عين وتشوفوا السيد المخرج كيفاش سرح مع الغناية. عدقت لكم أنه لورا بدأت في جو عائلي بسيط، وقتها كانت تمشي مع أبوها هو يغني في بيانو بارز. هي صغيرة كانت تمشي تسمع تتعلم، وفهمت أنه الغنية غير ما مش صوت، الغنية حضور إحساس وطريقة تحكي بها حكاية. البوم الحقيقي جاء عام 93، لورا كان عمرها 18 سنة وشاركت في فيستيفال دي سان ريمو بغنية لا سوليتودوني، وربحت في فئة الفنانين جدد. ولهنا تبدل كل شيء، غنية واحدة، صوت صغير وعمر صغير كمان، ماما كبير في الإحساس، خلت إيطاليا الكل تسمع بها. ومن بعد الغنية خرجت من إيطاليا وتحولت الوحدة من أشهر البالدز الإيطالية في التسعينات.

خوت لارا باوزيني انه فهمت على بكري للموسيقى تنجم تسافر اكثر وقت اللي الفنان يحكي بلغات مختلفه، غنيت بالايطاليه وبالاسبانيه وباغاني وبلغات اخرين بلوتو، الشيء اللي خليها تدخل وبقوه للسوق اللاتيني. نحكيو على اغاني كيما لا سولي تو دوني سوفيو نونسي ستراني اموري ايفنتشو نو، وليت من اهم اعمالها وكل اغنيه عندها بلاصه في مرحله من مراحل نجاحها. في التسعينات لورا وليت سفيرة للأغنية الإيطالية في العالم، وفي الألفينات وليت نجمة عالمية بكل معنى الكلمة. إدايور عام 2006 ربحت الجرامي أورد على ألبوم إسكوتشا، وليت أول امرأة إيطالية تربح جرامي، وزيد عندها 4 لاتين جرامي أوردز و6 وورلد ميوزك أوردز وغولدن جلوب، وترشحت الأوسكار بغنية سين من فيلم The Life Ahead. وعام 2023 اللاتين ريكوردينج أكاديمي اختارتها Person of the Year، وكانت أول فنانة إيطالية تتحصل على التكريم هذا. الحلوف الحكين ولورا باوزيني نجاحها ما جيش من تصويرة مصطنعة وإلا من بوز وإلا من فضيحة، جاي من صوت مزيين، أغاني عاطفية، خدمة طويلة، وإنه كانت وفية لنفس المدرسة متاحة البوب بالد اللي فيه إحساس بسيط وقوة. لورا باوزيني هي مثال على فنانة بدأت بغنية واحدة ولقات روحها سنين من بعد تغني للعالم الكل.

0: وراه على حساب سيد المخرج نكمل حلقة كاملة نسمعوا فيه لا سولي تودني
1: لزاني بونار باي يلتز
0: دون حليلك على يوتيوب سيد المخرج دون توري. كانت هذه بداية حلقتنا لليلة ما هيت نعطيكم سنيك بيك علي ما زال يستنى فيكم الليلة في فلاش باك نحكيه على بوب مارلي وعلى فيلم بوب مارلي One Love نكتشفوا الفترة اللي بدلته من نجم ريغاي إلى رمز عالمي للسلام والمقاومة الليلة في سر وكمون نمشيه مع العازفات في رحلة ما بين عرضوني زوز سبية وبحظة حبيبتي تحلى سهرية نشوفوا كيفاش الأغنية التونسية القديمة تنجم ترجع تعيش من جديد من غير ما تخسر الروح الأصلية متاعها الليلة في The Journey نحكيه على محبوبة الجماهير مش شخطوه محبوبة السيد المعد إسانسيلمون نحكيكم على أصالة نصري من بنوتة صغيرة تغني في التلفزة وتغني في جينيريك حكاية عالمية إلى واحدة من أهم الأصوات العربية اللي صنعت مسيرة فيها النجاح تعب مواقف وبرجة تجديد بيان ايفيدامون هذا كله مع أكيب إكسيبسيونيل فارميدابل دي وانا نولي مخرج الحصة محمد زعبار هلو And the outstanding معد الحصة راسم بن يونس هيلو انا يلدز عطيت على توت ليكيب تسلم عليكم وين ما كنتوا توعدكم سهرية اكسيبسيونيل تبدا مع فنين اكسيبسيونيل خليكم مع الهضبة واحدة من اهم اغاني اللي كانت خرجت عام 2001 الاغنية كتبها محمد رفاعي ولحنها محمد رحيم ووزعها طارق مدكور خليكم تعملوا انتري بون كيف مع عمرو دياب ولا على باله

0: هلو، مرحبا بكم ميدام ومسيو في أولى محطاتنا الليلة في رحلتنا نحو جولدن إيرا. انتم تسمعوا في ليزاني بونور ونحن مكملين معاكم حتى لنص الليل. أما أول محطة الليلة هي فلاش باك. اليوم نحكيه على واحد من أكثر الفنانين اللي نجمو نقولوا خرجوا من حدود الموسيقى وولوا رمز عالمي. نحكيكم الليلة على بوب مارلي. فلاش باك.
1: You have to sin.

باب مارلي توفى نهار 11 ماي عام 1981 في ميامي. عمره كان 36 سنة، أما رغم عمره القصير الأثر متاعه موقفش، بالعكس من بعد ما توفى الموسيقى متاعه ولت أكبر ورسالته ولت أوضح. نحكي لكم الليلة على بوب مارلي أتخافيخ فيلم بوب مارلي وان لوف اللي خرج عام 2024. بقى الفيلم بحكيش على مسيرة بوب مارلي كاملة، ما ركز على فترة قصيرة ومهمة جدا اللي هي ما بين عام 76 و 78، الفترة اللي بدل فيها بوب مارلي ما عادش نجم ريغي ولا رمز سياسي وثقافي. Come to unify the people. Not everyone likes what you're saying. For your own safety, you need to stop. الحكاية تبدأ في جامايكا في وقت اللي البلاد كانت تعيش توتر سياسي كبير. إذا يغن نهار 3 ديسمبر عام 76 قبل نهارين من حفلة سمايل جامايكا، صار هجوم مسلح على دار بوب مارلي في كينغستون، هو ومرتو ريتا مارلي وبرشا من الناس اللي كانت تخدم معه في الكيبا كانوا تعرضوا للإصابة. رغم الهجوم بوب مارلي طلع وغنى في الحفل من بعد نهارين. الحفلة كانت مجانية والهدف منها كان انه يهديوا الجو العام ويجمعوا الناس، ملغي انه الواقع كان وسط مناخ سياسي وخطير. Sometimes the messenger has to become the message. من بعدها بوب مارلي غادر جامايكا ومشي لندن. الفترة هذه كانت مهمة جدا في المسيرة متاعه، خاطر غادي خدم على ألبوم إكسودوس اللي خرج عام 77. الألبوم هذا يعتبر من أهم أعماله، في أغاني كما Jamming, Waiting in the Vein, Three Little Birds, One Love, People Get Ready. بوب مارلي ما كانش يغني ريغي كهو، كان يستعمل الموسيقى باش يحكي على بارشا دي فالور، على السلام، على الظلم، على الوحدة، على الهوية، وفي نفس الوقت عرف كيفاش يخلي رسالة متاعه توصل للناس الكل، حتى للي ما يعرفش وما يفهمش في السياسة متاع جامايكا. عام 78 رجع بوب مارلي لجامايكا وشارك في One Love Peace Concert. اللحظة الأشهر في الحفل كان وقت طلع على الركح وجمع يدين زوز من الأهم الزعماء في جامايكا، مايكل مينلي وإدوارد سيغا. تصويرة هذه ولت من أكثر اللحظات الرمزية في تاريخ الموسيقى والسياسة في جامايكا. الفيلم ورانا أن بوب مارلي ما كانش أسطورة بعيدة على الواقع، كان فنان عنده ضغوطات، فنان يخاف، عنده مشاكل عائلية، عنده مسؤولية كبيرة فوق اكتفوا، اما الاهم انه عائلته كانت مشاركه في انتاج الفيلم، الشيء اللي خلى القصه قريبه برشا من الروايه الحقيقيه والعائليه. نحن باش نخدموا فلاش باك لليله بغنيه Could You Be Loved، الاغنيه اللي خرجت عام 1980 في البوم Uprising، اخر استوديو البوم في حياه بوب مارلي. الاغنيه كانت من انجح اعماله عالميا ووصلت للتوب 5 في بريطانيا.

0: بونور.
1: وقيد نتعرفوا على اسم على الاسم الليلة، ونحن نخدموا في اسم على الاسم ديما عنا سوسي انه ما عادش باش نلقاو اسامي عندهم نفس الاسم، اما ديما نلقاو انه كمان مازال فما برشا اسامي عندهم نفس الاسم، والزوز ينجموا يكونوا ناجحين. وكيما تعودتوا كلمة السر لليلة هي روح روحي.
2: الاسم على الاسم،
1: كلمة روح روحي وإلا روح الروح، كلمات يتعودوا برشا في الأغاني العربية واللي نستعملوهم أكثر في الغزل. أكيد تعرفوا برشا أغاني فيهم كلمة روح ولا روحي، واخترنا لكم نحن الليلة زوز أغاني أسميهم تقريبا كيف كيف. البداية باش تكون مع نجوى كرم وألبوم روح روحي اللي خرج عام 99، واحد من أنجح الألبومات متاع نجوى. هي وقتها في عز الشهرة والمجد متاعها في التسعينات، وحتى الأغنية كسرت الدنيا عامتها. الألبوم في برشا أغاني ناجحة كيما عطشانة، كيف بدويك، وبطبيعة روح روحي اللي كانت من كلمات وألحان عماد شمس الدين. خليكم مع جو التسعينات ونجوى كرم، وحاولوا أنتخطان تخموا شنية الأغنية الثانية اللي نجم يكون اسمها روح روحي.

نبقاو في لبنان ومن شمس الغنية اللبنانية نمشيو للنجمة الذهبية نويل الزغبي، ومن عام 99 نمشيو لعام 2006 والواحد من أجمل ألبومات نويل الزغبي ما قالوا، اللي كان من أنجح ألبومات نويل الزغبي. دجا نحكيو على ألبوم في أغلى الحبايب، شو أخبارك يا ما قالوا، عادي، وروح يا روحي. لهنا نحكيو على 5 ولا 6 أغاني كانوا توب هيتس العام 2006. روحي يا روحي غنية من كلمات أيمن بهجت أمارو، ألحان عمرو مصطفى، والفيديو كليب من إخراج طارق العريان. خليكم مع نويل الزغبي وروحي يا روحي.

0: كانوا هذوما أبطال اسم على اسم الليلة. وين كانت كلمة السر؟ روحي يا روحي يا وروح الروح.
1: الاسم على الاسم،
0: انتم تسمعوا فيه ليزاني بونور، ونحن ما زلنا مكملين معاكم حتى لنص الليل. عندي دو بوبولاسيون باش جوفي مادريسي لكم. اول حاجه عشيق اسال، نقول لكم ما تبعدوش بعيد، على خاطرنا في ساعتنا الثانيه باش نحكيو على الجيرني نتاع اسالا، وسورتو باش نحكيو على اهم المحطات في المسيره الفنيه نتاعها. وعشيق الجو التونسي والاغاني التونسيه والملوف التونسي، وعشيق العازفات اسانسيلمون، نقول لكم زيد ما تبعدوش بعيد على خاطر بدايه ساعتنا باش تكون مع العازفين وزوز من أزين الكفرز اللي كانوا عاملوهم. شوي آخر باش تجيكم بهيرة عوجي في آخر الأكتواليتي في الفلاش نيوز. أما قبل باش نخليكم مع أغنية إكسيبسيونيل. قبل ما نقولكم على الأغنية كي نقولكم 50 سنت، شكون تتخيلوا ينجم يكون اكتشف 50 سنت فنيا؟ نعطيكم هكا 3 ثواني باش تخموا شكون زعما اكتشف 50 سنت. عندك درام رول سيد المخرج، أعطينا درام رول. ما عندوش سيد درام رول سيد المخرج. اللي اكتشف 50 سنت هو امينيم، مدام اي مسيو. امينيم هو اللي اعطاه اول فرصه باش هو يخرج يغني.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزء العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يقول أن يوم الأحد 17 مايو يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي. وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين 18 مايو مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو الموافق لعشر ذي الحجة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع

0: في تقديرات سكانية جديدة أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 حوالي 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط. والمعهد يوضح أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة. الإعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المقنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنشاز منشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكانية والمحاور المحابية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان القادم، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر لمدة تقدر بسنتين. إلى الشأن الدولي، دول أوروبية تتفاوض مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز الممر البحري الذي يربط الخليج العربي بالمياه المفتوحة في ظل تعطل حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير الماضي. هيئة الدفاع المدني في كوبا تصدر دليلا عائليا يهدف إلى الحماية من عدوان عسكري بحسب ما أفادت به مواقع إلكترونية حكومية في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: عدل موجتك على ديوان أفا. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشان يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب.

0: ويكاند على كيف ويكاند معناها الصبحية تحلى سور نوزانت تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي وخلي الويكاند على كيف معايا أنا عفاف الغربي كل سبت وحد من 6 للحداش متاع الصباح ديوانا فام صوتكم
1: الموسيقى نون ستوب على ديوانا فام

0: Diwana FM. Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في اخر موعدنا الرياضي فلاش سبور في الترجي الرياضي التونسي. رياض بن نور المشرف العام على فرع الرياضات الجماعيه والدكتور ياسين بن احمد يغادران الفريق، دونك مغادره تجي بعد خساره الترجي لقب اي دوري ابطال افريقيا وكذلك بطوله تونس. في المقابل الترجي مازال ماني بمسابقه الكاس. حكيت على الكاس وكاس تونس، غدوه استكمال مباراه ثمن النهائي، دونك نجم المتلاوي يستقبل الترجي الرياضي التونسي غدوه 3:30 متاع العشيه في مباراه مؤجله، والفائز من المباراه هذه يواجه بوحجله في الدور الربع النهائي الخميس الجاي في القيروانه. في الفولي الترجي الرياضي التونسي يتوج بكاس تونس الكره الطايره على حساب النجم الرياضي الساحلي، 3 اشواط نظيفه، تفاصيلها 25-20 25-17 و26-24. كاس رقم 24 والعاشر على التوالي للترجي، والدوبلي رقم 17 والتاسع على التوالي للترجي. في كرة اليد سيدات، نادي الرياضة النسائية بالمكنين يتوج بلقب البطولة بعد الفيكتوار اليوم في الدور النهائي على فتيات النادي الافريقي في قاعة المنستير 22-21. في كأس الكاف اتحاد العاصمة الجزائري يتوج على حساب الزمالك المصري في القاهرة بالذات بلقب الكاف للمرة الثانية في تاريخه بركلة الترجيح بنتيجة 8-7. المباراة انتهت 1-1 للزمالك. بونتو كان في الدقيقة الثانية عبد الله السعيد من ركلة جزاء، نفس النتيجة في مباراة الذهاب اللي كانت لاتحاد العاصمة الجزائرية. في دوري أبطال آسيا، عصام الجبيلي ينال جائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا الثاني وليس الأول، دونك كما نقولوا احنا كأس الكاف ولا لوروبا ليج، دونك للموسم هذا 2025-2026 كان ساهم في قيادة جامبا أوساكا لحصد اللقب اليوم أمام النصر السعودي أمام كريستيانو رونالدو. وفي الرياضة السعودية كان عمل أسيست للبونتو الوحيد في المباراة، مباراة وفات 1-1، كيف كيف عمل أهداف حاسمة في الأدوار الإقصائية، دونك كان ساهم في 10 مباريات خاضها في 3 أهداف 4 تمريرات حاسمة. دونك عصام جبالي 35 عام ومحترف في جامبا أوساكا اليابانية. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي، تشيلسي ينهزم أمام مانشستر سيتي لقب رقم 20 لبيب غوارديولا في 10 سنوات تدريب لمانشستر سيتي، دونك اللقب رقم 12 في ويمبلي اليوم هدف مقابل 0، بونتو كان سجله سيمينو في الشوط الثاني في دقيقة 72. كيف كيف البوندسليغا الألمانية، المباريات دورتموند كان فاز 2-0 على فيردن بريمن، انتراخت فرانكفورت 2-2 مع شتوتغارت، البايرن يضرب بقوة مع اف سي كولن ويفوز 5-1. فلاسبارو فيت اما سبور بقي متواصل على ديوانا فام، اكثر تفاصيل ديوانا فام بانت.
2: في تونس الكبرى على 93.5 صلصة.

0: Adil Mujdak على DMF.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: هلو مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. هذه هي ليزاني بونوغ وتوت ليكيب مازالت مكملة معاكم حتى لنص الليل. مرحبا بكم في فقرة سر وكمون، الفقرة اللي نحاول نحلو فيها خزنة صغرونة من الذاكرة التونسية، نشوفوا كيفاش غنية قديمة نجم ترجع تعيش من جديد أما بفايب مختلف. الليلة اخترنا لكم زوز أغاني توينسا قدم رجعونا بصوت فرقة مميزة جدا، أبطال سر وكمون لليلة العازفات.
3: سر وكمون

البيت هي فرقة نسائية تونسية أسستها الفنانة وقائدة الأوركسترا أمينة سرار في بداية التسعينات وتحديدا عام 92. الفكرة وقتها كانت جريئة جدا، أوركسترا نسائية يعزفوا موسيقى تونسية ومغاربية وعربية ويعاودوا يقدموا أغاني من ذكرتنا الجامعية أما بطريقة أخرى، طريقة منظمة إليغانت وقريبة للروح الأصلية للغنية. ثم تسمعوا في واحدة من أنجح إعاداتهم عرضوني زوز سبايا. الأغنية الأصلية هي الواحدة من أكبر الأصوات في تاريخ تونس، نحكيو بيان إيفيدامون على ذي آيكونيك صليحة، صليحة بنت الكيف، الصوت اللي تخلى الرشيدية وخلى بصمة كبيرة في الملوف والأغنية التونسية.

كي تسمع عرضوني زوز سبية تحس روحك كانت قاعدة هكا في قاعدة قديمة في الحوش متاع الدار، هكا كلام بسيط اما التصويرة واضحة على الاخر. زوز سبية واحدة تضوي كيف الفنار، واحدة كي الشمعة ضوي.

زلنا مكملين في نفس الفايب في سر كمون ونفس الروح ونختم سر كمون الليلة بغنية بحظة حبيبتي تحلى سهرية. الأغنية من التراث التونسي وتشهرت خاصة بصوت فتحية خيري، واحدة من الأصوات الكبيرة اللي عاشت ما بين الراشدية، القصور، السهريات والغاديو. فتحية خيري كانت من الفنانات اللي وصلوا الأغنية التونسية لكل دار، وغنية بحظة حبيبتي تحلى سهرية ديجا فيها إحساس يخليك تقول تيان هذه تونس متاع زمان، تونس اللي توحشناها برشا. والجميل أنه في نسخة العازفات أنه ما بدلوش في روح الأغنية الأصلية، ما بلوتو زيدوا عليها شوية، خليوها بلو مودرن ورجعوها للواجهة. خليكم تعملوا أنتخي بان كيف على بنت وسر والكمون التونسي مع غنية بحظة حبيبتي.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
1: ليزاني بونار باي يلتس.
2: شنية رأيكم لو كان نعملوا بوستغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر ونكتشفوا آخر الإصدارات الليلة باش نبدأ بأجواء المونديال أوريدي ونسمعكم الغنية جديدة لشاكيرا بمناسبة الورلد كاب.
0: فريش هيتس

الليله نحكيو على جديد شاكيرا وبورنا بوي اغنيه داي داي الاغنيه اللي هبطت لو 15 ماي 2026 وهي الاوفيشال سونج متاع الفيفا وورلد كاب 2026 اللي باش يتنظم في الولايات المتحده كندا والمكسيك. الاصدار جاي بالبرودكشن متاع سوني لاتن سوني ميوزك لاتن والاغنيه زيده مربوطه بمبادره فيفا جلوبال سيتيزن ادوكيشن فوند لدعم التعليم. بون وجود شاكيرا في اغاني كاس العالم ماهوش حاجه باغازار ومش صدفه, هي عندها تاريخ واضح كبير مع المونديال. بدي عام 2006 وقت اللي كانت حاضرة في أجواء كأس العالم بغنية هيبز دون لاي بامبو فيرجن اللي قدمتها في ختام مونديال ألمانيا, ومن بعد عام 2010 جاي نجاح الكبير مع وكا وكا This Time for Africa الأوفيشل سونج المونديال جنوب أفريقيا والغنية اللي ولت من أشهر أغاني كأس العالم في التاريخ وحتى خليت اسم شاكيرا مرتبط مباشرة بالورلد كاب مود. عام 2014 رجعت مرة أخرى مع غنية لا لا لا برازيل 2014 اللي كان ضمن أجواء مونديال البرازيل. توا نحكي لنا شاكيرا على داي داي الغنية اللي أوريدي بدأت تضرب, الغنية في تعاون مع بورنا بوي اللي هو واحد من أهم أسماء الأفرو بيتس في العالم. وجوده هكا يعطي الأغنية بعد أفريقي وإيقاع مختلف واللي هو الحقيقة ستخيلوجيك خاطر كأس العالم اليوم ما عادش يخاطب جمهور بلد واحد, هو حدث عالمي والغنية يلزمها تجمع أكثر من لون موسيقي وأكثر من جمهور.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ليزاني بونور باي يولدس.
2: هلو دو روتور في ليزاني بونور. ان شاء الله تكونوا عاملين ان تري بون كيف على حكايه وموزيكة الليله ونحن نعملوا في رحله نحو الماضي. وبما انه نحكيوا على رحله وكي العاده ديما ساعتنا ثانيه توفى برحله مع فنان نحكيوا على اهم المايلستونز في حياه الفنان هذا. وكي نقول لكم انه الليله نحكيوا على ذا ايكونيك اصاله نصريه
3: The Journey

أصلا نصري اسمي مثل معادلة صعبة برشا في عالم الفن. مشوار طويل بدأ من الثمانينات وما زال اليوم، شهد نجاحات كبيرة وشهد زاد أخفاقات ومشاكل، وهذه طبيعة أي نجاح. ليلة بمناسبة عيد ميلادها 57 نحكيه على مسيرة أصالة نصري من البداية حتى لليوم، نحكيه على مسيرة دامت أكثر من 30 سنة كفنانة محترفة، ونجم نقوله مسيرة 46 سنة إذا حسبنا أول ظهور ليها عام 1980. تولدت في عائلة فنية، بوها هو الفنان السوري مصطفى نصري، وكان فنان مشهور وغرمها بالفن، سورتو انه شاف انه صوتها حلو وقوي وينجم يكون عنده مستقبل. بدأ بشوية بشوية هزها معها للتلفزة وبدأت تظهر، وأول ظهور كان عام 1980 كموهبة جديدة، وغنيت أغنية أنا في انتظارك لأم كلثوم اللي كان يعزف لها هو سهيل عرفة واللي هو بو أمل عرفة.

ظهور أسالة ما تعديش هكي كبرة، برشا ناس وفنانين عجبهم صوتها وسختو عجبهم تمكنها رغم أنه كانت بنوتة صغيرة في الوقت ذاك. ومن هنا جيها أول فرصة أنه تغني جينيريك لصور متحركة اسمه حكايات عالمية، واللي كانت تعديت في الثمانينات واللي نحن سمعناها وتفرجنا فيها وما جي حد الباله أنه اللي تغني هي أسالة.

دوب ما بديت تعرف أسالة وبديت الدنيا تضحك لها، يتوفى ولدها في حادث مرور وهي تقريبا في عمر 15 سنة. بطبيعة الفجعة ما كانتش سهلة على أسالة، أما الظروف والإصرار متاع أسالة خليها تحارب وتحاول أنه توصل. قبل برنامج استوديو الفن اللي ظهر في التسعينات كان فما برنامج المواهب في آخر الثمانينات واللي كان تحت إشراف المايسترو أحسن المنذر. أحسن المنذر هو اللي لحن أغنية كلمات كان تعرفه. تشارك أسالة في البرنامج وتغني لسه فاكر وتتضرب فيها اللجنة وتبدأ تتعرف بشوية بشوية.

بعد لبنان تقرر أصالة تهجر لمصر في بداية التسعينات، وبشوية بشوية تبدأ تتعرف في الوسط الفني. تتزوج من أيمن الذهبي، رجل أعمال سوري في مصر، واللي نجح أنه يعرف على حلمي بكر، سيد مكاوي، محمد الموجي، ويقرروا أنه يعملوا له ألبوم اللي هو ألبوم لو تعرفوا عام 92، اللي كان ألبوم غير عادي ونجح رغم أنه فيه 4 أغاني أكاهو. وغنية الحظ كانت وبدون منازع سمحتك، اللي تعتبر أشهر أغنية عند أصالة، ولليوم ما زلت تغنيها رغم أنه عندها أكثر من 30 سنة.

من ألبوم لو تعرفوا، بالتحديد أغنية سمحتك عام 92، يعني قبل 34 سنة، بديت المسيرة. يمين الله ويا مجنون والنجاح في جرة النجاح، مشتاقة وما بقاش أنا، خليه أصالة واحدة من أشهر فنانات التسعينات والألفينات، وتتطور التجربة مع ألبوم عادي، وبالأخص بعد انفصالها عام 2005 أغنية أسفة اللي تعتبر أغنية القرن بالنسبة لأصالة. أصالة في قمة النجاح والمجد، وقتها كانت معادلة صعبة في الفن العربي.

أصالة شخصية عنيدة وحرة كما قالت في ألبوم أنا حرة، وغنيت غلبين وفوق لطارق العريين وعاودة تحيتها مرة ثالثة مع فايق حسن الشاعر العراقي، حتى نوصلوا لآخر ألبوم الأصالة نصري اللي هو ضريبة البعد. الألبوم يجي بعد مسيرة توصل حتى الأكثر من 30 سنة فيهم برشا نجاحات، أما زيتها برشا تعب ومشاكل بالأخص في الثورة السورية ومواقفها اللي خليوا برشا فنانين يهجموها، لكن أصالة سكتت ووصلت خدمت، وبهكا تكون حكاية بدت بغنية صغيرة في جينيريك صور متحركة ووصلت الوحدة من أهم الفنانات العربيات. باش نسمعوا آخر أغنية من ألبوم ضريبة البعد اللي هي أغنية مش وحشة، واحدة من أحلى أغاني

0: عبد المجتك على DNFM.
1: DNFM Flash News.
2: مجزوة 11 DNFM عسلمة. شركة النقل بتونس تعلن برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 غدا الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. فبالنسبة للمترشحين القاصدين معهد ابن أبي ضياف بمنوبة والمعهد النموذجي بمنوبة، سيتم بالإضافة إلى تدعيم سفرات خطوط الحافلات توفير سفرة خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى ومن هذين المعهدين انطلاقا من الساعة 6:15 صباحا، أما إيابا فسيتم تأمين عودة المترشحين بعد انتهاء الاختبارات على الساعة 1:15 بعد الزوال. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. وينص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين من بين

0: شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، افتتحت اليوم بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية. إلى الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي تسمح بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص امدادات النفط. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذر من استمرار تعرض الأطفال في لبنان لمخاطر القتل والإصابة والصدمات النفسية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من أبريل الماضي، مؤكدة أن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر جراء العنف والنزوح المستمرين. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: عبد الموجدك على ديوان الفاتحة.

0: Nathalie Bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدام ومسيو في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا اللي في theme of the night. باش نرجع بالوقت شوية لعام 2006, سنة كانت مش عادية في الموسيقى والانترتينمنت, عام تبدلوا فيه الأصوات وتبدلت فيه حتى تصويرة النجوم. العام هذيك بالذات بدت فيه مرحلة جديدة في البوب والشارتز.
0: Theme of the night.
1: عام 2006 ما كانش عام عادي في الموسيقى الشرقية, برشا أغاني ضربوا على الأخر كيما كيفك أنت الآدم, ألبوم معجب لنانسي عجرم, باب عم يبكي لعاصي الحليني, أجمل نساء الدنيا لصابر الرباعي, تي برشا برشا نجاحات أخرين صعيب نحكيو عليهم الكل في فقرة كهو. كالعادة وحسب أرابيا بوب باش نعطيكم زوز من أقوى أغاني عام 2006, واخترت لكم دي جيو المرة هذه خاطر بالحق عملتها لي جيو كسر الدنيا. نبداو بالمرتبة الثانية وين نلقاو واحد من أنجح لي جيو في العالم العربي. نحكي لكم على ميس لولي للشاب خالد وديانا حديد, غنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى. بعد بخلاف الكلمات والألحان والتوزيع اللي كانوا حاجة قمة في الإبداع, الفيديو كليب زادة كان ممكن من أحلى الفيديو كليبس اللي تعملوا في العالم العربي, والهذيك الكومبو ما بين الشرقي والراي عطاه سحر غريب للغنية.

ريتميك وفيه انرجي طالعة نمشي والجيو رومانس، وكيفاش ما يكونش توب رومانس وهو جمع ما بين ملك الاحساس وفنانة صوتها فين وعلى الاخر. نحكي لكم على جيو خدني معك اللي عمل اكثر من 26 مليون فيوز على يوتيوب. الاغنية من كلمات الياس ناصر والحان طارق ابو جودة، وكان اصدرها فضل شاكر معيارة في البومه اللي كسر الدنيا عامتها. بيان سور تتفكروا البوم الله اعلم واللي فيه اغنية الله اعلم، كنت مفكر، قلبي عايش امبارح بالليل، وبيان ايفيدامون جيو اللي كان نجاح الالبوم. نخليكم مع دوزة نوستالجي ورومانس مع فضل شاكر ويارا وجيو خدني معك.

في الغرب زيد عام 2006 كان عام قوي برشا موسيقيا. 2006 هو العام اللي البوب دخل مرحلة أكثر جرأة، والآرن بي كان مسيطر على الشارتس، والأهم من وقتها الديجيتال بدأ يغير في طريقة الناس في كيفاش تسمع الموسيقى. فنيا شفنا أسماء فرضت نفسها عالميا، ومن بين آلاف الأغاني اللي خرجت عام 2006 وبالأرقام وحسب الشارتس فما زوز أغاني كانوا في القمة. أول أغنية منهم هي Temperature للشان بول، الأغنية اللي خرجت عام 2005، أما البوم العالمي بتاعها كان عام 2006 وولت من أكبر الهيتس متاع العام. شان بول وقتها كان تقريبا ملك الدانس هول عالميا، وناس الكل تقلد في الستايل متاعه وكلامه وحتى طريقته. Temperature دجا وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100، وكانت من أكثر الأغاني اللي تخدمت في الكلابز وفي الراديو عالميا. بو كي نجيو نشوفوا السر، يمكن نلقاو انه فما بيت مزيان، فما برشا انرجي في الأغنية، وحتى هذيك الجامايكان فايب عطات تاتش مزيانة خليت أي إنسان يسمع الأغنية يحس روحه بيغني ويشتح ميم سي هو مش فاهم الكلمات كونفينابلومون. Temperature تمثل أغنية صيف 2006 بكل تفاصيله.

بون إذا باش نحكيو على القوة النسائية والسيطرة المطلقة لعام 2006 يلزمنا نحكيو على بيونسي اللي كانت خرجت أغنية Irreplaceable. الأغنية هذه وقتها كانت a statement song. وقت اللي بيونسي غنيت to the left to the left everything you own in a box to the left برشا ناس في العالم شافت روحها مع الأغنية. Irreplaceable قعدت أسابيع طويلة number one في أمريكا وكرست بيونسي كواحدة من أهم نجمات البوب والR&B في العالم. الغريب أنه الأغنية على باز كتبها نيو بطريقة مختلفة شوية في بيرو بشغانية هو أما بيونسي بدلت فيها برشا وخليتها أنثم للقوة والاستقلالية عند نسي في العالم. حتى ناس اللي ما يسمعوش الR&B وقتها كانوا حافظين الغفرة. Irreplaceable غنية بسيطة في البرودكشن نتاعها ميل أكيد قوية برشا في الحضور الكلمات وحتى الإحساس اللي وصلته لنا بيونسي.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، وكالعادة نختم الحلقة بدوزة من الفن الجميل. ترى بالليلة نسمع واحدة من أحلى الريبريز اللي صارت لغنية نجاة الصغيرة، نحكي لكم على عيون القلب، الغنية اللي كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها محمد الموجي. الإعادة اللي باش نسمعوها الليلة سيغمو تعرفوها ولا سمعتوها قبل، خاطر ضربت برشا في أواخر التسعينات، أما برشا ما يعرفوش شكون اللي غنيها وقتاش غنيها وكيفاش غنيها. نحكي لكم على ديوج مع الفنانة اللبنانية كاتيا فرح والفنان السوري الراحل وضاح شلبي، واللي كانوا غنيوها مع بعضهم في برنامج كان مشهور برشا اسمه جار القمر، وكان يتعدى على قناة أوربيت. الجيو هذا بذات وقتها كسر الدنيا، وانا ديجا باش نخليكم تعملوا تسلطينه مزينه على عيون القلب بصوت كاتيا فرح ووضح شلبي. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يولد زعتي، تلا نشوفكم ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت على نفس الغاديو في لامانشا. باي باي.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز ومنتصف الليل ديوان افهم عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يقول إن اليوم يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 ماي الموافق لعشر ذي الحجة 1447 هجري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أن حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية توقفت نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي، موضحة أن المصالح الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت. الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يتجاوز 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى حدود 15 ماي مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخيل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار، وبنسبة 4.1% لتصل إلى مستوى 2.2 مليار دينار إلى غاية 10 من ماي الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. شركة النقل بتونس تعلن أنه بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري اليوم

في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، سيتم اعتماد الإجراء الوقتي الآتي: إيقاف جولان الخط 347 إلى حين انتهاء السباقات، وبإمكان الحرفاء التنقل إلى الضاحية الشمالية للعاصمة عبر الخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى. كما أعلنت الشركة عن نقل نشاط محطة الحافلات تونس البحرية إلى محطة الحافلات الكائنة بشارع جان جوراس المحاذية لمبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكدت نقل تونس أنه يتم استئناف جولان جميع خطوط الحافلات المعنية بعد انتهاء السباقات المبرمجة. إلى الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال لمدة 45 يوما. معهد فرنسي يكشف أن سلالة فيروس هانتا التي رصدت على السفينة السياحية يتطابق مع فيروسات أمريكا الجنوبية، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث طفرة تجعله أكثر خطورة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، تصبحون على خير. ديوانا فان، تبع الموسيقى.